0: أنستي مع إينس الغرياني.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
0: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند.
3: محمد البندالي.
4: محمود بوعلي.
5: تقديم علال الشريف.
6: محمد هادي صغير.
7: أحمد وستة.
8: محمد زرقات.
9: الهدي بخري.
10: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت.
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة. الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة.
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب.
17: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد الأول من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال، فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكاية عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال حصة تتويج لفنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي، يكون ذلك دوما من أجل التواصل. وبالتواصل نلتقي اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة، فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار حمودة، فضيفنا تغنى ببابا عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول أنا

0: إذا المستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير وتحية إلى كل الموجودين، كل باش نقدم لهم أنا تحية. يا أخي أنت قدمتهم من الأول
0: تحية الفنان سي خالد
1: شافي، السيدة سامية صقلي وسي خليفة زيدي وحضرتك فتحية جلال. والإذاعة مستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا ونحب المستمعين متاع إذاعة مستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة متاعك تصلح بيت أبيات شعرية
0: أخذت العناوين عناوين الأغاني متاع سي محسن الرئيس وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرئيس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي وما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياحي وصالحة ولا كما يعني كل البلدان العربية. الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه كما في الرسم كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذايا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرئيس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان يعني فنان مادام نقول هو
0: متكامل.
1: هو فنان متكامل كمال الله، فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول تجمل كلمه فنان هي يجب تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: مجموعة
1: اللي
0: كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، وصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم يعني كل المطربين. ما يلزمش ننسى حتى انسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، حتى انا كنت يعني وقت نقرا ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنين يوم الكل يعني من المجموعه هذه الكل. بعد يعني كيف الانسان اللي هو في الدراسه نتاعو هو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعو كان يعني نجم نقولوا اماني كنت اللي كنت تمنيته إن شاء مع قدر سامي العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري وأنت فنان تشكيلي رسام
1: طبعا،
0: وفنان. وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. شنو المستمعين اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت هذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك خاطر عليه، نقول لك بصراحه خاطر كان في أي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي متاع الجمهور اللي يبدأ قدامه. نظن ما فماش يزم حاجة ميزة اللي الجمهور اللي يتفرج فيك من الجمش هو يلبسها.
0: إلى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذا الكل ظهر اللي باش نحكيه فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا إن شاء الله اللي باش ينزلوا كتحية للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: اهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الاصيل. وظهر لي سي محسن انت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش انا مغروم، هي ما بدات انا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع
1: يونس مقري وليلى نصري. وكانت الكوكتيل اول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقولوا بدا.
0: وبعد كي ما رواش كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك اكثر ما يمكن، حتى جاوني عروض اللي في النجم نقولوا في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن باغنيه واحده ما تنجمش تعمل يعني التورنيه كامله.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن حتى توا راني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد الله ونشكره. انا جاتك الفرص ما عرفتش ما استغليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش استغلها باغنيه واحده. بعد عملت كوكتيلات اخرين، وبعد عاد جات الموضه الكوكتيلات، ولكن هي فرصه يعني، كانت نجم تكون يعني فرصه جميله، وكانت نجم تكون فرصه كيف فرص اخرين
0: طبعا.
1: اما هو هذاك الفكره حلوه برشا، وشدت يعني نجم نقولوا سنوات اللي في كل يعني في كل استجواب مع اي اذاعه ديما يطلبوا لي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت الكوكتيل اللي يعني نسقوا لي عبد الحكيم بالقايد الفنان الكبير، عملت بطاقه تعريف، خذيت الاغاني نتاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاو الصدى في حياتي الفنيه وجمناهم في كوكتيل. يعني باش كل ما تمشي الاذاعه اللي لاول مره مزوره من الاذاعات الخارجيه يعني مش تونسيين،
0: العربيه
1: تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقه
0: تعريف الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحله اشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم ان شاء الله ديما ايامك حلوه. اللي معروف ايضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربه ان صح التعبير، باعتبار عشت
1: هي في الغربه فرنسا. الغربه مش ليا، الغربه للناس اللي هما في الغربه، خاطر انا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وانا في فرنسا يعني، وانا ولكن الفترات الصيفيه الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنان يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربه انا كنت نسليهم بالاغاني. الاغاني ولكن انا ما نعتبرش نفسي غريب في، وحتى في اي بلد مادام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم يعني نحس كانك عندك عائله في كل بلد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كاين وعائله.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندكش السيت ذهلي
1: مازال ان شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب كونه لابد من الإشارة في هذا السياق، يعني هذا نص المقال. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا كفوز العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض لازم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير كثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي. أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني الخاصة
1: الأغاني والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي أنا. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يكون عندك
1: لا مش حتى الحصص نتاعي أنا
0: أغانيك،
1: حتى زملائي ساعة يعدي يحسها بالمباشرة اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة. أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذاك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما. وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بش يجي بعدها تو بش يولي السيت وبش يولي الانترنت
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه
0: بما فيه. السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما، علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عنا احنا في تونس سينما ومتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجال. كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما
0: مثلا محمد الجاموسي،
1: لا محمد الجاموسي بأغنية، شو محمد الجاموسي والكل بأغنية، ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا، قولوا احنا افلام موسيقيه عربيه، وان شاء الله تولي عنا احنا في تونس، حتى مش لينا احنا، حتى للاجيال هذه. خاطر عليه راوا ان اللي يخلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك،
1: طبعا التلفزه توا وتوا التلفزه، ولكن السينما اكثر، خاطر التلفزه يعني منوعات وكفاء، ولكن الافلام تتعاود على مدى الزمان، والأغاني هذيك تقعد يعني ديما عايشة وللأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض وأسود، مغروم. نجم أقول لك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين، اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي كانت الأغنيتين، الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية، والأغنية اللي سجلها
0: هي عطيتهم التلفزة.
1: أي أنا يعني عندي مسجلين، ولكن ما يكفيش، ماذا بينا أكثر، ماذا بينا أكثر، خاطر ثمة تبارك الله أجيال وأجيال جديدة، يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات، وحتى الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب. يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في الساحه الفنيه. يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في العالم اجمع، احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان، فما برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه ما همش خير منك في المؤهلات، بكل المؤهلات، لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي، كونك فنان انيق؟
1: ما رجعنا بالنفس الطريقه، قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنعوا النجوم برشا،
1: مش ما نعرفوش، لو كان جات عندنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار، كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم، يلزم كل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم.
1: ان شاء الله تولي عندنا
0: ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه، ان شاء الله تكون فما،
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعي، وخاصه مع
1: علينا احنا نتكلموا على الاجيال الجايه، ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال الجايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالميه.
0: ما قلقكش انت كي يغنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس، انا عطيت انا اغنيه، فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له. علاش قلقك؟
0: وفي الحقيقه هذايا الهدف نتاع البرنامج كونه التواصل، وحبينا
1: باش يكون
0: هنالك فنان من اجيال الجديده باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنان.
1: احسن ما فما ذاك طبعا.
0: نعم، احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا، وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور، تحيه لكل المستمعين بولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهوريه الكل اللي يسمعوا في اذاعه المسير واللي حتى ما يسمعوش في اذاعه المسير. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك حبيبتي
0: زهيره سالم الفنانه الكبيره. في يوم من الأيام مثلتي، أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس، هذا صحيح ولا؟
1: زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا ونحبها ياسر، وأغانيها يعجبوني، وزهيرة تعرف نفسها، تعرف معزتها عندي.
0: هك علاش؟
2: لطفك يا محسن، لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيره. اذا كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان، شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء، مبدع في الفن، مبدع في الفاتير، مبدع في الخلاق، متكامل، فنان متكامل.
0: فنان متكامل. باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمعها حاجه.
0: سي محسن يحب يسمعك حاجة، على خاطر اختياراته الكل بإمضاء محسن الرئيس في هذه الحصة.

0: حب آن آن كده.
1: هذه الأغنية تذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
2: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
1: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية.
2: عمري ما تكلمت عليها. لا لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو إحنا ما عملنا شيء. لا لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محسن. لا لا لا لا
1: على كل احنا ما نحكيوش بالخلفيات
3: يا زهيرة كي يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتوه
1: وفي نسوي الدنيا ننسى
3: الدنيا كلها طبعا
2: لا لا فما يا امي فما
3: لا نعرف انا اين اقول لك
2: فما طول الليل
1: فما برشا اغاني
3: نصيدك لقيته كامل هوني في الاذاعه
1: احنا العديد من الاغاني موجوده للسيده زهيرة
3: عندك هديه وعندك يا حبيبي كلمني بالنسبه لي هما يا حبيبي كلمني
1: كلمني
3: لا هي كل قريبة مني بصراحة صوت زهيرة صوت أنا
1: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا مش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات للإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا أنت منك ليها خير من تسمعوا في الإذاعة
3: زهيرة تطربك زهيرة تطربك
1: مطربك على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة هذه تحية منك للفنان محسن الرئيس
3: عايز
2: تحية كبيرة برشا تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة
1: مرحبا بك يا دلال
2: تحية للأختي الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي
3: عايشك يا زهيرة
1: شكرا لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزمنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا
3: الإخوة
1: المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية
3: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء وهذا حمد من عند الله والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء على خاطر إيش أن رأى في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون فهمت على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا فهمت واللي نتمناه هو للأجيال الأخرى باش تكون عندهم أكثر وأكثر وأكثر
1: نعم هذايا تمني جميل والإنسان بيتبعه طموح وأكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفه اللي عندك عنوان اسمه أحلام الشباب
3: أحلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحني ليانا وكان نفس الشيء يعني أنا والسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات والمقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت نتمنى أنا لو أنا غنيتهم
1: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جيتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش
3: كيفاش كان جيني الفرصة نجم
1: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لي ظروف
3: الظروف هي طبعا انا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت اكثر ما يمكن من ملحنين التوانسة ونعتز بهذه الالحان ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهديه سيد مكاوي غنيته محمد وجي غنيته عطية شرارة غنيته هذوما نعتبرهم هدية اللي أنا نعتز بيهم أغنية تونسية متاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين
1: نعم من الأصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك أصوات أخرى ألو صباح الخير
4: صباح الخير اخت فتحية.
1: اهلا وسهلا.
4: معك عبد الكريم اللواتي.
1: مرحبا بيك. ما غير ما تسمي روحك انفاسك تدل عليك. اهلا وسهلا عبد الكريم.
4: اهلا وسهلا وانستب بصديقي الفنان الاصيل محسن الرئيس.
3: الله يخليك عايشك يا عبد الكريم.
1: كانت باش تكون هنالك علاقه مع محسن الرئيس وذا اللي ما
3: لا لا تكون لازم تكون بقدر ربي انا ما منش فلتو عبد الكريم ما فلتوش لازم تكون
4: كلماتي والحاني حب عليها هو وانت مسافر عنوان وانت مسافر خد ديما مسافر هو ديما كان
1: ديما
4: مسافر طريقة معاش مسافر طريقة رجوع نهائي
3: خليها نسافر معلش
1: ما تسالش هي هو كان في السفر الآن أصبح على الأرض
3: مع عبد الكريم يعني أنا بصراحة نحب نغني نزيد عبد الكريم حتى ما غنيتلوش حتى أغنية ولكن لازم بقدرة السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم أغنية

0: نحب كيما يقولوا اللحام، انا كيف الحين يقول لك يلحم، ما نحبش اللحام، نحب ديما الابداع يجي طبيعي، يجي بحساس.
1: ننتظر هذا الابداع عبد الكريم
0: ان شاء الله.
2: واللي يقول لنا شويه من كلمات السفر هذه والهجره اللي قلت عليها، ما مقطع
0: الهجره
2: اللي قلت عليها، يعني كانت موعوده ليانا، قل لي عليها مقطع.
1: شكون غناها؟ شكون؟
0: قول يطير وانت مسافر، وانت ديما طائر الذي يغرد دائما يسافر. يطير وانت مسافر، رد على غالينا، هذه الفكره معناها.
2: اي بيه، ان شاء الله على قريب العاش.
1: وشكون غناها هو؟
2: مازال ما غنيها حد.
1: مازال ما غنيها حد.
2: غني تونس حب منام
1: تتفاهم. غنيها هو بعد سي محسن.
0: هو كان مش غنيها، مش غنيها مطربه صديقته جدا، هي صفوه فاتلي ما. كيف قالوها ما كلمها، قال نحب نغني الاغنيه هذه، فقالت اوكي، لانه فما ولفه بيناتهم مع صفوه الفنانه الكبيره صفوه، فما تماش بيناتهم صعب صنعتك عدوك، بالعكس ثم صعب صنعتك.
1: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس، اي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس، ما فماش واحد عنده علاقه غير طيبه مع محسن الرئيس، يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس.
2: احنا عائلة واحدة، فماش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها.
1: عافيك صح، هذا هو الفنان. شكرا عبد الكريم.
0: ينطبق عليه صاحب صنعتك خوك، مش صاحب صنعتك عدوك.
1: يعطيك الصحة، هاك لقيتها ريتك نقول تلقى حاجة على الطاير. شكرا لك عبد الكريم، إلى اللقاء. الرحلة مازالت متواصلة، أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء.
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف، على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم، فهمت، على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين. نعم. كلهم.
1: نحكيو شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات. نبدأ بالمهرجانات الصيفية.
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهم من الوزارة، وعندنا مهرجانات يعني
1: مدعمة،
2: احنا
1: يعني
2: مدعمة من الوزارة وبارك الله فيهم، يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيو للولايات ونقدموا الجديد والقديم نتاعنا، وفما مع من مندوبيات كذلك، فهمت، يعني هذا احتفال. هو الصيف كله هو الصيف ضيف،
1: الصيف ضيف.
2: والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا يحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن، والناس تبدا حافله بالصيف، وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات، واحنا نقدموا احسن ما يمكن من عنا، يعني احسن ما يمكن عنا احنا للناس اللي تجي تتفرج.
1: نعم سي محسن، نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيف.
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس، وعرض في يعني في منزل جميل، وعرض في تطاوين، وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان، فهمت، هذوما. وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا، فهمت، واحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكله. ويا ريت ثم عرض في مستير خاطر نحبها برشا.
1: مرحبا بك. العروض في المهرجانات الصغرى، فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شويه،
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحه. العرض هو عرض، والجمهور هو جمهور اينما كان، واي مكان واينما كان هو. كمثل كيفاش انت الناس هذيك اللي تحبك انت وتجيك، انت يلزمك تكون في المستوى نتاع حبهم ليك انت، فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعه الفلانيه او البقعه الفلانيه.
1: نعم.
2: هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك انت، يلزمك انت زاده تمشي على خاطرهم هما.
1: نعم. لكن باش تمشي يلزم يكون تحذير، يلزم عندك تحذير لا باس به.
2: نحاولوا طبعا طبعا يلزم تحذير، يعني فما بقايا يلزمك تحذر، برامج خاصة حتى تعرف ذوق الجمهور يتنقل
1: يختلف.
2: انت والاماكن اللي بتغني فيها، وانت برنامجك واسع وعريض، تتصرف كما تحب انت.
1: تغني اغانيك والا الاغاني
2: العربية؟ لا، في المهرجانات اغانية طبعا.

دنيا تحلم والموج عشق للرمال تبسم الدنيا تحلم والموج عشق للرمال

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرف.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبدالله زناد،
5: محمد البنبالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي صغير،
9: أحمد بوسكة،
10: محمد زرقات،
11: الهدي بخري،
12: عبد القادر عجيب.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع برجيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا. في الجزء الأول من الحصة استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس. أما في الجزء الثاني فنستمع إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: أقول لك إيه يا شيخ، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف عن الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

والله إبليك بيحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي أدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية. أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: وحنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة، أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب لمليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة، أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها، وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Thank you.
0: وهكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

يفرش الملك الشاب ويقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

هكذا سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه؟ إيه خير؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

في غفلة مني ومن الزمن القابع في حضن التمني، وضعك القدر أمامي فكنت أجمل الأماني، وأقصى مرادي ومرامي تسللت أحاسيسي من نفسي ومن الدنيا وممن حولي، توجهت إليك يا قبلة الروح، أين أنت مني؟ أين ابتسامتك الساكنة نبضي وهمسك الذي يشتتني؟ أين أنت يا وطن الحنان؟ أنهكتني براكين الشوق وأثقل كاهلي تراكم الحنين في حقيبة الأمنيات. ما زلت أقف هناك على أرض حلمي، أعزف نغم حزني وبعض الترانيم ألمي، أغرس آخر أمنياتي وما تبقى من أملي، أحاول أن ألتقي بك تحت ظلال الآفاق فأشق غمار الهجر بتراتيل روح تبكي، تبتهل عودة الحبيب من رب السماء. شريعة الغاب أوهنتني وأثقلت كاهلي، أتشرنق بحزني وعيوني ترتجي غفوة. ارحم قلبي يا من بعشقك

سوف أرحل وأترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي، وفضل أن يعيش قلبي بين يديك. تفعل به ما تشاء، فهو ملك عينيك، وأنا راحلة جسدا بلا روح وإحساسا بلا قلب، فقلبي اختار روحك التي احتوتني بحزني وفرحي، ورسمت لي عالمك الجميل. لكن أين هذا العالم الآن؟ فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل. سأرحل وسوف أبكيك بصمت. سوف أرحل فلا تستعجل الفرح. تمهل بقلبي وبأحاسيسي، فما عدت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك فحافظ عليه. سأرحل وأعزي قلبي بالرحيل.

كيف تهون عليك دموع الشوق البريئة من قسوة غيابك؟ كيف تهون عليك أيامك وعطري يفوح حبا في دروبك؟ افترشت لحضورك ورود الكون لتعطر دروبك، وأنا أدمنت حبك وقلبي في دربك شقاني، ووهبت لك عمري شمعة حب حتى لا تنساني، وأسكنتك روحي بعيونك دارا لإحساسي، وجعلت كل الدنيا من أجلك مدن المنافي. آه يا ظالما لنبض المشاعر، بظلمك تاهت المعالم وتحجرت المدامع وأظلمت سماء نفسي وروحي، وغرقت أحاسيسي وشجوني. آه من غدرك تترجى وتتوسل، أغفر لك ذنوبك، لا يا تارك دربي وناسي حبي. دربك

رفع الستار عن جرح يكبر معي اليوم وأنا أسترجع ذكرياتي. استوقفتني بعض لحظات معك، ولماذا اليوم بالتحديد أتذكرك؟ كنت أعلم حقيقة مشاعرك تجاهي، اقتحمت حياتي بكلماتك الرقيقة وأسلوبك الهادئ الغامض، ولكن لم أكن أعلم حقيقتك وحقيقة مشاعرك تجاهي. ظننت أنني حب حياتك كما قلت لي ببادئ الأمر، ولكن بالنهاية علمت أنني لم أكن سوى رهان، فقد راهنت الجميع على اقتحام حياتي وعلى كسب ودي، وكسبت الرهان. لماذا فعلت كل هذا بي؟ هل هذا جزائي؟ أتعلم كم أحببتك؟ بنيت لك كل ما هو ندي، بنيت لك القصور والأحلام، وأيقظتني على واقع مؤلم لن أسامحك مهما طال بي الزمن، لأنني وهبتك يوما قلبي وسألتك البقاء وعدم الرحيل. لن أسامحك.

Sonntag.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

احنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شفيعا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مفرج الكروب، فرج كروباتنا، واغفر زلاتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء يا عظيم الرجاء.
1: في رحاب الأنبياء.

بعد أن أبلغ أهله المقربين برسالة الله سبحانه وتعالى، مضى النبي إدريس عليه السلام قدما في نشر دعوته المباركة بين أبناء قومه وبلدته، فكان حينا يجد آذانا صاغية من بعضهم، وحينا يجابه عنة وصدودا من البعض الآخر. ولم يدخر النبي إدريس وسعا في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، بل كلما زاد القوم نفورا وفتنة زاد هو إقداما وصبرا وجرأة على الوفاء لله تعالى بنشر دعوته الصالحة.

0: يا قوم أيها المخلصون للآلهة المقدسة، لقد بلغ إدريس بن يرد مبلغاً وقحاً ومشيناً في حق آلهتنا المبجلة، وهو يدعو إلى عبادة غيرها ويحث الناس أن يكفروا بها جهاراً. فانظروا ما أنتم فاعلون بهذا الجاحد.
1: نوقفه عند حده بالقوة، نقتله يا عقور، بل نحرقه هو ومن اتبعه.
2: تمهلوا أيها الناس، تمهلوا رويدكم.
1: هذا عم إدريس، إنه العجوز من أهل إدريس.
0: هل جئت لتمنع الناس عن ابن أخيك يا ابن مهلائيل؟ لن تفلح أيها العجوز.
2: ضيحك يا عقور، ومن في الناس خير من ابن أخي عقلا وحلما وشهامة؟ أسألكم بالذي تعبدون أيها الملأ، هل علمتم على إدريس منقصة منذ نشأ بينكم يتيما وحيدا؟
1: لا، حاشاه من المنقصة.
2: هل رأيتموه يسعى إلى الشر يوما ما؟ هل سمعتم منه كلمة في غير محلها؟ هل وجدتم في البلدة أحدا غير إدريس يعين الضعيف ويغيث الملهوف ويتفقد حال المساكين والفقراء؟
0: لا لا لا لا، كل ما ذكرت من فضائل لإدريس لن تشفع له من عظيم غضبنا تلقاءه، وقد جهر بين الناس على ترك آلهتنا وعدها من صنع الشياطين.
2: ولكن ماذا لو تحليتم بالصبر قليلا معه وأصغيتم لما يدعو إليه؟ تسمعون منه ويسمع منكم، تلقون بحججكم ويلقي هو بحجته عليكم. صدقوني يا كرام الملأ، إن إدريس لا يدعوكم إلى باطل ولا يصدكم عن معروف أبدا، إنه يدعوكم لما يحييكم وينجيكم من غضب الله.
1: لا بأس، كلام صائب. نعم، يجب أن نتحدث إلى إدريس، نذهب إليه غدا ونسمع منه.
0: إذن سنمهله فرصة واحدة لا غيرها، سنجتمع بإدريس نهار الغد ونجادله في دعوته حتى يتبين للناس الحق من الباطل.
3: إن الذي دعوتنا إليه يا إدريس لهو الحق المبين، وهو النجاة والفوز برضا الله سبحانه، وقد نالني من الإيمان والهدى ما لن تزعزعه عصير الضلال ولن تهده زلازل الفتن. ولكنني لا أدري ما أقول لك يا ابن عمي، وأنت نبي هذه الأمة دون ريب. ألا تفتر عن الطواف بين الناس رويدا هذه الأيام؟

نعم، أنا أخشى عليك بطش أولئك الجبابرة الذين توعدوك بظهر الغيب، يريدون الفتك بك إن أنت خرجت تبسط بين أيديهم دعوة الله. إنهم قوم أكل الجحود بأفئدتهم وشرب يا إدريس، يكفيك من اتبعك وصدقك من أبناء البلدة على رغم قلتهم.

معاذ الله من الشيطان الرجيم. أجل، لعلني أسرفت في الخوف عليك يا نبي الله، ولكن صدقني يا إدريس، والله عليم بما تضمر سريرتي. إنما أثرت نجاتك وسلامتك من أن يظفر بك الفجرة الضالون فيفجعوا بك أكبادنا. والآن لا أقول لك والله إلا أن تمضي قدما لما أمرك الله، وهو خير الناصرين.

0: انتظر يا رميس.
1: ماذا تريدين يا أمي؟
0: قضيت الليلة كله في الدار ينتظر عودتك، وكنت أبحث عنك نهارا أنا وابنة عمك منى، ولا أدري كيف تسللت إلى الدار خلسة ليلة أمس بعد أن تمكن النعاس مني.
1: هاتي ما عندك يا أمي، ولا تطيلي علي الكلام، فإني على عجلة من أمري.
0: تريد أن تخذل إدريس ابن عمك وتكذبه وتحرض الناس عليه ليبطشوا به؟
1: لا أنكر هذا يا أمي، ولا أخفيك كرهي وحقدي على إدريس. لقد سلبني منه التي أحببتها، وسلبني السبق والمهارة في كل أمر، واليوم يريد أن يسلب الناس آلهتهم ليدخلهم في دين لا أدري من أين افتراه، أو سأقتله. نعم، أنا ذاهب لأقتله يا أمي.
0: إذن ما من نصح ينفع معك أيها العاق الكافر. اقترب مني، اقترب أكثر. خذ.
2: تطعنينني بالخنجر يا أمي؟ ساموت.
0: مت يا ظل الشيطان، ولتحيا دعوة الله إلى دينه الحق.

ونجح النبي إدريس عليه السلام نجاحا عظيما في محاججته الذين أرادوا أن يمحقوا دعوته، وألزمهم كلمة الله وإقام الدين السوي بين الناس، ورفعه الله بينهم مكانا عليا، وقيل رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الرابعة، والله أعلم. فسلام على سيدنا إدريس في العالمين.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. يواجه الكثير من الناس خلال حياتهم صعوبات وحوائق في إنجاز ما يطمحون إليه، ولذلك عليهم أن يكثروا من ذكر الله تعالى والدعاء له، لأنه وحده الذي يسهل الأمور الصعبة. ولكن يجب أن يكون الدعاء بنية صادقة وخالصة لوجه الله تعالى، وهذه بعض الأدعية التي على المسلم أن يدعو بها عسى الله أن ييسر له كل صعب. الإكثار من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السلام لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وقوله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرج الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. عن أبي بن كعب قلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا،
قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء جديد مع مسك الختام ودروس وعبر نستلهمها من السيرة المحمدية، هذه السيرة العطرة لنبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أعزائنا، أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع إسلامي جديد بحكمة وبتدبير غير مسبوق، فكانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة.

سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب،

ويقول: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.

وكان صلوات ربي وسلامه عليه من تربيته وتعليمه لأصحابه يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ويقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤدب ويربي، فيقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. ويقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. ويقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللهم إذا كان مضطرا، كما كان يبين لهم ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من الحقوق، من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا أيها الأعزاء، هذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكيرهم، ورفع معنوياتهم، وأيقظ مواهبهم، وزودهم بأعلى القيم والأقدار، وصولا إلى أعلى قمة من الكمال.

عرفت في التاريخ البشري بعد الأنبياء. إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المونستير، حيثما تشرق الشمس تشرق الكلمة، فصباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة ومع كل نور من أنوار الصباح. صباح الخير لكل من ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة والدعوة الجميلة ويقاسمنا أنبل المشاعر وأرقها. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة. اللهم ارزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: اللهم يا فاتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، واكتب لنا فيه سعادة لا تفنى. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وتقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم.

يقول علي شريعتي: العشق هو الغرق في البحر، والحب السباحة فيه. عزيزي المستمع، ليس أفضل من الجلوس أمام البحر والتمتع بزرقته والتنعم باتساعه وجعل البصر يسرح دون حدود؟ فالبحر يلهم الروح كي تتحدث، ويشذب الأفكار كي تكون أكثر وضوحا وجمالا. ومن أراد أن يرى الجمال كله مجتمعا في مشهد واحد، فما عليه إلا أن يراقب البحر وقت مغيب الشمس ويسبح لله على إبداعه لهذا المشهد الرائع. مشاهدة البحر تعطيك إحساسا بالراحة والمتعة، وتساعدك على التأمل والخيال والابتعاد عن ضجيج الحياة. وليس بغريب أن يكون أداة للتشافي. يقول أدريان هاستينجر: سحر البحر وملحه علاج لمرارة الأيام. أحبة نور الصباح، البحر هبة من الله، فلا تضيعوا أوقاتكم في الجلوس أمام شاشة التلفزة أو في المقاهي لساعات طويلة، بل أطيلوا البقاء أمام البحر وفي البحر، واجعلوا منه بلسما لجروحكم ومرفأ للراحة والاستجمام لنفوس كدها التعب وأجهدها النصب.

أيها المستمع الفاضل، الراحة لا تعني الانغماس في الكسل والتمدد على سرير مريح أو الاتكاء على كرسي مجنح كامل اليوم. ولو كان ذلك كذلك لما مل الناس من هذه الراحة ولما فروا منها إلى العمل. الراحة تعني التغيير من حال إلى حال، والراحة هي البحث عن التجديد للتغلب على الرتابة والملل اللذين هما سبب لكثير من الشرور. فانصراف التلميذ عن الدروس هو نوع من الملل، وخمول الموظف والعامل عن الجد في العمل هو نوع من الملل، والجمود الفكري هو نوع من الملل. وكثيرا ما تكون الخلافات التي تنشأ في العائلة بين الزوجين أو الأبناء نتيجة للملل. لذلك عزيزي المستمع، لابد من التغيير والتجديد، ولأجل هذا كانت العطلة فرصة للتغلب على الملل، وكان الصيف مناسبة لكسر الرتابة، فاجعلوا منه فرصة للتغيير. فالصيف ضيف، الصيف يعني أيام الأفراح والليالي الملاح، فاغتنم الصيف قبل انقضائه، اغتنم الصيف للتنزه والتزاور والاستمتاع بمباهج الاحتفالات والمهرجانات داخل الأسرة وخارجها. اغتنم الصيف للتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات السعيدة. اغتنم الصيف للتثقيف وتهذيب النفس وإصلاح معوجة من انكسارات داخل ذاتك. أيها المستمع الكريم، لا تترك الصيف يمضي دون أن تغنم منه ما به يكون لك عدة وذكرى جميلة في قادم أيامك.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أصدقاء نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير. صباح الخير لكل من التحق بنا، وشكرا لكل من انضم إلى مجلس أنسنا الذي ترافقكم فيه هذا الصباح، وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي. أيها المستمع الفاضل، التعلق المرضي ليس حبا، بل هو فقدان توازن. هو أن تربط سعادتك بشخص وتخاف فقده أكثر مما تحب نفسك. ومن علاماته التفكير المفرط فيه، والخوف الدائم من الابتعاد عنه، وإهمال نفسك لإرضائه، وتقبل ما يؤذيك فقط لتبقى العلاقة. الحب الصحي يريحك، أما التعلق المرضي يرهقك. اختر نفسك أولاً، فالعلاقة التي تفقدك ذاتك ليست حباً.

قيل الانسحاب جبن إلا في ثلاثة مواضع: الانسحاب من نقاش عقيم لا نتيجة له، الانسحاب من علاقة رديئة لا مستقبل لها، الانسحاب من مكان لا يعرف أهله قيمتك. يقول الشاعر الجاهلي عنتر بن شداد: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي.

أكدت مجموعة من الدراسات والبحوث أنه يمكن الاعتماد على نوعية الخط لتحديد الملامح الرئيسية للشخصية. فهل حقا يمكن الاعتماد على التوقيع في قراءة الملامح النفسية لشخص ما؟ والجواب عزيزي المستمع نعم، أن التوقيع غالبا ما يكون المفتاح لكشف طبيعة الشخص، بل إن الأمر يبدأ من اختيار نوع القلم ولونه. فصاحب سن القلم الرفيع غالبا ما يكون رهيف الحس ميالا للدقة والعزلة، وصاحب سن القلم السميك ميال إلى فرض سيطرته على من حوله في غالبية الأحوال، وصاحب القلم الرصاص إنسان بسيط غالبا فيلسوف أو أستاذ طيب القلب. وإذا ما اقترن استخدام القلم الرصاصي باستخدام أوراق بيضاء صغيرة نسبيا، فنحن أمام شخصية ذكية وحريصة، صاحبها دقيق في استخدام عباراته واختيار أسلوب حياته. ومن جهة أخرى صديق المستمع، يمكن أن تستنبط أسرار الشخصية من خلال دراسة المسافات المتروكة بين كلمة وأخرى، فهذه المسافات كلما طالت كلما كان الكاتب من النوع الرصين الذي يستمع أكثر مما يتحدث. أما لو كان العكس فهو كاتب يخشى من الغدر، سواء غدر الناس أو الحياة. إن الكاتب الذي ينسى النقطة أو بعضها ينسى أيضا الإساءة، هو بسيط التصرفات وبعيد عن المكر. أما الدقيق في رسمه للكلمات والذي لا يفوته التشكيل فهو شاعر أو مفكر حريص أن يظل في الصدارة وعند حسن ظن القراء. والخط أيها المستمع الكريم يحمل صاحبه إلى درجات النجاح المتفوق أو يهبط به درجات اليأس، فالخط والشخصية يتلازمان، كل منهما يؤكد الآخر. فالخط الصاعد إلى أعلى هو في الواقع تأكيد لطموح صاحبه وميله الغريزي إلى الارتفاع عن زملاء الحياة، والخط المنتظم والذي يحرص أن يكون دائما على السطر يؤكد أن صاحبه يؤثر السلام والسلامة، والخط المنحدر من السطر ليسقط يعبر عن ميل غريزي من صاحبه إلى اليأس أحيانا أو الإحباط. ونضيف إلى كل ما سبق نوع الحبر المستخدم بشرط أن يكون الاختيار مقصودا، فالأحمر لمن يريد أن يتميز عن غيره، ولكنه يكشف أحيانا عن غريزة تسلط وميل للسيطرة، والأخضر ميل للانفراد بشخصية مختلفة. صاحب القلم الأخضر قد يضيق بالآخرين وقد يضيق أحيانا بنفسه، والأزرق لون الاعتدال والانسجام مع النفس وأحيانا النزعة إلى الانفراد بالنفس، والأسود لون الرصانة والميل إلى الجدية، أحيانا هو أيضا لون القيمة الفلسفية للنظر إلى الحياة.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 26 و2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل 26 و2000 و5% خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي 26 و2000. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وخاصة وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 10 و2000 إلى سنة 26 و2000. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمية وقدرة المؤسسات على استيعابها. عقدت الهيئة المديرة لمهرجان أوس الدولي اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي جمعيات التطوع، وذلك لبحث الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بيوم الألعاب الشاطئية مع استعراض ومناقشة برنامج التظاهرة في إطار كرنفال أوس الدورة 63، وسيكون الافتتاح يوم 12 من جويلية الجاري بتخصيص يوم الألعاب الشاطئية من خلال أنشطة رياضية ومسابقات بشاطئ بوجعفر. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويلية الجارية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاؤه، وإذا عطشت

ستة وخمسة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 6 جويلية 2026.

6 و7 دقائق صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأوه مع بعضنا كما العادة من توا حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير كما العادة. تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم، تستناوا بقية الفقرات، نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 6 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامة للجميع. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم شيكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق، فتدريجيا تكون كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون متموج فقليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف. ناخذ أكثر تفاصيل بعد ساعة ونص من توا من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نرجع للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، لكن قبل خلينا نواصلوا مع الغناء. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير.

0: النصير.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3 إذاعة
2: المنستير 97.3
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning,
5: here we go.
3: من الساعة 5 يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
5: Let's go.
3: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
6: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
7: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
7: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
7: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
8: 36 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح. نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
9: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
11: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
12: حدث في مثل هذا اليوم.
8: في نهار كيما اليوم 6 جويلية سنة 1483 تتويج ريشارد الثالث ملك على إنجلترا. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم سنة 1573 تاريخ تأسيس مدينة قرطبة الأرجنتينية. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1630 إنزال 4000 جندي سويدي على الشواطئ الشرقية لبروسيا، وكان هذا في إطار حرب الثلاثين عام. في 6 جويلية 1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية، وسنة 1893 إعصار قوي يضرب ولاية أيوا في الولايات المتحدة، وأدى الإعصار هذا إلى تدمير شبه كامل البلدة الصغيرة وفي الولاية ووفاة 71 شخص وجرح 200 آخرين. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1940 اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وفي 6 جويلية 1966 الإعلان عن قيام جمهورية ملاوي، وكان هذا بعد عامين من استقلالها. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
9: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
11: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
12: حدث في مثل هذا اليوم.
8: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة؟ صباح بلا حدود. البداية من موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: نتنياهو يزعم أنه قرى مسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل. من العناوين الأخرى: عشرة الآلاف يشاركون في تشييع خامنئي لليوم الثاني في طهران بغياب نجلو وخليفته مجتبى. أيضا من العناوين الأخرى: الولايات المتحدة 19 وفاة في ولاية نيو جيرسي جراء موجة الحر الشديدة وقتل ودمار في قصف روسيا على كييف عشية قمة الناتو. نمشي إلى موقع الجزيرة أيضا اللي تكتب بخصوص الوفيات بموجة الحر في نيو جيرسي والإعصار بفي يضرب جزيرة روتا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة. وفي الشأن الروسي: قتلى بقصف روسيا على كييف وأوكرانيا تهاجم سيباستوبول. وفي ذكرى الاستقلال: أمريكيون يطلبون الاستقلال عن إسرائيل ويحرقون علمها. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم: المرشد الأعلى الإيراني يغيب عن جنازة والده بحضور كبار المسؤولين. وسؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف يختلف النظام الإيراني الجديد اختلافا كبيرا عما كان عليه سابقا؟ ومن العناوين الأخرى في موقع البي بي سي أيضا: الأكثر دموية منذ سنوات، مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية اليمنية إثر هجوم حوثي. أيضا في موقع سكاي نيوز العربية: حسب مصادر مختلفة، 4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب. وثائق 7 أكتوبر: كيف تحول الرهان على إيران لوهم عملياتي. وحسب مصدر لسكاي نيوز: حماس تتجه لحل إدارتها الحكومية بغزة. وبعد 400 يوم مركبة فضائية صينية تصل إلى كويكب قريب من الأرض. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع. سلام عليكم من ما كنتم موجودين. طريق سلامة للجميع إذا كان شديتوا الأثنية للخدمة، وإلا إذا كان مروحين أيضا من الخدمة نقول لكم ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. 12 دقيقة يوصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
2: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش
1: تمشي ترجع لي يا مسافر يرعاك السفر ما تخليش

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع، يا رب.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 26/2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري ماي وأفريل 26/2000 و 5% خلال شهر مارس، وأوضحت وفق ما أوضحته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي 26 و2000. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحدة وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والتجارة وتنمية الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنوات 10 و2026 و2000. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
2: كل نهار موعد للقاء.
3: إذاعة المنستير.
2: وجوكم مع إذاعة المنستير. ديما على الكيف.
3: على الكيف.
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكاية الصغر وحكاية التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبدأ ونستنى وقت أشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفه، وين باش ننعومه، وين باش نتبححوا شوية كي الناس كل، لأنها زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد كشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من الزغوان يهزونا شط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورسودرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر نتاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعديو نهير مع الكشافة منا نعوموا في اللافارية، لافاري، سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خالتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركه.

محمد عبد نوصل مع أهل 27 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله أنهار وإن شاء الله أسبوع جديد ما فيه كان الخير. تحياتنا لكم إذا كان وصلتوا للخدمة نتاعكم، إذا كان ما زلتوا في الثنية نقول لكم طريق السلامة للجميع. ساعتنا ثانية وشو ما زال يستنى فيكم دقيقة صحة كما العادة، تستناو أيضا عناوين نشرة الأخبار الرياضية في سبور أنفو. وقبل ما نمشي لنشرة أخبار ثمانية الموعد مع أحوال الطقس، نكتشف ونشوف تفاصيل طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غناية حلوين يستناو فيكم، ونذكركم أنه تنجموا تختاروا الغناية اللي باش نختموا بها اليوم الموعد كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. وغادي زادة باش تلقاو سؤال ينجم يربحكم اليوم كما العادة 100 دينار. تونا نرجعوا بأكثر تفاصيل بعد شوية، لكن قبلها ونتنجموا تمشيوا للصفحة الرسمية وتاخذوا فكرة على السؤال وتصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح لليوم الاثنين 6 جويلية 2026. قبل هذا الكل خليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرور مع ريم الهام.
1: حسنا، أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. أنا في الليل ما نحلمش، على خطر ديما نتفلس في أشياء باهية. ما حلمت حتى شيء اليوم، ما نذكر حتى حلم. أنا باباتي يخلص الباله وبعد يمشي في الصالة، أنا نشلي الدوبة حازة، نشليك حازة لوز ولا مع ماما. بابا يأكل معايا اللوز وبعد يمشي نرقد، وأنا نمشي نرقد وماما ترقد معايا. وبعد دوبة يجي الصباح، عندي لبسة كبيرة قد الدنيا الكل نلبسها. توصل نقولكم باي باي.

0: リムヘン。
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي يلزم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أنه التشحم نجم يتقلص كيف نقصوا من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
1: دقيقة صحة.
3: إشهار.
4: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: صباح الخير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنسيرة تنظم اليوم مسيرة سلمية للمطالبة بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة تقليبة ينفذون وقف احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان، متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطعا فنية. نلتقي في الثامنة.
6: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
7: 95.7
8: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع
0: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالتراب التونسي. شروط الانتفاع بالخدمة: أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية، ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75900 المؤرخ في 14 من مايو 75900 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء أهليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه، وصل خلاص معلومة الطابع الجبائية المستوجبة، إضافة الجواز القديم في حالة تجديد، تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم، مكان إيداع الملف مركز الأمن شرطة أو حرس وطنية حسب مرجع النظر الترابية من أجل الحصول على هذه الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: المسير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المونستير. نبدأ بالمونديال، يتواصل المفاجآت والنرويج تفجر مفاجأة من عيار الثقيل بعد ما سجل المهاجم هيرناند زوز أهداف، وأكيد باش يتيحوا بالمنتخب البرازيلي 2-1. نذكروا البرازيل حملت اللقب 5 مرات في قياسية من ثم نهائي مونديال 26 في كرة القدم. البرازيل كان في بداية المباراة أهدرت ضربة جزاء عن طريق برونو في أول ربع ساعة من المباراة قبل ما يضرب المهاجم النرويجي بقوة وسجل زوز أهداف في دقيقة 79 دقيقة 90، رفع رصيده ل7 أهداف كاملة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي باش يكون على موعد في الدور الربع النهائي. البرازيل رغم أنها سجلت هدف في الدقيقة 100 يعني في آخر المباراة عن طريق اللاعب نيمار من ضربة الجزاء ما كانش كافي باش يرجع البرازيل، وهكا النرويج يترشح للدور الربع النهائي بعد ما زاح فريق المنتخب البرازيلي 2-1، وهكا البرازيل تخفق اكيد للبلوغ للدور الربع النهائي بعد نسخة 1990 في إيطاليا. مباراة أخرى كانت مشوقة ونجح المنتخب الإنجليزي بصعوبة كبيرة باش يترشح للربع النهائي كأس العالم بعد ما ربح المكسيك 3-2 في فجر هذا اليوم في مباراة كانت مليانة إثارة على الملعب أرتيكا. الإنجليز دخلوا بقوة وسجلوا سجل جود في زوز أهداف زوز دقائق فقط مستغلين تمريرة من بوكي ساكا بعد تمريرة أيضا من هاري كين وخلى الجميل المكسيك في بهتة قبل نهاية الشوط الأول. رجع خوليان الأمل للمكسيك بعد ما سجل هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني. تعقدت الأمور بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بعد ما طرد اللاعب غاريال في من ورقة حمراء بعد تدخل الفار. كمل اللقاء 10 لاعبين رغم النقص العددي، سجل هاري كين الهدف الثالث من ضربة جزاء. المكسيك حاولت ترجع في المباراة، قلصت الفارق في آخر المباراة من ضربة جزاء لكن الوقت ما كانش كافي باش تعدل النتيجة، ونذكر المباراة أخرت بساعة كاملة قبل انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية. في الأخير حسمت الإنجليز التأهل ويضرب موعد مع منتخب النرويج في دور الربع النهائي يوم السبت القادم في مدينة ميامي. اليوم الموعد مع فرجة بصراحة للمباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني، مباراة الساعة 8 بتوقيت تونس، مباراة أخرى منتخب الأمريكي منتخب البلجيكي. كما قلت المباراة هذه مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي نهائي مبكر بين زوج منتخبات اللي يحملوا تاريخ كبير وطموحات مشروع المنافسة على لقب كأس العالم. المباراة هذه بتكون في مدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، بيديرها الحكم الإنجليزي أنتوني. أهمية استثنائية ليست فقط بسبب القيمة الفنية وقوة زوج منتخبات، تشهد أيضا مواجهة بين زوج أساطير البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي بيواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية في صراع يجمع بين الخبرة الكبيرة والطموح الشاب، وأكيد بشتكون إضافة للإثارة في قمة المرتقبة كما قلت بين البرتغال وإسبانيا الساعة 8 بتوقيت تونس. نطوي صفحة كأس العالم ونحكي على البطولة في المغرب، وأحرز المغرب الفاسي اللي يضم في التونسي صلاح الدين الغدامسي لقب البطولة المغربية لكرة القدم المرة 5 في تاريخه بعد فوزه على ضيف أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة اللي جمعت الأمس على أرضية المركب الرياضي بفاس. حساب الجولة الأخيرة سجل أهداف المغرب الفاسي أنيس طاهري وأمين أيمن الشيباني، ورفع المغرب الفاسي رصيده 59 نقطة بفارق 2 نقاط من نهضة بركان صاحب المركز الثاني بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني اللي تغلب في الختام على الدفاع الجديدي 3-1 مقابل هدف وهذه البطولة الخامسة بالنسبة في سجل المغرب الفاسي بعد سنوات 65 79 83 85. ذكروا في المغرب الفاسي ونهضة بركان مش يكونوا في دو في رابطة الأبطال الإفريقية في المقابل الرجاء مش يكون في كأس الكاف. منتظر أيضا اليوم في فريق النجم الرياضي الساحلي باش يتم الإعلان عن التركيبة الرسمية للهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، أكيد اليوم باش يتم بصفة رسمية الإعلان الرسمي. في فريق الصاعد الجديد لفريق تقدم سقيت الدير صاعد جديد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعطيكم التركيبة الكاملة. اليسري بن كحلة هو المدرب، مساعد مدرب حمدي بن بركلة، مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم، معد بدني مهدي شبشوب، المعد البدني كريم الزواغي. هذه التركيبة الأساسية لطرف الفني لتقدم سقيت الدير. النادي الافريقي في كرة السلة يتعاقد بصفة رسمية مع عمرو بوعلاق لمدة زوز مواسم قادم من فريق النجم الرياضي الساحلي. وفي نهاية سبور انفو نشهركم اسعد الايام، يرجع لكم محمد يكمل معكم بشار الصباح، الى اللقاء.

0: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: السلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
1: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان.

0: سافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: جوزيف عرتي نوصلوا مع أهل 57 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح، صبحيتنا مازالت متواصلة حتى للتسعة، وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
1: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون إن شاء الله؟
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة لليوم إن شاء الله يتوصل الاستقرار في العوام الجوية، طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. اللي شي يميز أكثر حالة الطقس هو تقلص في سرعة الرياح، وبالتالي البحر باش يكون متموج تقريبا على معظم السواحل. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بالأيام الفارطة، تتراوح القصوى ما بين 30 و 34 درجة قرب السواحل، ومرتفعات ما بين 35 و 39 درجة داخل البلاد. إن شاء الله اليوم سجلوا بجهة المنصير كحرارة قصوى بعد الظهر 31 درجة. يوم الغد يتواصل استقرار في العوامل الجوية مع إمكانية ضعيفة لظهور خلايا رعدية العشية بالمنصير.

0: الإعداد مع ظهور الشيلي، يمكن نسجله نهار 304 بإيجاد المناستير تقريبا 36 درجة، ويتواصل هذا الارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يعتبر أكثر بقليل من المعدلات العادية ولا يرتقي إلى موجة حر إن شاء الله.
1: شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك ولكل العاملين وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة كما كنتوا تسمعوا، الأيامات الجاية باش تكون سخونة شوية، إن شاء الله نلقاو الماء لأنه المسلسل متاع قصان الماء مازال متواصل، وكلنا من الأسبوع اللي فات وإحنا نحكيه على قصان الماء وكيفاش السناد ما تعلمش قبل ما تقص الماء، وهو السناد البارح هبطت بلاغ أعلمت فيه أنه في ولاية سوسة المستير والمهدية باش يتم قصن الماء من نص الليل حتى للخمسة. يظل في البيان واضح، لكن اللي صار البارح مش كما اللي تقال في البيان، لأنه كي تقول من نص الليل حتى للخمسة متاع الصباح هكا تو الناس تفهم روحها، تحضر روحها، تقرأ حسابها، تعبي الماء خاصة مع سخانة هذه. لكن اللي صار انه البارح في بعض المناطق فما بلايس قص فيهم الماء، مطلسة متاع القائلة فما بلايس قص الأربعة متاع القائلة الخمسة متاع القائلة، يعني اللي جاء في البلاغ حاجة والواقع حاجة أخرى، يعني في عدة مناطق ما مش بلاصة ولا اثنين راهو قبل بساعات طويلة من الموعد المعلن الماء مقصوص لهنا، لأن برشة تساؤلات تولي إذا كان غير قادرين على احترام التوقيت اللي أعلناه كيفاش باش تكون فما ثقة بين المواطن التونسي وبين السناد. يظهر لي عادي أنه المواطن يتحمل ظرف استثنائي وهذا ديما نقولوه، لكن ما يجيش أنه نتعامل معاه بمنطق المفاجأة في السخانة هذه. يظهر لي الماء ما هوش رفاهية، وديما نقوله أن الماء هو حق أساسي. الأزمة تنجم تكون مفهومة، أما احترام التعهدات يظهر لي حاجة لازمة، والعكس ما يمكنش تبرير. وأقل حاجة يظهر لي يستحقها المواطن اليوم هو الدقة في المعلومة باش يتمكن من الاستعداد واتخاذ الاحتياطات متاعه. يعني كي نقوله باش نقصه الماء من نص الليل حتى للخمسة، مش معناها نقصوه الأربعة متاع القائلة وماضي ثلاثة متاع القائلة في السخانة هذه. يعني الواحد على قال خليوه باش يحضر روحه وياخذ الاحتياطات اللازمة. 57 دقيقة دقيقتين يوصلونا على نشرة أخبار 8، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نذكركم أنه تنجموا تربحوا معنا اليوم واصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء إمزالي جي اس ام المنستير. سؤال سهل موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تجاوبوا غادي وبعد شوية نعطيكم اسم الفائز وإلا الفائز. إذا مرحبا بكم وبالتوفيق.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تنظم اليوم مسيرة سلمية للمطالبة بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة قليبيا ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطع فنية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. على إثر تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية، عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تجمعا دعت فيه إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة.
1: تنظيم تجمع مستشفى اليوم على الساعة 10 تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالة العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء وعلى كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة اللي عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعي المستير قالوا كفاء راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية محمد المكي فرج أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. نفذ أهالي ومتساكنو مدينة قليبيا في ولاية نابل وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي الذي يهددها. مزيد من التفاصيل حول الوضع يوافينا بها هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني الذي تحدث في ميكروفون زميل فاطمة بن عثمان.
2: وادي الحجر كارثة بيئية حقيقية متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل إنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة. ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وقليبيا وأرياف قليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل قليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، واد الحجر يولي يصب في شاطئ إنجرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل إنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئيس الحكومة، المجلس المحلي بقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخلوا وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل إنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
0: وفي ولاية المهدية تتواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات. الزميلة نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع.
3: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقتة من معتمدية قصر سيف ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري ولردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل، إرادة الشباب يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويلية الجاري باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين عن شهائد معترف بها. عن شروط المجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلامة.
4: الشروط هي الإقامة من إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني فقط استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، لازم ناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%، كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها كيف كيف، زاد كل طلب ترشحات عندنا منظومات نجم متوجهة وهي ذات أولوية في المناطق هذه، المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. في طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
0: سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية، هي لا تبيع مجرد منتجات بل تقدم قطعا فنية تحمل جزءا من روحها. عندما تشتري تعليقة نباتات أو فانوسا أو سجادة حائط فأنت تأخذ معها ساعات من الصبر والدقة والحب المصنوع يدويا بالكامل. متابعة نادرة بن رجب.
5: إنها ليست مجرد حرفية، إنها مهندسة الخيوط التي تثبت كل يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل التي تصنعها سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية.
6: كل شيء هي تخدم بالإبرة، إبرة وخيط، تعمل جميع الأنواع الغرز كلها معمولة بالإيد. تعلمتها وحدي لما حلقنا متحصل على الأستاذية في التصرف، خدمت بيريود وبعد حبيت نحل حاجة وحدي، أمتي بخوجي وحدي. بديت من الأول بالديكوراسيون ميغال كي دي ميغوار ديكوراسيون في الحيط بالخيوط وكل، وبعد توسعت جيت لهم في ليكوسان، بعد عملت لي زباجور صغار والكبار ونوعيه تاع ربطان خيوط تعمل في انواع متعدده من العقد بايدك كلك سوى اي نوع تاع خيط.
5: حين تغلق الابواب لا يجد الانسان المبدع مفرا سوى الهروب الى الداخل ليحول طاقته السلبية وخوفه إلى طاقة إنتاجية. سمية البليش حولت الأزمة من مجرد عقبة إلى مادة خام للإبداع.
6: المجال هذا عندي توا 3 سنين، واحد في بيريود نتاع الكورونا بعد ما قعدنا في الدار وكل شيء، بجيت تحلو تشوف نتفرج تعلمت، بجيت واحد جي نربط في الخيوط ونقد. وأنا بتبيعت شي دوي في توسكي في ما من قبل ملي احنا كنا نقرأ، وجي ما فك العطلة نخدم الكروشي وخذي الشهادة نتاع حرفية وتحصلت على وحليت البروجيت.
5: يبقى التزود بالمواد الأولية أهم عائق أمام الحرفيات في القيروان.
6: المشكله في المواد الاوليه في القروين كنا احنا في القروين ما عندناش، معنا لازمنا نعمل اون سي دي بلاس باش نجيبوا للماتيير بروميير نتاع. ديجا فما عندي بنات يحبوا يجيو يتعلموا ان شاء الله في الصيف السنه، ترويج عبر المعارض. انا لوكال حلينا انا وبنات صاحبتي حال شاركنا وحلينا لوكال اللي نخدموا فيه ونعلموا فيه ونبيعوا فيه المنتوج نتاعنا. فما اقبال على الصناعه هذه الحق.
5: نادره برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
0: مستجدات الوضع العربي، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد ما لا يقل عن فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في اعتداء إسرائيلي بغارة جوية على مدينة غزة. يأتي هذا الاعتداء في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ أكتوبر الماضي، حيث تستمر الغارات من الطائرات الحربية والمسيرة والقصف المدفعي والتمشيط بالرصاص وعمليات نسف المنازل والمباني. في ختام النشر نذكر بأبرز ما جاء فيها. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمونستير تنظم اليوم مسيرة سلمية للمطالبة بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة تقليبية ينفذون وقف احتجاجي للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطع فنية. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار 8:30 مع زميل أحمد العيساوي الذي يؤمن معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
8: منكم وإليكم،
7: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
8: منكم وإليكم،
9: منكم وإليكم.
7: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
8: منكم وإليكم،
10: 28-000-666.
9: وإليكم.
7: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
11: نهارك طيب، صباح الخير. نهارك مبروك سيدي، صلاة نهارك مزيد.
12: بشير.

0: ملحم بركات عن إنسان وصل معه لثمانية وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كل عادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، لاباس؟
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا فقرة ولد بحر كيما العادة. واليوم باش نحكيو، مانيش باش نحكيو على الحوت، باش نبدلو شوية، باش نحكيو على النحام الوردي اللي نشوفوه في عديد البحيرات وفي السبخات في تونس. مش باش نحكيو عليه هو فقط، باش نحكيو على الإيكوسيستيم الكل اللي داير بيها.
2: هيك علاش محمد اليوم باش نحكيو على منظومة تربط بين البحر واليابسة وهي السبخة، لما تخفيه السباخ هذه من أسرار. في تونس محمد عنا العديد من السباخ، أكيد أنت تواكي صدخة السحلين تبدأوا متمشين السوسة، خارجين من المسير ماشيين السوسة طريق المطار وكل
0: أي.
2: شوفوا اللون متاع السبخة، لونه مزيان، بدأ يتبدل لونه برتقالي وردي، صحيح ولا لا؟ قولوا، سألت شي مرة قلت اللون هذا شنو، ولا المستمعين ما يحبوش يعرفوا شنو
0: اللون
2: هذاك الوردي عبارة على شنو، وعليش السبخة تكتسي بلون جميل تولي جذابة على الخلف، صحيح ولا لا؟
0: صحيح. أسكو عنده علاقة، خلينا نحاول هيك نطلع عنده علاقة بالملح وإلا لا اللون هذاك؟
2: ينجم اي عنده علاقه بالملح، باش نقولوا علاش، خاطر الملح هذاك هو اللي باش يخلي اللون هذاك يخرج، ونحكيوا عليه بالتفصيل بعد الحلقات به. دونك عندنا عديد السباخ في تونس، من سبخه السحلين اللي نشوفوها، عندنا سبخه سيد الهاني، سبخه المكنين، سبخه السجومي في تونس، الكلبيه، سبخه عليبيه في اقصى الجنوب التونسي في بين تونس، معناها في الحدود التونسيه الليبيه. وفي الظاهر تبدو أرض بيضاء هكا ولا لا، فيها ملح ساكتة ميتة نلقاو فيها كان الملح، ولكن ما تخفيه هذه السباخ كان أعظم من محمد.
0: معناتها فما حياة،
2: فما حياة تحكي على حياة، مش حياة تحكي على عشرة، على تعاون، على سوليداريتي، سامحني، تعايش وتكامل بين ثلاثة كائنات ما ينجم يعيشوا كل مع بعضهم،
0: اللي هما
2: عندنا النحام الوردي اللي هو نحكيو عليه اليوم، فلامينغو وفلامون روز، عندنا قشريات دقيقة أو صغيرة يشبهوا للجمبري وهم صغار على الأخر، اللي هي اسمها لارتينيا، لارتيني أون فرونسي أختينيا سالينا باسم اللاتيني نتاعها. ونلقاو طحلب مجهري اسمه دوناليلا سالينا داكوردو. دونك توا قبل ما نمشي باش جو ديكورتيك، انا عرفت في القشريات شنو نتخان دو ديكورتيكي، قبل ما نمشي نشوف هذوما شنوما الكائنات اللي يعيشوا بعضهم وعلاش، جوست اليوم حبيت نقول لك علاش النحام الوردي سلطنا عليه الضوء. ثم شويه ممارسات شفناهم اخيرا
0: للاسف
2: يتعاملوا معاه بطريقه ماهيش بشعه، انا نقول هيك علاش اليوم سلطنا عليه الضوء. ولكن حبيت قبل ما نسلطوا عليه الضوء، النحام الوردي هذايا يقطع الاف الكيلومترات فوق البحر والصحاري والكل باش يجي لتونس في مسارات هجره من اوروبا الجنوبيه الى حوض البحر الابيض المتوسط، فهمتني؟ دونك هو يحب بلادنا، احنا بربي كيف يجي جايينا، فهمتني؟ يجي يزورنا. دونك هما يجي وقتاش يبداو من الخريف، يبداو في الهجره نتاعهم في فصل الشتاء تلقاهم متكاثرين، وفما شكون يلقى المرعى نتاعو يلقى اموره واضحه في تونس، يقعد في تونس ما يعاودش يخرج منها باهي.
0: يعني مش الكل، مش الكل يتعداو كهو، يعني فما فما اللي يقعد عام كامل،
2: فهمتني؟ دونك هي هذه نسميها محطة استراحة للطيور، فهمتني؟ السباخ التونسية متاعنا ولا البحيرات، وفي نفس الوقت مطعم طبيعي، أنا أقول مطعم جاي، مطعم طبيعي ومتاحة في هذا المطبخ. واليوم نرجع لصلاة الضوء على خاطر سمعنا في الأيامات الأخيرة أنه يتعرض للهرسلة من طرف بعض الناس، يضربوه، يرشقوه بالحجارة، يزعجوه، يذبحوه، فهمتني؟ ياكلوا، يحبوا ياكلوا، وكذلك يتعرض للصيد الغير قانوني. والحقيقة محمد أنه النحام الوردي طائر محمي قانونيا في تونس، وصيده أو قتله أو الإضرار به ممنوع بموجب التشريعات المتعلقة بحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة. وتونس مضات كذلك عدة اتفاقيات دولية لحماية الطيور المهاجرة، أكردوا بيننا به. طيب هذه من ناحية علاش اخترنا النحام الوردي وقلنا ردوا بالنا راهو محمي وردوا بالكم عليه، فهمتني؟ وراهو يجي لتونس على خاطر يلقى فما انيكيليبر، فما توازن بيئي، فهمتني؟
0: طيب
2: باش نرجع للون الوردي.
0: اللون الوردي نتاع السبخه ولا نتاع النحام؟
2: الكل
0: هي.
2: نفس
0: السبب
2: المنبع. هي. هي دونك الطيور هذه كتير هذيك يخرج من العظمه وكيتفقس في العظمه ولا البيضه بتاعه يكون لون رمادي مائل الابيض. اللون الوردي يكتسبه محمد من الغذاء اللي يعتمده اللي هو يعتمد اساسا على قشريات صغيره دقيقه اللي هما اسمهم الارتيميا سالينا واللي هو غني بالأوميغا 3 وغني بالكاروتينويد خاصة البيتا كاروتين هي كما السنارية واللي هي من دورها القشريات هذه تتغذى على طحلب مجهري دوناليلا سالينا اسمه اللاتيني اللي يعتبر من أكثر الكائنات المنجة لهذه المادة الطبيعية وحتى يفوق نسبة البيتا كاروتين متاعه ونسبة السنارية اللي احنا نأكله فيها باهي باش تقول لي لهنا دونك هي بيدها اللون هذاك اللي يعطي للقشريات والقشريات يهزوهم للفلامينغو وكيف كيف هذيك هي بيدها اللي تعطي اللون للبحيره اللون المزيان هذاك باهي حاجه اخرى علاش احنا من اللون قلنا اللي هو ثم عشره ثم تعايش وتكامل على خاطر اذا كان مش اللون هذاك تاع الطحلب المجهري اللي هو يعطي البيتاكاروتين للقشريات ينجم القارص الفلامينغو علاش خاطر في موسم التكاثر الانثى كيفاش تعرف على الذكر تتعرف على الذكر بهذا اللون وهو دليل على الصحه والقوه فهمتني يكون جذاب ليها فهمت وهو اكثر واحد يركز اللون هذايا عنده وتولي الريش نتاعو لونه وردي خاطر يكشف القشريات هذيك ويركزها وبالتالي اذا كان النحام الوردي ما ياكلش القشريات هذيك الانثى ما تعرفش عليه ودونك ما نلقاوش يمشي للانقراض واضح هذه المنظومه الاولى
0: به
2: وانك توا احنا نرجعوا لصبخه الساحلين مثلا باش راح ناخذ مثال في وقت ما اللون نتاعها يميل الى الوردي وهذا دليل على تكاثر هذه الطحالب انت بكريكا سالتني سؤال محمد على الملح
0: الملح بس كان عنده علاقه باللون ولا لا
2: الملوحه صحيت احنا توا الملوحه تمشي في الصباخي من 50 400 غرام في لتر هي وهذا الشيء يعمل يعملها ستريس يعملها اجهاد بيئي الطحلب هذايا دونك يزيد في انتاج البيتا كاروتين علاش باش يحامي على روحه من اشعه الشمس ويوصل حتى كمية البيتا كاروتين اللي يستخرجها الطحلب هذايا 40% من الوزن الجاف فهمتني والطحالب هذية عندها دور كبير فهمتني والإنسان ينجم يستعملها كمضاد قوي للأكسدة باش يدعم المناعة نتاعو دونك يدخلوه زاد في صحة النظر والجلد ويستعمل في المكملات الغذائية ويدخل في الصناعات التجميلية خاصة لحماية البشرة ثم أهم الماركات العالمية تستعمل في البيتا كاروتين نتاع الطحلب المجهري هذايا كإيكرون توتال دونك الإيكرون توتال تاع وقت شمس وأشعة شمس دونك كيف ما يحافظ الطحلب هذايا على روحه من أشعة الشمس نجمو نشريو لي زيكرون الموجودين باش نحافظوا على البشرة نتاعنا باستعمال المواد المستعملة عن طريق البيتا كاروتين المستخرجة من الطحلب هذا هي توا باش نرجع احنا المنظومه حكينا على النحام الوردي
0: حاولوا في دقيقه مدام نوزتها لانه الوقت
2: ثم الطحلب المجهري وتوا ثم القشريات هذيا ثم قشريات اخرين موجودين في الصبخه توا نلقاوهم في وقت المطر ما تصبش نلقاوهم في فوقهم تاع عظم عظم موجود اللي هو لونه هكا عظم صغير مزيان على الاخر لونه بني ذهبي وردو وهذه غني القشريات الدقيقة هذه اللي اسمها الأرتيميا دونك القشريات هذه غنية بالأوميغا 3 وغنية بالبيتا كاروتين كيف كيف فهمتني ويوصل في الوزن الجاف نتاعها احنا قلنا بكريكا 40% بيتا كاروتين في الطحلب المجهري 14% بيتا كاروتين موجود في القشريات هذه وعندنا حتى كشي نوصلوا 15% أوميغا 3
0: واضح
2: علاش نستعملوه في تربية الأحياء المائية كأول غذاء حي ليرقات في المفارخ المختصة في إنتاج اليرقات يرقات السمك كما القاروص الوسط ونحكي عليهم في حلقات الجاية فهمتني هو الحجم نتاعه أقل من 8 مليمتر هيك علاش مناسب لحجم فم هذه اليرقات ومن بعد نفطمو دونك نعطيوه القشريات هذه في أول إنتاج اليرقات فهمتني وهكذا دونك حكينا يا محمد على تعاون بين الكائنات فهمتني، تحلب مجهر، يعيش في الملوحة، يتغذى عليه القشريات دقيقة وطيور كبيرة، فهمتني، تلقى غذائها في نفس المكان باش تضمن استمراريتها. قصة تعايش وتكامل كاملة حكيناها اليوم.
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. بعد لحظات معرض الصحافة ونرجع لكم ونواصلوا مع بقية فقرات ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح.
1: إشهار مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم. نطالع تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات من 7 إلى 9 من جويلية، حيث تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع صناعة التونسية لمكونات الطائرات المؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك أيام 7، 8، و9 من جويلية 26 و2000 بتونس العاصمة. المنتدى ينتظم تحت شعار تونس طموح صناعي ونهضة جوية، ما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. في عناوين الشروق نطلع أيضا مقترح لتقليص الأكياس البلاستيكية، حيث تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. المشروع يقترح ومشروع قانون يقترح ومعروض على مجلس نواب الشعب يقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. نبقى مع صحيفة الشروق في عناوينها إصلاحات لتعزيز جودة التعليم العالي وموائمته مع سوق الشغل، حيث يسعى مشروع مخطط التنموي 26 و2030 و2000 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير المهارات للخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة للشهادات والاعتراف بها، بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. في جريدة الشروق أيضا وفي الشأن الدولي، وسط توقعات بغزو بري لإيران نهاية العام الجاري، هل بدأت الإمبراطورية الأمريكية بالانهيار؟ في عناوين المغرب الصادر اليوم نطالع وزارة الصحة، الصحة الرقمية خدمات أسهل وأسرع للمواطن. في تفاصيل المقال نطالع تواصل وزارة الصحة تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية بهدف تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة التكفل داخل المؤسسات الصحية. من أبرز هذه المشاريع المعرف الصحي الوطني الذي يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد يساعد على ربط المعطيات الطبية وتيسير المتابعة للمريض. نطلع في المغرب أيضا، المجلس الوطني لعمادة الأطباء إدارة الاعتداء أو إدارة الاعتداء على الأطباء، حيث أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن جديد شديد الاستنكار والإدانة بأشد العبارات للاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامه المهنية. ويذكر المجلس بأن حماية الطبيب ومهنية الصحة ليست مطلبا فئويا أو امتيازا مهنيا، بل هي واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لحماية المريض وضمان حسن سير مؤسسات العلاج واستمرارية المنظومة الصحية. في عناوين المغرب أيضا، الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، حيث تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة بداية من 2/6 جوان وعلى مدى 3 أيام ملتقى تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة. وأفاد رئيس جمعية ياسمين رئيسة الجمعية في تصريح إعلامي أن المنتدى ستتخلله ورشات متنوعة لفائدة التلاميذ إلى جانب ورشات لفائدة المدرسين حول التنمية الذاتية وكيفية فهم شخصية المتعلم. نختم الجولة مع عناوين الصحف الصادرة اليوم بصحيفة لابريس بالفرنسية. مدينة الحمامات من ولاية نابلتان تحتضن خلال الفترة من 8-10 جويلية الجاري فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينه قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الاماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، اما تونس الجبل،
0: تونس جبيل، الطبيعه،
3: غابات، تونس الليجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الاجواء في تونس، الاجواء اللي ما بتشوفوها ابدا في اي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي اخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضره، في لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.
5: اي سلامه
2: عسلامه،
5: عيشك
6: عسلامه عسلامه يا تونس عسلامه،
7: محلاها بلادي يا خضره.

ميادة الحناوي مش عويدك نوصل معها ل 48 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. عندكم فرصة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. السؤال كما العادة موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, والإجابة متاع السؤال كنتوا سمعتوها في فقرة ولد بحر, كان ركزتوا مليح تلقاو الإجابة هذه وتنجموا تربحوا معنا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. خلينا نعود السؤال مرة أخرى, نسألوا على شنو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي, وهو الغذاء هذايا اللي يعطيه اللون المميز متاعه. شنو الماكلة اللي يأكلها النحام الوردي باش تعطيه اللون المميز متاعه؟ عندكم زادة اقتراحات, ثلاثة اقتراحات تختاروا الإجابة الصحيحة وتجاوبوا بكومنتير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, وهكا تدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنستير. مازال عندكم تقريبا خلينا نقولوا 6-7 دقائق باش تجاوبوا. نرجع لكم بعد إيدير وبعد بابلون باش نعطيكم الإجابة الصحيحة والفائز وإلا الفائزة معنا اليوم.

0: حد فيكم وصل شراء بقيمة 100 دينار. السؤال كان يقول شنو هو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي ويعطيه اللون المميز؟ كانوا فما 3 احتمالات. شكرا للناس الكل اللي شاركت وجاوبت. الجواب الصحيح هو القشريات الدقيقة. هذا هو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي باش يعطيه اللون المميز متاعه. شكرا لكم مرة أخرى على المشاركة الكل اللي شاركتوا معكم معنا. عملية القرعة أفرزت فايزة معنا اليوم اللي هي منى الجاسمي. مبروك عليها منى الجاسمي. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنسير. إذا كان تسمع فينا تبعث لنا الكوردوني متاعها, تبعث لنا نمرها باش نتصلوا بها ونقولوا لها كيفاش تتحصل على الجائزة متاعها. سينو كنت اقترحت عليكم زوز غنايات تختاروا واحدة منهم باش نكملوا بها حصة اليوم. اقترحت عليكم عمرو ذياب وإلا فضل شاكر, وتقريبا كل الإجابات كل الاختيارات مشيت الفضل شاكر. صحاك الشو. هذه الغناية اللي نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود المدة 3 سوايع. هذوما هيثم والناس في الإخراج, نجل عطيه بن محمد في الإخراج الرقمي, مدام علي منصوري في التنسيق العام, ومحمد بيار كنت معكم في الإعداد والتقديم. بداية أسبوع سعيدة لكم الكل. في لمن
1: صح.

0: صباح الخير موجز التاسعة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان الماضي إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأبريل الماضيين و5% خلال مارس الماضي وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي الماضية. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لأن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. كشفت احصائيات حديثه صادره عن ديوان تربيه الماشي وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسميه قدمتها وزارتي الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري والتجاره وتنميه الصادرات عن وجود اختلالات هيكليه في قطاع تربيه الماشيه بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع اسعار المواشيه. مستجدات الوضع العربي والدولي، حذرت منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
5: 28-000-666.
3: منكم
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
7: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
0: خمس دقائق على موجاتنا صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، مرحبا بكم إلى برنامج طريق الأمانة. ساعة من زمان نحبوا فيها قراب، نحبوا نكونوا فيها قراب برشا لمستعملي الطريق، نرافقكم بالمعلومة، نرافقكم بالنصيحة، نرافقكم بالتوعية، نرافقكم بالتحسيس وساعات بالتحذير، هكا باش تكون عطلة آمنة على طرقاتنا بإذن الله. ما زلنا في الأسبوع الأول من شهر جويليا 2026، يا ربي إن شاء الله نسمعوا كان على الحاجات الطيبة والحاجات الحلوة على طرقاتنا. إذا كان سجلنا بعض الأرقام السلبية وبعض الحوادث السلبية نتعلموا منها ونتفاداو بقية أخطار الطريق، باش تكون إن شاء الله يا ربي عطلة جميلة وعطلة حلوة ونستحفظوا فيها كان بالذكريات الحلوة على طرقاتنا. هذا الكل كما نجم يكون كان وقت لتكون أكثر حيطة، أكثر تأني، أكثر تعقل، أكثر احترام لقانون الطرقات. والحقيقة بين طريق يهزنا للبحر ويهزنا للملاهي ويهزنا للمهرجانات بصفة عامة، وبين طريق يهزنا للقاءات العائلة والحواسات والخرجات، فما طريق الأمان، فما طريق فيه مسؤولية كبيرة لكل مستعملي الطريق. يبدأ أولا باحترام قانون الطرقات، يمر بالسرعة المعتدلة، فيه زادة كيف كيف ربط لحزام الأمان وتثبيت في المقعد اللي احنا نسوقه بتاع سيارة اللي قاعدين نسوقه فيها، وفيها زادة تجنب استعمال الهاتف الجوال. وكنقول الهاتف الجوال راهو استعمال أي حاجة تنجم تشتت انتباهنا على الطريق، نحيوها ونتخلاو عليها يعيشكم. أكيد هذا الكل ينتهي بالوصول آمنين سالمين وين قصدين ربي إن شاء الله. نعاود ونقول بربي ويعيشكم ويخليكم، خليه الحذر رفيق الكل رحلة، وخليه الصبر عنوان كل سائق، هكا تكون طريقنا آمنة وتكون عطلتنا آمنة بإذن الله. تذكروا ديما اللي راهي بعض الثواني تنجم تقلب حياة عائلة كاملة، وفما لحظات من التركيز ودقائق زادة من التركيز وساعات في السياقة من التركيز هي اللي توصلنا سالمين غنمين بإذن الله. اليوم شوقي باش يكون خارج استوديو، باش يكون في نابل مع حرس مرور نابل وتحديدا غرومبيليا، بعد شوية إقليم الحرس الوطني بالمنستير في فلاش رادار مع السيد الرائد مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور طبولبة، باش نحكيه على المعدات الضرورية اللي لازمها تكون معانا في السيارة، وتو نحكيه أكثر تفاصيل في الجانب هذايا. جائزة من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، وبين الأركان والفقرات هذوما فما حاجات أخرى زادة، فما مواضيع أخرى، فما معلومات أخرى تسمعوهم وتشوفوهم معنا اليوم على صفحتنا، صفحة إذاعة المنستير، تلقاونا على راديو منستير فيسبوك، تلقاونا على شين يوتيوب زادة كيف كيف، وتلقاونا على تروا دوبلفي راديو تونيزيان سلاش منستير. شكرا لاختياركم موجة إذاعة المنستير، شكرا لاختياركم طريق الأمان في كل تنقلاتكم. أجمل تحيات كامل الفريق اللي معاكم اليوم من توا حتى العشرة متاع صباح، هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، معها عمر سليمة، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا اليوم، شوقي خارج استوديو مقدم ميكرو طريق الأمان، تقول لكم حنان بكار وبحرية الفرندا بحرية شيرين في هذا النغم الأول.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار اليوم كان حول مخالفة مرورية عمل عليها فرقة حرس مرور بطبلبة في الأسبوع اللي تعدى. سيد الرايد مرحبا بك.
2: شكرا.
1: ولما حال راهو فما أصحاب سيارات ولاو يحكيوا احنا السيارات الجديدة البريد والكل ما عادش نستحق ورود سكور في السيارة. بعض اللخيين في النقل غير المنتظم يقول لك صندوق الإسعافات ماهوش ضروري. بين التغييرات الموجودة هذية وبين بعض المعلومات الخاطئة فما حاجات من الجانب بتاع السلامة. تو نحكي من الجانب القانوني، من الجانب بتاع السلامة يلزمها تكون معايا، خاصة إذا كان ناويين رحلة خارجة حواسة وباش نبعدوا فيها شوية على الدار. السيارة متاعنا هذية كيما الأم تفكر في دبوس المال الصغير، في منشفة، في بارفان، في أي بعض الحاجات نحطوها في الساك متاعنا وإحنا خارجين مع الصغيرات. زاد كيف كيف صاحب السيارة اللي باش يسوق يلزم يكون عنده في ذهنه في المال متاعه بتاع السيارة فما حاجات ضرورية. شنية الحاجات الضرورية اللي يلزمنا أن نهزوها معنا؟ وكان تعطيني في اللول يعني الحملة اللي عملتها في أي نقطة مرورية.
2: شكرا أخت حنان على الاستضافة. في نطاق الخطة التنفيذية لإقليم حرس وطني بالمنستير وتعليمة القيادة، قمنا نهار السبت ونهار الأحد بحملة على أساسي حملة توعوية وتحسيسية للمستعملي الطريق بفرقة حرس مرور طبلبة في الطريق الجوية 82 مكرر، الرابطة ما بين مطارق جمال في اتجاه المهدية. حبينا الحملة التحسيسية هذه
1: مختلف وسائل النقل،
2: أي مختلف جميع الوسائل. حبينا تكون حملة تحسيسية بدون رفع مخالفات. اللي ذكروا اللي في جميع الوسائل، سواء سيارة عادية، وسائل نقل عمومي، تاكسي، لواج، نقل ريفي، شحنة ثقيلة، حبينا نشوفوا التجهيزات اللي فيها مجهزة السيارات. ولا قبل ما نوصل للتجهيزات اللي في الوسائل، كيما الانسان الصباح يقوم مش يقصد ربي يتنقل من مكان لمكان ولا ماشي يخدم يقصد ربي للعمل نتاعو، مش يتفقد روحه وكل شيء ما فيها باس، مش يتفقد الوسيله نتاعو. تقول لي شنو الحاجات والاشياء اللي لازم تكون موجوده وفي المجال هذايا؟ مشكورة أخت حنان أنت اللي اقترحت علي الموضوع هذايا، خاصة برشا نشوفوه بسيط، حوايج فيها بسيطة لكن في المجمل اللي راهي كلها تم تدخل في مجال السلامة المرورية ونستحقوها في حياتنا وباش نوصلوا آمنين من سواء مقر العمل متاعنا ولا ديارنا ولا زيارة الأحباب والأصحاب. الإنسان ما فيها باس من اللي يقصد ربي مش يتفقد الوسيلة متاعه. أول حاجة يشوفها ساعة العجلة الاحتياطية متاعه موجودة ولا كما هو مش يتفقد هو الزيوت متاعه والماء متاع الكهرباء، يتفقد الروتسكور موجودة ولا
1: مش بالضرورة لازمها تكون قابل للاستعمال، صح
2: مستقدة. الاستعمال وهذه كي بطبيعتها مربوطة برفع العجلة متاعها اللي هو الكريك والمفاتيح متاع العجلة متاعها، هذوما كلهم باش عند حصول على طب ولا حاجة يلقى طول باش يبدل الروتسكور متاعه باش حاجة أخرى. يجب كل سيارة يكون مجهزة بمثلث العتب عكس الأنوار، تيحهم بان ولا حاجة أوتوماتيك مش على الطريق على اليمين، مش حط مثلث عتب يكون عكس الأنوار من بعيد يشوفوا الكهرباء اللي جاي تشوفوا، خاصة في بلاصة تخاذ ظلمة تشوف لي نارة مش بارتو موجودة. ثالث حاجة أنت برشا عبيت تستعمل يحس حاجة في السيارة متاعه، يقف على اليمين يشد طور يشد التليفون متاعه ويبدأ يضوي ما فيه بيس، يهز معاه ياخو مصباح يدوي تورش ما فيه بتبيعته يستعمله في الدار موجود في السيارة
1: موجود ببرتو
2: ما هوش حاجة كبيرة كله مش حاجة كبيرة. انت التورش هذاك المصباح اليدوي في بلاصة ظلمة في كذا بتخش في التليفون تبربش في التليفون وضو قليل كل شيء. حاجة أخرى مش نقوله حاجة مزود الهواء الجونفلير هذاك صغير مش حاجة كبيرة، العجلة نقصت ولا حاجة جيتها طايحة مفشوشة وانت في بلاصة بعيدة زيت تستعمل الجونفلير هذاك، تستعمل حاجة أخرى جامزة عكس النور ليمينيز ما هي هنا في الفريق بدينار 15 فرنك، أبسط الأشياء هذيك تلبسها باش انت كان كهرباء جاي باش تفادى الاصطدام لقدر كهرباء جاية ما يشوفش الدنيا ظلمة، يشوفك الليمينيز اللي لبسها ينقص من السرعة باش ما يصيرش اصطدام سيارة أخرى للقدر. حاجة أخرى أنا نوصل هي صندوق الإسعافات اللي برشا ناس برشا ناس تغافل عليه، وهو حاجه بسيطه معناها صندوق اسعافات خاصه في وسط النقل العمومي، تاكسي واللواج والنقل الريفي والتاكسي الجماعي يلزم يكون مجهز، اللي فيه ثقافيه الحكايه فارغه، فيه ضمايد مطهر جروح، مقص لفايف قطن، هذا كل هو بطبيعته صندوق اسعافات اوليه باش
1: تدخل
2: اولي. هذوما كلهم اللي نشوفوهم احنا وفهم رام شفت هذوما رام ثم فهم اجراءات رام احنا حتى كعملنا حمله تحسيسيه حبينا نوصل للمواطن خاصه نهار السبت نهار الاحد وكانت حركه مرور كثيفه كبيره ياسر، وسجلنا سجلنا برشا وسائل مش مجهزه مش مجهزه تو كيما العجله الاحتياطيه ما تلقاش عجله يقول لك كهربتي جديده راي مخالفتها 40 دينار صنف 4 راي مخالفتها 40,000 سياره غير موجهه بعجله احتياطيه، نوصوا احنا نقولوا صندوق الاسعافات سياره غير موجهه صندوق الاسعافات راي مخالفتها صنف 65 دينار راه مش مشكلتنا مخالفات رانا احنا السياره
1: كيو على الحذر وعلى الحيطه
2: وتاخذ كل مره يساهم راه لحد من حوض المرور راه تو انت تكون انت تطيح امبان في بلاصه ودنيا ظلمه وما عندكش حوايج كيما هكا حتى كهرباء ما تعرفش على السرعه اللي جايه فيها السياره الاخرى ما تعرفش البلاصه اللي فيها انت تكون مامن يذمك انت باش تخرج من دارك انت باش توصل لاخرى ماذا بيك توصل امن توصل معناها سليم. وحاجه اخرى ابسط اشياء اخرى كهرباء انت مستعملها ما فيها بس راه البيبستين ما معاك في الكهرباء
1: مش باش نشربوه في الكهرباء
2: في الكهرباء هذوكم موجودين الله يقدر كهرباء سخنت لك تقف على اليمين تشوفها على الماء تزيدها. حاجة أخرى الزيوت زيت فران زيت موتير انت شحال لك لامبا الموتير انت ما تعرفش خاش انت تخرجت زيتك مريقل ما تعرفش فويت ودير تقطع حاجة ضاع انت هذا شفت هذا حوايج موجودة تكون انت على بلاصك
1: مشينا من البسيط للحاجات المهنيه اللي لازمها تكون موجوده
2: هذوما كل راهو احنا رانا مش نوصل الناس كل مش توفر الشيء هذا راهو صلح انت روحك قبل صلح انت خلي بالله نداء
1: خذ بالاسباب معناها
2: هاي بالله نداء خاصه احنا رانا كل هنا كل اثنين ومتواجدين والبرنامج ده بارك الله فيك ماذا بينا لي مينيموم يا خويا وعي روحك انت وزيد تكلم وصل مساج لزملائك راهو سايق مش يقصد ربي صباح روحه ما تعرفش عليك يروح ولا ما يروحش لي مينيموم معناها
1: ان شاء الله طريق سلامه
2: صحيت. ونعاول على حسن تفاهم السواق ووعي المواطنين الحفاظ على سلامه الجميع وهذا كل باش نتفادي الخسائر البشريه هذوما جلوبالمون
1: هذوما النصايح اللي احنا نقولوا احنا كما قلت اخذ بالاسباب واخذ الاحتياطات الضروريه وهي هذه التسميه موجوده في قانون الطرقات يقول لك المخالفه الفلانيه لعدم اخذ الاحتياطات الضروريه خذوا احتياطاتكم خليكم متحلين بالحيطه وبالحذر وبالالتزام وبقانون الطرقات باذن الله تكون طريقكم امنه سالمة ترجعوا سالمين غانمين وتستمتعوا بالصيف وتستمتعوا بالعطله نتاعكم. شكرا لك سيد الرائد مختار ونيس رئيس فرقة حرس مرور طبلبة إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إعلامية قادمة. حبيت نقول لسادة المستمعين اللي بعد شوية باش يشوفوا فيديو على صفحة راديو مناستير فيها سيد الملازم أول سوسن نواجع باش تحكينا على الرصيف. أما نحب نقول لكم زادة الرصيف راهو تحطوا عليه السيارات ولا ما تحطوش تحطوا عليه البضاعة ولا ما تحطوش تاخذوا الثلث نتاعو الثلثين ولا تاخذوه الكل يجي نهار ويرجع الرصيف للمواطن وللمارة ولمستعمل الطريق المشاهد نقولوا احنا والمترجلين. شوفوا مدام سوسن نواجع شنو تقول لنا في الفيديو هذا.

اليوم باش نحكيو على احتلال الرصيف، واحتلال الرصيف ماهوش مجرد مخالفه، هو خطر حقيقي على حياه المترجلين. في اقليم الوسط الشرقي 50% من الارصفه غير صالحه للاستعمال من طرف المترجلين، ومحتله ولا مستغله بطرق غير قانونيه، وهذا يحرم المواطن من انه يمشي بطريقه امنه داخل الفضاء المروري، ويجبر المترجل على انه يهبط داخل المعبد. الاخطر من هذا الكل انه 23% من ضحايا حوادث المرور هما من المترجلين، يعني واحد على كل 4 قتلى هو مترجل يمشي على ساقيه. كذلك 63% من ضحايا حوادث المرور هما يا اما مترجلين يا اما مستعملي الدراجات الناريه. ولهنا باش نتوجه بنداء لكافه مستعملي الفضاء المروري، المترجلين احترموا ممر المترجلين وما يلوحوش رواحنا قدام الكرهب ونعرفوا وين نمشيو. بالنسبه لاصحاب المحلات يجب علينا استغلال الرصيف بطرق قانونيه. المترجلين احترموا ممرات المترجلين، سواق السيارات ما نستعملوش الهاتف اثناء السياقه، ونبتعدوا على السروعات الكبيره اللي تعرض حياه المترجلين للخطر. الرصيف حق واحتلاله ينجم يكلفنا حياه انسان. تحيه الملازمه والساس النواجع عن المرصد الوطني لسلامه المرور.

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: نرجع معكم مستمعينا إلى برنامج طريق الأمان، وباش نمشي معكم لي نابل تحديدا غرومبيليا، وين موجود شوقي الحمادي. أما قبل ما نعملوا تنجيز النابل، مهم جدا أنه بعض الأرقام تكون عندكم عليها فكرة ومتذكرينهم. نقول هذا كلامي خاصة للي الزوار يعني المدن الداخلية، وحتى زادة كيف اللي جايين من الدول الشقيقة القريبة. مهم أنه تكون عندك فكرة على الأرقام هذه، هي اللي تربطك بالهياكل المعنية في النقطة اللي أنت موجود فيها. مهم جدا هذا يقول الكلام هذا يقوله الدكتور وسيم جمعة، رئيس الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة. ما فيها بس تكون تعرفوا كل رقم لشنو يرمز، وإن شاء الله تستحقوهم كان في الخير يا ربي.

0: اليوم بش أحكي لكم على مجموعة من الأرقام مهمة جدا على كل مواطن تونسي أنه يحفظها. أول رقم هو رقم 190 الطب الاستعجالي، وهو رقم للتدخل في الحوادث اللي عندها علاقة بصحة الإنسان. الرقم الثاني هو رقم 193 وهو الحرس الوطني الترابي. الرقم الثالث وهو رقم 194 الحرس الوطني البحري، وهذا خارج دائما مواطن العمران بالنسبة للحرس الوطني البحري وإلى الترابي. الرقم الرابع هو رقم شرطة النجدة 197، وهذه خص كل أنواع الحوادث اللي فيها عنف أو حوادث المرور داخل مواطن العمران. الرقم الأخير وهو رقم مهم جدا وهو الحماية المدنية 198. ماذا بينا نحفظ هذه الأرقام نحطها في الذاكرة متاعنا، لأنه حتى وكيف نحفظوها الله اللي قدر في صورة حدوث حادث تغيب سيستماتيك مع الذاكرة متاع الإنسان. فنعاود نكررها 190 193 194 197 و198 حتى وإن أخطأت في ذكر هذه الأرقام، أي رقم منها سيقوم بالإيصال أو بإيصال المعلومة إلى الهيكل المختص. كان معكم دكتور وسيم جمعة، رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة.
1: اللي فاتته الأرقام هذه وما سجلهاش يلقاها على فيديو على صفحة إذاعة المونستير راديو مونستير، وديريكت نمشي فلاش توا مباشر لي نابل وين موجود شوقي الأحمدي. أيه وين موجود شوقي الأحمدي في مصافحة مباشرة وفي تواصل مباشر مع مستعملي الطريق. نذكر اللي جايزتنا من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، تحديدا النقطة المرورية جرومبالي. فين بالضبط موجود شوقي؟ هو اللي حدد هنا ويحدد لنا ضيوفه اللي معاه وتدخلاتهم اليوم الكل. صباح يلا شوقي، صباح النور.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا على صفحتنا راديو المنستير، إذاعة المنستير على الفيسبوك، على صفحة كذلك زد إن شاء الله طريق الأمان إذاعة المنستير على الفيسبوك، الصفحة الخاصة ببرنامجنا. كذلك عنا زد صفحة راديو منستير لايف على الفيسبوك، نجم زد كيف تبقوا عليها معناها كل السبورم تعنا على الشان يوتيوب إذاعة المنستير وكل بتاع المحامل الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة المنستير على التيك توك على الانستغرام وغيره. تلقاو برنامجنا طريق الأمان اليوم كالعادة حاضرين في نقطة مرورية أخرى مع حرس المرور اليوم في ولاية نابل في الوطن القبلي في عاصمة العنب جرومباليا. اليوم في مفترق هو مفترق حيوي على الطريق الوطني رقم واحد، أيضا هو منفذ على طريق السيارة الواحد أو الآن. وكما قلنا بتبيع اليوم نكونوا حاضرين معايا في الإخراج الرقمي الخارجي زميلي محمد بلسم الأشهب لصيف على مستوى الإخراج الرقمي بالفيديو، وأيضا زميلي رياض الدريدي مشكورة جدا على مستوى التصوير الفوتوغرافي وتوفيق حصتنا اليوم.
1: كيفاش كانت رحلتك؟ كيفاش كانت رحلتك النابل اليوم؟
2: ها باش نجي، ولكن قبل ذلك اليوم نشتغلوا مع فرقة حرس المرور بجرومباليا. مرجع النظر على مستوى منطقة الحرس الوطني بجرومباليا اليوم في المفترق هذا، هو مفترق معروف في مفترق تركي اللي هو عند الاتجاهات نحو جرومباليا نحو تونس العاصمة على طريق الوطنية رقم واحد، وأيضا على مستوى أيضا نقطة الترابط باتجاه نابل وباتجاه بوعرقوبة بتاعها لجنوب ولاية نابل وجنوب مدينة جرومباليا. اليوم كالعادة جوائز من إهداء إذاعة المنستير وأيضا من الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة معتمدة فوشان ولاية بن عروس. اليوم كالعادة حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية واللي كنت اليوم حكيته على بعض المعدات الرئيسية اللي يلزمها تتوفر في السيارة، وكنت حكيت فيها مع سي مختار والناس بتبيعة رئيس فرقة حرس المرور بطبلبة. وبالتالي كما قلنا كذلك اليوم عنا خوذة لسائقي الدراجة النارية كاسك بتبيعة، كما قلنا هذوما الجوائز نتاعنا وان شاء الله يكون عندنا سائق مثالي ونقدم له الجائزه هذه. الرحله هي كانت الحقيقه ممتعه جدا مع زملائي رياض الدريدي ومحمد بيس بن الشلوصيف، اكيد اننا نحكيوا على الصرايف نحكيوا على بالطبيعه الجديات وعلى الهزيات بالطبيعه، ولكن نحب نزيد نوصي الساده المستمعين والساده المشاهدين راهو فما اشغال في الطرود، راهو فما اشغال في الطرود. وين الاشغال هذه بالضبط؟ بعد ما حطت سيدي خليفه وانت جاي من سوسه بعد الكيوسك بتاع سيدي خليفه هاكا يعرفوه الناس كل على مستوى معناها مرجع النظر بوفيشه. فبالتالي وانت ماشي للطرور وانت ماشي لتونس جاي من سوسه ماشي لتونس، فبالتالي باش تعرفكم راهو الاشغال على مستوى اعاده التهيئه نتاع الطرود وانا اتفق للسياره.
1: تعرف على سالتك شوقي، تعرف على سالتك
2: اي هبش نزيد نوضح لك احتمال نجم تكون الاجابه نتاعي هي اجابه على سؤالك قبل ما تعطيني صريح نصح بالاجابه، لانه لهنا اذا كان مربوط بوقت ولا اذا كان مضروب ولا معناه باش ما يتعطلش، لانه باش تراخو
1: قال له ما عمل كيفي
2: هذيا باش تعطل في حدود الساعه في حدود الساعه. فبالتالي اللي مزروب ينجم يخرج من مفيضة ويدخل على بوفيشة مرة أخرى، يدخل على طروط على بوفيشة. فهمت معناها ياخذ الطريق الوطني رقم واحد جيبيان وبتبيع الجيبيين، وينجم ياخذ من يخرج من الطروط وهو جاي من سوسة، يخرج من خروج المفيضة بعد المطار وينجم يرجع للطروط من دخول من جهة بوفيشة. باش هنا نزيدو ننصحوا للسادة يعني المستمعين والمشاهدين.
1: انت هذية تنصح فيها من منطلق استعمال الطريق، اما اني نحب ننصحها من منطلق السلامه وطريق الامان. شوقي وقت اللي طلبته اليوم الصباح باش نشوفه شوقي وين، قال لي راني عندي تقريب ساعه ملي وصلت. قلت له كيفاه ساعه وانت موجود غادي؟ قال لي خرجت من 6 نتاع الصباح على خاطر عندي المعلومه انه الطريق راهي فيها ترافو. اش معناها؟ يعني انت كان قصد ربي للمطار ولا اي بقعه وبصفه عامه في حياتك هذية في استعمالك للطريق تخرج قبل الوقت، تخرج قبل الوقت باش تتفادى السرعة، باش تتفادى المخاطرة في الطريق، باش تتفادى كل الإشكاليات اللي تلقاها، توصل آمن، توصل مرتاح، تقعد ترتاح وتاخذ وقتك وتاخذ راحتك خير من اللي تبدأ على أعصابك وانت معنا في الطريق. مهم جدا هذا.
2: اذا كان لومبرياج نتاعك تعب، واذا كان فرنتك تعب، واذا كان عندك وجع
1: في السياره
2: ما تنجمش تشد برشا الفران، ونقولوا احنا بلغتنا بالسياقه لك الباتيناج بين الفران واللومبرياج. فبالتالي من هنا بين الدواسات يكونوا يحمل يابسين موش حاسلوا، يعني ما كل واحد وشو الظرف نتاعه. هنا كيما قلنا لكم اللي ملزومه بوقت واللي ما ينجمش يقاوم المشيان بسرعه نتاع 5 كيلومتر في الساعة تخرج كما قلنا باش تتفادى المسألة هذه. إذا كان جاي من تونس هذا كيف إذا كان جاي من تونس تخرج على بوفيشة تأخذ طريق الوطني رقم واحد وتعاود تخرج من من من من من من فيضة. أما هو خطر في جايين من تونس نحو سوسة ما فماش التعطيل، لأن يعني التعطيل كله من سوسة
1: في الفوام في الفوا الثاني معناها
2: من سيد خليفة إلى ما قبل بطبيعة دخول بوفيشة معناها أو الخروج بوفيشة بالأحرى من ناحية اليمين من طريق السيارة. لهنا أقول لكم باش تدوا بالكم خصنا السخانة، تعرف مع السخانة مع التوتر الأعصاب مع برشا حاجات. خلينا ننطلقوا في حملتنا هذية.
1: أعطيني حملتك، أعطيني فريقك، مع أني نحب يا شوقي نحب نحيي الهبة الكبيرة اللي صارت في انطلاق شهر جويليا. شفناهم يعني سيدولات معتمدين جمعيات الهياكل الكل، فما حاجة اللي هي الناس الكل نحب نقولوها، نحب الصيف يتعدى آمن ونحب عطلتنا تكون فرحة إن شاء الله بإذن الله. وخليني نزيد نقول حاجة لهنا يا شوقي، هي ما تقالتش أما حسيناها، فما نوع من التنافس الحلو، التنافس النزيه، يعني كاين تقريبا كل فرقه كل مصلحه تقول لك احنا ما سجلناش حوادث، احنا ما عندناش، احنا ارقامنا ايجابيه. هذا قالوه ولا ما قالوهش من داخل، يعني في داخلهم تنافس حلو برشا برشا من اجل شكون؟ من اجلك انت المواطن ومستعمل الطريق باش توصل امن وتسافر امن وترجع امن. تحيه لضيفك معاك اليوم الصباح سي منير حسيون.
2: طبعا الى جنبي سيد العقيد منير حسيون رئيس فرقه حرس المرور بجرومبانيا. اليوم نشتغلوا كما قلنا في المفترق هذايا، هو شريان حيوي بالاساس، وكما قاعدين تشاهدوا فينا وكما قاعدين تسمعوا لينا وبالالاف كل اسبوع والمسؤوليه تزيد تتضاعف. فبالتالي معناها المعلومه المروريه ديما نعطيوها لكم معناها في اقصى سرعه وفي اقصى تداول، وبالتالي نزيدوا لهنا ديما نعملوا التحيين للمعلومه المروريه عباره كينو رافيل او كمجاني من اذاعه منصير برنامج شريق الامان، ومشكوره جدا ديما وزارة الداخلية. وما ننساش يعني حاضر لنا في حرس المرور، بل ما نوجهش تحية لحرس المرور نابلس محمد المبروك زاد كيف سيد المقدم، بالطبيعة نوجه له التحية. وبالتالي إن شاء الله نكونوا مسندين معاهم زاد في الحمامات في نابل مع حصة أخرى إن شاء الله في البرنامج هذايا. حضرة العقيد سي منير حسيون، صباح الخير، مرحبا.
3: صباح الخير سي شوقي، أخير، ونسلم على جميع مستمعي إذاعة المنستير على زملائك في السودان.
2: شكرا لك سيدي، شكرا لحفاوه الاستقبال على زيارتك لنا، بالطبيعه هي تسهيل مأموريه العمل نتاعنا. هذا هو التكامل، التعاون مع بين المرفق العمومي وزاره الداخليه رئاسه الحكومه اذاعه المنستير، وبالتالي هنا نكون موجودين في منطقه البث لإذاعة المنستير. نحب جدا نوضح لكونه راهي ولاية نابل هي تابعة لمنطقة البث لإذاعة المنستير على مستوى تقسيم الإعلام العمومي، شأنها شأن ولاية زغوان، الحم
1: قروين، مهدية، سوسة،
2: السوسة والمهدية، على مستوى 6 ولايات راهم هذوما تابعين، فبالتالي معناها نكون احنا موجودين في التريتوار نتاعنا. اليوم حاضر معنا كذلك السيد نسيم الرويسي عن الفرع الإقليم الشمال الشرقي
1: مرصد الوطني لسلامة المرور.
2: المرور بالطبيعة هو حاضر معنا، أو كما قاعدين تشاهدوا وقاعدين تشوفوا وقاعدين تتابعوا كيفاش العمليات والنصائح. سي منير، لأنه النصائح هذيك النظامية نمشي نسمعها، أما مثال نحاولوا مع سي نسيم نعاودوا نوضحوها المسألة هذه وناخذوها معنا في المباشر.
1: نعم.
2: وطرق حيوي كبير برشا. أنا غبت عليه سنوات حكم أن ننتقلوا ديما على الطرود، ما عادش نجيبوا على الجبنية برشا. لكن كثيف جدا خاصة مع ارتفاع التنقل في الفترة الصباحية في ذروته نحو عدة معناها مناطق، وخاصة منها نابل هي تعترف معناها أو تعرف بالأساس هي سياحية بالأساس.
3: صحيح شغل كما كنت تقول، احنا تو موجودين بالمفترق التركي بالنقطة الكيلومترية 41. مفترق حيوي هو يربط بين ثلاثة طرقات، طريق السيارة A1، طريق الوطنية والجهوية 27 في اتجاه نابل. حقيقة هما ثلاثة طرقات تشهد يعني حركية مرورية كبيرة برشا، واحنا لهنا موجودين على مدار الساعة 24 ساعة.
2: لأن كما قاعدين نشاهدوا في الصورة مركز قار حرس المرور دروم بلد دورية قار 24 كامل أيام السنة،
3: 24 على 24 كامل أيام السنة تواجدنا لهنا. الحقيقة هو بالأساس وهدفنا الأول مش رفع المخالفات وتحرير المحاضر، لا، هدفنا متاعنا إنه المواطن يخرج الصباح لباس يرجع في الليل لباس الدار.
2: هذا مهم جدا،
3: هذه هو الهدف الوحيد والأساسي لإدارة المرور. توصياتنا ديما ان المواطن الصباح يخرج كيف ما يخرج كيف ما يرجع لدار.
2: وهذا احنا نشوفوه نستشفوه بالاساس فيما يخص الارقام نتاع تقلص حوادث المرور، تقلص الضحايا، الاصابات، الوفيات، وبالتالي معناها لهنا هذا من شانه ايجابي باش يزيد معناها يعطي اكثر طمأنه للمواطنين
1: شوقي
2: في طرقات.
1: تفضل حنان. من عرش إذا كان تابع مرجع النظر متاع سيد العقيد وإلا لا، شفنا في الويكاند حمد لله ما سمعتش فما خسائر بشرية، أما كانت الصورة مفزعة الحقيقة في استعمال الطريق. احنا برنامج طريق الأمان نخدم باش ما نعملوش حوادث، مش مهمتنا أن نتبعوا الحوادث اللي صارت، اللي صار يمشي للإحصائيات والمتابعات ونستلطفوا احنا والله لا يعاود، أما ديما نخدموا على القدام.
2: أي
1: الرحمه على الاقل شنو هي الاسباب، على الاقل شنو هي الاسباب حتى كان انت عندك فكره
2: على مستوى هو كما قلنا معناها لهنا احنا نقولوا احنا ان شاء الله ربي يلطف ديما ببلادنا وبعبادنا وان شاء الله ديما في امن وامان حقيقه، ورغم الحملات التحسيسيه رغم التوصيات ورغم تشوفوا كيفاش مرصد الوطني لسلامة المرور ووزاره الداخليه والقصر ومضان والناس تعرف الشيء هذا، ورغم يقول نقص الا ما يكون مر بمراحل التكوين النظري وتطبيقي والكياس يزيدي يعطي أكثر تمرس للسائق، لكن رغم ذلك على غالب في غفلة يصير اللي يصير. وإحنا نقولوا ديما دفع الله وما كان أعظم في كل الحالات، واللي يتوفى في طرقاتنا ربي يرحمه، واللي
1: إن شاء الله طريق الأمان وطريق السلامة ليهم يا ربي.
2: إن شاء الله طريق الأمان في كما قلنا معناها ديما كما قاعدين نتشاهدوا على مستوى العمل المروري وبتبيع عمليات المراقبة كما تشوفوا الشاحنات الثقيلة، الشاحنات الخفيفة، أنواع السلع، أنواع السيارات، الحافلات. علاش قلنا لهنا معناها طريقة رئيسية ومفترق رئيسي وحيوي بامتياز كبير برشا لهنا في واليوم معناها باش نزيدوا نعطيه باش نشوفوا. ادخلوا لي فما مخالفة نوعية نمشوا
1: أعطيني مستعملي الطريق
2: ما حاضر بيها باش نشوفوا مستعملي الطريق نوعية المحاضرة والمخالفات اللي تسجل هنا. ربما سيد عقيد ديما ذكر بضيف الكريم سي العقيد منير حسيون رئيس فرقة حرس المرور في جرومبيليا.
3: كيف ما كنت نقول لك سي شوقي، احنا مفترق يربط بين ثلاثة طرقات هامة برشا، ديما الهاجس الوحيد نتاعنا انه مستعمل الطريق اللي جاي من طريق السيارة باش يتوغل في المفترق التحفيز من السرعة احترام الأولوية كيف كيف نظرا لخصوصية ولاية نابل يعني بالخصوصية يعني تواجد المصانع والشركات
2: خاصة احنا نقولوا حتى في لنا لهنا في التريتوار متاعنا في المنطقة متاعنا اللي هي نقولون بين يعرفوا فيها من أكبر المناطق الصناعية في الجمهورية التونسية
3: صحيح فالمفترق متاعنا يشهد يعني حركة كبيرة للشاحنات الثقيلة هذوما احنا نركزوا على مخالفات معينة اللي هي آلة مراقبة السرعة الحمولة الزايدة العجلات الملساء واللي قاعدين الحقيقه نحرروا في برشا محافظات
2: وحزام الامان نستعمل هاتف الجوال
3: يعني كما نقولوا السلوكيات اليوميه السلوكيات اليوميه المستعمله الطريق
2: وهو حتى من خلال حامله المفاتيح البورتكلي اللي شفناه باش نعطيوها للساده المواطنين لهنا مستعمل الطريق بصفه عامه يعني فيها وانه النصيحه على مستوى عدم استعمال هاتف الجوال اثناء القياده باش لهنا ديما المعلومه تبقى ديما راسخه وديما تتكرر نشوفوا باهي نحاولوا نقطة أخرى من هنا للمكان آخر نمشيوا ونشوفوا مخالفات ونحكيوا مع المواطنين خلينا نشوفوا من الجانب هذايا سي محمد باش نشوفوا من الجانب هذايا ومعنا المرصد ونشوفوا معنا سي منير ونشوفوا إذا كان زاد هو راهو قام بعملية تطبيق للقواعد السلوك والجوالين على طرقاتنا نشكروهم ونعطيهم بورتكلي وبالتالي كما قلنا صحية طبعا سيارات الأجرة اللواج اللي ديما التاكسي الفردي زاد كذلك اللي هما خط جرومبالي برك الساحل المسؤوليه دي نتاعهم تتضاعف نشوفوا النوعيه نتاع المخالفات لهنا واذا كان فما نصائح نوجهوهم بطبيعه بعد اذنك سي منير جي معايا حضره العقيد وكما قاعدين تشوفوا معناها في العمل هذايا نشوفوا لانه هو توا فما المرصد او مثلا مرصد سي نسيم الرويسي ممثل فرع الشمال الشرقي للمرصد وبالتاعي كما قلنا فما نصائح وفما عملية مراقبة قاعدين يقوموا بها وأكيد كما قلنا بعد قليل فنشوفوا التوثيق نتاع العملية هذه نشوفوا سيارة إذا بالإمكان باش نشوفوا نحكيوا معاه ونوجهوا له نصيحة ونقوموا بعملية المراقبة ونشوفوا مدى التزامه بتطبيق قواعد السير والجولان على طرقات إذا كان فما سيارة إذا كان فما شاحنة بالتاعي ديما نخليوا الأمر هذايا لسادة أعوان حرس المرور هم اللي باش يقوموا بالعملية هذه أولى السيارات فنشوفوا هل أنه نجموا نحكيوا معاه ولا بطبيعة باش يزيدوا يثبتوا في العملية تو سيريان بعد إذنك زميلي ريف دريدي تنصلنا معاه هل أنه نجموا نحكيوا معاه وإلا لا نزيد يجينا لهنا شوية باش نجموا ناخذوا راحتنا على مستوى الطريق لأنه كما قلنا في هذه العملية الدورية في هذا البث المباشر يلا حبكم بالآلات كما عودتونا باش تشوفوا وباش تزيدوا أنتم زادة كيف تجي معاكم الثقافة المرورية إذن طبعا هذه أولى العمليات صباح الخير سيدي مرحبا بيك على السامة سي منير طبعا حضرة العقيد ما نذكر رئيس فرقة حرس المرور بجرومباليا عملية التفقد متاع الوثائق الأمور قانونية واضحة فماشي ربما
1: حزام الأمان
2: الإقلالات في الجانب هذا
1: قال نشوف معاك في الصورة شوقي
2: معنا في الناحية هذه تجيني هيك من هنا ندور شوية بعد إذنك الأمور واضحة سي منير
3: كيف كيف احنا طبعا تفقدنا سيخ سيارة هذا كيف جانا لابس حزام الأمان بتاعه
2: أيوة
3: أوراقه سليمة
2: أمور واضحة خلينا نحكيه معاها شوية هو مستعمل لحزام الأمان وبالتالي خاطر باهي برشا كي نلقاو إنسان ملتزم نشكروه باش هو يكون زاد خير سفير للسلامة المرورية صباح الخير
3: صباح الورد مرحبا بك
2: شزم الأخ
3: حلمي ناتي
2: مرحبا بك يا حلمي
3: ربي يفضلك
2: منين جيت من قصد ربي
3: من تونس النابل خويا
2: من تونس النابل كل يوم تستعمل في الطريق
3: بسيطة يومية
2: تريسكي لومبوتياج مقلقك شوية
3: صباح الحمد لله
2: لاباس الحمد لله مستعمل حزام الأمان ريتنا من البعيد ولا ديما هكا
3: لا ديما موجود هذاك ما فيش كلام
2: قبل
3: القانون
2: حتى العبد المخالفة نتاع حزام الأمان عدم وضعه تعرفش قداش
3: في بالي 60 دينار
2: ما خلفوكش بمخالفة حزام الأمان
3: لا لا لا ما تعدش
2: وهي أكثر حاجة تقلقك تو وأنت تصير في الطريق
3: والله التجاوزات الممنوعة
2: نتاع السيارات والشاحنات
3: موجودة
2: والدراجات
3: موجودة
2: الحق وأنت شنو النصيحة اللي تقدمها للسادة المستمعين والمشاهدين هكا على المباشر إذا فاتتك حاجة تقلقك
3: التزام خويا بالقواعد المرورية
2: أيوا
3: راهو لصحتكم قبل صحة الناس
2: أيواش
3: اللي كنت يقبل العباد الأخرى
2: أيوة.
3: خاطر القياس يلم الناس كل
2: أيوة.
3: وكنا قصدي ربي في الطريق ويكوننا نخدموا على رواحنا
4: ماذا بينا نحافظ على رواحنا ونحافظ على صغيراتنا ونحافظ ونرجع لديارنا نتكون سالمين إن شاء الله.
2: لما نمشي بقاعدة التأني السلامة في العجلة الندامة وخاصة الذي تعلمناها من الابتدائي وأيضا كذلك ديما راهو القاعدة هذه تتطور نحو ديما راهو عائلتك تنتظر فيك أهلك ينتظروا فيك فبالتالي معناها لهنا ديما نسيس رواحنا وديما حتى كان إنسان يخطئ حاول أنت تصلح ما تهوش الخطأ بالخطأ
4: بخرج بكري شوية
2: أيوة
4: بالطريق ديما وكاو
2: ذكرني بالاسم سامحني في حلمي في حلمي ناس هذه حملت مفاتيح طبعا مهدات من فرقة حرس المرور واضحة معناها هذه حملت مفاتيح البورتيكلي هذا هو تم توزيعه ديما في مختلف الحملات اللي قاعدة تصير وخاصة منها في الفترة الصيفية هذه بمناسبة العطلة الصيفية لأنه مش كل العطل الآمن علاش مش العطل الآمن لأنه تونس في أمن وأمان على كامل السنة وليس ظرفين كما قال سيادة الرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بالطبيعة معناها لهنا وطبعا وزارة الداخلية لأنه شعار العطل الآمنة على كامل أيام السنة وليس في فترة العطل المدرسية الجامعية إن صح التعبير فبالتالي لهنا معناها واضحة النصيحة لا تستخدم الهاتف الجوال أثناء القيادة لسلامتك وسلامة الآخرين هذه حملت المفاتيح هي هدية بسيطة رمزية وبالتالي معناها تكون هي معبرة بالأساس
1: شوقي لو كان احنا في إطار عمل شوقي
2: خلي طوى نسمعوا سي نسيم الرويسي عن فرع الإقليم الشمال الشرقي المرصود
4: في سلامة مرور الهاتف الجوال هو السبب الأول معناها في الحوادث اللي قاعدة تصير في تونس في سنة 2025 وسنة 2020 بداية السداسية الأولى من سنة 2026 الهاتف الجوال أو معناها السهو وعدم الانتباه يدخل فيه الهاتف الجوال هو السبب الرئيسي الأول في عدد الحوادث الموجودة في تونس ولهذا ذاك علاش النصيحة كانت اليوم في عدم استعمال الهاتف الجوال كذلك نعرجوا على حاجة أخرى اللي هي مهمة برشا اللي هو حزام الأمان خاصة في حزام الأمان اللي هو معناها تقريبا يمنع الانسان بنسبه 50% الانسان اللي موجود
2: مع الحزام الامان
4: موجود في المقعد الامامي فما نسبه 50% انه ما يموتش واللي مستعمل حزام الامان اللي مقعد في الكرسي المقعد الخلفيه فما نسبه 75% انه ما يموتش معناها فما نسبه 40% انه ما يصابش اصابه خطيره دونك الحزام الامان ضروري حزام الامان نشوفوه اليوم معناها حتى في البلدان اللي تصنع في السيارات معناها اللي فرضت عليها معناها منظمة الصحة العالمية انه يكون حزام الامان هو معناها ماهوش اوبسيون هو حاجة ضرورية ماهوش اختيارية داخل السيارة وهو لانه هو يساهم بطريقة او باخرى في الحد تلبس حزام الامان
2: خلي في المقاعد الخلفية خلي زود نسمع سي حلمي طبعا معنا السائق هو انه طبعاً جداً بدي أعب الاتفاق مش مش يسمعنا وش نقوله نقول وإحنا شو مش نصفه أما إن شاء الله يكون هو السائق المثال خاصة كم شيء قلت لنا نصيحة طبعاً من مخصص حزام الأمان والأمر
4: حق طبعاً الناس كل تلبس في الكهرباء حزام الأمان حتى الجماعة من تيري راهم يصفوش بيهم صوتوا الدريف خان ماذا بيهم حتى هم يلبسوا من تيري الحزام الأمان
2: هذه الجائزة خلنا نخبيها هيك شوية وما ماشي هيك سي منير وطبعاً سي نسيم نتفقوا ينجم يكون هو السائق المثالي اليوم جرومبالي محظوظ أنا عايزكم فيها سواق مثاليين هيك
1: ما اعطيني نصيحه السيد العقيد شوقي
4: تقريبا معناه فايق برشا من الكياس ان شاء الله ربي يستر ويبقى عليه الستر ان شاء الله في الامان ان شاء الله ديما معناها يكون يطبق القانون قانون الطرقات هو اهم حاجه ان كان طبق القانون بحول الله نعيش لاباس ونمشي سلامات ونروحوا سلامات ونروحوا العائلات
1: لاباس
2: فما شي نصائح اخرى سيدنا القدموه السيد العقيد طبعا ديما نذكر بضيف الكريم اللي كمان التحق بنا الان على موجاته على صفحه اذاعه المنشر على الفيسبوك السيد منير حسن رئيس فرقه حرس المرور بجرومبالي فما شي نصيحه اخرى سيدنا القدموه هلو
3: شوقي احنا ديما ننصحوا مستعملي التاريخ
2: اي
3: راهو حطانا في السبت حزام الامان والتزامك بقواعد المرور يجب يكون عن وعي أي
2: مش خوف مش خوف عن وعي وعن قناعة تامة
3: أكيد عن وعي وعن قناعة خطر احنا ما نشكلوش احنا الحادث
2: أيوة.
3: احنا لهنا لحمايتك انت في الطريق
2: أيوة.
3: يلزم يكون وضع واحترام قواعد مرورية عن وعي
2: أيوة. واضح اذا كصحة شكرا لك سيد العقيد اذا هذه الجائزة مفاجأة هذه جائزتك اذا في حلمي يا ناصف اليوم انت كنت محظوظ بدايه اسبوع موفقة وبالطبع بدايه شهر ان شاء الله موفقة مع فتره صيفيه هذه حقيبه السلامه والامان المروري مهدات من اذاعه المنستير والشركه الطبيه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه بالمغيره مع تمديد كوشان وليد بن عروس طبعا تحتوي عدة معدات. عندك مسلسل خطر في السيارة؟
5: عندي.
2: وعندك القماع الخطر؟
5: زي ما
2: ايه هذيك الفنو هذيك.
5: لا, لا, لا, لا, لا
2: عندك. وعندك بوات فارماسية علبة صيدلية؟
5: لا
2: ما فماش. ومسلسل خطر انت شريته ولا موجود في السيارة كيشريته؟
5: في السيارة.
2: موجود في السيارة كيشريته. او كيف تلقاش في السيارة تشريه بالذمة؟
5: أوبليجي.
2: ليش بك حاجة حبرة دي؟ يا سيدي هذه جايزتك. تجي معنا بالساعة سي منير ومعك أنت كذلك سي نسيم. جيت باش تشدي شوية باش الحقيبة باش نفتحها ونزيدوا نوريو للسادة
1: المشاهدين المستمعين
2: المستمعين. هذا هو طبعا بعد إذنكم سامحني هذا مثلث الخطر. على بعض قديش نزيدوا نذكروه السيد المواطن ليه وللمواطنين بصفة عامة على بعض قديش هذا في داخل مناطق العمران وخارج مناطق العمران. العلامات التحذيرية ايوه سي نسيم
5: العلامات التحذيرية المفروض تكون على 150 متر خاصة أيوة. في طرقات السيارة
2: وخارج مناطق العمران
5: ماذا بينا ما تكونش اقل من 50 متر على الاقل بعيدة على السيارة. هذه الاشارات التحذيرية هذه تسمى اشارات تحذيرية بوجود خطر معناها على للسائق في حالة معناها وجود عصب فني في السيارة ولا في حالة تتوقف معناها لحالة استعجالية.
2: واضح هذه علبة الصيدلية الفرنسية مجهزة ببعض المعدات الأساسية. أيضا هذا هو القماع نقول احنا والبانو والكونة أوكي واضح حفلية بلدية تتحل وتتسكر وبالتالي هي عاكسة للضوء معناها في الليل. هذه الجمازة اللي هي الصدرية أيضا هذوما لدي فيروج معناها الأضواء العاكسة للضوء وبالتالي شنو آخر هذوم هم المكونات الأساسية نتاع الجائزة. إن شاء الله مبروك عليك وإن شاء الله تكون أنت خير سفير للسلامة المرورية. وبالطبع إذا فاتتك أي حاجة تلقاها على صفحتنا إذاعة المنسير على الفيسبوك وعلى وعلى صفحة البرنامج طريق الأمان. هذه هي جائزتك سيدي يعطيك الصحة.
1: تبعد شوية على الطريق يا شوقي كاروراك
2: تاخذني صورة أخرى. شكرا لك زميلي رياض الجريدي نسمع فيك حنان تفضل. ليش مش حتقول
5: على رواحكم؟
1: قلت لك بعد
5: تحفظوا على رواحكم وعلى عائلتكم وعلى خيراتكم.
2: شكرا لك شكرا لك طريق الأمان طريق السلامة. شكرا لك
1: مبروك للفائز حلمي ناصف جائزة البرنامج.

طرقات أكثر وأكثر باش تكون طريقنا أمنة. أجمل تحية كامل فريق البرنامج اللي كان معاكم اليوم من 9 متاع الصباح، هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، وحسام نوار وعمر سلامة، علي منصوري في إخراج فقرتنا ولا في تنسيق فقرات حصتنا اليوم. أجمل تحية توقي الحمادي تلقاوه في الفيديو على صفحة راديو منستير. أجمل تحية حنان بكار من قدام ميكرو، تقول لكم طريق الأمان، إلى اللقاء وبسلامة.

0: إشهار.
1: تحب تربح 3 مليون كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجنب الملاحة المنستير.
2: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. تنظم النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنسير مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. تنظم بلدية القيروان اليوم يوما تكوينيا وتحسيسيا لفائدة جميع المتداخلين في منظومة الشنغال والصبو وكيفية استعمالهما، وذلك في إطار تحسين آليات العمل الميداني والوقوف على مدى نجاعة التجربة ورصد النقائص وإدخال التحسينات اللازمة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم زوجان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة فجر اليوم، في استمرار للخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن المرشد الإيراني الذي يشيع الآن قتل بيد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل، وأضاف أن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطة لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا على حد تعبيرها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تنفيذ هجوم واسع على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق الأخرى باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة أطلقت من الجو.

0: والبر والبحر. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر تطبيق تيليجرام أن الضربات استهدفت منشآت عسكرية ومرافق للطاقة ومطارات عسكرية، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات. قالت السلطات في فنزويلا أن حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد منذ نحو أسبوعين ارتفعت إلى 3342 قتيلا على الأقل، في حين بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: Familia.
1: Familia.
0: Familia. Familia. Familia.
2: في إذاعة المنستير.
3: Familia.
4: Familia.
3: Familia. مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
5: مرحبا بكم مع فاميليا. الواحد هكا يلقى روحه منسجم مروة
6: يولي يحب يعمل على نفس النغمة.
5: جينيريك محلي محلي.
6: ليه خلينا حيين ينفيقوا فيقوا شوية بيشي
5: في صحة وليد بحريس
6: يعيشك ربوحة. صباح الورد والفل والياسمين وصباح الصحة والعافية للجميع. نحبوها إيقاعات فريش ومريحة ومفردة مش كي صوتي للناس اللي قاعدة تسمع فينا بالطبيعة في كل مكان. مرحبا بكم.
5: خلي شعارنا اليوم مروة في العدد الجديد هذا من برنامج العدد الثاني من برنامج نعم. فاميليا ما نجمش نعيشوها مرتين. خلينا ديما في لمة عائلية متواصلة. شعارنا أن نعيشوا أجواء عائلية مميزة, نكونوا دائما ملمومين في الخير إن شاء الله, خاصة أنه صيف فصل الأفراح وفصل المناسبات السعيدة.
6: أكيد, وعلى إيقاع الأفراح والمناسبات السعيدة فما عائلات قلبها الدق تستنى في الغزولتان نتاع السيزيام يظلي بالنتيجة هذه.
5: نعم. نختمو بعد ما فرحنا مع جماعة النوفيين.
6: بالضبط, نختمو مشوار المناظرات الوطنية في الدورة طبعا الرئيسية. نحكي على دورة المراقبة اللي ما زلت هي يسنوا فيها. فالحقيقة الفاميليا ما زلت عندها الإيقاعات نتاع الأفراح والنجاحات, فربي يوفق وإن شاء الله ربي ينجح وإن شاء الله تطلع نتيجة وتفرح كل صغير تعب وهكا خاض التجربة هذه والمناظرة هذه اللي فيها صحيح تجربه هي.
5: وربي يفرح ان شاء الله. نقول خاصه الامهات مروه
6: التليفونات كنت معايا توا قلوبهم بالدقيقه تقول عندهم باك, فربي ان شاء الله يفرحهم. اكيد
5: سبحان الله, معنا كل مرحله من دراسيه عندها الميزه نتاعها وعندها شرم نتاعها, وان شاء الله يا ربي ديما زغاريد الفرحه تدوي في كل البيوت التونسيه في كل المناسبات وكل النجاحات ان شاء الله.
6: يتلموا اكيد بعد النجاحات ويتلموا حتى من غير نجاحات ومن غير افراح ومناسبات. سبيتنا اليوم نسأل يتلموا ولا ما يتلموش, باش نسألوا السؤال هذا مع بعضنا. أما وين على الطاولة, الطاولة التونسية اللي تلقى ساعات فيها الخيرات السبعة, أما ما تلمش العائلة الكل, ما تلمش البو والأم والأولاد والجدة والجد والخال والخالة, العائلة الصغيرة ولا العائلة الكبيرة تتلم ولا ما تتلمش, هذا سؤالنا اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم في فقرة لمة العيلة مع الاستشارية الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مواد للتنمية الأسرية حذيمة فرات. هذا موضوعنا في بداية الحصة في فاميليا.
5: لكن قبلها باش يكون سؤال اليوم وسؤال قلنا كالعادة نحاول نبحث فيها على إجابات طريفة باش نحليو به القاعدة اللمة هذه. فاميليا نعتبره لمة عائلية مباشرة على أثير إذاعة المنستير.
6: فقرة الفاميليا والديجيتال باش تكون موجودة وحاضرة زادة مع إنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت, واللي كل أسبوع إنيس يحاول يودكم بنصائح في علاقة بتحسين وإلى تصليح العلاقة ما بين أولادكم والديجيتال والعلم هذه اللي نستفيدوا منه إن شاء الله مش نذروا منه.
5: من فقراتنا القارة زادة مروة وحاجة مهمة في حياة العائلة التونسية فقرة ميزانية الدار اللي كالعادة مش تكون مع أميمة رافية الشايب. اليوم مش نحكيه على مصاريف الخلاعة والتصييف
6: والعروسات والأفراح والمناسبات السعيدة. برشا فلوس,
5: برشا برشا فلوس نحتاج فيها نصائح من ذهب من أميمة.
6: أكيد فقرة تحديث العائلة مش تكون فيها قراءة في الموضوع متاع اليوم اللي اخترناه لكم واللي الحقيقة على إيقاع جويليا وأود. ديما نلقاو ونحكيو على شباب يخير بعد ما يكمل دراسته أنه ينطلق إلى العمل, العمل الصيفي في السيزون هذيك وفي البريود هذيك. أهمية العمل الصيفي للشباب خلال طبعا هذه الفترة ولا خلال هالشهرين هذوما, هل هي تربية على المسؤولية أم استغلال للقراءة؟ في هذا الموضوع بشكون مع عبد الرحمن الخرات رئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية مع روبورتاج ريهام زمزم.
5: أجمل تحيات محمد سيدية علي المنصوري حسام نوار وزوز من أصدقائنا المتربيسين
6: ياسمين وعمر.
5: نعم تحياتنا لهم جميعا. نربحوا مروة كالعادة من قدم الميكرو. أهلا وسهلا بالجميع,
6: مرحبا بكم. هذه غنيتنا الأولى واختيارنا الأول, وبعدها تسمعوا سؤال اليوم عينيك تحاموا فيها.

0: سؤال اليوم.
1: السلام، مرحبا بكم. اليوم جسد سؤال للناس، شنو ورثتوا على العائلة متاعكم؟
2: ورثة هي الإنسان، الكلمة الطيبة من الوالدين. الله يرحمهم، الله يرحمهم،
1: الله يرحمهم،
3: يرحمهم ونعم.
4: ورثت عائلتي الطيبة والجو والمرح والضحكة.
1: كم عائلة فدلي، كم
4: عائلة صحاب جو قعدتنا ما شاء الله عليك.
5: بارك الله فيها، صلي على النبي.
6: ورث كان الفقر وصحة الراس.
7: لا لا صحي، فرغي فرغي يا حليمة اللي في قلبك، كلك المكتل كله فرغي.
6: الله يسامحهم وبرا. يعني هذاك شنو نقول؟
8: عقل يا عايشك وخذ شريبة مية يا شومي. يا اخي هما يقطعوا وحنا نرقعوا يا خايتي.
9: ورثت الصنعة أخذناها على جدودنا وعلى والدينا، وتعلمنا التجارة الكوميرس تبع صنعة الوالد، وتعلمنا الصنعة واستقرينا من 85 استقريت في المحل ضيع ونخدموا على روحنا.
10: أنت المعلم يا معلم.
11: ورثت على والدي برشا حاجات، برشا صفات، صحة الرأس. نحبك تجيني بالليل، يعني تجيني بالقوة، أنا رأسي صحيح، وحتى كي نبدأ غلط نشد صحيح.
12: اللي يعمل بيني وربي يزيده. اي
11: راسي صحيح في اي حاجه، تجيني باللين وتحكي معايا وكل
13: يا اساس يا اخويا.
11: وعندي زادة مميز اخرى، اللي اني في ساعه مره كي تجيني حتى نشد راسي صحيح وتجيني بالهدي واحد قلبي باهي ونرخ.
13: حدد موقفك معايا بالضبط.
14: هو فما برشا حوايج انت ورثها من والديكم، اما الحاجه اللي ما انا عشتها وريتها وانه الوالد متاعي صعيب، ورثت الشيء عليه هو، وكنت صعيب في تربيه صغاري.
1: فانت صعيب؟
14: صعيب شديد جدا،
15: صعيب ياسر ياسر صعيب.
8: خايتي ما ندشويش، هذا اللي بيك يا لله تشبيك، راهي الصعوبيه بيه يا للراجل.
14: ها مش مع الناس كل اللي يظلمني ما يسلم مني.
16: الحمد لله، أنا لو ورثت فلوس ولو ورثت عمارات ولو ورثت أراضي، أنا ورثت مرض الغدة والحمد لله.
17: ليلي نعلى خايف
16: ماشي. أيوة العائلة، ورثنا من العائلة، أمي عندها الغدة وبابا عنده الكوليسترول، أمي عندها الكوليسترول ورثنا الكوليسترول ورثنا الغدة. يا ربي لك الحمد لله. الحمد لله ربي عايشك.
12: الأقربون أولى بالمعروف.
18: ورثت كل شيء كيما الطول كالزين والعين. صلي على النبي.
17: هاي العينين قولي لستمس رزقي ولا خلنا رزقنا.
18: ايه عاد انا جيت الباب نايدة طويل وامك صايرة، انا جيت الباب جيت طويلة كي بقول صلي عني بي.
17: طفلة راهي كسيرة فتات، لم كنتك تحط زوز يا جورات تخلط للكوبة وتحل بواحد.
16: هاي نقزتها
17: هيدي.
18: ورثت الدم، دم اخذت الورثة من نم عندي الدم.
17: اذا كما يكون كان عندها التابعة.
16: تابعة؟
17: يما قالت لي التابعة مخترة ياسر خلاص، خاصة تربية.
1: بس منهم الخشم الكبير. وذيك هي يعني عائلتنا الكل كاكاكا، كل فلوس ما ورثناهاش.
13: ايش انا ذاك حد البيت؟
9: والله ورث على والدي صدق الأمانة، الكلمة الطيبة، وبارك الله في الوالد زاد خلالي طرف أرض باش أنا بنيت بيها. فهمت، وعنده محل معناها كان هو أب عن جد، كل شيء يوفى الكلمة الطيبة. واحد من سنة راح حتى يبدأ مرتاح في قبره وكيبدأ متني على صغيرات وكل كده، وخلاه لهم اللي هم ناس طيبة وناس صالحة. ذاك هو وصانا بالتعليم أهم حاجة.
16: إن شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حتة كبيرة قوي قوي في بلد.
19: ورثت التربية، الأخلاق، الصفات الباهية متاع والدينا على أول الحياة.

0: لمة العيلة.
1: الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ أخواتي يد واحدة ويبدأ ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولاداته ويعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
5: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة.
2: الصحة وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في لمة العيلة مروة، منذ البداية قلنا باش نحكيه في موضوع مهم. اليوم نحكيه، هل ما زالت العائلة التونسية تتلم على نفس المائدة، على نفس الطاولة؟ طاولة الطعام في البيت التونسي لسنوات طويلة كانت أكثر من مجرد مكان نتناول فيه الأكل، كانت مساحة للحديث، مساحة للسؤال عن تفاصيل حياة أبنائنا، كانت أيضا فرصة لحل الخلافات، لتقاسم تفاصيل اليوم. لكنها اليوم وليت تواجه منافس جديد، نحكي على الهواتف الذكية، نحكي على ضغط العمل، نحكي زيد على اختلاف التوقيت بين أفراد الأسرة. وسؤالنا، هل ما زالت العائلة التونسية تجتمع حول نفس الطاولة؟ هل فقدنا هذا الطقس العائلي الجميل؟ وما أثر غيابه على الحوار بين الأباء والأبناء وعلى تماسك الأسرة؟
2: أكيد تأثيرات هي باش تكون كبيرة، باش نحكي فيها مع ضيفتنا اليوم. إذا كان اختل التوازن هذي متاع العائلة التونسية اللي تلم، وقتش تتلم؟ إذا ما تلمتش في العشاء ولا في فطور الصباح ولا في فطور القيلة، يا سيدي ما نقولوش على ثلاثة، نقولوا على واحدة برك على الأقل مرة، خاطر نعرفوا مش سهل باش كلهم يكونوا موجودين في نفس التوقيت صباح وقيلة وليل. أما نفترض أنه على الأقل نحافظوا على العادة هذية في مرة برك، هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ربح، إذا ما تلموش وقتش باش يتلموا؟ فما وقت بديل أي وإلا ليه؟ معناه السؤال اللي تطرح لهنا، هل أنه العائلة تقولك والله إحنا ما نتلموش في العشاء ولا في الفطور، أما رانا نقعدوا في السهرة نتلموا وكذا. لكن الكلمة اللي أنت قلتها، الطقس العائلي الحميمي هكا، الجوك اللي نبدأ ناكل ونتبادلوا في الحوار ونحكيه، رأي عندها لذة خاصة وخاصة وخاصة جدا. وبرشا ناس تقولك إن ما نقعد ونحكيه كان وقت الفطور، دونك محليها قعدتنا نتبادلوا أراء بعضنا ولا ناخذوا ولا نشاوروا بعضنا في الوقت هذاك. ما زال هذا وإلا لا؟ في سيونسينيك نعرفوا توا احنا، فما امهات واباء يروحوا ما ساعتين ونص ما ثلاثه، يوصلوا لديارهم ساعه ما ثلاثه ونص، الفطور اصلا معاش
1: على قليله، العشاء مضمون،
2: العشاء مضمونه. ما برشا يقولك والله الراجل مشى للقهوه،
1: فطور الصباح نورمالمون مضمون،
2: سبعه ونص وصغار يحبوا يصبحوا راقدين، ما هي يعني منطقيا صعيبه. يعني ساعات فما امهات تخلي ولادها تخرج، معناتها تخرج هي تخدم تخلي ولادها راقدين، يقعدوا راقدين حتى لل11 ولل10 ويصبحوا راقدين، وخاطر سهروا في الليل وغيره، تو فما كوب دو موند، فما ماتشوات يصبحوا فيها، فالكيليبر مش موجود، التوازن مش موجود. علاش وكيفاش نرجعوه؟ هذا السؤال اللي نحبوا نجاوبوا عليه مع ضيفتنا، وسعداء انها تكون معنا كل اسبوع ان شاء الله، مدام حذيمي افراد الاستشاريه الاسريه. صباح النور والنوار، مرحبا بك.
3: يعطيكم الصحه، صباح الخيرات للناس،
2: قربنا شويه للميكرو مدام، باش نسمعوا صوتك بالباهي.
3: الناس كل صباح الخير لكل من يسمعنا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه.
1: مدام حذيمي، في البدايه راه ماناش قاعدين فقط نتغناو بزمن الجميل، لكن للاسف الشديد هذه حقيقه. سؤالنا، ما زالت العائلة التونسية بالحق اليوم تجتمع حول مائدة واحدة كما كانت في السابق، ولا المشهد هذا بدأ يختفي؟
3: والله شوف، كان نحب نجاوبه معناها بطريقة واقعية، نقوله تجتمع وما تجتمعش. كيفاش؟ يعني هو قبل كانت ممكن حياتنا أسهل وأبسط، فبذلك كان الاجتماع يكون أيسر، فكانت العائلة طبيعي أن تجتمع، وكان ميسر ياسر، خاطر خاصة أن الأم في الغالب ما كانتش امرأة عاملة، فكانت هي اللي مش تجمع الصغيرات، البو هو اللي يخدم، إذا كان ما يجتمعوش الكل على القليلة يجتمعوا بأمهم، والبو يجتمع معه مرة على القليلة.
2: وفي النقطة هذه فما عائلات مدام حذيمي تصر وتلح إصرارا أنه البو يحضر، قولك لا ما يمس حتى حد طاولة الفطور إلا ما أبوك يبدأ موجود.
3: نحكي واحد على قبل،
2: أي على قبل
3: صحيح. قبل كما قلت فما هكا وقار وقدسية، معناها المكانة الأب وكل، فديما مكانه محفوظ وكل. لكن توا اللي صار إنه الأم ولات عاملة، البو بطبيعته يخدم، الصغيرات زادة عندهم قرايتهم، عندهم زادة نشاطات يعملوها بخلاف القراية، فصارت اللقية العائلية يعني نجم نقوله ولات شوية معناها
2: صعيبة شوية،
3: ماهيش صعيبة صعيبة، وماهيش كل الأوقات بالضبط، ماهيش منتظمة، هذا هو.
2: نعم.
3: لكن زادة ما نجموش نقوله إنه كل البيئات وكل العائلات في تونس هي مش قاعدة تجتمع، لأنه لكن نحكيه على المدينة حاجة، كان نحكيه زادة على الأرياف والقرى متاعنا، ما زالت شوية هيك لمت العائلة حاجة
2: أبرك.
3: كبيرة وأبرك أبرك أحسن برشا.
2: نعم.
3: طيب
2: أما ما زالتك أشقالك اللي تجمعهم الكل ما عادش؟
3: الحمد لله اللي احنا الجيل اللي عشنا على الشقالة ديما نحدثوا بها في صغارنا وفي أحفادنا وفي الناس اللي نعرفوهم.
2: نعم.
3: ونقولوا حلاوة الماكلة كلها في هيك الشقالة اللي تلمين عليها، لأن احنا بيتنا شهيناهم، وفعلا يعني حتى طريقة لتجميع العائلة انك فعلا تبدأ عندك هيك يوم محدد تتلم العائلة الكل على كش قالة هذيك ولا على كل لمة هذيك.
1: شنو التأثير حسب رأيك أنت للمة هذية على علاقاتنا الأسرية، على قربنا من أولادنا، على جونا العائلي والأسري اللي نحبوه ممتاز؟
3: والله شوف، هو يلزم الواحد ديما عنده خطوط هيك واضحة ومستقيمة يعيش عليها. اش معناه؟ يعني مثلا عن نفسي ديما شو نقول، قل ما نيش باش نعيش في الدنيا مرتين. يعني أنا بالنسبة لي
1: وهذا شعارنا اليوم للحصة كما أعلناه منذ بداية اللقاء. أيوة. زلنا نشبع بعضنا بالباهي.
3: صحيت إيش معنى مانيش باش نعيش في الدنيا مرتين؟ يعني نغنم كل فرصة مع زوجي، كل فرصة مع أولادي، كل فرصة مع أحفادي، كل فرصة مع أمي وبويا ربي يفضلهم لي. يعني وهذا فعلا أنت كي تحط روحك الهدف هذا، مانيش باش نعيش في الدنيا مرتين، وتولي تستغل كل فرصة في حياتك.
1: نعم.
3: وتولي تحسن حتى وترتقي، وتولي فما جودة في العلاقات، تولي تتخلق المناسبات. يعني تنجم تكون حتى مناسبات مش بشرطه فقط فطور وغداء وعشاء، وإنما عنا يوم لا بد باش نتلموا فيه الناس الكل، باش نفطر فطور صباح مع بعضنا، مرة أخرى عشوية مع بعضنا. وممكن بساطة الحياة اللي احنا توا محتاجينها، بساطة الحياة قبل هي اللي يسرت الاجتماع. فياريت لو كان نرجعوا نبسطوا لما، يعني ما تكونش فيها تعب على واحد دون البقية، ما تكونش فيها زادة كلفة على حتى، وإنما اللي حضرك في.
1: نعم.
3: ولكن المهم القلوب، القلوب تتلم. لأنه علاش؟ خاطر يعني كان جي تشوف اللمة هذيك راهي هي تزيد تقوي العلاقة الأسرية.
1: نعم.
3: راهي تزيد تقوي التواصل بين الأم والبو، والصغار يحبوا يراو أمهم وبوهم،
1: تسهيل الحوار حتى،
3: يعطيك الصحة،
1: الحوار يولي سلس وساهل ما بين أفراد الأسرة.
3: هي
1: فما حاجة أنا قلتها من البداية مدام حذامي، قلت راو المنافس الشرس اليوم للمة العائلية متاعنا على الطاولة، قلت يعني عدم انتظام الوقت ما بينات مختلف أفراد الأسرة، وقلت زيدا الهاتف الذكي هذايا. الهاتف الذكي سعاد وإحنا ملمومين على الطاولة منافس شرس.
3: صحيح.
1: معناها واحد يبدأ يأكل وفي يده التليفون.
3: ما هو شوف، يزمنا ديما نرجع كل حاجة لنصابها الحقيقي. إيش معناه؟ يعني التليفون احنا اللي شريناه مش هو اللي شرينا، احنا اللي دخلناه لدارنا مش احنا اللي ما نعرفش دخلنا عليه، وإنما هي ضرورة، هي اللي تيسير الحياة. التليفون
2: أما اليوم صغار عمرها عامين وعام وثلاثة سنين يوكلوا فيهم بالتليفون، ويقول لك سيدي ما يكلش ولدي نقناه
1: ونحبش كذي حاجة يتفرج فيها
2: التليفون. إيش باش تربي على أي قواعد باش تربيه بيهم؟ يعني أنت تحطتو مخه مش معاك، حتى الماكلة حتى الطعم الأكل مش طعم
1: ولا
2: يشم ولا يطعم.
3: من غادي نقول لك فما الخلال من اللحظة اللي أنا يزمني نوكل ولدي. وين اعتنائه بنفسه؟ وين اعتماده على ذاته؟ وقت اللي نخليه المشكل شنو؟ لأني الأم عاملة ما تنجمش تطول بالها حتى لين صغيرها يقعد ياخو راحته وياكل كيما يحب
2: ويوسخ
3: ويبلبز وكذا، ومن بعد هي تلوم. لا، تقول لك خلي نوكله في ساعة، لأنه الحلول السريعة راهي صحيح يتحل مشكل ظرفي آني، ولكنها باش تفتح مشاكل مستدامة طويلة.
1: نعم.
3: معاش نلقاو لها حل.
1: صحيح.
3: فلذلك ريت نصبر شوية، مثالش بالعكس خلي صغيري ويقعد على الطاولة هيك صغير اللي هو مزال صغير بغير ما ياخذ تليفون، أما خليه يتفرج على عائلته. يشوف بوهم ويشوف كيفاش يحكيوا مع بعضهم، كيفاش يحترموا بعضهم، كيفاش يتناقشوا، كيفاش خوه الكبير يحكي شنو تعدلوا في يومه، وأخته كيفاش حتى كما قلتوا يشكيوا لبوهم وأمهم. كيفاش تعاركوا، كيفاش صار بيناتهم سوء تفاهم.
1: نعم.
3: فكيفاش حلوه. فراو سبحان الله، شفت أنت اللمة العائلية يلزمنا عمرنا ما نساو إن هي الحضن الأول، لأن نحكي على العائلة اللي هي اللبنة الأولى والخلية الأولى باش تبني المجتمع.
1: نعم.
3: فاللمة العائلية راه هي الحضن الأول.
1: صحيح.
3: ثم بالضرورة هي المدرسة اللي باش يتعلم منها الصغير، ثم هي المصنع باش يصنع رجال ونساء للمستقبل.
1: نعم.
3: وباش يتعلموا ياخذوا بالحق مهارات وكفاءات باش يواجهوا الدنيا. ثم هي أهم حاجة هي بنك. بنك مش يتخبى فيه رصيد كبير للأم والبو والأخوات في علاقتهم ببعضهم.
1: نعم.
3: في عشرتهم ببعضهم.
1: نعم.
3: تعرف في كل قاعدة بش يقعد شريط في بال الصغير على محلها لمتنا، محلها قاعدتنا. بابا قال لي كل مرة توا بركة كيف
1: نقرب من بعضنا أكثر، نتأكدوا اللي الأطفال راهم مش يخسروا برشا.
3: بالضبط.
1: إذا كان ما يتلموش على الطاولة مع والديهم بش يكونوا بعاد ما تحسش بيه.
2: أمانة ربح نسأل مدام حذامي،
1: ما تفهموش
2: وماذا بي نسأل السادة حتى المستمعين وحدهم يسألوا رواحهم، هل تلمينا وقعدنا وتحاورنا وحكينا. حتى المواضيع اللي باش نحكيو فيها لازم تكون هكا مدروسه شويه نوعا ما، موجهه الرساله اللي تحب توصلها ولا تمررها لصغيرك. ماعرفش انا وقت القرايه مثلا توصيف، اما وقت القرايه كان باش تقعد هو ياكل وانت تمرر له فيها وشوشت اليوم في القسم وصاحبتك معلمتك تشكت منك وغيره، فخليها
1: لما لازمك تنتقي شنو باش تحكي على الطاوله.
2: تنتقي وتعرف
3: هو جماليه اللمه العائليه هي في تلقائيتها. ولكن ربي يبارك لك في النقطة هذه، وفعلا هي مهمة. نعم. هي كالرسائل الموجهة المدروسة. يعني محلاها الصحابة كان يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخللون بالموعظة، ما كانش. نعم. ديما ينصحوا وعملوا هكا وديروا هكا ولو تكلم لسمع له. صلى الله عليه وسلم يعني لو كان تكلم رأى الناس كل سمعته، ولكن. نعم. لا، هي الحكمة نتعلموها انه انا حتى اني ولدي ولا بنتي ولا صغيراتي ولا حتى راجلي مش بشقعد كل يوم نعطي فيه في أوامر والنصائح، ولكن تمرير المعلومه الايجابيه اللي انا قديش نحبكم، قديش تعزوا عليا، كيفاش نرى فيكم غدوه، كيفاش تعرفت حتى على ابوكم، كيفاش معناه شو اللي جمعنا. شفتوا هذه كلها مواضيع تتقال تجي حلوه محلاها تجي في وقتها تجي مناسبه. وتولي فما علاقه تراكميه ايجابيه، لانه في الاخر شو نقولوا؟ واحد نقولوا هي التربيه عمليه مستدامه. نعم. مستدامه يعني هي تصير فيها ترقي يوما بعد يوم. نعم. ثم اني صغيري باش نربيه باش نعلمو سلوكيات، باش نعلمو اخلاق، باش نعلمو قيم، باش نعلمو مهارات. هذا الكل مش ياخذ بالكلام، باش ياخذ في المشاهده. صحيح. بالمعايشه.
1: نعم.
3: واحلى منصه واول منصه وافضل منصه واصدق منصه زادة هي منصه الام والبو والمايدة. خاطرك الطعام، شفت انت حتى كي يقولوا على الطعام يتعلم صغير حتى اداب الجلوس على الطاوله.
1: هذا شو نقول لك، شنو النصائح الذهبيه اللي تنجم تقدمها للعائله وهي ملمومه على طاوله الطعام باش ما توليش اللمه هذيك فرصه للخلاف. صحيح. فرصه ساعات نبداو ناكلوا واحنا ساكتين ما فيها باس، معناها بكل تلقائية كما أنت قلت، لكن نخليوها فرصة للحوار للتقرب أكثر. إيه. فأكثر من بعضنا.
3: من أهم المهارات اللي باش يتعلمهم صغير كي يقعد على المادة إنه هو ريتك اللي نقوله إحنا كل محضر ولبس مستر. باش يتعلم مش كل مرة هو عنده متطلبات أو ديما ما كلتمه مش عاجبته. لما يراه فكل لما العائلة مرة يتحط ما شاء الله قادرة وحابة.
2: وعنده كيف
3: وتصنف. ومرة تحب القليل، إحنا في الصيف نعرفه معناه ساعات
2: حاجة شي حاضر
3: خبز وزيت وشوية بلية وشوية عنب وشوية غلة تتحط وخرجنا لكلنا فرحانين. قبل ما نقوله شبعانين. في هذه الحاجات شفت المادة لما تتحط صغير باش تعلم أول حاجة إنه بوه هذاك يتعب عليه ويجيب أمه ما شاء الله يعني تقدم الموجود بحسب الظرف شنو يتعلم منها. تنوع الظروف، ظروف مشي ثابتة مشي واحدة، يتعلم سلاسة التعامل بين الأم والبو. الأم صابرة على رجلها خطر مش كنا يعني باش نقولوا يوميا عنا معناها حاجة معناها ما شاء الله، ولا كل يوم باش نخرجوا ناكلوا لبرا. فهو باش يتعلم حاجة أخرى إنه هو باش يصبر، باش يعرف إنه الحياة تقلبات، باش يعرف إنه أمه مرا فنانة وصنافة ومن لا شيء. وهذا نسمعه من برشا صغار يقول لك إني أمي لبستنا من أقلها القليل، الكبير تنقص له ما نعرفش شنو من كذا. هذيك وين تعلموه؟ تعلموه من المايدة هذيك المستديرة. وراكي نقولوا مايدة وتجمع العائلة ولمت العائلة، والله سبحان الله قديش اللغة العربية راقية وقديش معبرة.
1: مش ديما احنا نقولوا الأسرة راي المدرسة الأولى والأهم في حياتنا.
3: صح. وكي نقولوا لما تحسها طالعة من القلب الكلمة.
1: نعم.
3: يعني اللغة العربية راهي وعاء كبير. ومش وعاء علمي برك، وإنما وعاء حتى مشاعري وعاطفي. إيش معنى؟ معناه كلمة اللمة هي ضمة، هي حضن، هي كما قلت ربي يبارك فيكم، يعني هي اللي باش تجمعهم وهي المنصة الأولى باش تجمع العائلة. ومن حلاوتها إني مستديرة. إيش معنى؟ إحنا كي مش نقعدوا ناكلوا مع بعضنا، خاصة تو ما فيهاش إنسان مسؤول وآمر وناهي وواحد يلزم يطيع ويسمع ليه. تحس فك القاعدة هذه كم مش تكون قاعدة
1: لما حميمية.
3: نعم. ما فيهاش مراتب، وإنما فيها إفراغ للتجارب اللي صارت فيك اليوم ذاك في الأيام اللي فاتت. فإحنا نحب نعطي وشنو عشنا، فأماتنا وباطنا يوجهونا من جهة. ثم المرأة زادة تحب تسمع من رجلها كلمة شكر على المايدة، يقولها يعطيك الصحة شنو صنفت اليوم. الرجل زادة يحب يسمع كلمة يبارك فيك وفي سعيك ويعطيك الصحة إنك معناه حريص
2: صرفت وشريت
3: صرفت وجبت من الحلال. نعم. وعيشتنا بالحلال. الأولاد هذك بيدو أفضل حاجة باش ياخذها في الرسائل الإيجابية المباشرة في العلاقة الزوجية. خاطر احنا في الاخر كما قلت لكم نبنيه في أجيال. الجيل هذا نحب ولدي قراي، نحب ولدي متربي، نحب ولدي زاد متوازن، نحب ولدي يعني يعرف يثمن الحياة ويثمن المعطيات اللي هي دايرة به،
2: ويحمد
3: أول ما يراها مش يراها في أم وبوه. من بعد أطول معني أهم بالحق معلومة في الميدة هذه شنو فما؟ فما أطول علاقة إنسانية أني ربي فيها في ولادي هي علاقة الأخوة. البو والأم يجيوا لفترة ثم يمروا، الزهر يجيوا في فترة متأخرة، الزوجة تجي في فترة يعني بعد شوية، لكن الأخوات يرافقوني من طفولتي إلى عمري كل. صحيح. بالعكس هذه أكبر استثمار أني نعبي ولادي بقيم الأخوة وبقيم التشارك، قيم انهم راهم مع بعضهم من الاول للاخر.
1: نعم.
3: وربي ان شاء الله يبارك في عائلاتنا.
1: امين. مالا في الاخر نقولوا شعارنا هذاك هو مروه. أيه. راهو الدنيا ما نشفش نعيشوها مرتين، الحياه ما نعيشوهاش مرتين، نعيشوها مره برك. خلينا نشبعوا بعضنا، وراهو الطاوله ماهيش تفصيل بسيط في حياتنا اليوميه، راهي في الحقيقه مدرسه للحوار، فضاء للمحبه، وجسر يربط افراد الاسره ببعضهم البعض. ونحبوها أيضا لحظات سعيدة وممتعة في اللمة العائلية هذه.
2: هي لمة لإشباع البطون ولإشباع الروح وغذاء معناها للجسم، وفي نفس الوقت غذاء للعاطفة.
3: هي إشباع لكل شيء، هي إشباع للحواس، للروح، للقلب، للعقل، للذكريات، للمستقبل، وكذلك إشباع للبطن.
2: يعني نعم. كل حاجة لازم عاد مش
3: لازم
2: صح مش فيل الناس الكل، وتحية بتبيع للناس الكل اللي تسمع فينا ومحافظة على هذه العادة. شكرا جزيلا حاتم إفراد، نورتنا ومرحبا بك ديما معنا، والأسبوع القادم نتلقاو مع شعر جديد وموضوع جديد إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: مرحبا بك.
3: شكرا.
0: يلا راح نغني حسب طلباتكم. احنا مسوين منهاج غير مسوين منهاج مختلف المرة بس. فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصامي امتى الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرمل يدوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر وأكثر معجب جداً

الخمر رمل البحر أدفاء وصدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس يا صاحبتي جسد الخمر رمل البحر أدفاء وصدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس.

هذا الكلام الجميل للشاعر المبدع الأستاذ أسعد المهري.

أحبي بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي أحبي.

0: نهارك من سيف زمان.
1: مرحبا بكم ديما مواصلين معانا الرحلة. نمشي وتول فقرة فاميليا والديجيتال.
0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال يتجدد الموعد مع الدكتور والأستاذ الجامعي المختص في الأنظمة الإعلامية سي أنيس بن عربية. اليوم باش نحكيه على موضوع يلامس حاضر المدرسة ومستقبلها. باش نحكيه على التمارين التفاعلية والمرقمنة، هل هي حل لتحسين التعلم في تونس ولا مجرد موضة تكنولوجية؟ سي أنيس صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين، أهلا بكم الناس كل، مرحبا بكم.
1: بداية دكتور، كيف نحكي على التمارين التفاعلية والمرقمنة، ماذا نعني بذلك؟ ما الذي يميزها عن التمارين الورقية التقليدية؟
2: التمارين المرقمنة هي محتوى رقمي لكن ما هوش بنفس الصيغة التقليدية. الصيغة التقليدية هي تكون في بطريقة سؤال وجواب. الجواب يكون عن طريق القلم والكتابة على الورقة، باش نكونوا واضحين، يعني كما يقولوا بالإنجليزية pen and paper.
1: نعم.
2: يعني أمامك وضعية مكتوبة، وتلك الوضعية المكتوبة ليس فيها أي أساليب للتفسير أو للاستفسار على أي سؤال إلا عن طريق المباشر مع الأستاذ أو مع المعلم.
1: نعم.
2: لكن الطريقة الرقمية هي طريقة نجم تكون كما نقوله نحن مضخمة بمجموعة من المعلومات الرقمية اللي المتعلم ينجم يشوفها وينجم يطلع عليها.
1: نعم.
2: مثال، أستطيع أن أسأل سؤال مثلا عن محيط شبه المنحرف. عندما أسأل عن هذا السؤال ثم إمكانية أني نحط مثلا راهو مساحة شبه المنحرف هي كذا مع كذا في اثنين على كذا.
1: نعم.
2: مثال، الوضعية هذه تكون تترجم حسب الوضعية اللي يعملها المعلم المدرس وإلا الأستاذ حسب التمرين. نجم يكون تمرين رياضيات، علوم، عربية، إنجليزية، فرنسية وغيره.
1: يعني نحن اليوم قدام تحول حقيقي في فلسفة التعليم، يعني ما هوش مجرد تغيير في الوسائل والأدوات.
2: بالضبط، نعطيك أكثر معلومات. التمرين الرقمي هو تمرين ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1: نعم.
2: ثم التمرين البسيط عبر الإجابة بأربط بسهم أو قسم أو ضعف المجموعة.
1: نعم.
2: أو أربط أو كذا.
1: نعم.
2: هذا التمرين البسيط.
1: نعم.
2: التمرين الثاني هو تمرين يكون مضخم عن طريق أشكال وعن طريق وضعيات مفسرة حسب فيديو ولا حسب صورة بالألوان متحولة، ونطلب من المتعلم أن يجيب على تلك الوضعية.
1: نعم.
2: يعني نجمش حط فيديو مثلا على ورقة، مستحيل.
1: نعم. سي أنيس، نجموش نقولوا للتمارين هذه تعاون التلميذ على التعلم الذاتي، تخليه يكتشف أخطائه، تخليه حتى ينجم يحسن مستواه من غير ما ينتظر تصحيح الأستاذ.
2: اي جست نكمل لك القسم الثالث واجيبك استاذ على السؤال.
1: نعم.
2: القسم الثالث هو مش تحدي المعلومات فقط وتحدي الاجابه، هو تحدي الوقت. مثلا نعمل لك انا تمرين يكون عندك فيه الحق 5 دقائق. يعني التلميذ يكون تحت ضغط التمرين وتحت ضغط الوقت في نفس الوقت في نفس.
1: نعم.
2: الوضعي.
1: نعم.
2: هل انه المتعلم يكون هكاك خير أنه يتعلم هكاك خير وإلا لا؟ هذايا مستحيل أن واحد ينجم يعوض المعلم ولا الأستاذ.
1: نعم.
2: مستحيل. لكن التمارين هذه تنجم تخلي التلميذ أنه يكون أمام مسؤولياته.
1: نعم.
2: الغلط اللي قاعد يصير طويكة في العالم الكل المشكلة في تونس أنه التمارين قاعدين نحطوا فيها عبارة على ألعاب. ونقول لك علم طفلك وهو يلعب.
1: نعم.
2: لا، راهو إذا كان تحب تعلم طفلك هو يلعب تهزه للطبيعة.
1: نعم.
2: لكن تمارين الرياضيات والإيقاظ وغيرها باش يكون هو التلميذ لازم تكون قدامه وضعية اللي هو باش يحلها، أسئلة اللي هو باش يجاوب عليها، لكن باش يجاوب عليها بطريقة رقمية. نعطيك مثال بسيط. في فلاح أرض مستطيلة الشكل مساحته هكذا، يش يسيجها بزوز سياجات مرتين وعنده الباب طوله مثلا مترين. لهنا السؤال باش يكون مثلا ما هو طول السياج؟ وقت باش يقول ما هو طول السياج باش نقول له 200 متر والا 300 متر والا 400 متر. التلميذ لهنا باش يمشي يخدم يحسب على الورقة وبعد باش يختار إجابة. وقت اللي باش يختار إجابة التمرين التفاعلي يعطيه الإجابة الصحيحة. يا إما باش يحفزه يقول له أحسن تواصل استمر، وإلا باش يقول له الإجابة خطأ حاول مرة ثانية. وإلا باش يقول له انتبه لي كذا مثلا، راهو ما تنساش أنه طول الباب راهو العرض الباب راهو كذا كذا، أعد المحاولة. فهمت كيفاش؟
1: نعم.
2: يعني ثم تحفيز ونجم نزيدوه الكومبوزون وقت اللي نقول راه مثلا راه التمرين هذا يخص ثلاثة دقائق.
1: ثم امكانيه زاد ينجم الذكاء الاصطناعي يختار مثلا تمارين تناسب مستوى التلميذ اللي قاعد يخدم في التمارين التفاعليه هذه.
2: صحيح، هذايا في المواد اللي قاعدين نلاحظوا فيه تويكا. في المواد اللي نجم نسميهم لك اللي هما في الرياضيات، في الايقاظ، في الانجليزيه، في الفرنسيه. في العربيه الى يوم الناس هذا ما فماش ان روبو انتيليجون اون ارتيفيسيال اللي نجم يخرج لك حاجه بارفيت في اللغه العربيه. اذا في اللغه العربيه ثم صعوبه، وبالتالي المواد اللي تتقرب باللغه العربيه سيدتي.
1: نعم.
2: يعني مثلا في الابتدائي نجد صعوبه انك تعمل توليد تمرين في الإيقاظ ولا في الرياضيات باللغة العربية لسنة ثالثة لسنة ثانية لسنة خامسة لسنة ثالثة.
1: نعم.
2: ديما يلزم ثم المرافقة تاع الإنسان. ديما نعم. يكون الأستاذ ولا المعلم يكون موجود.
1: نعم. التقييم نتصور يولي أكثر عدل أكثر دقة لأنه تصحيح آلي ويعني الأمور فورية تقريبا.
2: وأكثر من ذلك.
1: نعم.
2: أنه نجم يعطيك زادة أن رابور معناها تقييم لتصرف التلميذ أثناء القيام بالتمرين.
1: نعم.
2: يعني نعطيك مثال الوضعية، نعطيك أنا نص الوضعية وبعتالي في الصفحة اللي بعدها السؤال. ينجم المنظومة تعطيك تقول لك راه التلميذ ما قدرش أنه يحط في ذاكرته بعض لي فالور، بعض
1: نعم.
2: الأرقام.
1: نعم.
2: دونك تلقاه يرجع يمشي ويجي على نص الوضعية. قداش من مرة مشي ويجي على نص الوضعية.
1: نعم.
2: فهمت، وبالتالي هي تعمل لك تقييم.
1: نعم.
2: مثلا في الحاله اللي كنت نحكي لك فيها انا تويكا نقول لك بعد للمدرس نخرج له نقول له راه التلميذ هذا يلزم يعمل اكثر مطالعه ويعمل اكثر حفظ للقران واكثر حفظ للمحفوظات.
1: نعم دكتور، فما شكون يرى اللي الرقمنا قد تقلص الفوارق بين تلامذة، لكن هناك من يعتبر انها قد تعمقها بسبب تفاوت الامكانيات. كيفاش يعني تنظروا للطرح هذا؟
2: به أنا الطرح هذا نشوفه 90% مش صحيح. نخلي للروحي مارج متاع 10%.

0: كان يلزمنا سيرفرات خام على الاخر باش ينجموا يستوعبوا 15000 و20000 كونكتي مع بعضهم.
1: نعم.
0: هو التمارين التفاعليه موجوده بطريقه خفيفه انه اي اباري رخيصه في السوم نتاعها تنجم تقوم بالواجب هذا.
1: نعم. طبعا الرهان الحقيقي يقعد ماهوش على التكنولوجيا في حد ذاتها، نتصور على حسن توظيفها لخدمة المتعلم والأستاذ معا، لأن المدرسة الذكية ما هيش اللي تملأ أقسامها بالأجهزة، هي اللي تخلي المعرفة أكثر قرب، تخلي التعلم أكبر ولا أكثر متعة، والفرص أكثر عدل للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور على كل الإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في هذه المداخلة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا، إلى اللقاء.
2: أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان المنقضي بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 26 و2000. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. ينظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية دورة جديدة من تظاهرة دار الفرص يوم السبت 11 من جويلية الجاري

0: المركب شبابيب ولاية المهدية، وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بفرص التشغيل والتكوين وتقديم معلومات حول الهجرة النظامية والتنقل المهني والتعريف ببرامج دعم المبادرات والمشاريع وفرص التطوير المهني. يصدر البريد التونسي يوم غد طابعا بريديا جديدا بعنوان فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار مساهمته في أنشطة الاتحاد البريدي من أجل المتوسط ودعما للتعاون والشراكة بين المؤسسات البريدية بالمنطقة المتوسطية. ويندرج إصدار هذا الطابع ضمن مبادرة مشتركة تشمل مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي من أجل المتوسط، بما يعكس أهمية التراث الثقافي والحضاري المشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. ختاماً، أدت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية. وقال مسؤولون إن الرياح القوية التي تهب اليوم ستؤجج النيران بشكل أكبر، فيما أكد حاكم المنطقة في منشور على منصة إكس إن النيران أتت على حوالي 4,600 هكتار في سفوح جبال البيريني الفرنسية. نهاية الموجز قدمته لكم جهان الذايع، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. في الصيف بكل نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعمل

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم. هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا. عام 54 جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: Familia.
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا.
0: فاميليا.
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانية الدار.
1: أكثر حاجة مروة الحقيقة ما غير مبالغة تعجبني في فاميليا الفقرة هذه اللي تهتم بميزانية الدار وميزانية العائلة، لأنه حاجة نعيشوها في واقعنا اليومي.
2: وعلى خطر أنت هكا ديما عندك مشكلة مع الفلوس ومع الميزانية مع تنظيم الفلوس ولا لا؟
1: كل عندي مشكلة هذه خطر
2: أما نحسك خير مني في الفازة هذه، يعني نحسك أنت حكيمة أكثر في إدارة الفلوس.
1: نعرف نتصرف خطر أي. ساعات كي تبدأ عندك بارشة حاجات لازمك تعملهم ديما نولي نبجل الأهم على المهم ونقص من هذا ونحط في هذاك وتزيد وتنقص. أما لقيت يعني نصائح من ذهب اللي تقدمنا فيهم ضيفتنا أميمة رافية شايب يعطيها صحة كمختصة يعني في ميزانية الدار. بالحق نقولها برافو على النصائح اللي قاعدة تقدمنا فيها.
2: هي منورتنا مختصة في إدارة الميزانية الشخصية باش تحكي لنا اليوم على مصاريف الأفراح. ربوحتي عندك عروسات؟
1: باك عندنا عروسات وعندنا أفراح النجاة
2: سيزيام نوفيام
1: باك
2: تور
1: وساعات تلقى
2: نفيس
1: محرجة ليس قراب عزيزة على قلبك
2: ميلة
1: وماذا بيك تمشي لهم وتفرح لهم. أما بما أنك ملزم أنك تدفع فلوس فتحتاج أنك تفكر مرة واثنين وعشرة كيفاش باش نعمل أنا باش نرضي الأطراف الكل، خاطر يبدأ عندك أكثر من ثلاثة أربعة أعراس أكثر من ثلاثة أربعة نجاحات كان تحسبها بالكالكيلاتوريس معناها حتى باش تعطي 50 دينار أكها وشوف قديش تكلف لك.
2: ربوحة تعرف قدي ولو يعطي وانت تتفرج وتو أميمة زي تحكي لنا أكثر رغم شرك في العروسات معناها فوق المليون فوق الزوز فوق ثلاثة وساعات فيديوهات توثق لحظات تاريخية. تعطي الكلمة الأميمة
1: الحقيقة شخصية لا نقبل شكون يعطيني هكاكة ولا عندي استعداد باش نعطي هكاكة باش هكا الواحد يعيش مسالم على قد ظروفه.
2: قلت لك حكيمة أكثر مني
1: الجمعة اللي فاتت نتذكر قلت لنا على قدر كسائي أمد رجلي وأنا راني الحكمة هذه كنعيش بها في حياتي.
2: يعطيك صحة ربوحة. ميزانية الدار مع أميمة.
3: مرحبا مدام مروة، مرحبا مدام ربح، دم فرحانة اللي أنا بحذيكم زيدا اليوم. ولكن مروة شنعقب شوية راهو هيك الشركة الكبيرة راهي هذيك فما شكون ولا يعملها للصورة الاجتماعية مغي الموت تلقاها الفلوس نتاع الحضرة اللي باش يخلصوا بها الحضرة وإلا نتهم معاك هكا نحطهم ومن بعد ناخوهم جوست على التصويرة. دونك هذيك علاش مهم انه ما نصدقوش كل شيء نشوفوا فيه. فما اكيد شكون يهدي وعلاش ليه نحبوا الهدية ونحبوا انه الانسان يفرح بالهدية. اما زيدة ديما الانسان المتفرج يلزم يكون يتفرج بوعي يبدا عارف اللي دغياغ مش كل شيء صحيح اللي نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. سينو اليوم باش نحكيوا على الافراح والمسرات ان شاء الله يا ربي يكثر افراحنا ويكثر مسراتنا. نحن عندنا برشا مناسبات ما شاء الله توينسا ومعروفين بالمناسبات وسبحان الله الاغلبيه نتاعهم يجيو في الصيف. هذيك علاش مهم على الاخر انه الانسان يكون استراتيجيك ويبدا يخطط لهم قبل من اول العام. دونك ديما نقول لازم نعملوا ميزانيه سنويه للافراح. راهو اللي باش استدعاك العرس وماهوش يقوم يستدعاك للصلاة الله ماهوش ماكش تمشي إذا كانوا خاصة عرس قريب يعني من العائلة كوزان كوزين ولاد خالك ولاد عمك دونك تلقاك تعرف بالعرس على الأقل قبل بستة وإلا سبعة شهور مش آخر شهر. آخر شهر نقولوا نحن العبيد اللي تلقاها بعيدة شوية. دونك كانوا هو من العبيد القراب واللي العرس متاعو باش يتكلف لك ميزانية باش تكري لبسة باش تمشي للحجامة باش تشري لبسة لصغيراتك خاصة كي تبدأ عائلة كبيرة شوية والواحد عنده مسؤوليات نتاع معاك راجلك معاك صغيراتك. دونك وقتها نحكيو على ميزانيه تولي ثقيله شويه. هذيك علاش مهم انه نقراو حسابنا بالمسبق. ولكن كمان باش نعطيو اليوم شويه نصائح هكا للمامون اللي نجموا يستغلوها باش ينقصوا في الميزانيه نتاع الافراح. وهو انه نرجعوا الانسين كيما العاده ديما نقول نرجعوا الانسين هو انه نشريو اللبسه وما نكريوهاش. نكريو كان فريمون في حاجه قريبه على الاخر عرس خوك سلفك حاجه فريمون اللي قريبه على الاخر. اما علاش ولاد الخال ولا ولاد العم نجموا زيدا نشريوا الحاجه اللي هي تقعد لنا باش نلبسوها في مناسبات اخرى. عندك ولاد خالاتك ولاد عمتك من شيره الام، عندك ولاد خالاتك ولاد عمتك من شيره البو، عندك عائله راجلك توا ولا عندك زيدا مناسبات من شيره عائله راجلك. دونك اذا كان انا نقرا لو غوتور سون انفستيسمون نتاعي اذا كان الحاجه باش نشريها مثلا ب 400 دينار نحسب قديش من مره باش نلبسها وبقديش تجيني التكلفه نتاع اللبسه المره الواحده وحده فيها. دونك فكره انه نحيوها العاده نتاع الفكره نتاع ليه شافوني بها ما عادش نحب يشوفوني بها، علاش ليه لبستك انت شريتها بفلوسك، علاش ليه ما يشوفوكش لبستها مره واثنين. قبل كانت حاجه بالعكس فخره انه المراه لابسه انسامبل وشريته، يعني كانت حاجه مضخمه على الاخر. توا ليه ولينا نمشي ونكري، واسوام الكري تقريبا ولات توصل حتى الاسوام الشري. دونك نخمم في قداش من مره باش نلبسها اللبسه، ومي سيلش حتى كان شافوك بها مره والا اثنين سي با غاف. واستيوس صغيرونا تنجموا تخبيوها الحاجه وتقعدوا سيزون كامله ما تجبدوهاش، وتجبدوها في السيزون اللي بعدها راهو العبيد تنسى، مش باش تقعد مركزه معاك انت شنو لبست في المناسبه هذيك والا عاود لبستها، وخاصه انك تنجم تخبيها وتعاود تجبدها بعد مديده. ناكد لك اللي هما باش تلقاوها منساوها كومبليتمون، باش تظهر كاينه حاجه جديده. نقراو زاد حسابنا في ميزانية المكياج. دونك علاش ليه لي ماما يتعلموا وحدهم. انا صارت لي فما عام عندي فيه ما شاء الله 6 عروسات قرابي كلهم دي كوزان. دونك جيت نحسب في البيدجي اذا كان باش نحط ميزانية نتاع كل واحد باش نمشي للحجامة 150 ولا 200 دينار جوست مكياج ومعاه فولاغ. دونك الوقت هذاك وليت انفستيت وشريت انا المكياج، وقعدت نتفرج على توتوريال سور يوتيوب ونطبق وحدي، حتى لوين تعلمت اني انا نعمل المكياج سواغي متاعي وحدي. دونك وهكيكا ولا عندي المكياج ونستعمله في اي عرس نحب عليه سواء قريب والا بعيد. دونك بشوية هكا تغييرات بسيطة نجمو رانا نتحكمو شوية هكا ونقللو على الاقل، حتى كان العرس اللي كان باش يتكلف لي مليون والا 800 دينار، اذا نقدر نطيح الميزانية لل 500 فهذا يفرق مقارنة بالميزانية الشهرية متاعي الكل. حاجة اخرى دونك الرشوق، عنا برشا رشوق ما شاء الله، وتبدا العائله اللي تحب تهدي وتحب تعطي ميزانيه الرشوق. قلنا دونك مهم اني انا نقرا لها حسابها بالمسبق، نعرف روحي تقريبا قداش باش نحط 150 150 دينار 200 كل انسان وكل عائله كيفاش في الميزانيه نتاعها، وتعرف روحها قداش تقريبا تحط كي ينجح عبد والا كي تمشي تهدي. دونك السوم هذيك احسبوا على عام كامل، وولي اقسموا بار مونسواليتي على 12 شهر. دونك انك تجيك في الشهر تخبي 30 دينار والا 40 دينار خير من اللي تجي في الشهر اللي باش تعطي فيه وتلقاهم زوز والا ثلاثه حاجات، وقتها معاش باش تولي تدخل في مصروف الدار، وباش تولي تدخل في مصروف صغيراتك، وباش تولي تحرم روحك من الخروج. وقتها زاده حاجه مهمه على الاخر اللي مالوغوزمون تولي المناسبه في عوض كانت حاجه باهيه، حاجه نتاع فرحه، حاجه نتاع باش نفرحوا لبعضنا والانسان يفرح لغيره، وقتها يولي بالعكس حاجه اللي انت تعمل لك كيما الضغط المالي وتولي تتقلق منها. فشويه شوية تخطيط مسبق يربحك في وقتها في راحة في برشة راحة بال، وتبدأ مرتاحة أكثر. دونك نتعلم موازنة ما بين المجاملة وما بين أني نحط روحي في ضغط مالي، نتعلم نوازن من جاملش العبيد على حساب عائلتي وعلى حساب ميزانية صغيراتي. بالنسبة للرجال، الرجال راهم أسهل منا برشة في الحاجة هذه. أستيوس صغيرونا، الراجل يشري شوميز بلانش باهية دو كاليتي، سنتور، صبات، سرويل هكا مزيان باهي، وينجم يقعد جوست يكري في الفيست الفوقانية. حاجة ذي زادة كيف كيف جربتها مع راجلي، شريهم في الفيونساي وقعدت حتى بعد العرس كل مرة يمشي يكري فيست بثلاثين دينار وكهو نخرجوا من العروسات الكل لباس. دونك دي بتيت زاستوس اللي عاونونا باش نواجهوا الميزانية الكبيرة متاع الأفراح والمسرات، في نفس الوقت يبقى لنا شوية فلوس باش نجموا صيف ونتفرهدوا في الصيف، وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين، وان شاء الله ربي يكثر من مناسباتنا وافراحنا، وكل عام واحنا حيين بخير،
2: ويكثر من نصايحك المزيانه. مهمه رافيه الشيب، مختصه في اداره الميزانيه الشخصيه، نورتنا في ميزانيه الدار، يعطيك الصحه.

0: معاكم مكملين هذه أجواء الأفراح والمسارات اللي كنت أحكي عليهم قبيلة أميمة واللي عليهم برشا مصاريف وبرشا فلوس, وحكيني لكم على طريقة إدارة طبعا الميزانية متاعكم في ميزانية الدار. ما قبل ما نمشي لفقرتنا الموالية حبيت نقول أنه مازال تقريبا في ديكم من صيف ساعة باش تثبتوا بالكدي بالكبدي, خاطر آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات بالنسبة لدورة المتفوقين يا ربح هي اليوم 2/6/2026 في منتصف النهار, فثبتوا بالبي في اختياراتكم قبل إغلاق الموقع, والنتيجة باش تكون إن شاء الله نهار 8 جويليا, وقتها يعرف طبعا الناجح في البكالوريا شنو مسيرته الدراسية باش تكون في المستقبل. فإن شاء الله تلقاو نتائج طيبة, وإن شاء الله اللي حبيتوا تمشيوا له وتتوجهوا له تلقاوه. هذية من الحاجات اللي تحكي عليها العائلة التونسية, التوجيه للنتائج, وإحنا مركزين في فاميليا على كل ما عنده علاقة بالعائلة التونسية. إن شاء الله يا ربي على إيقاع الأجواء الجميلة هذية نعيشوا ونكملوا صيفنا. الكل تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا في فاميليا, ونمشي مباشرة معاكم الفقرة حديث العائلة.
1: حديث العائلة
2: مع حلول العطلة الصيفية, بعض من الشباب, ولا خليني نقول عدد كبير من الشباب, يختاروا أنهم يستثمروا أوقات فراغهم في العمل الموسمي. منهم من يعمل في المقاهي, في المطاعم, ولا حتى في النزل, فما شكون يمشي للمحلات التجارية ولا في الأنشطة الفلاحية والخدمات السياحية. بعضهم يسعى إلى اكتساب مصروفه الخاص, آخرون يريدون خوض تجربة جديدة في حياتهم, والبعض الآخر يرى أن الأعمال هذه قد تتحول أحيانا إلى شكل من أشكال الاستغلال, خاصة إذا غابت الضمانات القانونية ولا أثرت على صحة الشاب ولا على كرامته. سؤالنا مروة, هل يمثل العمل الصيفي مدرسة حقيقية لتعلم المسؤولية والاستقلالية, أم أنه قد يتحول إلى عبء واستغلال في بعض الحالات؟ مش يقرأ الموضوع معنا الأستاذ عبد الرحمن خرات, رئيس المنظمة الدولية للقيادة الشبابية. لكن قبل خلينا نمشي ومع هيام زمزم في الروبورتاج هذي نسمعوا آراء الناس في الموضوع هذا.
3: نرى العمل مع الشباب في الصيف هو معناتها من ناحية أنه تربي على المسؤولية بالشاب, يتعود أنه شيء ما يجي بالسهل, واللي كل شيء معناتها يجي بعد تعب, وكله يعرف قيمة الفلوس وكيفاش تجي وكل, ويعرف كيفاش الحياة تمشي وكيفاش الناس تخدم وياخذ فكرة في معترك الحياة. ومن ناحية أخرى رأى استغلال على خاطر ما يأخذوش حقهم ويخلصوا أقل من غيرهم ويخدموا أكثر من غيرهم.
4: بالنسبة ليا أنا الحقيقة يعني وأنا أم راهو أنت بارونتيز وعندي أولادي يحبوا يخدموا في الصيف, وأنا نشجعهم على الخدمة على خاطر أنا نحسها أول حاجة يتحمل مسؤوليته, ثاني حاجة هكا يدبر مصروفه سبحان الله, يحب يشري حاجة ادبش, يحب يتفرهد, يحب يمشي للقهاوي, تولي جن كله يحبوا يتفرهد ويمشي للقهاوي يدوروا, فهمت هانو منها هو يجرب شو معناها خدمة, يجرب شو معناها مسؤولية, يجرب شو معناها مثلا يخرج الميدان تاع العمل يعرف كيفاش يتعامل مع كل سوا عارفه مع ناس اخرين معاه, فهمت, ومن طوم زيدة يتعلم كيفاش يدبر مصروف وكيفاش زيدة يعرف كيفاش يتصرف فك الفلوس اللي خذاها هو, خاطر مش كيما انا نعطيه فلوس ينجم ما نعرفش انا يوفيها في كيما نقولوا احنا في ساعة مش يعمل قهوة مش على روح, اما كي هو ياخذ فلوس ويحسها وتولي متاعه وملكه واللي يعرف كيفاش يتصرف, هذه للقهوه, هذه للدبش, هذه للويح. انا راه هكاك ما راش استغلال الحقيقه, راه انه يكون روحه في كيما نقولوا احنا في الميدان العملي, فهمتني بون. فما عمر ما لازمش زيدا يكون يعني مينور ومشي يخدم 12 سنة 13 سنة يعني نتاع تفرهيد وعمره نتاع خروج نتاع لعب انك باش تخدمه. الحقيقة انا عندي عمر معين مثلا فات 18 يا خويا يمشي يعمل على روحه ويكون روحه, علاش ليه هو اصلا عنده توشيب في مخه 70,000 حكاية, فهمت, ويحب مثلا الأغلبية تاع الشباب تو يقول لك أمي نحب نلم مثلا, نحب نخرج, نحب نشري فيسبا, نحب حاجات كبيرة يعني دو فالور نجم الوالدين ما نجموش يوفروهم, فهمت, دونك هو هاكا يعاون روحه واللي يحب يعمل احنا معاه, فهمت, نعاونوه زيدا ونشجعوه.
5: والله يا حسب مرة صحيح الخدمة في الصيف تعلم في المسؤولية معناها, أما هي فيها نوع من الاستغلال، خاصة كي يبدأ المشغل يشوفك طالب ولا تلميذ بحاجة العمل ولازم فلوس، يولي يزيد يحرث عليه كما نقولوا بلغتنا نحن، ويزيد يضغط عليه ويخلي ويخدم سوايع أكثر ويعطي خدم أكثر من غيره، وديما الشهرية تكون أضعف.
6: حسب رأيي المتواضع نرى أنه العمل الصيفي يربي الشباب على المسؤولية ويخليهم يعتمدوا خاصة على رواحهم. أما ونزيد نأكد على كلمة أما، لازم أول حاجة يكون في ظروف باهية، ما يبدش فما استغلال كما قاعد يصير تو، وإلا فما تعب.
7: سيد أني الحق من وجهة رأيي لها استغلال، لخاطر في برشة أماكن نراو أن المشغل يكون معناتها يستغل اللي يخدم عنده، سيرتو كي يبدا عمره تحت 18 عام ما يعطيش اكتفاءاته الماليه كما نقولوا، يستغل ويخدمه برشا ويعطيه
8: شباب في الصيف معناها كل شيء هو يجي معناها ثني، ينجم يكون استغلال معناها من طرف المشغل على خاطر ثمن زهيد على الاخر اللي يعطيه فيهم الصغار، وفي نفس الوقت كتجي تشوف الولي يقول لك خل ربي صغيري على المسؤوليه، خلي يتعلم على الاقل صنعه، خلي هو بيدو يولي مسؤول على روح باش يصرف باش يتعلم نهار اخر شنو يستنى فيه.
0: باش يتعلم نهار اخر شنو يستنى فيه، مهمه برشا الكلمه اللي ختمنا بها، وباش نبداو بها حتى حوارنا وحديثنا ربح، على خاطر برشا ناس تعيب على شباب اليوم انه شباب كسول يحب اللقمه البارده، نعطيو برشا نعوت، راه يقول لك ماذا بيه بوه وامه يصرفوا عليه،
2: فيه اجحاف كبير هذا في حق الشاب التونسي.
0: انا قلت برشا ناس، وفي المقابل نجموا حتى بالارقام اذا كان فما احصائيات تخدم على الموضوع هذا، نلقاو فما شباب اخرين يقول لك لا انا ما يساعدنيش نعدي الصيف الكل مثلا جويليه وأوت بين النوم والبحر، لا فما ألف خدمة وخدمة معروفة تعتبر معناها سيزوني، معناها في الفترة هذيك في السيزون، يا أما في النزول التونسية اللي تخدم برشا من شبابنا معناها في حراسة ولا حماية الأطفال اللي يعوموا في البيسين، فما برشا ناس تتنخرط في الحماية المدنية وتمشي زادة كيف كيف تعس في البحر وتاخو فلوس، فما برشا يدخلوا يخدموا في المتاجر خلينا نقول لي بوتيك وغيره، نعرفوا الخدمة تكثر وتحيا، فما اللي تدخل تخدم الحلويات خاطر موسم الأفراح والمناسبات إلى إلخ إلخ، معناه حتى في المعامل زيادة
2: ينخرط في الأعمال التطوعية.
0: أي العمل التطوعي حاجة، والعمل اللي بشي دخل منه فلوس أو عنده أوبجكتيف إنه بشي دخل فلوس حاجة أخرى. فبين اللي يقول إنه الشاب التونسي سامحوني في الكلمة كركر وإلا بخيل وإلا ما يحبش ماذا بيه والديه دي ما يصرفوا عليه، وما بين الفكرة الأخرى اللي تقول إنه ليش الشاب التونسي يطمح إنه يزيد يحسن من ميزانيته ويصرف على روحه. نعرف العودة الجامعية ربح وتكاليفها الكثيرة والكبيرة، حتى العودة المدرسية كيف كيف الأدوات وغيره، نعرف الليتود هذا اللي يستنزف من العائلة التونسية. فسعادة الميدي يحسب والديه ويقول لك أنا نخدم في الصيف.
2: أما خلينا سؤالنا الأهم اللي نحبه نطرحه اليوم، العمل صيفي للشاب هذايا للتلميذ للجامعي، لندرا معناها يعلمه تحمل المسؤولية والاستقلالية، ولا يتحول إلى استغلال، يتحول إلى عبء ثقيل على الشاب هذايا؟ نحكيه في الموضوع هذايا مع سي عبد الرحمن خرات رئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية. سي عبد الرحمن صباح النور، مرحبا بك.
9: صباح الخيرات، مرحبا بكم وتحيه لكل مستمعي اذاعه المنسير والعاملين فيها.
2: يعيشك سي عبد الرحمن، كيف تقيمون يعني اقبال الشاب التونسي على العمل خلال العطله الصيفيه؟
9: بارك الله فيكم على اختيار هذا الموضوع المهم والمهم جدا. الحقيقه احصائيات متباينه من سنوات الى سنوات حقيقه. اليوم في فما امور تطور تكنولوجي، وفما طرق نتاع عمل عن بعد، وفما طرق معناها نتاع ربح في لحظات معينة، فما الشباب قاعدين يعتمدوها.
2: نعم.
9: اللي هي نقصت النسبة نتاع الشباب المقبلين على العمل خلال موسم الصيف. حقيقة معناها كنقولوا في سنوات، نحكيه على سنوات الألفينات والتسعينات مثلا، ناخذوا مثال هذاك، كأنه الشباب في الوقت هذاك نسبة كبيرة كبيرة جدا، فالشباب بنات أو أولاد معناها يخدموا في الشركات في المعامل في النزل في المطاعم في المقاهي بصفة كبيرة كبيرة ياسر.
2: ربما سي عبد الرحمن دوافع الشباب نحو العمل الصيفي تغيرت مقارنة بالسنوات الماضية.
9: هذا هو نعم هذا هو اللي توا لازمنا نحكي فيه، لانه الاقبال على العمل في موسم الصيف وغير موسم الصيف بالنسبه للشباب ضعيف وضعيف جدا. باعتبار ماذا؟ باعتبار انه الساعات العمل طويله ونسبه الاجر صغيره جدا، بينما هو الشاب التونسي يقول لك انا نجم نخدم في خدمه اونلاين معناها مع شركه حتى من برا ديستانس كل شيء، وانا في داري وانا بعيد على الشمس وبعيد على التعب وبعيد على الارهاق، وندخل الربح اكثر من ما مش نمشي نشتغل في نزل يوم كامل او مش نخدم في نزل او في معمل او في شركه او حتى في اي مجال يعني مهما يكون. لهنا الحقيقه الارقام متباينه جدا. نعطيك انا في الجيل نتاعنا يعني انا جيل تاع الثمانينات وجيل التسعينات كيفاش كانوا يشتغلوا. الحقيقه كانوا الناس قبل ما تدخل موسم الصيف يبدا والده ولا الوالدة متاعه إذا والده متوفي تدور من بلاصة لبلاصة في الحومة في الحي في وسط البلاد، تمشي لك الناس اللي تعرفهم اللي عندهم الحوانت اللي عندهم شركات وتقول له يفضلك ولدي راه باش يكمل القراية راني خايف عليه نحبه يجي يخدم معاك يخدم. خايف عليه من شنو؟ خايف عليه لأنه الظروف المادية متاعه صعيبة لأنه هي تحب الدخل تحب تمنع ولدها من الشارع. فكانت الأولياء حريصين في الوقت هذاك، وكانت نسبة إقبال الشباب على العمل في الموسم صيف عالية وعالية جدا رغم القيمة المالية الزهيدة والزهيدة جدا. يعني العقلية الشبابية في الوقت ذاك الآن تغيرت بالصدق نحكيها. الآن في فما صنايع معناها حتى على طول العام مش كان في الصيف، ويسمعوا فينا أصحاب المهن والصنايع يقول لك ما نلقاش شكون يخدم معايا، ما نلقاش شاب يحب يتعلم الصنعة،
2: ما يلقاش شكون مش ينقلها الصنعة هذيك ونحافظوا عليها باعتبارها عنوان للهوية متاعنا.
9: هذا هو لماذا؟ لأن عقلية الربح السريع، عقلية اللقمة الباردة، لا مع اللقمة الباردة يحب الربح السريع، يعني هنا زوز مع بعضهم، في نفس الوقت ما يحبش يتعب، في نفس الوقت قاعد يقارن في روحه، أصبح الشاب التونسي يقارن روحه بولد حومته اللي يعيش البرة في الخارج وجاب الصيف يتفرهد ويحوش.
2: والله سي عبد الرحمن ساعات احنا زيدا كأولياء نفرط في تدليل أبنائنا ونقول ماذا بيا خلي ولدي يتمتع بالصيف خليه يتفرهد باش يرجع الموسم دراسي معناها يكون محفز فيه أكثر من أنه يخدم. لكن ننساو اللي العمل الصيفي راهو يساهم في بناء الشخصية والثقة بالنفس، ننساو اللي راو نوعا ما معناها جزء من التربية على المواطنة وتحمل المسؤولية.
9: أكيد جدا. وهنا الحقيقة أن نعطيك معناها بالواقع اللي شفته وعشته أنا حد شخصيا مثلا مع شباب في الوقت هذاك، كنا الوقت نخدمه ومعناها نمشي ونخدمه في الصيف أي خدمة معناها مهما تكون.
2: نعم.
9: الشباب لقينا أنا لقيت الحقيقة في مقارنتي مع الشباب اللي كانوا يقرأوا وممتون يخدموا لقيتهم الآن في تحمل المسؤولية أفضل من الشاب اللي كان وقتها يمشي معناه يحوس بفلوس بوه سمحني في الكلمة أو فلوس أمه وما يعملش على روحه. لقينا أنا بالحقيقة بالواقع اللي نعيشوه ثم مقارنة صارت بين الشاب اللي يتحمل المسؤولية لأنه يعني يعرف قيمة الفرنك يولي يعرف قيمة المال كما نقوله بالدرجة التونسية، وناس تسمعني يقولك يعرف قيمة الفرنك ويعرف كيفاش يجيب الفرنك بعرقه، يعني يولي يبني نفسه على أنه يتحمل مسؤولية وهو وحده شاب ويمشي يقرأ في الجامعة ويخبي فلوسه هذيك باش يصرف منها ويقرأ منها ويعاون منها دارهم ويعاون. فهمتني
0: سي عبد الرحمن؟ نستسمحك باش ننقل معناها حاجة أنا نعرفها شخصيا معناها على عائلة تونسية فيها متكونة من 3 أفراد، البو طبيب، الأم صاحبة مشروع، وأولادها 3 فيهم الولد الوسطاني أنا مني الوالدته تقول لي كل صيف هو يقرأ في الكوليج مش حتى في الليسي، يعني عمره 9 ولا 8 يعني في 6 وفي 8 وفي 9 في الكوليج
2: بين 14-15
0: عندك انت الحساب ربح 14-15-16 سنة في العمر هذاك، تقول لي يخدم المرمى ويخدم دهينة وأي حاجة يلقى خاله ولا عمه ماشي مثلا عنده حاجة يمشي
2: يحطوا أولادهم في جراج معناها مع ميكانيكي ولا
0: بالضبط
2: معناها سنة خليه يتعلم خليه يتكون.
0: أما أنا سألتها علاش، قلت لها في الأخر أنت ملابس عليك وراجلك كيف طبيب معناها والمكانة الاجتماعية ساعات فما ناس يقولك ولد طبيب يخدم في مرمى ولا في دهينة ولا غير، نحكي على نظرة المجتمع مش على رأي شخصي. فهي تقول لي هو يحب آيفون، انا ما نحبش نشري له ايفون، تحب تشري اختم تحب تشري فيسبا ولا تحب تشري تشا ولا تحب تشري حر مش تصرف عليه مش تجيب لك معناها تحب لها برشا فلوس اخدم حصل على الاقل انت 80% وانا نكمل لك هكا 20 ولقات اكل هالحكايه هذه تقول لي ما يقلقنيش بالعكس انا نحب يخالط العمال الكل ونحب معناها قداش
2: يفهم الدنيا
0: قداش نثمن المراه هذه قداش نحييها ونحب نسلم عليها لانه هذا حوار شخصي دار بيني وبينها وذكرت تو احنا قاعدين نحكيو قداش نشكرها على النوعيه هذه معناها كان في كل دار تونسيه نلقاو هكا بصراحة تونس تبدل هكا وليس عبد الرحمن
9: وكذلك أنا نقول الوالدين الوالدين هم الكل الحقيقة ربي فضلهم تاج على رؤوس الناس ووالديتهم الوالدين هم اللي يخليوا ولدهم إما يتحمل المسؤولية ويعرفوه ويعلموه صعوبة الحياة صعوبة الحصول على المال صعوبة العمل الصبر في الحياة متاعه أنه ينجم يلقى معناها يكون الشخصية متاعه يكون يكون شجاع يكون شهم أي حاجة باش تعترض القدام ما تصعب عليه حتى شيء باعتباره هو مربك الظروف الصعبة متاع الشمس متاع السخانة متاع الناس قاعدة تتفرد وقاعد يخدم نتاع الفلوس يخبي فيها باش في الشتاء يلقاها يعني هنا الوالدين هما الاساس ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاولياء للاسف يعني يوفروا كل شيء لابنائهم نهار اللي ابنه باش يتحمل مسؤوليه باش يسافر حتى خارج ارض الوطن باش يسافر من ولايه لولايه يقرا ساعات يكلم امه يقول لها راني جيعان وما لقيتش كيفاش ناكل اللي هو وقتها نفس الحاله مع شاب اخر تلقاه معناه يطيب فطوره ويعمل دبشه ويركح اموره لانه عارف كيفاش يحمل على روحه وعارف كيفاش معناها يقوم بواجباته من غير ما يستنى مساعده من عند حتى اخر لانه في بعض الاحيان الاولياء في بعض الحين ينزلوا على قلوبهم شوية نقصوا مدليل شوية لأبنائهم باش يخلي ولده وبنته يعامل على روحه الحقيقة النقطة الوحيدة اللي هي فيها إشكال معين هي الاستغلال الحقيقة
2: هذا هو باش نقول لك أستاذ عبد الرحمن وقتاش يتحول العمل إلى استغلال وشنية المؤشرات اللي تخلينا نقولوا أنه الشاب قاعد يتعرض للاستغلال في عوض ما يتعلم تحمل المسؤولية
9: بصدق بصدق وقتها احنا كانوا في زمن وقت باش يدخل للشاب يهز ولادهم للميكانيكي وللحجام ولاي بلاصه تاع الصنعه يقول لك هو اذا ما نجحش قدام في القرايه على الاقل يلقى الصنعه في دي يعني هذا التعقلي يقبل لكن وقت يمشي باش يتعلم الصنعه يولي مسكين سيق الحانوت جيب قهوه يسمع الكلمه البذيئه يسمع تطيح القدر ما عادش يتعلم الصنعه
2: ياكل الكفوف زيدا قال شنو يربي فيه
9: يتسب. هي يتسب يتهان يصير فيه ما يصير صحيح. يولي ينقم على المجتمع
2: نعم.
9: يعني في عوض نحن نصنع من مكل صيف جيل قادر باش يعمل على روحه بعد في الشتاء يرجع ناقم على المجتمع
2: نعم.
9: يولي يرى أنه أي حاجة معناها تنجب حتى مع المعلمة متاعه حتى مع الأستاذ متاعه حتى يقوله أقل كلمة ديما ينظر بك العقلية متاع الاستغلال اللي راها في الصيف
2: نعم.
9: بناته أولاد
2: شنية الحقوق الأساسية اللي نذكروا بها كل شاب اللي لازمه معناها قبل ما يلتحق بالعمل يعرفها صحيح هو عمل موسمي لكن يلزمه يعرف حقوقه وواجباته
9: فما في العمل الموسمي وانا كرجل قانون نقول فما لي كونترا نتاع الفتره تاع الموسميه عقد عمل موسمي يتسمى في مهما يكون العمل لازم العقد هذاك به نفرض مثلا ماشي عقد لازم الولي يكون حاضر في الاتفاق ما بين الشاب ولا البنت مع صاحب
0: والمؤجر.
9: العمل او صاحب العمل
2: خاصه كي يكون صغير ما بين 15 نعم. 16 مازال صغير
0: حتى كبير ربح ينجم يكون عمره 20 و25
9: نعم.
0: يقدر الله يتحرض يعرض مثلا الحادث صغير مثلا كما قلنا في ورشه ولا في حاجه فهذه لازم تحطوه من الاول احنا لازم نتفاهموا من الاول على اي اساس ان خدمته صحيح عندك نحبوا ياخذ شهريه ولكن صحته زاد تهمني ولدي ما نحبوش
2: يلزم العائله ترافق ابنائها في هذايا نعم
9: نعم هذا المهم مش نجي نبعث ابني ولا بنتي للمجهول خاطر نجم تصير له حاجه نجي نربحوا معناها قدر الله يصير له حادث في العمل صاحب العمل يقول لك انا لا دخلي انت اللي جبت ولدك تحب تخدمني ما عاد تخدمه معايا ولا صبعه لا قدر الله يتقص ولا يديه وصار
2: لا قدر نعم.
9: نذكر في احد معناها موسم الصيف واحد من الاولياء هز ولده المعمل شركه هكا قال له خليه يخدم معاك مسكين حط يديه في الماكينه مسكين مشيت معناها للاسف معناها باش تفهم انت لهنا ما نبعثوش اولادنا زيد
0: للمجهول
9: معناها
2: مجهول سي عبد الرحمن بوصفك رئيس المنظمه الدوليه للقيادات الشبابيه شنو دور الجمعيات والمنظمات الشبابيه في توجيه الشباب نحو فرص امنه ومفيده
9: في الحقيقة الجمعيات والمنظمات في وقت من الأوقات قامت بدورها ولا زالت رغم كل الظروف قاعدة تقوم بدور متاحها فيش في أنها تأطر الشباب. احنا نشوفوا مثلا الكشافة التونسية, نشوفوا الليلة الأحمر, شوفوا الجمعيات اللي تربيت الشباب على التطوع وعقلية التطوع. حقيقة مهم برشا أنه الشاب وقت يتبنى على عقلية التطوع راهو أي خدمة ينجم هاريخه يخدمها مهما يكون الثمن متاحها ولا الأجر متاحها. علاش؟ لأنه العقلية متاعه ماشي ربحية 100% بقدر ما هي بناء للشخصية متاعه, بناء للمسؤولية. اليوم أنا نعرف عديد الوزراء والحقيقة من أصدقائنا والناس اللي كانوا موجودين, نرجع للتاريخ متاعهم, كان وقت الصيف يمشي يدز البرويتة مع العطار ويمشي يخدم مع الميكانيكي, وأصبحوا رجال من الدولة ونساء الدولة كما سيدتكم ربي يعينكم ربي يفضلكم. تذكروا حتى التاريخ الإنسان في وقت من الأوقات, معناها نعرف حتى من قصص يقول لك أنا في الصيف نخدم باش نشري كاسري والمتاعي باش نمشي نقرا بها والسبادري متاعي لأنه الظروف متاع الوالد صعبة. حقيقة هنا الآن المعادلة الحقيقة اليوم صعبة وصعبة جدا. لماذا؟ مش نقول لك بصراحة, اليوم فما ناس قاعدة, شباب قاعدة تربح بطرق أخرى
0: أي.
9: يعني طرق غير قانونية بطرق معناها خارجة عن إطار المبادئ متاعنا والأخلاق متاعنا. فأصبح العمل الموسم اليوم للشاب عبارة معناها كي تجي تقول له إجي أخدم في الصيف يولي يضحك عليك يقول لك إيش مش يخلصني هو شعطيني 10,000
0: حاجة أخرى. سي عبد الرحمن راهو ليزانستغرامور ولا يعني مواقع المؤثرين هذوما على مواقع التواصل الاجتماعي راهي توصل في الرسالة العكسية, معناها أقعد أعمل فريلانس أخدم عن بعد, حتى كلمة خدمة ما يستعملوهاش, هم يقول لك أنا مؤثر
2: من دارك وتربح الفلوس
0: بالضبط.
9: هذا هو هذا الإشكال. فهو يحسبها يقول لك أنا دخلني نمشي في الشمس ونتعب ونتعارك مع فلان وفلان, خليني من داري نلقى أي حل. وهذا المشكل اليوم. اليوم أنا أعطيك بصراحة, اليوم مثلا في موسم جني الزيتون مع الشلقة شكون يجني الزيتون؟ لأنه الشباب معش حب يخدم الفلاحة. اليوم جني اليوم تلقى في الموسم الصيد, موسم الفلاحة, موسم الصيف, حتى باش تمشي بالشوف مثلا ناس ما كانوا فما ديجان متطوعين في السباحة في الإنقاذ معش قاهم اليوم يقول لك شو انا نمشي والتحومتي قاعد يخدم في اديستانس وقاعد في البرود ويدخل في 3 ملايين في الشهر وانا نمشي على نهار ناخذ 20 دينار ونسمع كلمه العيب ونسمع كذا وكذا. ولهذا وليت المعادله ما عادش كما قبل دون لو طون كنت الناس الكل شكون يجيب الفرنك وشكون يتحمل المسؤوليه في الزمن الجميل
0: قطاع المسوغ. سي عبد الرحمن
9: زمن اخر. نعم
0: قطاع المسوغ من القطاعات اللي تشكيو كي نسمعوا الكبارات يقول لك ما عادش باش تلقاو في السنوات القادمه شكون يصلح لك فرده ولا خاتم, على خاطر اليوم حتى شاب ما يقبل انه يقعد مع ابوه ولا مع حتى قريب ولا يخدم في المجال هذا, خاطر لازم يتعلمها, لازم يتقنها
2: بالتالي حرفه مزيانه وما تتطلب صبر وغرام
0: وقص على ذلك من الحرف الاخرى نتاع المهنه التقليديه اللي كان ما يكونش بالحق مغروم راهي باش تندثر. نحكيو راهو على سنوات القدام 10 سنين القدام 15 سنه القدام, راهو الكبير هذاك ما عادش باش ينجم يخدم كما قبل, لازم ياخذها الجيل اللي بعده. هذه حاجه اختيار ياسر لازم نخمو فيه.
2: فماشي برامج فماشي برامج ومبادرات يعني تشجع على التشغيل الصيفي المؤطر. والحقيقة راهو أول راتب, هذه الرسائل اللي نحبوا نركزوا عليها اليوم, أول راتب راهو يمثل حاجة كبيرة في حياة الشاب. تنصحشي الشباب اللي يسمعوا فينا توا بخوض تجربة العمل الصيفي, وشنية النصيحة اللي تنجم تقدمها للشباب قبل ما يقبلوا أي فرصة عمل خلال الصيف؟
0: هذا بإيجاز لو سمحت يا عبد الرحمن إنه تقريبا الوقت فيه.
9: شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة الشاب التونسي اليوم بين ثلاثة خيارات, إما أنه يمشي يشتغل ويتحمل المسؤولية متاعه لأنه ما هوش باش يعطيك حتى حد, هذه الأولى. ثاني حاجة الشاب التونسي اليوم بين خيار آخر أنه يمشي في متاهات أخرى في ربح سريع, وهذا اللي ما نحبوش الشاب التونسي. وللأسف معناها ولسيد المستمعين نقوله بكل حرقة الأرقام الخيالية متاع الشباب التونسي اللي ماشي في مجال المخدرات في الربح السريع في مجال اللي معناها الأقمار وكل شيء بصفة كبيرة كبيرة كبيرة أكثر من صوره, وهذا الرقم المفزع لم يكن في سنوات ما سبقت في تاريخ البلاد التونسية. وهذا اللي يقلقني ويقلق برشا, أين معناها كيف ستكون الحلول كيف ستكون معناها البرامج. هذا يلزمنا اليد الناس كل ما بعضنا في يد في اليد. أنا ننصح الشاب من تجربة خاصة, أنا وقت كنت نقرأ كنت نخدم وكنت معناها نعرف كيفاش نجيب الفرنك. اليوم والحمد لله وقت تحملنا المسؤوليات قدرنا وباش ننجحوا في تحمل المسؤوليه.
2: نعم.
9: ولينا احنا نفرحوا في والدينا ونجيبوا لهم في الخيرات.
0: لقيت روحك حاضر. هذا هو.
2: شكرا جزيلا لك.
9: عايش نشجع الشباب وشكرا بارك الله فيك.
0: تحياتنا ليك.
2: يعطيك الصحه. الى اللقاء.
0: رئيس المنظمه طبعا منظمه القيادات الشبابيه. شكرا جزيلا. هكا نوصل لختام المشوار.
2: شكرا للجميع. تحيات كل زملائي اللي كانوا معنا في تنفيذ هذا اللقاء. الاثنين القادم سنلتقي من جديد.
0: الى اللقاء. إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. دعما للانتقال الطاقي، أحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. إلى تفاصيل الأنباء: نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستيرة مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستيرة للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. عدنان الحنشي كاتب عام النقابة والمزيد عن مطالب المحتاجين التي عقبت حادثة الاعتداء على طبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير.
1: حادثة هذه جرى عليها إصابة بالغة، كسر على مستوى الأنف، وخضع زميلنا العملية الجراحية الأسبوع الفارط وراحة مرضية ب 28 يوم. حادثة هذه كانت القطرة اللي أفضت الكأس، لأنه حلقات متسلسلة متاع حوادث عنف يتعرض لها مش كان الأطباء كهو، مش كان الاستشفيين جامعيين كهو، لكن كل مهني الصحة. هذه الخبز اليومي ولا عنا في المستشفيات أمام صمت سلطة الإشراف واكتفائها بالبيانات مساندة ولا بالتليفون نكلم المضر. احنا نطلب من سلطة الإشراف أكثر من هكا، احنا نطلب استراتيجية وطنية لمقاومة العنف مسلطة على مهني الصحة، نطلب مرصد وطني لتوثيق حالات العنف ولدراسة الأسباب العميقة للعنف هذا لمسلط على مهني الصحة. حبوا زادة برنامج وطني، برامج وطنية ومراصد في على مستوى المؤسسات الصحية لتوثيق حالة العنف، لمرافقة الناس اللي تتعنف، اللي وخاصة باش نعملوا وقاية كيفاش نوصلوا نخليوا المهني الصحي يمشي يعطي خدمات صحية، يمشي في مناخ آمن ومناخ سليم وصحي وما يتعرضش للاعتداء.
0: إلى زغوان، حيث طالب عدد من المواطنين بمنطقة هنشير الرمل بمعتمدية بيرم شارقة، طالبوا السلطة المحلية والجهوية بضرورة التدخل والنظر في وضعية الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة بيرم شارقة والتي أصبحت غير صالحة للتنقل وفق قولهم. الزميلة حنان العباسي.

0: اختارت المنطقة وأعدت النقلة التالية.
1: طريق المعبدة هنشيررمل بمنطقة دليل العروس بمعتمدية بيرمشارجة أصبحت غير صالحة للتنقل بسبب الأضرار التي لحقتها جراء مرور الشاحنات الثقيلة، وهو ما دفع بمتساكني المنطقة إلى إطلاق صيحة فزع يناشدون فيها صلة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
2: ليك أسيس كلها تحديد باين، هذا عندها أكثر من 6 أموال، جاش حد تصلش بين حد، وكنا عملنا رقم تليفوناتنا ما كلمك حد.
3: عندنا مشكلة في حكاية التصليح، لاحظوا معناها على الكمائن اللي تهز تاع الكارير تاع الرمل يتعدوا بسرعة فايقة، قلت لهم الساعي تاعنا الغلم غاب.
4: ياسر هذا عنده ما يقرب عامين، حاولنا غاديش مرة كلمنا للسلطات المعنية باش يفعلوا إجراء أن المو كياس ممنوع على الشاحنات الثقيلة، فرعنا فهمتني كل الناس كلها متعندة ما فما مشكور من شكون الراس. كياس هذا عنده عامين مخدوم عبارة عنده 100 سنة، شكون باش يصلحوا غدوة؟
5: الكياس هذا كان عندنا نحن حلمة نستنوا فيها، مش تعدينا تعذبنا عليه وعملنا عليه اعتصامات، مش وصلنا عملنا كياس، جانا الكياس لذا به الكمان كانت تعدى عندهم طريق آخر يتعدوا منه من التسعينات، تعمل الكياس وظهروا لهم ولو يتعدوا فيه من هنا. نحن حتى الكرهب متاعنا تضرت في الحفر.
1: ولمعرفة الإجراءات التي يمكن القيام بها للحفاظ على هذا المشروع راسلنا وزارة التجهيز والإسكان للحصول على رد من المصالح الجهوية بولاية زغوان، لكن وإلى حدود توقيت بث هذا الريبورتاج لم نتلقى الإجابة. حنان العباسي من منطقة هنشيررمل بمعتمدية بيرمشارجة لإذاعة المناستير.
0: إلى سوسة الآن، حيث دعم للانتقال الطاقي تم إحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. عن هذا المسار الجامعي الجديد وأفاقه التشغيلية تتحدث منسقته الدكتورة هدى بالحاج إبراهيم.
6: إجازة هذه فيها ترانكومات S1 S2، بعد الطالب يختار ما بين 3 مسارات. المسار اللي احنا اللي حكيوا عليه اليوم هو مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة. المسار هذه هو شامل مرتبط بمستقبل تونس وسوق الشغل. أول حاجة المسار هذه يوفر للطلبة برشا مجالات كمجال الطاقة، مجال الصناعي والأتمتة، المجال الرقمي والذكي. سوق الشغل كما تعرفوا الناس الكل يلوج على متخرجين متعددي المهارات، هذاك علاش احنا الاجازه هذه تحاول انها توفر للطالب المهارات هذوما المتعدين. احنا باش نوصلوا نحقوا الاهداف نتاع تونس في الانتقال الطاقي، الاجازه هذه توفر لنا برشا وظائف. المسار هذا يتميز بانفتاحه على المحيط المهني من خلال شراكات مع مؤسسات صناعيه وطنيه ودوليه، ويتيح زاد فرص تدريب ميدانيه انجاز مشاريع نهايه الدراسه اللي بي اف في بيئات مهنيه حقيقيه.
0: نبقى في الشأن التعليمي، حيث انطلق صباح اليوم الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة، واجتاز المناظر 64,065 تلميذا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وجهني قافلة انطلقت من مدينة صفاقس لتحط قريبا الرحال بالعاصمة ومنها إلى سوسة بهدف مساعدة التلاميذ والمتكونين على اختيار مساراتهم الدراسية والتكوينية من خلال أكثر من 100 ندوة و80 ورشة لتوجيه التلاميذ وطلبة. رين محسني مسؤول التسويق بالقافلة.
7: وجهني هو أكبر معرض توجيه في تونس، هو بروجيت عنده 4 سنين في تونس. نزوروا أكثر من 13 ولاية في العام. الهدف نتاعنا على باز هو أنه نعاونوا الطلبة في التوجيه نتاعهم، كل سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سوفت لانجويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك أي حاجة من هذا النوع كله متوفر في وجهني من كاليتي. كيو على ديما لي ميور من تونس ولا من برا، لي ميور سوفت لانجويستيك، لي ميور سوفت تاع ستادي بروز، لي ميور سوفت فورماسيون بي تي بي بي تي اس، دونك ديما الجون يدخل معنا لوجهني يخرج أوتبوت كبير، وهذا اللي ديما موجود في وجهني. حتى اللي نزل ما عداش الباك أصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نرجعوا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو السيكسيون اللي تختارها. نعرفوا اللي ديما فما حيرة هكا من الكلام ذا، اسكو بتعملوا معناها سيكسيون ايكونومي سيونس، اسكو بتعملوا سيونس مات اكسترا، دونك هذا مفتوح لهم بيكو احنا عندنا زون دوريونتاسيون موجوده معنا في وجهني، يمشي يلقاو دي اكسبير اللي بتعاونوهم.
0: في بقية أنبائنا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10% وتضاعف أسعار النعاج ب8 أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعداد استراتيجية وطنية لإعادة بناء القطيع من جديد. وضعية اعتبرها منور صغيري مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نتاج صعوبات قديمة مر بها القطيع أثرت على توازنه.
8: عدت تقريبا 7 سنوات جفاف، هذا الجانب الاول، ارتفاع كلفة الانتاج وخاصة الارتفاع اللي شهدته اسعار الاعلاف، تقريبا كل مكونات الاعلاف المركبة احنا نورد فيها من الخارج في تورة السوجة، حبوب الذرة، الشعير العلفي وغيره، الى جانب انه احنا بيدنا تعاطينا خاصة وقت اللي تخلينا على دعم الشعير العلفي بالنسبة للفلاح اللي كان يشريه ب50-55 دينار مباشرة يطلع للـ80 85 دينار القنطار. دونك هذه كلها مجموعة من العوامل، دونك هذه كلها انعكاسات اليوم نشوفوا فيها على أرض الواقع. حلول يظهر لي معروفة هو إعادة تطعيم القطيع الوطني. اليوم يلزمنا نعاودوا نفكروا بآلية جديدة وبمنطق جديد في اتجاه التكثيف، في اتجاه أنه نعملوا 3 ولادات في عامين، نمشيه أيضا في مستوى استعمال التقنيات الجديدة، نخدم خدمة كبيرة على مستوى التحسين الوراثي، ونطوره في الانتاجية للسلالات المحلية. مش كل مرة احنا وقت اللي يصير لنا إشكال من نوع هذا نخمه مباشرة في التوريد، لا، احنا ما عدناش مشكل في السلالات، السلالات اللي عدنا ممتازة جدا وقادرين بها هي باش ننتج. توا لازمنا نشجع الفلاحين إلى إعادة الانتاج الوطني.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. أجمل تحيات نجلة بن محمد محمد سيدية والشباب المتربص. إلى ذكر زرافي وآخر أخبار الرياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
10: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
11: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في انفو المونديال، موعد جديد مع كره القدم العالميه ومتابعه لكاس العالم 2026. مباريات البارح في مستوى عالي جدا، منتخب النرويجي يزيح العملاق البرازيلي 2-1، منتخب النرويجي سجل هالاند العملاق النرويجي هالاند في 2 مناسبات، ثم نيمار كان ذلل الفارق، لكن النرويج بفضل خاصة الواقعية متاعها المستوى الدفاعي الجيد جدا وفريق متكامل منتخب النرويج، ونجم يقدم برشا في كأس العالم، كان الأفضل وتمكن باش يفوز بالمباراة يمر للدورة القادم 2-1 أمام البرازيل. قعدنا ننتظر البارح مباراة تأخرت نسبيا بسبب الأحوال الجوية، لقاء المنتخب الإنجليزي المنتخب المكسيكي. المنتخب الإنجليزي يزيح المكسيك على ميدانه زوز أهداف، أو البداية بيلينغهام سجل في الدقيقة 36، ثم نفس اللاعب بيلينغهام في الدقيقة 38، جوليار كينوريس كان سجل هدف في تذليل الفارق، ثم يعد ثم الهدف الثالث منتخب الإنجليزي هاري كين من ضربة جزاء، وأخيرا خيمينيز يسجل في الدقيقة 69 من ضربة جزاء مباراة هيتشكوكية، والتأهل كان للأفضل إنجلترا والنرويج البارح. اليوم زوز مقابلات في 8 متاع الليل، ايضا مواجهه الاجوار الدربي بين الاسبان والبرتغاليين، اسبانيا البرتغال في 8 متاع الليل، وفي الساعه 1 صباحا الولايات المتحده الامريكيه تواجه المنتخب البلجيكي. المباراه هذه اثارت برشا كلام، لانه الاتحاد الدولي لكره القدم كان الغى البطاقه الحمراء المواجهه للاعب المنتخب الامريكي فلوران بلوغان، والبطاقه الحمراء هذه يمكن صارت تاثيرات على الاتحاد الدولي شنو بالضبط، لانه يعني ما صارش قبل الغاء ورقه حمراء في مسابقه وملاعب ياخذ ورقه حمراء اليوم غدوه يلعب في المباراه اللي بعدها. المنتخب البلجيكي احتج لدى الاتحاد الدولي، والاتحاد الاوروبي تدخل في الموضوع، واليوفا قالت انه الفيفا تجاوزت الخط الاحمر بقرار مثير للجدل وعدم تنفيذ عقوبة الإيقاف بالنسبة لمهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان. يبدو أن وان فونتيني مشى في اتجاه آخر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقرار هذا بصراحة عجيب وغريب. ايضا اثر اقصاء المنتخب البرازيلي من كاس العالم، يبدو انه اللاعب نيمار باش ينهي مسيرته الدوليه بعد رياض محرز مع المنتخب الجزائري. نيمار باش ينهي مسيرته الدوليه ومش بيشارك مع المنتخب البرازيلي في قادم المنافسات. نمشيو الآن محليا، نحكيو على التنس. ألف مبروك للاعبتي التنس نادي التنس بالمناسير لينا سريحي وسارة المرموش اللي تمكنت من حجز بطاقة تأهل البطولة جينيور أورانج بول أقل من 14 سنة اللي بتصير في الولايات المتحدة الأمريكية. الدورة صارت في المناسير وتمكنت كل من لينا سريحي وسارة المرموش من التأهل للأدوار النهائية، مرحلة مهمة جدا في حياة ملاعبية متاع التنس في عمر 14 سنة يمشيوا القرواحهم في ميامي في مشاركة دولية من مستوى عالي وعالي جدا. هذا كل ما عندنا في مصافحتنا الرياضية هذه، الموعد قادم مع الرياضة 4 و5 دقائق، كل المتابعات كل الأخبار كل النتائج تلقوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس، وتتذكروا زيادة على رأس كل ساعة فما متابعة ودقيقة مونديال فيها عودة للطرف للكواليس، فيها عودة للأرقام، فيها عودة لنجوم المونديال وغيرهم من الأخبار اللي تم مونديال، تتابعوها تقريبا على رأس كل ساعة عبر موجة إذاعة المناسير. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون.

أبي بالصخور رهدها وبالريح ما هبت وطال خفوتها، فصبرا لعل الله يجمع بيننا، وأشكو هموما منك كنت لقيتها. سحر هاروت منك في اللحظات، واهتزاز القضيب في الحركات، وضياء الحجاب في سالفات باحمرار النعيم مختضبات، هن أنحلنني ووكلن قلبي بلباس الهموم والزفرات. يا سروري وغايتي في حياتي ومنى النفس فيك حين مماتي.

دخل أحد الزهاد على قتيبة والي خراسان فقال له: ما يدعوك إلى لباس الصوف؟ فسكت. فقال له قتيبة: ما سألتك إلا لتجيبني. قال: أكره أن أقول لبسته زهدا فأزكي نفسي، أو أقول لبسته فقرا فأشكو ربي. فلم يكن جوابي إلا السكوت.

نزل أخوان وقد أقبل الليل واديا، فعرضت لأحدهما حية فنهشته فمات. فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي. وانطلق الرجل يسعى في طلب الحية، فلما لقيها قالت له: ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح؟ فأدعك بهذا الوادي وأعطيك كل يوم دينارا. فرضي حتى كثر ماله. ثم إنه ذكر أخاه فقال: كيف لذ لي العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأحدها وقعد بحيث تمر الحية فضربها فأوجعها في رأسها، ولكنه لم يقتلها. وانسابت الحية وقد آلمتها الضربة، فدخلت مسرعة إلى جحرها. ثم خرجت بعد أيام وليس معها شيء، فقال لها الرجل وهو نادم لفقد الدينار: إني والله لم أرضى عما بدر مني، فهل لك أن نعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت له: يعسر أن تطيب نفسك وأنت تشاهد قبر أخيك، ويعسر أن تطيب نفسي وأثر الضربة في رأسي. قال بعضهم: دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز، وهو يكسر اللقمة ويدخلها في شق الحائط ثم يأكلها. فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل، فقال: ماذا تصنع؟ قال: يا أبتي، هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها، فآكل خبزي. فلطمه أبوه وقال: من صغرك تتعود ألا تأكل خبزا إلا بإدام؟ عن الزهري قال: بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب، فكان يرتعش خوفا من أن يسقط الميزاب على رأسه، فكان يمشي ويقول: يصيبني لا يصيبني، يصيبني لا يصيبني. فلما طال عليه ذلك جلس تحت الميزاب وقال: الحمد لله، استرحت من الشك.

0: دوحة الشعر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري، والله ما للقلب من علم بها غير الظنون وغير قول المخبري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ولتبكين الباكيات وإن أبح يوما بسرك معلنا لم أعذري. يهواك ما عشت الفؤاد، فإن أمت يطبع صداي صداك بين الأقبر. إني إليك بما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المكثر. تقضى الديون وليس ينجز موعدا هذا الغريم لنا وليس بمعسر. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري. قلبي نصحت له فرد نصيحتي، فمتى هجرته فمنه تكثري.

0: شهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. رفعت شركة أبل أسعار معظم الأجهزة متاحة من فئات الماك والآيباد وعدد من المنتجات الأخرى، وذلك بعد تصريح الرئيس التنفيذي بأن أزمة إمدادات رقائق الذاكرة لم تعد تسمح للشركة بمواصلة امتصاص زيادات الأسعار، وشملت الزيادات أجهزة ماك بوك والآيباد وماك ستوديو، في حين أسعار هواتف آيفون وسماعات الإيربودز ما تمش فيهم تغيير الأسعار حتى التوى. وارتفع سعر حاسوب الماك بوك نيو الأساسي بمقدار $100 ليصل إلى $699 بدلا من $599، في حين أنه سعر الماك بوك إير بالشاشات البالغ قياسها 13 إنش وسعة تخزين قدرها 512 جيجا بايت إلى $1299 مقارنة ب $1099 سابقا. وارتفع سعر حاسوب الماك بوك برو M5 بسعة تخزين قدرها تيغا بايت بمقدار $300 ليصل إلى $1999، في حين شهدت بعض إصدارات الماك ستوديو أكبر زيادة

0: 349 دولار، وارتفع سعر نظارة الفيجن برو إلى 3699 دولار مقارنة ب 3499 دولار سابقا. في المقابل لم تجري أبل أي تعديلات على أسعار هواتف الآيفون أو سماعات الإيربودز حتى الآن، وبدأت الأسعار الجديدة في الظهور عبر متجر أبل الإلكتروني في الولايات المتحدة، ولم تصدر الشركة تعليقا رسميا بشكل أسباب الزيادات، لكن من المقرر أن تشمل تلك الزيادات أسواق إضافية خلال الآونة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني. الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة التربية منذ قليل عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، حيث بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلاميذ، من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعادل 35.66%. وبلغ عدد الموجهين إلى الإعداديات النموذجية 5317 تلميذاً، وقد تحصل تلميذان يسري السويسي وسلمى فايدي على أفضل معدل في الجمهورية ب 19.20. نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه طبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية، حسب ما أكده لنا كاتب عام النقابة عدنان الحنشي. طالب عدد من المواطنين بمنطقة هنشير الرمل بمعتمدية بيرمشارقة من ولاية زغوان الصورة المحلية الجهوية والمحلية بضرورة التدخل والنظر في وضعية الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة بيرمشارقة التي أصبحت غير صالحة للتنقل وفق قولهما. دعماً للانتقال الطاقي، تم إحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. وجهني 2026 قافلة انطلقت من مدينة صفاقس لتحط قريباً بالعاصمة ومنها إلى سوسة بهدف مساعدة التلاميذ والمتكونين على اختيار مساراتهم الدراسية والتكوينية من خلال أكثر من 100 ندوة و80 ورشة لتوجيه التلاميذ والطلبة. ختاماً، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10% وتضاعف أسعار النعاج بثمانية أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعداد استراتيجية لإعادة بناء القطيع من جديد. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

إليكم منكم وإليكم. إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المساحة الإذاعية المباشرة، تنطلق معكم تواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال. على إيقاع الأفراح والمسرات نرافقكم اليوم مستمعينا الكرام، باعتبار ظهرت النتائج متاع مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، فرحة كبيرة في برشا ديار تونسية للناس اللي التحقت وضمنت مقعدا في المعاهد الإعدادية النموذجية، أيضا فرحة كبيرة بالنسبة للناس اللي نجحت، صحيح ما كانتش افكتي في المعهد النموذجي او المدرسه الاعداديه النموذجيه ولكن نجحوا، وبالنسبه للصغيرات الاخرين تكون تجربه من تجارب الحياه، ونعرفوا اللي في بعض الاحيان تكون ثم نوع من الرهبه خاصه في العمر هذايا قدام مناظره وطنيه. نجموا تكلمونا مستمعينا الكرام عبر الرقم 73 460 800، قدموا تهانيكم وامانيكم بمناسبه النجاح، كنا نقولوا له السيزيام. السيزيام كانت يا حسرة، كنا بدنا نحكيوا لصغارنا نقولوا قبل احنا ما كانتش هالمناظرة، كان امتحان وامتحان وطني وسيزيام يعديوه الناس الكل، نعملوا ثلاثي أول وثاني وثالث، وما نعملوا تجربة أول وثاني، ثم نعديوه الامتحان، اللي يجيب العشرة متاعه ينجح واللي ما يجيبش العشرة متاعه يعاود العام. فبالتالي كانت السيزيام عندها قيمتها، والزغاريت في كل ديار، والجازوز وجاجوات الجازوز يدور من بلاصة لبلاصة، والقفرات قبل حدنا حد قفرات وقزوز، والأفراح والليالي الملاح، والناس تهني بالخمسمية مليم بحر عظم بكو سكر في كل قدير وقدر. المهم اللي الفرحة تبدأ من فرحة السيزيام، ومن بعد ولا فما النوفيام، ومن بعد البكالوريا. بالتالي ديما المواطن التونسي يغزر للامتحانات ويغزر للقراية كمصعد اجتماعي هام جدا لا يعلو عليه أي حاجة أخرى، راهو هذاك يبقى الأساس، رغم اللي الناس في بعض الأحيان بعد ما تكمل قرايتها الجامعية ساعات تغير الاختصاص، تمشي حتى اختصاص صنعة أو أي اختصاص آخر، لكن المهم اللي هي مشيت للجامعة التونسية، المهم اللي كانت عندها شهادة خدمت بها ما خدمتش بها مش مشكل، المهم أنه دخلت قرات وكملت قرايتها. كل النجاح والتوفيق، مش نقولوا ألفين مبروك بعد قليل لكل الناجحين والناجحات. أيضاً إن شاء الله بعد قليل ترافقنا مدام سوسن تويير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، على خاطر فما سؤال تكرر كثيرا خلال المدة الفارطة، برشا ناس يقولك أنا عندي اختصاص جامعي مثلا ولكن نحب نخدم في غير اختصاص اللي عندي فيه شهادة جامعية، أيضا النجم يكون أنا دوي ومغرومة بصنعة ما صنعات ونمارسها، ولكن وقت نجي نحل باتينا متاعي يقول لي اسمع راهو يا إما الشهادة اللي حصلت عليها في مركز تكوين المهني الخاص ما هيش منظرة، ولهنا حكايتك المعترف بها وحكاية المناظرة أو شو نفرقوا بها معها بها بعد قليل، وإلا يقول له مثلا أنت ما عندكش الشهادة اللازمة اللي باش تحل بها البتين ده، وإلا باش تكون عندك مبادر ذاتي. فبالتالي اليوم قلنا للناس هذوما الكل شنو هو الامتحان اللي نجتازوه باش نتحصلوا على شهادة، شهادة معترف بها النجمو بها هي نحلوا باتين ده وإلا مبادر ذاتي ونجموا نتحصلوا على قرض. هذا باش تجاوبنا عليه مدام سوسن تويير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير. ثم في الساعة الثانية باش ناخذوا مع بعضنا مدام فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني حتى تحكي لنا على مسألة الترسيم عن بعد واختيار المسالك متاع التكوين المهني عن بعد والجديدة في هذا الإطار. أيضا باش ناخذ معنا مدام إيناس القاسمي اللي هي مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوت الطبية بتونس، حتى تعطينا فكرة على مختلف الاختصاصات الموجودة في هذا المركز القطاعي. ونستنى ديما اقتراحاتكم مستمعين الكرام بخصوص الاختصاصات اللي تحبوا تعرفوا عليها أكثر تفاصيل، وين تدرس وين يقع التكوين فيها، أيضا إذا كان عندكم إشكاليات في إطار بعث المشاريع في إطار التكوين المهني تكلمونا وتبعثونا، تنجموا تبعثونا حتى عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير، وسؤال متاعكم نحاول نلقاو له إجابة من خلال اتصالاتنا إن شاء الله اللي تكون مكثفة للحصول على
إجابة مقنعة للجميع. نعود نقول ألف مبروك للناجحين والناجحات في مناظرة السيزيام، في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. غدية حلوة وفي وقتها نستناوها برشا. اليوم مشى في بالهم اللي نتائج دورة المراقبة نتاع البكالوريا اللي قاعدة تطلع، لا مازالوا يصلحوا، دونك بيانتو ان شاء الله تطلع النتيجة هذه ونودعوا سنة دراسية ان شاء الله كل لت بكثير من النجاح والتميز والتوفيق. نذكر فقط اللي نتيجة السيزيام اليوم، نتيجة مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية، كل التوفيق للجميع. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا دكتور أمين الزويري اللي بنته دنيا نجحت في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية صفاقس واحد، كل ان شاء الله التميز في بقية مسيرتها الدراسية دكتور، ان شاء الله تراها في اعلى المراتب. ايضا حبيت نقدم تحية خاصة جدا لنرمين بودخان، والدها محمد بودخان ووالدتها صفاء الميساوي بمناسبة نجاحها في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية. برشا صغيرات اليوم قاعدين يستناو حتى هما في النتيجة. نعاود نقول للي نجحوا اما ما ملتحقوش بالمدرسه الاعداديه النموذجيه، راهي ماهيش نهايه الدنيا، هو اختبار من اختبارات عادي جدا، وراه عادي انه الصغير ما يعطيش احسن ما عنده في مناظره وطنيه على خاطر البريسيون ديما الضغط موجود، فبالتالي ما نعقدوهمش ما نقلقوهمش ما نقارنوهمش بغيرهم، لا ولد خالتك لا ولد عمتك لا فلان لا كذا لا اقل منك لا اكثر منك. نحاولوا قدر الامكان باش ما نقلقوش ولادنا وبناتنا، وهاتوا بقدره ربي تشوفوا اللي حتى نتيجه العمل اللي كان خلال السنه الدراسيه هذه يعطي اكله ان شاء الله في بقيه السنوات وعن تجربه. ينجم الصغير مثلا قرا برشا عربيه رياضيات فرنسيه انجليزيه ما جابش نتيجه المنتظره والمرجوه، ينجم بعد في السابعة أساسي والثامنة والتاسعة يعطي نتائج ممتازة جدا كما قلت لكم، لأنه الضغط في بعض الأحيان يعطي نتائج عكسية تماما. على كل حال مازلنا باش نوصل معكم اللقاء، نعود نذكركم 73 460 800 على ذمتكم إذا كنت تحبوا تقدموا إهداءاتكم بمناسبة ظهور هالنتائج هذه بالنسبة لمناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. بعد شوية نستقبل مع بعضنا مدام سوسن تويرا المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمنستير. إذا كان عندكم أي سؤال تنجموا تحطوه عبر صفحة رسمية تاع منستير أو تكلمونا عبر رقم 73 460 800. تفاصيل حسين نعرفوها إن شاء الله من خلال اليوتيوب، في متابعتكم ليه تنجموا تلقاو بقية تفاصيل حصتنا اليوم منكم وإليكم. أغنية أخرى نوصل بها لقاء، تبقى معنا مستمعينا الكرام للحديث بقية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. وصلنا الفقرة باش نجاوبوا فيها على سؤال تردد كثيرا خلال المدة الفارتة بخصوص ناس اللي تحب تبعث مشاريع، تحب تعمل باتيندا وإلا تنتصب كمبادرة ذاتية. يقول لك الإشكالية اللي طالبين عليا شهادة في اختصاص ولكن ما عنديش شهادة هذه، نجم نكون أنا جامعي مثلا وعندي صنعة، السنة ما عنديش فيها شهادة، وإلا نجم نكون دخلت تكوين مهني في إطار القطاع الخاص. قالوا لي اللي راهي معترف بها، كي جيت نشوف الأقباضة وإلا البي تي اس باش ناخذ قرض، يقول لي دايره مش هذه الشهادة، فكيفاش نعرف شنو يلزمني نعمل؟ يظهر لي التفاصيل هذه والمعلومة صحيحة من القوها كان عند الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. واليوم سعيدة جدا باستقبال مدام سوسن تويير، المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. بالمناسبة نقول لك أهلا وسهلا بك مدام، مرحبا.
1: صحة، شكرا. وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا على وفاتك وحضورك معنا
1: بالاستوديو الجديد.
0: يعيشك
1: ربي. وهذا ما هوش غريب على إذاعة المناسبة، تستحق تجهيزات رفيعة المستوى وعلى غرار الإطارات والموارد البشرية اللي في اللي اللي في وسطها. ماك تجهيزات هذو ما نتصور سهلوا لكم برشا الخدمة. ولا ومبروك عليكم إن شاء الله المقر الجديد هذا والاستوديو الجديد.
0: ربي فضلك. هو ديما بعين المختص في التكوين المهني والتشغيل تلاحظ أنت حتى مع تجهيزات وكل تلقى كل لمسة متاع الصنعة.
1: وي
0: وي أبار التخرج فما التكوين المهني، معناتها قديش عطاء أكله معناها في وإضافات الاستوديو وغيرها، معناها
1: حتى في اختيار الألوان.
0: أي
1: معناها حتى في اختيار الألوان الحقيقة
0: ممتاز.
1: ممتاز
0: يرتح
1: يرتح
0: يرتح. وي وي وي. مدام أنا آخر سؤال جاني مع عند مواطنة تقول بنتها اختصاصها بروثيز دونتير وهي مغرومة بالسالي والسكري، معناها قد ما كانت اتيديونت وهي تصنع وتبيع وعملت كليانتيل، عملت قاعدة متاع حرفاء من كوجينة دارهم. اليوم تحب تنتصب لحسابها الخاص، قالت شنو نعمل؟ شاتي في جانب وأنا اختصاصي متعلمت هكا دي فورماسيون قصار، معناتها دورات تكوينية قصيرة، و فما ناس تتعلم من اليوتيوب، فما ناس تتعلم من ديشان مختصة في الطبخ. تقول لك عملت قاعدة مزيانة، عندي الصنعة أما ما عنديش ما يثبت. شنو نعمل اليوم باش نجم نحل المشروع الخاص بيا سواء كان مبادرة ذاتي وإلا باتيندا؟
1: تيك صحة مدام رفقة، ومناسبة باش نزيد ونحكيه على شهادة ممكن تعرفت برشا عند ليجون وعند أصحاب المشاريع وباعثي المشاريع سختو الحرف الصغرى والصناعة التقليدية، واللي هي شهادة في إثبات كفاءة المهنية اللي هي تتعطى بعد النجاح في اختبار مهني. والاختصاص اللي قلت لي عليه توا هو من بين الاختصاصات اللي احنا نعديوهم ونعطيو فيهم في صورة النجاح في الاختبار، نعطيو فيهم شهادة في إثبات كفاءة المهنية. وبالشهادة هذه تنجم تتحصل على قرض، تنجم تحل باتيندا أو مبادرة ذاتي ويخولي لها باش تمارس النشاط متاحها بصفة عادية. الشروط متاحها هي شرط أساسي أو زوز شروط اللي هي 20 سنة، دونك ما نجموش نعديه للي أقل من 20 سنة. والشرط الثاني هو شرط ممارسة المهنة. دونك اذا كان اي انسان يمارس في مهنه معينه كما قلت انت ينجم يكون قرا في اختصاص معين، خذ شهاده في اختصاص معين ولكنه مغروم بمجال اخر باختصاص اخر وقاعد يخدم فيه من اللي هو صغير ويمارس فيه ويحس روحه انه نجم ينجح فيه اكثر من الاختصاص اللي قراه. الشهاده هذه تعملت افكتيفمون لغير المحرزين على شهادات تكوينيه ولكن عندهم صنعه، عندهم مهارات وعندهم دي كومبيتونس يخولونهم باش يمارسوا المهنه هذيك. وقت اللي باش يمشي لأي ستركتور مثلا في تار انتداب ولا في تار بعث مشروع ولا في تار باش يتحصل على قرض، دونك ديما يطلبوه في الشهادة تثبت المؤهلات المهنية متاعه. دونك الشهادة هذه هي تخول وتعطي معناها فكرة على المؤهلات المهنية واللي هي تخول أي باعث مشروع في اختصاصات عديدة كما قلت حرف صغرى وصناعة تقليدية باش ينجم يعدي الاختبار هذا ويتحصل على الشهادة ويكمل بقية المسار متاع أحداث المشروع.
0: مهما كان الاختصاص نجم نلقاه الامتحان.
1: احنا عنا قائمة محددة اللي هي معناها سادرة بمقتضى أمر خارج فرايد الرسمي. فما قائمة تخص الصناعة التقليدية وفما قائمة تخص الحرف الصغرى. دونك فما برشا اختصاصات الحقيقة من بين لي جون اللي قاعدين يخدموا فيهم, معناها في النسيج, في البلاستيك, في الرسكلة, في معالجة النصوص بالإعلامية, في توسكي مواد غذائية, في توسكي متابعة الصيانة, ميكانيك سيارات. ولكن فما بعض الاختصاصات اللي جيونا برشا مواطنين ويقول لك يعني نحب نحل في اختصاص معين, ولكن احنا مالغوزمان بما انه ماهوش وارد في القائمة هذه ما نجموش نعديه. احنا توا اونتر تو هذايا فما, معناها فما, وكيما فما برشا اختصاصات موجوده في الامر واللي ما عادش مطلوبه, معناها فما برشا اختصاصات اللي كيما مثلا كنا نحكيو على حمام جي بار اكزامبل, معناها حمام جي اللي يخدم في الطيب في الحمام. توا اكطوالمون مثلا قبل كانت مهنه موجوده ومطلوبه وكانوا فما برشا يخدم, توا مثلا ما كنا معش معناها المهنه هذه ما عادش موجوده غيالما. دونك الامر معناها ولكن موجود في القائمه. دونك فما كما قلت اختصاصات اللي هي معاش موجوده, وفما اختصاصات اللي هي الشباب والا لي جون يرغبوا انهم يمارسوا فيها ويرغبوا انهم يحثوا فيهم مشاريع, ولكن احنا ما نجموش نعملوهم اختبارات مهنيه بما انهم ماهوش موجودين. اكطوالمون على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني والوزارات المعنيه قاعدين نحينوا كسوا, معناها فما مشروع نتاع تحين كسوا الامر هذا لإضافة اختصاصات جديدة اللي هي مطلوبة في سوق الشغل ويطلبوها الشباب وتخولوا لهم مراسة المهنة, مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات اللي موجودة في التكوين المهني الأساسي والمستمر باش تولي المنظومة متكاملة, ما نوليوش فما معناها شوفشمان بين الاختبارات المهنية والشهادة في إثبات كفاءة المهنية وبين التكوين المهني اللي يفضي إلى شهادات زيادة. دونك في إطار هيك معناها المنظومة ككل متكاملة, دونك قاعد يصير هذا التحيين بالشراكة مع الوزارات المعنية, معناها كسوى التجارة, صناعة التقليدية, ديوان تاع الصناعة التقليدية, السياحة, الفلاحة. دونك خاطر هذوما الكل هما معنيين بالاختبارات المهنية كسوا في الصناعة التقليدية والحرف الصغرى وإلا في الفلاحة. وكيف كيف في طرز ده تبسيط الإجراءات معناها واختزال الأجال وتولي معناها الاختبارات هذه تولي مسار مرقما مع في طرز معناها السياسة العامة معناها متاع الدولة إن نمشيوا إلى رقمنة الخدمات باش نسهلوا حتى على المواطن إنه ينجم معناها يعدي المسار الكل معناها فيا منصة اللي هي تخوله باش يرسم الطلب متاعه, يقعد جزء الاختبار الفعلي يكون هو حضوري ولكن بقية المسار يولي مسار مرقما. دونك هذا بالنسبة للتحسينات اللي قاعدين نخدموا عليها, فما ان بروجي كما قلت مع الوزارات المعنية ومع الشركاء المعنيين ومع المهنة في حد ذاتها, على خاطر المهنة زاد عندها دور كبير في الاختبارات هذه خاطر هي عضو معانا في لجان الاختبار. دونك فما خدمة قاعدة تصير على المستوى هذا. دونك توا بتاتخ زاد كيف اذا كان احنا فما اقتراحات تجي على البرنامج ولا تجي لهنا معناها سيدة رفقة, علاش لا نحيلوهم معناها فريق العمل اللي قاعد يخدم على المشروع هذايا باش ناخذوهم بعين الاعتبار في تحين الامر وفي اضافه الاختصاصات اللي هي مطلوبه في سوق الشغل ومطلوبه بالشباب باش ينجموا هما يحلوا المشاريع. ولكن حاجه اخرى ملاحظه نحب نشير لها, انه وقتاش احنا نعملوا اختبار مهني؟ بيان سور نحكيوا على الاختصاصات اللي موجوده في الامر, ولكن اذا كان المعني بالامر عنده شهاده تكوينيه منظره سواء من مؤسسه عموميه ولا مؤسسه خاصه وتفيد الاختصاص معناها اللي باش يحل فيه, ما فماش علاش يعمل اختبار مهني. ما فماش علاش اذا كان هو مثلا عندها اختصاص تقني في الكتابه بار اكزامبل وباش تحل حاجه في معالجه النصوص في الاعلاميه, ما فماش علاش معناها نبعثوها تعمل اختبار. اذا كان عندها هي شهاده تكوينيه في الحلاقه ولا في التجميل ولا في تصليح ميكانيك سيارات ولا, ما فماش علاش نبعثوه يعمل اختبار وهو عنده ديجا شهاده في الاختصاص, لانه في من الاساس شهاده في اثبات كفاءة المهنية والاختبار المهني تعمل لغير المحرزين على شهادات. كما قلت أنت يبدأ مغروم بالصنعة يمارس فيها من هو صغير ولكن ما عندوش ما يثبت المؤهلات اللي اكتسبها طيل سنوات الممارسة متاع المهنة متاعه. جات الشهادة هذه والاختبار هذا باش نجموا نخولوا لهم باش يمارسوا المهنة ويتحصلوا على قروض, وفما شكون حتى تحصل على عقود معناها تشغيل بالخارج. دوك حلت أفاق البرشة شباب في برشة مجالات.
0: هو فما مجموعة بالأسئلة. فرضا مثلا الاختصاص اللي الانسان يحب يدخل يعمل فيه المشروع وهو يحذقه مبدئيا ماهوش موجود في الامر, يبطل ما يعملش المشروع نتاعو؟
1: به احنا توا اكتوالمون على مستوى الاداره الجهويه للتشغيل التكوني في المناسير شنو نعملوا. احنا قاعدين نعطيو معناها نردوا على الطلب نتاع الماني بالامر طالب الخدمه نقولوا له راهو الاختصاص هذايا غير وارد بالامر. والحقيقه معناها اللي المعلومه اللي عندي انه الوثيقه هذه قاعده معناها ياخذوها بعين الاعتبار كسوى زملائنا في القباضه والا في البنك التونسي للتضامن ومع بعض المعطيات الاخرى ينجم تخولوا باش يحل مشروع. خاطر هي توا مثلا نحن نقولوا باش يحل مشروع مع باش يقرض مع البي تي اس من بين الوثائق المهمه المطلوبه هي شهاده في المؤهلات. تبقى هو موش ذنبه خاطر احنا موش موجود الاختصاص في الامر ولكن نعطيه وثيقه نقولوا له الاختصاص هذاك ماهوش موجود في الامر المعني بالاختبارات المهنيه مع الملف يكون فيه وثائق اخرى فيه انه مثلا كما قلت انت هو قاعد خدم فما دي زيكيبمون موجودين وهذا جو بارل معناه سو لو كونترول نتاع زميني نتاع البنك التونسي للتضامن ولكن بالتجربه وبالتعامل مع بعضنا نعرفوا انه الملف ياخذوها الوثيقه بعين الاعتبار خاطر يعرفوا انه الاختصاص غير وارد بالامر وما نعديوش فيه اختبار ماني ولكن يطلبوا وثائق تكميليه اخرى باش يضمنوا انه فما معناها اون سيغتين هكا اوبجيكتيفيتي في المشروع اللي هي تضمن ديمومه المشروع والنجاح في المشروع. خاطر بريتو في البي تي اس باش يقول لك اني حاجتي الفلوس ترجع لي باش نجم نعطي قروض لاصحاب مشاريع اخرى
0: ونحل معناتها كانه نوع من الجارانتي معناها كانه نوع من شو كيفاش نقولوا معناتها الضمان.
1: الضمان هو بما انه البنك التونسي للتضامن ما مطلبش ضمانات عينيه والا ارض والا
0: اما شهاده
1: الشهاده هي مبدئيا الشهاده على الاقل باش تضمن انه بما انه هو صاحب المشروع هو باش يسير المشروع نتاعو دونك يقول لك يلزمني على الاقل باش نضمن اول حاجه الرونتابيليتي نتاع المشروع باش نضمن الغوكوفرمون نتاع القرض معناها الاستخلاص نتاع القرض على الاقل من بين الحاجات اللي نفرضها هي المؤهلات المهنيه في طالب القرض وباش نطلبها المؤهلات المهنيه ولا باش نثبتها المؤهلات يا ما باش تجيب لي شهاده التكوين في الغرض كما قلنا شهاده تكوينيه منظره من مؤسسه عموميه او من مؤسسه خاصه في الاختصاص اللي باش يحل فيه والا اذا كان هو ما عندوش الشهاده التكوينيه هذه باش يعدي اختبار ماني ويتحصل على شهاده في اثبات كفاءه المهنيه على الاقل خاطر هو باش يمارس المهنه وباش يسير المشروع معناها نتاعو دونك يزم يكون متمكن من المهنه هذه ومن ممارستها ومن كافه الجوانب نتاعها باش على الاقل هذاك يخليه ينجم يضمن معناها الرونتابيليتي نتاع المشروع نتاعو ويضمن البنك يضمن الاستخلاص نتاع القرض نتاعو دونك هذا هو معناها علاش هو يقول لك معناها الشهاده هذه حلت برشا افاق وكانت معناها وثيقه اساسيه في برشا ملفات كسوة متاع قروض ولا بشي تحصل على بتيندا ولا بشي تحصل على بطاقة مبادر ذاتي لأنه حتى أصحاب المهنة يقول لك ما نقبلش أي دخيل يدخل على المهنة حماية القطاع زيدا خاطر حتى في القطاع وإحنا تو إحنا مواطنين ونستهلكوا في اختصاصات معينة في التجميل في الحلاقة في المرتبات دو كان يزيد كمواطن مضبية يخدم لي الخدمة هذه ويقدم لي الخدمة صاحب صناعي واحنا نعرفوا انه الصنعه يلزمها ناسها ومالها دوك هي راهي تسمى ضمان للناس كل فينالمون للمواطن اللي باش يتقدم له الخدمه لصاحب المشروع باش هو ينجم يسير المشروع نتاعو وينجم يحافظ على ديمومه المشروع ويطور فيه بما انه متمكن من الصنعه وللادارات الاخرى اللي باش تعطيه باتيندا ولا باش تعطيه بطاقه مبادر ذاتي وللبنك وللبنوك والمؤسسات الماليه اللي باش تعطيه قروض لضمان الاستخلاص دونك هي فينا الماء الشهاده هذه هي راهي ضمانه للناس الكل كما قلت
0: الشهاده هذه نجم ناخذها معناتها مواطن ياخذها في اكثر من اختصاص امنا مثلا نجم نكون بارعه في الكروشيه بارعه في الخياطه بارعه في المرطبات بارعه في الطباعه الحراريه مثلا فنجم كل مره نعدي معناتها امتحان واختبار في اثبات الكفاءه
1: ما فماش حتى حدود في الاختبارات انت هي فما شروط تتوفر فيك الشروط تنجم تعدي اي اختبار المفيد لعمر وممارسة المهنة
0: نجيب شكون معناتها الوثيقة هيكية اللي
1: يا أما تجيب المبدأ إن نجيبوا شهادة عمل هذاك
0: مش الناس كل تخدم مع الدراس، فما ناس منتصبة لحسابها الخاص أما بطريقة غير مهيكلة.
1: يعطيك الصح، قلت لك احنا المبدأ نطلبوا انه يجيب شهادة عمل. شهادة عمل ما يش متوفرة كما قلت انت، اما يكون كما قلت انت يخدم وحده، يا اما مثلا كما امرأة في دارها تعلمت الطريزة ولا معناها حرفة تقليدية تعلمتها في دارها، دونك مش بالضرورة خدمتها في معمل وإلا عند مؤسسة حرفية. دونك وقتها نوليو نطلبوا الوثيقة الثانية اللي هي شهادة شهود يشهدوا لهم اللي هما يمارسوا في المهنة، مش يشهدوا اللي هما عندهم كفاءة. باش نبداو واضحين، خاطر من بعد الاختبار هو اللي باش يحكم اسكو هو عنده كفاءة في الـ ولا مؤهل باش يمارس المهنة هذيك. هو الاختبار ولجنة الاختبار هي اللي باش تحكم. تبقى زوج الشهود هما شاهدي عيان يعرفوا يخدم في الصنعة هذيك.
0: نجم يكون قداش المدة؟
1: ثلاث سنين. نجم يكونوا عنده حرفاء، نجم يكون حرفاء عند حجام حج ملهم، دونك يعرفوه حجام في الحومه وكذا. نجم يشهدوا له، نجم يكونوا كيما قلت
0: فنان نجار حداد
1: معناها اي حاجه، دونك يعرفوه في الحومه، يعرفوه تعاملوا معاه في اطار معناها تقديم خدمات، يعرفوه يمارس في المهنه هذيك، دونك يشهدوا.
0: فما حاجه مدام، برشا ناس تعلمت الاختصاص كتكوين مهني في مدارس خاصه للتكوين المهني. في إطار هذايا هو وقت يمشي يعمل التسجيل متاعه في مدرسة من مدارس التكوين المهني الخاص يقولوا له راهو هذا اختصاص معترف به، يكمل الاختصاص متاعه ويقرأ. فما اختصاصات تعمل ساعات دورة تكوينية متاع نهارين، فما متاع 3 أيام، فما متاع 9 شهور، فما متاع 10 شهور. لكن في الأثناء وقت اللي يأخذ المتكون الشهادة بعد كي يمشي مباشرة للقبضة المالية ولا يمشي مثلا للBTS يقولوا لي راهي هذه شهادة غير معترف بها، يلزمك تعطي شهادة صنعة على الأقل. لهنا كيفاش نجم نفرق أنا كمواطن ونفهم أول حاجة اللي الشهادة هذية اللي بنأخذها كمتكون من مركز خاص لتكوين مهني هي شهادة معترف بها؟ كلمة معترف بها، معترف بها عند شكون؟ ثم الشهادة متاعي اللي باش نحل بها المشروع هل ينجم يكون نوعية الشهادة هذه وإلا يلزمني نمر حتما عبر الامتحان إثبات الكفاءة المهنية باش معناتها ما بين هذا بين ما تعلمت الصنعة صحيح عند مركز تكوين مهني، لكن من إني أثبت زد لأني عندي الصنعة من خلال الممارسة.
1: به هات نرجع الكلمة قلتها بكري، احنا قلنا شهادة في إثبات كفاءة المهنية راهي في المبدأ في بالأساس تعاملت دي غير حاملي الشهادات في الصنعة يمارس فيها ولكن ما عندوش موفود، لأنه اللي يقرأ في مركز تكوين مهني يتحصل في الأخر على شهادة ختم تكوين. واللي يتعلم الصنعة في السيغلوتان نقول احنا في المصنع وإلا في الشانتي بني وإلا في دارها تعلمت صنعة تقليدية حرفة تقليدية، دونك هذوكم هما على جالهم تعاملت الشهادة هذه اللي إثبات مؤهلاتهم واللي باش نحلو لهم ببنك سواء في بعض المشاريع وإلا في انتداب وإلا حسب الحاجة متاع صاحب الطلب. ودولت كوتي عن التكوين الأساسي اللي هم يمارسوا فيه هي التكوين المهني عمومية وإلا خاصة. بالنسبة ممكن كي نحكيه على التكوين الأساسي ونحكيه هنا على التنظير.
0: أيوة.
1: وقتي نحكيه على التنظير راهو التنظير وقلتها قبل، ممكن قلتها قبل ممكن هنا بحذاك مدام رفقة وإلا في إطار واحد آخر. راهو وقتي نحكيه على منظومة التنظير، راي منظومة التنظير لا ما هم تخصش لهيك الخاصة فقط، راي تخص منظومة التكوين المهني بكافة متداخليها كسوسوا الهيك الخاصة والهيك العمومية. الهيك اللي ترجع بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني وكالة تونسية للتكوين المهني، وإلى الهيك اللي ترجع بالنظر إلى وزارات أخرى كما السياحة ولا الدفاع وإلى الفلاحة. المنظومة بتاع التكوين المهني هي تنبني على التنظير اللي هو يقول لك منظرة في المستوى الثاني الثالث الرابع حسب الشهادة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة المؤهل التقني مهني ولا شهادة تقني سامي، وإلا زاد المستوى الأول اللي هو شهادة المهارة. دوك باش نبداو واضحين، خاطر فما يقول لك مش معناها منظرة دونك نحكيه على التكوين الخاص. هو لا
0: لا انا نحكي توا، شفت توا مدام نحكي على التكوين الخاص قبل
1: نعرف
0: كل شيء،
1: باش ما يبداش في ذهن العباد انه رانا كي نحكيو على التنظير انا ما نحكيو كان على هيك الخاص، راكي نحكيو على التنظير نحكيو على الكل. حتى كي تاخذ شهاده نتاع تكوين عمومي راك تلقى فيه قرار تنظير، خاطر احنا منظومه التكوين المهني راهي تنبني على التنظير. دونك اي شهاده راهي تنبني على التنظيف.
0: باي انا سامحني انا كمواطن ولدي ولا بنتي ولا انا باش نعمل تكوين مهني كنقول له هل هذا هل هذه الشهاده معترف بها؟ يقول لي نعم معترف بها وتنجم تاخذ بها قرض.
1: انت كل حد فكري ما استعملتش كلمه معترف بها بكل استعملت كلمه منظر.
0: ايوه انا هذا توا شفتك هذا اللي نحبوا
1: نحكيه. دونك احنا في التكوين الخاص بصفه خاصه وبما انه التنظير هو حر منظومه التنظير معناها الانخراط فيها فما حرية تحب تنظر شهادك تقدم طلب وفما ملف
0: فاركور كامل
1: الصحة فما ملف تقني بيداغوجي فما شروط معينة كسوا في المؤسسة ولا في الفورماتور وإلا في حتى المتكون بيدو في الشروط الدنيا للالتحاق بالمستوى التكويني المعين. دونك فما شروط كاملة يلزمها تكون متوفرة باش ينجم مؤسسة تكوينية تتحصل على تنظير في اختصاص معين. وكما قلت المبدأ أنه التنظير هو اختيار ماهوش أوبليغاسيون. وإلى حد الآن المؤسسة التكوينية الخاصة عندها الحق حسب الإطار القانوني اللي نخدمه فيه في التكوين المهني عندها الحق تختار تنخرط في التنظير ولا ما تنخرطش. شو ولا عنا في التكوين المهني الخاص ولا عنا تكوين منظر وتكوين غير منظر. تكوين يخضع للتنظير وفي قرار التنظير ونحكيه على شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي وتكوين يفضي إلى شهادات ختم تكوين ولكنه غير منظر. غير منظر ماهوش مصنف في السلم الوطني للمهارات والمؤسسات التكوينية الخاصة ما عندهاش الحق تستعمل التسميات الرسمية متاع الشهادات المنظرة اللي هي كما قلت شهادة المهارة والسي أ بي والبي تي بي والبي تي اس. هذا التكوين الأساسي. الأنواع الأخرى من التكوين تو اللي تحكي عليهم بكري انت بتاع نهارين بتاع ثلاثة بتاع جمعة
0: بتاع هذوما
1: خلنا نحكي على هذوما قبل هذوما خاطر فما خاطر احنا نفرقوا بين التكوين الاساسي وبين التكوين الانواع الاخرى. هذوما احنا رانا ما نسميهمش تكوين اساسي وما نحكيوش على شهادة ختم تكوين. احنا هذوما نسميهم فما تكوين مستمر اللي هو موجه للشغالين وموجه للعباد اللي تحب تعمل تدعيم المهارات الأساسية متاحة تحب تحسن التشغيلية متاحة تحب تزيد تقوي السي في متاحة. دونك تعمل تكوين مثلا في اللغات تعمل تكوين في دي لوجيسيال معينين مثلا كيما في الكونتابيليتي تعمل في السيج ولا في السيل تعمل تكوين في مهارات أخرى اللي تخول لها باش تحسن التشغيلية متاحة وإلا تعمل تكوين باش تنجم هي تسير المشروع متاحة وتبعث المشروع متاحة. وإلا فما التكوين الأساسي الغير منظر اللي هو نحكيه عليه متاع من 6 شهور الفوق اللي هو ينجم يكون في اختصاصات متاع تكوين أساسي ولكن في الأخر ما يفضيش إلى شهادة تكوينية منظرة. علاش قلت أني حبيت هكا نطول شوية في التحليل هذا باش نفهموا أنه راهو الهياكل الخاصة الإطار القانوني الحالي راهو يسمح لها باش تكون باش تنخرط في التنظير كيما ما يفرضش عليها باش تنخرط في التنظير. تبقى
0: هذه واضحة ولا جدال فيها.
1: تبقى
0: جزء ثاني
1: يعطيك الصح فما نظام داخلي يزم يتحط فيه نوعية الشهادة سختو هل هي منظرة أو غير منظرة ونظام داخلي راهو يتعطى للمتكون يتحط فيه كافة المعطيات على المؤسسة على تقرير طريقة التقييم التسكين معناها متابع المؤسسة التأديبي كذا ومتابع الاختصاص في حد ذاته شو باش يقرأ بالضبط الوحدات التكوينية اللي باش يقراها ساعات التكوين اللي باش يقراهم طريقة التقييم وفي الأخر نوعية الشهادة اللي باش ياخذها اسكو منظرة ولا غير منظرة. هذا ما يكفيش ومصحح ويبدا مصحح تقولش عليه عقد تكوين مصح من مدير المؤسسه وطالب طالب التكوين واذا كانوا قاصر من الولي نتاعو من الولي المتكون اذا كان معناه اقل من 18 سنه. هذا ما يكفيش مطالبه المؤسسه تفسر للمتكون اش معناتها منظر واش معناتها غير منظر وش معناتها شهادة منظرة وش معناتها مستوى تكويني منظر وش معناتها سلم وطني المهارات. هذه المؤسسة التكوينية مطالبة تفسره للمتكون ولا طالب التكوين كي يجي وللولي كي يسأل ولأي طالب معلومة كي يقول وش معناتها منظر وشو الفرق بين منظر وغير منظر. هذا مطالبة على خاطر احنا وقت نحكيه على تنظير نحكيه على سلم وطني المهارات ونحكيه على قرار تنظير خرج في الرائد الرسمي باسم المؤسسة وباسم الاختصاص وصالح لمدة 5 سنوات ماهوش تنظير معناها أفي. يلزموا كل ما المؤسسة تحب تقعد تنشط في الاختصاص المنظر هذاك يلزمها قبل ما يوفى التنظير تجدد التنظير متاحة باش يقعد ديما سير المفعول باش تقعد ديما تنجم تقول راه عندي اختصاص منظر في الحكاية هذه.
0: باهي مدام هو التنظير الكلمة ما نسمعوهاش أما نسمعه معترف به. وأحنا خلينا نقول الحاجة اللي تعطي للناس لبس الحكاية بتاع إنه معترف به. يقول له شو معناه معترف به؟ يقول له معناها تنجم تحل به باتيندا وتنجم تاخذ به قرض. اللي هذايا صحيح لم تخطئ مبدئيا ولم تتعمد بتاتر المؤسسة إنها تقول منظر غير منظر خرجنا من البياج هذية، ولكن تحنا في بياج آخر إنك تقول لي معترف ويمكن به الحصول على باتيندا وعلى قرض. في الأثناء برشا نشوفوهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الناس المهتمة بالتكوين مين وتسأل كيفاش النجم ناخذ شهادة في الاختصاص، يقولوا لا مش ما المسألة بتاع إنك تعدي شهادة إثبات كفاءة مين اختبار هذي، لا يزمك تقرأ في القطاع الخاص راهو بقطع النظر ما يمزلكش ما بين منظر وغير منظر. دوك إن اللبس اللي يصير في ذهن المواطن هذا اللي يقلقني. ثم اللي يقلقني أنا كي ناخذ شهادة كيفاش نعرف اللي الشهادة هذه أبار لك العنوان اللي هي رسمية منظرة ولا غير منظرة؟ معناها في أنا خطر مرة سألت قالوا لي يزمك تشوف التصحيحة واللونتات شكود اللي مصحح فيها واللونتات، خطر الناس اللي ما تفهمش منظرة وشو هو المستوى بي تي بي ولا بي تي اس ولا سي بي ولا شهادة مهارة.
1: ممكن الكلمة بالعربي مش متداولة أما أمولوجي راهي متداولة، كي نقولوا ديبلوم أمولوجي فما برشا شباب توا كي تقول أمولوجي راهو يفهم يفهم. ممكن الكلمة بالفرنسية متداولة أكثر من كلمة منظرة، أمولوجي ولات متداولة ويسألوا حتى يجي معناها حتى بالتليفون ولا يجيو الإدارة يقول لك ديبلوم أمولوجي ولا مش أمولوجي. كيفاش نعرفوا توا أمولوجي ولا أمولوجي؟ احنا الشهادة أول حاجة الموديل متاع الشهادة هو موديل موحد بين الولايات الكل وبين أبار اللوجو متاع المؤسسة ولا هكا كالكو سبيسيفيسيتي متاع المؤسسة، ولكن الموديل كونتوني الدخلاني متاع المحتوى متاع الشهادة راهو معناها هو نموذج موحد على مستوى الهيكل الكل. فما حاجة مهمة برشا اللي هي النجم نعتمد عليه. أول حاجة الشهادة يزم يكون فيها قرار التنظير يبدأ محطوطة، راهو الشهادة هذه دو ليني هما مهمين برشا يتحطوا في الشهاده ابار لونتيت، خاطر لونتيت باش تلقى لونتيت نتاع وزاره التشغيل والتكوين المالي على اليمين ولونتيت نتاع المؤسسه التكوينيه الخاصه على اليسار. وكي تبدا شهاده غير منظره ما عندهاش الحق اول حاجه المؤسسه لا تستعمل تسميه الشهادات الرسميه اللي هي سي بي بي تي بي بي تي اس والسي سي، وما عندهاش الحق تحط اصلا لونتيت نتاع وزاره التشغيل والتكوين المالي على الشهاده نتاعها. ما عندها الحق تحط اسم وزاره التشغيل والتكوين المالي لونتيت هذه كان وقتها عندها شهاده منظره. والسطرين نحكي عليهم اللي هما مهمين برشا، يلزم فما سطرين يقولوا يقول لك مثلا تسند هذه الشهاده الى فلان الفلاني المولود فيه بطاقه تعريف كذا المعطيات الشخصيه نتاع المتخرج والدوره التكوينيه وقتاش الاختصاص كذا، ومن بعد يقول لك هذه الشهاده منظره في المستوى يا اما الثاني ولا الثالث ولا الرابع حسب الشهاده شنيه بمقتضى قرار تنظير صادر في الرائد الرسمي عدد كذا بتاريخ كذا. هذه لا ريفيرونس جوريديك مع والحاجه الاخرى اللي هي لازم يكون فما الامضاء نتاع المدير الجهوي نتاع الولايه المعنيه. احنا مستير مثلا مدير الجهوي مستير في ولايه سوسه باش تلقى مدير جهوي سوسه،
0: معناتها في غياب هكا الامضاء هذاك تلقى كان امضاء مثلا ساعات المكون
1: اي
0: ومدير المؤسسه التكوينيه راهو هذاك غير منظر.
1: شهادات منظره يلزم فما امضاء لدارات الجهويه المعنيه،
0: خاطر هما ساعات في اللونتات يحط لك نومرو المعرف الجبائي تاع المؤسسه واذا كان شركة قرار الصدور نتاع الشركه هذاك في الرائد الرسمي. دونك شفت احنا التفاصيل هذه هي تفاصيل غير اللي
1: هذه احنا ما يكفيش مثلا بالنسبه للتكوين المالي تفاصيل ما حاجه لازم يحطوها نفذوها احنا اللي هي رقم التسجيل مثلا كيما في احنا تو في مستير نبداو بالسيكوندو معناها فما رمز احنا فما رقم تسجيل نعطيوه للهيكل الخاصه اللي هو هذاك هو اللي يحول لهم النشاط اللي هو واللي هو فيه رمز الولايه يفرق من ولايه الى ولايه. فهمت
0: اشتخدموا اللقاء مدى واللقاء معك عدى في
1: حاجه برك خاطر اللي نحكيو فيه هذا الكل راهو نحكيو على تكوين اساسي اللي يفضي الى شهادات التكوين السريع وتكوين حسب الطلب وتكوين في المهارات اللينه وتكوين في اللغات، راهو هذاك الكل راهو ما ينطبقش على الكلام اللي نحكيو فيه تو
0: بالضبط،
1: خاطر هذوكم ما عندهمش الحق يعطيو شهادات ختم تكوين خاطر ما نحكيوش على تكوين اساسي، يعطيو شهادات اسمها شهادات مشاركه في دورات تكوينيه في محاور تكوينيه
0: بالضبط. هذه تنجم تعطينا من بعد مهارة، المهارة هذه نتقنوها نمشي ونعمل اختبار إثبات كفاءة مهنية وناخذ شهادة في إثبات الكفاءة المهنية، وقتها بها هي نجم ونحلو المشروع.
1: يعطيك الصحة،
0: تبدأ الأمور واضحة كما هكا باش السادة المستمعين ما يصيرش في
1: أذانهم. وحنا نذمتهم على مسؤولية درجاوية نفسروا لهم ونوريهم ينجموا يجيبوا نسخة من الشهادة قبل ما يمشيوا يقرأوا، وإلا معناها يدخلوا معناها وياخذوا دي زونجاجمون ولا مع مؤسسة يجيوا يسألونا، حتى على ولايات أخرى نجموا ننسقوا مع زملاء أنا في إدارة جهوية أخرى وناخذوا المعلومة.
0: الحديث بقية معك
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله في حصص مقبلة بإذن الله من خلال
1: تساؤل
0: المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا مدام سوسو نطويل المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمناسير نورتنا بارش بحضورك اليوم في مختلف مقاطع.
1: صح، أنا أسعد ديما ديما ديما سعيدة جدا إني كون حاضرة معكم باش نوجه الشباب ونعطيهم معلومة صحيحة للشباب.
0: شكرا جزيلا، مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحصل كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد وتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فائدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام بمعدل 19.20 وفق بلاغ لوزارة التربية صدر ظهر اليوم. وبلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلاميذ من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعادل 35.66%. أعلنت المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة عن إحداث إجازة جديدة في اختصاص الإلكترونيك والكهرباء والأتمتة ضمن مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة، وذلك في إطار مواكبة التوجهات الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحول الرقمي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 30 و2000 ومتطلبات الصناعة 4.0. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق مقاطع فيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك لوسائل إعلام محلية زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تندرج الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة بين 26 و2030 ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تهدف أساساً إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. ختاماً، يعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 7 من جويلية الجاري اجتماعاً بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقاً من 10 صباحاً وفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس المعروض. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: يصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المغرب
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. عبر التاريخ متاع كاس العالم شهدت الملاعب والمدارج حضور جماهيري متفاوت حسب أهمية المقابلات وقيمة المنتخبات. في مونديال 1930 مباراة رومانيا والبيرو حضروا فيها 300 متفرج فقط. في المقابل مونديال البرازيل 1950 وفي ملعب ماراكانا الشهير حضروا 199,854 متفرج، وهو رقم قياسي ما شاهدوش العالم ومش باش يتكرر بعد التحديثات اللي صارت في الملاعب الحالية واللي ما تتجاوز إمكانية حضور أكثر من 100,000 متفرج.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: عيشها
1: مع سوسة جويري. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة جويري.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. برشا ناس كلموني على مسألة البلاتفورم متاع التسجيل في مراكز التكوين المهني المختلفة المتنوعة في بلادنا في مختلف الاختصاصات. يحبوا يعرفوا هل إنه البلاتفورم مازلت محلولة، الوقت تقعد محلولة، إذا كان ثم أخطاء كيف يمكن تداركها. أكثر تفاصيل نعرفها مع مدام فاتن العتي، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. نقول لك أهلا وسهلا بك مدام فاتن، مرحبا، منورتنا برشا.
1: يعيشك، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل.
0: يعيشك ربي فضلك. إذا البلاتفورم هي وقتش حلت تستقبل كل شيء؟
1: البلاتفورم حلت نهار 19 جوان 2026 حلت الانسكريبسيون على البلاتفورم، هذه جديدة.
0: بلاتفورم جديدة؟
1: أي
0: أيوة. شنو جديد فيها البلاتفورم؟
1: البلاتفورم هذه أكيد قاعدين يكتشفوا فيها لجون. جديد فيها أولا أنها فيها ترابط بيني، معناها في يدخل لجون الشاب يكتب نمره بطاقة تعريف نتاعه ولا عدد الرسم في المضمون نتاعه، يلقى المعطيات موجودة ديريكتومون على البلاتفورم، معناها ما يقعدش هو يحين فيها ويكتب فيها. دونك جديد فيها زادة انه الانسكريبسيون اسهل برشا، بطريقه سهله اسهل برشا من قبل. كيف الاختصاصات اللي كانت عنده الحق في ثلاثه شوا كما نقولوا، دونك ثلاثه اختيارات، توا ولا عنده الحق في سته اختيارات. كيف الاجابه تقع ديما على نفس البلاتفورم، على نفس المنصه هذية. في بعض الاختصاصات نعتمدوا عملية سكورينج دونك والشاب ينجم يبدل، كان قبل إذا يشوفي اختار ثلاثة اختصاصات ما عندوش حق باش يبدل الاختصاصات، دونك توا ينجم يبدل الاختصاص. وبيان سور ديما تبقى آخر عملية عنده هو، معناها كيف يقبلوا مركز ولا اثنين ولا ثلاثة، دونك الاختيار الأخير يبقى عنده هو. بعد في اختار الاختصاصات تاعو وتقبل في المركز وكل شيء، زاد كيف الدفع يكون إلكتروني.
0: أي
1: هذا جديد بالنسبة للمنصة.
0: الاختيار ثلاثة اختصاصات ولا ستة اختصاصات؟
1: ستة اختصاصات، كان تقبل ثلاثة توا ولا عنده الحق في ستة اختصاصات،
0: معناتها ولات عنده أكثر شواء.
1: ست اختيارات.
0: أي ينجم يكون ست اختيارات في نفس الاختصاص،
1: فوالا ينجم يكون نفس اختاروا في مراكز مختلفة. دونك هذاك علاش نقولوا ستة اختيارات، في معناها ككل يا اما يكونوا اختصاصات ولا يكون نفس الاختصاص ولا ستة مراكز مختلفة، دونك كيما يحب هو.
0: في الأثناء برشا يقول لك أنا نتفقد ساعات البلاتفورم، الناس معناتها ماذا بها ساعات على اختصاص معين وتقول لك أنا مصيري مربوط به، هيك علاش هما تقريبا الست اختيارات ساعات في نفس الاختصاص. يقول لك بعد التسجيل، وهذا شفناه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات خاصه بالتكوين المهني، يقول لك معناتها بعد التسجيل بنهار يطلع السكور وبعد التسجيل باربع ايام يتيح السكور. هالطلوع والهبوط نتاع السكور باش مربوط مدام فات؟
1: لا، هو ما فماش طلوع وهبوط تاع سكور، معناها هو يسفي حتى الاعداد نتاعو، دونك يطلع له ما فماش ترتيب، معناها دونك يطلع له سكور نتاعو يبقى نفس السكور. بعد باش يلقى الترتيب نتاعو بتات طلع ولا هبط،
0: اي جوستومون
1: مع بعض الترتيب نتاعو، معناها من بعد فما شكون دخل وكانت اعداده خير، دونك بيان سور الترتيب نتاع السكور نتاعو هو اللي باش يهبط شويه، والا يكون بالعكس، معناها يكون اللي حطوا بعده الكل حطوا اقل دينات، فهمت؟ دونك السكور يطلع دونك على حسب هو الترتيب نتاعه، يطلع في السكور على حسب العبيد اللي قاعده مترشح لنفس الاختصاص،
0: معناتها حسب عدد المترشحين الجدد، حسب الاختيارات اللي يتم حذفها او اضافتها من قبل المترشحين.
1: فوالا حسب الضغط على الاختصاص هذاك.
0: وفي صوره ما اذا مثلا شاف روحه اللي هو وخر برشا في الرتبه، خلينا نقول مثلا حسب السكور اللي طلع وحسب العدد، ينجم مثلا يبدل الاختيار نتاعه باش يضمن مقعد في اختصاص من الاختصاصات الموجوده.
1: هو كما قلنا نحن، هو عنده سته الحق في سته اختيارات، معناها السكورينغ راه ما نعتمدوش في الاختصاصات الكل، معناها ثم في اختصاصات نعتمد سكورينغ في اختصاصات لا، دونك ينجم يقعد يستنى. هو كان عمر ستة اختيارات، دونك يقعد يستنى الآن هو الاختيار اللي باش يتيح عليه، وبعد ذلك يأكد هو، معناها ما يقولش لي سكور نتاعي ما عادش يوصلني، أبخي تو هو المركز يكون حال 40 بلاصه ولا 60 بلاصه، خليه ساعه يجاوبوا المركز من بعد دونك يقعد يستنى في المركز. اذا هو حس روحه بعيد برشا، واذا من المره الاولى من اللي دخل حس روحه بعيد برشا على الاختصاص هذاك، دونك نحن ديما ننصحوا عمر 6 اختصاصات وست اختيارات بليتو، عمرهم 6 ان شاء الله بقدر ربي تلقى واحد منهم باش يقبلك.
0: به فما شكون يقول لي اللي تسجيل عبر المنصه صعيب شويه، معناتها كومبليكي شويه، فماشي فيديوهات توضيحيه موجوده، فماشي امكانيه للتسهيل اذا كان غلط الانسان في بعض المعطيات كيفاش نجم يصلحهم؟
1: هو ثم نحن ديجا مع رابط التسجيل تلقى كيما تحل البلاتفورم تلقى فيديو توضيحي كيفاش يتم التسجيل بمراكز التكوين المهني عن طريق المنصه الجديده. كما نلقاوها زاد على الموقع نتاعنا، الصفحه الرسميه نتاعنا الخاصه بالوكاله التونسيه للتكوين المهني، اول ما يحل ديجا حاطينو ايبانغلي دونك يلقى الفيديو توضيحي. اذا هو يسفي يخلق كونت سيئ بعد راهو ينجم يدخل اتومومون يبدل البيانات يبدل الحاجات اذا هو غلط فيهم. هذايا اولا. ثانيا راهو عندنا مسؤولين على الاعلام وتوجيه المرافق في كافة مراكز التكوين المهني اللي توا لهين موجودين ومشكورين في الصيف، معناها موجودين على طول الصيف الكل باش يجاوبوا لي جون على الاسئله نتاعهم الكل. كيف سوا يا اما ما عرفش يختار اختصاص باغ اكزومبل، هو يسال على اختصاصات ما فهمش اسم اختصاص دونك يجاوبوه على الاختصاصات الموجوده في المراكز الوكاله التونسيه للتكوين المهني الكل، ومن طوا يعاونوا اذا لقى اي اشكاليه في البلاتفورم في الانسكريبسيون. هي راهي سهله، الفيديو يسفي يشوفوا الكل يوسع باله يكمل يشوف الفيديو دو اجس كازيت تو يلقاها سهله برشا عمليه التسجيل. اذا لقى اي صعوبه في التسجيل والا ما عندوش كونيكسيون ولا ما عندوش انترنت ولا ينجم يكون، معناها راهو يتصل باقرب مركز تكوين مهني ليه، هو مش يقول لا انا مثال في المسكير ونحب نقرا في اختصاص في تونس علاش ماشي ما نسالش في المسكير، لا تسال في المسكير اتو يحكيوا لك على اختصاصات اللي موجوده في الوكاله الكل.
0: ب السؤال الموالي يقول لك مثلا كيفاش نعرف روحي لأنا تقبلت في اختصاص من اختصاصات، يجي ميل والا تتبدل حاجه على البلاتفورم بالنسبه لي؟ هو
1: كما قلنا نحن يقعد يتبع على البلاتفورم باش يلقى راهو هو مقبول من طرف المركز. معناها المركز قبله بيان سور، كان هو يحب ياكد القبول نتاعو ياكده معناها على خاطر هو يحب الاختصاص هذاك، والا يحب ساعات يقول لك لا خلينا نزيد نستنى بالك شيء انا نحب على الاختصاص الاخر اكثر دونك خلينا نزيد نستنى شويه بالك شيء يقبلوني في المركز اللي بعده. دونك راهو ديما القبول النهائي عنده هو، دونك يقعد يتبع على البلاتفورم عنده المود باس نتاعو عنده اللوجين نتاعو اللي هو يا اما يكون معناها من المره الاولى من اللي يعمل انسكريبسيون راهو يجي ميل يقولوا له هذا المعرف الوحيد نتاعك وهذا المود باس نتاعك، وكيف يدخل ينجم يبدل المود باس باش يقعد يفكروا. دونك يتصل على الميل هذاك اشك فوا يدخل يلقى المعلومه تبدلت عنده اشعارات، ينجم يجي اشعار من فوق يقول له راك عندك اشعار راهو قبلك المركز الفلاني ولا المركز الفلاني قال لك راك مازلت ما كملت صبيت البلتان دو نوت نتاعك، والا ثم مركز يقول له باش تجي تعدي مناظره، ما نحن والاختصاص ونحن والضغط على الاختصاص.
0: باهي برشا. دونك التأكيد يكون من عند الكانديدا معناتها المتكون هذايا اللي طالب الاختصاص من الاختصاصات، ينجموا يقبلوا زوز ثلاثة مثلا مراكز تكوين مهني، أو هو يحب على حاجة أخرى يستنى وقت اللي يخلط الاختصاص اللي عاجبه وقتها يعمل كونفيرماسيون معناه.
1: فوالا.
0: تقريبا تو فما إقبال كبير مدام فاتن على التسجيل عبر المنصة؟
1: فما إقبال كبير، نحن تقريبا تو عندنا 13,000 مترشح. اليوم وصلوا 13,000، نحن خاطر نجموا نشوفوا كل معناها اول باول عدد الترشحات، معناها عندنا 13,000 مترشح ونحن يتسمى مازال ما عملناش شهر ملي حلينا البلاتفورم الانسكريبسيون.
0: تري تري بيان، معناتها لهنا اليوم نقولوا فما اقبال كبير برشا، ما زاد للناس اللي قاعده تخمم في التكوين المهني من توا كمل لي زيتاب نتاعك الكل في التقييد على خاطر يظهر لي اذا كان البلايص تعبيت يتسكر معناها الموقع ولا يقعد حتى لآخر أجل؟
1: لا هو نحن والاختصاص
0: أي.
1: معناها ثم الاختصاص تسكر أول بأول، الاختصاص اللي يجيه إقبال أكثر من 250% أكثر من 300% دونك سكروا الاختصاص هذاك، نتعداو بيان سور السكورينغ ومن بعد ينجم يكون حتى نتعداو المناظرة، والاختصاصات الاخرى تقعد محلوله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام فتن عاطي.
1: وكما جست توضيح راهو توا قاعدين نسجلوا لدوره سبتمبر ودوره نوفمبر. نحن ولات عنا اربع دورات في العام. لو كان يجي يتقبل لجون يتقبل يلقى باش يتكون في نوفمبر، راهو تابع الانسكريبسيون. هذيك هي الانسكريبسيون توا محلوله لدورتين اللي هي دوره سبتمبر ودوره نوفمبر.
0: دونك سبتمبر ونوفمبر ومن بعد عندنا فيفري
1: وافريل ان شاء الله.
0: وافريل معناتها اربع دورات.
1: اربع دورات
0: معناها أيه. من توا بالنسبه لسبتمبر ونوفمبر من توا ما نضيعوش أيه. وقتنا
1: محلوله لسبتمبر ونوفمبر. اي
0: والله طيب يعني عندك شي حاجه تحب تضيفها مدام فاتن بخصوص المنصه وتسجيل عبرها؟
1: والله نقول راهي المنصه حاولنا نسهلوها للماكسيموم حسب ملاحظات جاتنا قبل على المنصه القديمه. دونك ديما نقول راهو موجودين مسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه لخدمتكم في المراكز الكل. دونك تتصلوا باقرب سنتر تكوين باش تنجموا تاخذوا اكثر معطيات.
0: ان شاء الله وحتى كي يرجعوا زاد الفيديو التوضيحي الموجود على الصفحه الرسميه للوكاله التونسيه لتكوين المهن اعتقد انه الامور تتضح اكثر فاكثر وتسهل اكثر فاكثر. الحقيقه انا حسيت المنصه هذه اسهل برشا من القديمه.
1: اي اسهل برشا هي الحق. كيما قلت لك احنا جاتنا برشا دي ريكلاماسيون على المنصه القديمه. دونك الحاجه الباهيه في المنصه هذه ومشكورين اللي هي معموله بولاد الوكاله، معناها سي مكونين عنا نحن ومدير مركز هما اللي عملوا المنصه الجديده. وبيان سور نحن اهل المهنه دونك نعرفوا شنو هي الصعوبات اللي لقاوها اللي جانا قبل وحاولنا نحسنوا فيها للماكسيموم والحمد لله يا ربي معناها الى حد الان الامور ماشيه. ما لقيناش قبل كانت تجينا برشا اسئله، كانت برشا عبيد تجينا حتى للوكاله التونسيه لتكوين المهني سنترال وكل شيء. اثنين نحسوا اقل ضغط اقل اكثر سلاسه في انه يعملوا الانسكريبسيون عبر المنصه لجون كلهم.
0: شكرا جزيلا بارك الله فيك مدام فتن العدسي مديره الاعلام والاتصال بالوكاله التونسيه للتكوين المهني على مختلف هذه التوضيحات. وان شاء الله نرجع في حساس مقبل باذن الله نوضحوا بعض الاختصاصات المطلوبه جدا من قبل شبابنا اليوم. تحياتي لك، الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: مازال مواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. اغنيه وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، هذه ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المناسير، لقاء تواصل معكم من خلال منوعة منكم وإليكم ومنكم وإليكم. نواصل هاللقاء وتعريف باختصاصات موجودة في المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس. أكثر تفاصيل عن هذه الاختصاصات نأخذها من عند السيدة إيناس القاسمي، مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة. نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عسلامة مدام رفقة، عسلامة للي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة المستير، مرحبا بكم مرة أخرى.
0: ومرحبا بك، نورتنا برشا مدام. اختصاصات متنوعة موجودة عندكم مدام إيناس، لو كنت تعطينا فكرة عنها.
1: بالضبط، هو المركز متاعنا الحقيقة اختصاصات واعدة متوفرة في سوق الشغل، بعد المتكونين بعد ما يقضيوا فترة من التكوين بحذينا يتحصل على شيء. الحقيقة ديما الكروتور البوزيتيف اللي يرجعونا ويقولونا راهو تم انتدابنا، وإلا ما ينفع قبل حتى ما يدخلوا المعترك متاع سوق الشغل ودوبة ما ياخذوا شهادة ولا شهادة نجاح وديركت يلقاو بلا يسام. هذا اللي خلينا احنا نشجع اي متحصل على شهادة باك في اللحظة هذية ونقول لهم الناس كل مبروك، وإلا أي عائلة تلوج المستقبل لأولادها، أي إنسان يحمل شهادة وما لقاش فرصته في سوق الشغل نقول له راهو التكوين المهني هو فرصة نجاح، هو مسار يمشي اون باراليل ساعات مع القراية، وإلا زيدا راهو مسار نجاح 100%، أما مسار بتاتر في بعض الأوقات يكون أسرع من الباركور متاع القراية. أسرع ليش؟ خاطر ديريكتومون هو يدخل يتحصل على فترة من التكوين النظري اللي يكون معاها متوازية مع تكوين تطبيقي بالمركز، من بعد يخرج يطبقه في مؤسسة اقتصادية، دونك يتعرف على المحيط الاقتصادي اللي باش يمارس فيه المهنة متاعه، من بعد يلقى روحه براتيكمون بعد سنتين أو سنتين ونصف حاضر لممارسة المهنة بشكل يعني بشكل مباشر. دونك الاختصاصات جينيرالمون هي تكون منبثقة على سيكتور الكتريسيتي الكترونيك، هي اختصاصات الحقيقة في قطاع حيوي اللي هو الكهرباء الالكترونيك، الكلهم يعني نجموا يعطيونا فرصة بها. احنا نعرفوا اللي القطاع دي ما يموتش، ديما في تجد، ديما فما حاجات جديدة تدخل على الخط. دونك في نحكيه على مستوى تقني سامي، بما أننا مازلنا كي عشنا فرحة المتحصلين بالضبط على شهادة البكالوريا في المركز في دورة سبتمبر، إن شاء الله باش تكون عنا تقني سامي في صيانة معدات بيوطبية. من المتوقع أنه نفتتح التكوين في زوز اختصاصات ما تقلش أهمية في سوق الشغل على كنا نحكيه فيه، وهي تقني سامي في الطاقة المتجددة وتقني سامي في التجارة. دونك هذو مزود نستنى وموافقة سلطة الإشراف إن شاء الله. دونك يتبعونا على الباج متاع المركز، يتبعوا على البلاتفورم متاع الانسكريبشن أديستانس، إن شاء الله هذو مجينا الموافقة يكونوا ندرجوهم ضمن الاختصاصات دورة سبتمبر إن شاء الله. بالنسبة تقني سامي في كهرباء البناء إن شاء الله يسجل حضوره في دورة فيفري مقبل كان عشنا. سينو نجيو الاختصاصات اللي متوفرة بالنسبة للعبيد اللي ما لقاتش حظها في القراية، وإلا تحب هكا تخطف دورة فيسع تضمن مستقبلها. دونك الاختصاصات تقني في قيادة أنظمة الإنتاج، تقني في تركيب معدات كهربائية وإلكترونية، تقني في تركيب وصيانة معدات سمعية بصرية، تقني في صناعة الأنظمة الكهربائية، وتقني مطابق للتجهيزات المنزلية ومتعددة الوسائط. الحاجة البية اللي المركز زيدا يستقطب جماعة اللي عندهم النافية مانية كهاو زيدا هما يلقوا فرصتهم وحظهم في المركز نتاعنا باختصاص واحد ووحيد اللي هو مركب مصلح في التبريد. دونك الحاجه الباهيه في المركز ونقطه القوه اللي عنده اللي هو يخدم على التكوين بالتداول، يعني يدمج بين كما كنا نحكيو من الاول بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي اللي هو مباشره مع المؤسسه الاقتصاديه. زيدا ينظم المركز دورات تكوين تخصصي اللي هي في مجال الطاقة المتجددة، هي دورات تخصصية قصيرة مجانية بفائدة العاطلين عن العمل، وهم يكونوا من خريجي مراكز التكوين المهني وإلا جامعات، وهذا بهدف تعزيز فرص التشغيل. يعني يكونوا عندهم شهادة في مجالات تقارب المجال اللي احنا نكونوا فيه، ويقدموا المطالب نتاعهم ترشحات نتاعهم، وان شاء الله يتمتعوا بالتكوين هذا اللي هو تكوين مجاني، نعاود ناكدوا اللي هو مجاني.
0: بالنسبة لنسبة الامتلاء عندكم في مختلف الاختصاصات 100% أقل، كيفاش؟
1: هو احنا منزل كنت لقى الترسيم التسجيل لتغربة،
0: لا بصفة عامة لقبل مع تقبل التسجيل هذا
1: مع عموما هي النسبة نسبة مهمة برشا لحقيقة عادل أو تفوق 100%. دونك في اختصاصات بتبيع، يعني مش في جميع الاختصاصات، ما في اختصاصات اللي هي دي ما تكون يعني ملهمة للشباب، كي نحكيه على سيادة معدات البيوت الطبية. دونك دي ما عندهم اللي هما كل ما هو باراميديكال وكل ما هو مانتونونس في ليزيكيبمون هذوما وكل والدومينات نتاع يعني لي مليو اوسبيتاليي ولي كلينيك وكل ديما حاجه تحسها هكا يعني عندها هما كلهم عندهم قيمه الحقيقه، اما ديما ما تحسها مميزه عند الشباب في وقتنا تويكا. حاجه اخرى، ما دام نتذقنا الاختصاص هذا مدام رفقه لو تسمح، حبيت نعرج اللي المركز نتاعنا داخل في شراكه، ما يخدمش وحده الحقيقه، داخل في شراكه مع شراكات دوليه نقصد كبيره اللي يعني يتمتع سمحني يعني ابرزها، شراكه مع البرنامج الاوروبي ايراسموس بلس من خلال مشروع ميدكير الموجه المنطقة المتوسطية، والشراكة هذه إن شاء الله بتفتح بيبان كبيرة للشباب والإطارات متاعنا. وكيف نحكيه على يعني مشروع وإلا برنامج إيراسموس بلس، نحكيه على تبادل خبرات، تطور مناهج التكوين باش تولي مطابقة للمواصفات العالمية، والأهم من هذا الكل أنه المتكون كي يدخل يقرأ عنا تولي عنده الفرصة باش يطلع على التكنولوجيا الحديثة، مش كيف المركز ولكن مش كان في تونس ولكن تدا في الخارج في الدول اللي هي شريكة في البرنامج هذايا.
0: خبيان حاليا هكا بطلة هكا عسيت، فما إقبال إن شاء الله على مختلف الاختصاصات الموجودة عندكم؟ ها
1: هو احنا مازال كنطلق لبعض الثواني والاقبال ما شاء الله. هذايا نحكي لك، هذايا نحكي لك من اول نهار انطلق فيه انطلق فيه يعني منظومه التسجيل عن بعد. الحقيقه كان الاقبال الحمد لله يعني محترم برشا، وهذايا راهو تتعدى المعلومه حتى دبوشاوغي اللي راهو الاختصاصات الفلانيه راهي تخدم راهي مطلوبه في سوق الشغل. دونك عندنا شباب توا الى وجه ديما مهتم بالحاجات ويعرف إن يحط فقيه، ما يختار اختصاص إلا ما يبدأ عارف بعد شنو باش يخدم، شنو باش يعمل، شنو فيقه المهنية. وهذه نلمسو حتى من الكونتاكت، لو بروميير كونتاكت اللي كيجي يسأل شنو المركز، شنو فيه اختصاصات، شنو كيفاش تقري وكيفاش، ما شاء الله عليهم. يعني عندنا شباب اللي هما مهتمين بجزئيات اللي تنفعه من بعد واللي تخليه ينجم يختار عن وعي واختيار مدروس.
0: هذا هو، هذا اللي نحبه اختيار عن وعي ومدروس، خاطر الانسان مش الفايده يتكون، اما يزمه يتكون في اختصاص يعرف اللي هو عنده افاق تشغيليه واعده، يعرف اللي هو حتى كي ينتصب لحسابه الخاص اللي باش يخدمه مطلوب برشا في سوق الشغل، وهذا اللي حشنا به.
1: هذا هو، هما ديما احنا شنو نقولوا لهم، احنا ديما ننصحوهم اللي انت لازمك تحقق المعادله بين ثلاثه حاجات. انا شنو نحب نعمل، سوق الشغل شنو مطلوب فيه كمهن مستقبلية، اما زيدا انا شنو اللي كومبيتونس نتاعي والا مؤهلاتي وقدراتي انا شنو قادر نعمل. لازم يحققك المعادله بين لي تخوا كومبوزون تيزوما باش ينجم يعمل اختيار متوازن. وان شاء الله ربي يوفقهم
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. بارك الله فيك مدام ناس القاسمي، مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوتوبية بتونس، على مختلف المعطيات اللي قدمتمنا في خصوص الاختصاصات الموجودة في هذا المركز. تحياتي لك، إلى اللقاء. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد قليل.

0: نرجو لكم مستمعينا الكرام ونواصل معكم اللقاء. كنا حكينا لكم منذ بداية حصتنا على مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية، وقلنا الريزلتا النتائج طلعت وتبارك الله، معناها نسبة نجاح متميزة، ولكن أيضا المعدل الأعلى هو 19-20 وتحصلوا عليه زوز من صغيراتنا يسري بن قيس السويسي وسلمى بنت عبد الوهاب فندي. يسري هو من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، وسلمى من المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان. معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي سي قيس السويسي والد يسري، أهلا وسهلا بك، مرحبا، ألفين مبروك التميز.
1: أهلا وسهلا بأختي، وأهلا وسهلا بإذاعة المستير. أولا قبل أن نبدأ مداخلتي، أنا عندي معزة خاصة للمستير باعتباري أنا والمدام خريجي كلية صيدلة وكلية الطب بالمستير، نحبها المستير برشا ونعزوها برشا. يعطيكم الصحة على التباريك، ويعطيكم الصحة ومرسي بيان.
0: ألفين مبروك، هذا نتاج عمل متواصل يظهر لي على مدى 6 سنوات، مش تعصناك هو يظهر لي.
1: طبيعي جدا التميز راهو نتاج، ما هوش نتاج متاع سنة سادسة، هو نتاج متاع سنوات الدراسة كلها من السنة أولى. والحمد لله ديجا ولدنا اللي كان متميز، وكان كان عنده ثقة في نفسه، وكان عنده برشة طموح زاد اللي هو باش يحب يعمل نتيجة باهية. الحمد لله وكاو.
0: كان يخدم على أنه يكون هو لول في الجمهورية التونسية، وإلا أنه يتميز على الأقل في المدرسة متاعه، كيفاش كانت الخدمة؟
1: والله هو هو هو معناها ثم بوادر متاع تميز كبيرة. ما حبيتش نضغط عليه باش نوصل معناها باش يبدا ثم ضغط نتاع نتيجه ولا واحد. الحمد لله كان يخدم مرتاح، وكنت نشجع فيه انا كسوا انا ولا امه، كيف مدرسيه في المدرسه الابتدائيه حي المستقبل بير علي بن خليفه صفاقس، كيف المدير المدرسه اللي كان بالحق كان هو مجموعه، وديجا نباركوا لاصحابه اللي معاه اللي هم 5 من القسم نتاعو اللي كانت منافسه شريفه. الحمد لله يا ربي اليوم تميزوا وحقوا نتائج باهيه، وتوج لولدي كان هو المرتبة الأولى وثانية 19.20.
0: ما شاء الله، الحقيقة تميز يشرف ويثلج الصدر الحقيقة. شنو تتمنى ليسري إن شاء الله؟
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله بالتوفيق في بقية مشواره، كسوى المناظرات الوطنية المزارد، كسوى في حياته إن شاء الله، ويحب يحكي معكم.
0: تفضل، مرحبا وسهلا يسري، مرحبا، ألفين مبروك ولدي.
2: تعايش كبير فيك.
0: كيفاش تقبلتها النتيجه هذه انك تكون انت الاولى؟ مفروغ منه انك انت ضامن بلاستك تبارك الله وما شاء الله في المدرسه الاعداديه النموذجيه، ولكن انك تكون انت الاول وطنيا، كيفاش تقبلتها النتيجه؟
2: الحقيقه انا ما توقعتش، معناتها النتيجه اللي فرحتني هذه ياسر، توقعت على اكثر حاجه مثلا اني نكون الاول على الجهه أما نتيجة هذه فاجأتني إيجابيا.
0: أكثر مادة أنت هكا خدمت عليها سنة، ولا كل المواد خدمت عليهم؟
2: الحقيقة ما فرقتش حتى مادة، لخاطر هم يكملوا بعضهم كله نفس، ولازم نعطوهم نفس الأهمية. عربية، رياضيات، إنجليزية، فرنسية، الكل عندهم أهمية كبيرة.
0: معناتها لنقول أدبي لعلمي، كل يلزمه يتقرأ كيف.
2: أي.
0: بيه. قريت دروس تدارك ودعم ميتود؟
2: قريت، أما مش معناتها إكزاجيري ياسر، معناتها أغلبية الوقت نقرأ في الدار ولا نقرأ إيتيد في المدرسة.
0: هو يعطيك الصحة يسري، شنو تتمنى تكون في المستقبل؟ هيت نبدأوها احنا من ضربة البداية كمناظرة وطنية أولى، ممكن تتغير الأفكار فيما بعد، لكن وانت الطفل في العمر هذي شنو تتمنى تكون نهار آخر؟
2: مرتها مهنة ولا عمل؟
0: أي مهنة، عمل، قراية، شنو تحب؟
2: إن شاء الله نكون نمشي وراء خطوة بابا وماما
0: في الصيدلة.
2: أي
0: أجيب أحدينا أمال إن شاء الله. وإذاعة المستير تستناك، وهي والمصدح متاحة تكون حتى منشط مقدم برامج معانا هكا في أوقات الفراغ كطالب.
2: علاش لا؟
0: علاش لا؟ مرحبا تنورنا برشا يسري، تحياتي لوالدتك ايضا. اخذنا الوالد احنا، ما تحياتي لوالدتك باعتبارهم زو سهروا على راحتك وسهروا على انك تتميز. شكري الكبير والجزيل لك يسري بن قيس السويسي، وان شاء الله ديما بدوام التميز والتألق. هذه كانت مصافحة اولى سريعة وشرت لها مصافحات اخرى. الى اللقاء. شكرا شكرا، بارك الله فيك. ناخذ معنا سي عبد الوهاب، شكون معنا؟ تعلق المكالمة الثانية، تعلقت؟ به مش مشكل. وحبينا ناخذ معنا في المباشرة سلمى بنت عبد الوهاب فندي وولدها سي عبد الوهاب فندي اللي نجحت بمعدل 19-20، لكن في الأثناء وبعجالة كبيرة برشا بعض التهاني اللي وعدت بهم السادة المستمعين والمستمعات باعتبارهم حبوا يدخلوا معنا، ما كانت ثم إمكانية، ممكن مشكل في الهاتف. منيرة حسين العويتي تحياتي ليك، تقول عندي إهداء نجاح رايا بشير وثابت البنزرتي في مناظرة السيزيام والدخول إلى المعاهد النموذجية. تحياتي لريم بناني تقول نحب نهني بنت خويا سلمى البناني بمناسبة نجاحها في مناظرة السيزيام بامتياز. فوزية مزالي 2000 مبروك للنجح الكل، بارك الله فيك. عفاف بليش تقول نحب نهني أحفادي الغالين يوسف بن عليا وسيرين الغالي بمناسبة نجاحهم في مناظرة التاسع أساسي والتحاقهم بالمعهد النموذجي بسوسة. صبرية غديرة تقول ألف مبروك بالتوفيق للجميع الناجحين. وهدى حمودة تقول إهداء البنتي مرام والأمي سليم حيزم بمناسبة عيد ميلادهما. تحياتي لك، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم مستمعين الكرام على الاستماع على المتابعة. ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين والناجحات، المتميزين والمتميزات، اللي ما نجحتوش مثالش، نجحتوا عندكم معادلة ما دخلكمش المعهد النموذجي تجربة من تجارب الحياة، ما نجحتوش مثالش زي كيف كيف تجربة من تجارب الحياة. وتمر الأيام وتلقى روحكم في التاسع أساسي ثم البكالوريا، وإن شاء الله تكونوا من الناجحين والناجحات. تحياتي لك محمد سيدية، تحياتي لحسام قدرية، تحياتي لهيدا منساسي، لياسمين معتوق وعمر سلامة، تحياتي لحسام نوار. شكرا جزيلا لكم جميعا كفريق، سألتقيكم بعد قليلة ثريا عليك. دمتم على محبة وإن شاء الله ديما بدوام التميز. ذكرني باسمك طالبتنا في الصحافة، الاسم شيماء أبو بكر. أسمعني تو تدخل الإذاعة وتدخل وتلقى عندك ترد ميموار متاع الأسامي زي كيف كيف كثرة ما ترى وتسمع. دونك شيماء أبو بكر إن شاء الله كل التميز إن شاء الله معنا من خلال استاج متاعك، وإن شاء الله نلقاوك من الصحفيات المتميزات. إلى اللقاء.

0: كبير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تحصل كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، والتلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعدل 19.20، وبلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلميذة من جملة 49661 اجتازوا المناظرة، أي بما يعادل 35.66%. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات. وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم تحت شعار من الجامعة إلى عالم الشغل أنه ستتقدم عروض تكوين جديدة تقدم هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب التونسي في السنوات الثلاث المقبلة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17000 هكتار. تم تسجيل 45 عش للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش للسنة الحالية، وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف صهيوني اليوم على قطاع غزة. تنطلق غدا الثلاثاء قمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، وقد كشف مسؤول أمريكي أن ملفي تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومواجهة الطموح النووي الإيرانية سيتصدران جدول أعمال القمة. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، لخطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي لازم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أن التشحم ينجم يتقلص كيف نقصوا من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد اليوم، البداية في الأسبوع الثاني في برنامجنا الموجة أورا الموجة، من الاثنين للجمعة كل يوم من 3 إلى 5 على موجودكم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في المتابعة. نعود ونذكروا ديما شنو ما أهم الأركان والفقرات اللي عنا في برنامجنا الصيفي المنوعة هذه اللي نعدي والقيلولة فيها مع بعضنا الناس الكل. الموجة أورا الموجة لليوم باش نبدأوها بحل البيبان كما العادة، باب من الأبواب مع الأستاذ جلال بن سعد في الفقرة المسجلة، ثم حدث ولا حرج اليوم مع محمد أحمد مخلوف، موضوع اجتماعي يتناوله بطريقة نقدية ساخرة اللي يحبوا أجواء الضمار، خاصة في ما يخص نظرة عميقة لما يدور حولنا في حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان عنصر مسجل يجيكم مع أسامة الحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع بفقرة ديما القدام. ديما القدام مع أي الرويني نهار الاثنين، واليوم أي مش باش تجينا وحدها، باش تجي مع زوز ضيفات اللي هما إسراء خليفة وآلاء رقيق، زوز تلامذة وفي نفس الوقت متميزات في الأدب كتابة وإنتاج أدبي ونشر أيضا. طبعا نكتشفوا مع آية الرويني المواهب الصغيرة هذه في المجال الأدبي. اليوم نقوله تميز ونعتبره نجاح، لأنه احنا اليوم أمام جيل شاب ما عادش يقرأ، فما بالك بيكتب وينشر في نفس الوقت. الركن الخامس مش صحيح كما العادة مع الأستاذ الصادق عمار والفنان الصادق عمار في عنصر مسجل آخر فقراتنا على الخط. على الخط نستضيف فيه اليوم الأستاذ بكلية العلوم بصفاقس رمزي المعالج. حوارنا مع الأستاذ رمزي المعالج باش يكون حول تخصص علمي جديد بالكلية، وهو الإجازة في الحوسبة الكمية. هذا الاختصاص في كلياتنا يعد خطوة تاريخية في الجامعة التونسية. كيف ولماذا مع ضيفنا نعرف كل التفاصيل. إذن هذه فقراتنا، والتحية توصلكم من كامل فريق رفقنا لتأمين هذا البرنامج، هو ويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، حسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نرجع لكم في حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة.
3: الباب اللي باش نطرقوه اليوم هو باب جديد سوسة، وهو في الحقيقة لم يبقى إلا في الصور، لكنه باب مشهور برشا في سوسة، خاصة بالسوق، سوق باب جديد ومعاه باب جديد ومحطة باب جديد، وهو قطب تجاري ما زال إلى اليوم يحافظ على حيويته. باب جديد منطقة حية من أحياء سوسة، بل من علاماتها التجارية. وباب جديد رغم أنه تحفة معمارية، لكن بمجرد دخول الاحتلال الفرنسي 1881 هدموه طيحوه بلغة نحنا، وعوضوه باب حديد، وذلك عام 1892، وحتى الباب الحديد هو بيدو اتنحى. الباب هذا كان جميل وكان محاط بقوسه برخام أبيض وأكحل بشكل معناها رخامة برخامة، وكان معناها جميل وجميل جدا. يمكن العودة هنا للتوسع حول أسوار مدينة سوسة لما قال الأستاذ ماهر جيدان زميلنا. أسوار مدينة سوسة صراع البقاء والفناء عبر العهود، وذلك في إلترا تونس 17 نوفمبر 2024. يقول كانت الأسوار منفتحة بواسطة 3 أبواب، هي باب بحر، باب الغبر الغربي، وباب القبلي. وكذلك يمكن العودة إلى الموسوعة التونسية المفتوحة ضمن نشاط المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة. وكذلك يمكن العودة خاصة للموقع التاريخي البحثي العلمي سوسة زمان. هذا باب جديد، وباب جديد كما يقول الكاتب ديك لونلي، الباب هذا بني في عهد أحمد باي، ويقول في الواجهة البحرية لسوسة بدأ بناؤه قبل دخول الاحتلال الفرنسي بعقود، وتحديدا مع أحمد باي في 1848. في هذه الفترة أصدر الجنرال شيد حاكم سوسة آنذاك أمرا بفتح باب واحد فقط هو الباب الجديد، وجاء هذا القرار تلبية لمصلحة عامة وكذلك تلبية لمصلحة خاصة، بما أنه داره كانت حل الباب هذا قدامه باش يسهل الدخول إلى سوسة. يمكن قلنا التعمق في المصادر والمراجع اللي ذكرناها سابقا مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

تثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خديك تثبت ضيفتك في الدار حذايا سمعتك شعري بكيك عجبتك آخر غناية قطعت الوردة بديك تثبت

بلاد الشامخ كبيرة على الموجة 97.3 و95.7. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء. آدم وحواء

إجابة حذاء للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة مساء.
1: مرحبا بكم مواصلين في الموجة وراء الموجة، نوصلوا مع بعضنا الحدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور ثريا، مساء النور كيف السادة المستمعين والمشاهدين.
1: مواصلين في فقرة عنا سكتش جديد اليوم
2: إن شاء الله، هاي إن شاء الله ينال إعجابكم ورضاكم.
1: يلا
3: حدث ولا حرج.
2: إيش إيش إشهار مع إيش تحب؟ بوكينج تلقى اللي تحب، بيسين، توبوغون، بيوت وتيل، ولا سوامه بال وبالفاسيليتي زادة. مع اللي كان تطلبنا على الرقم 1920 وتلقانا في الحين، ما لفاش تستنى باش تطلب اللي تحب مع إيش تحب بوكينج، وزيد تلقى مرشد يفهمك كل شيء. أباي ها واش تحب جنة وفيها بريكاجي، خليني نطلبهم ونشوف معاهم. ألو ألو ألو، مرحبا، إيش تحب؟ بوكينج معاك. نحب نعوم في البيسين. بربي بقداش؟ عندنا ديزابونمو، يعني اشتراكات ب 150 دينار للشخص الواحد. قلت لك نحب نعوم في البيسين مش باش ناخو ونكري بتوتيل. البيت الليلة بداية من 250 دينار ونول انكلوزيف سوفت. ايش معناها؟ معناها تبات وتتعشى وتفطر فطور الصباح وفطور القايله وتشرب الماء والجازوز على حساب 16، وزيد عندك لمجة يعني قوتي في الاربعه متاع العشيه. لا يا سيدي، نحب نعوم في البيسين ب 150 دينار. ماني قتلك علاش 150 دينار، بالك باش نعوم في الماء المعدني. كلامك صحيح، باش تشرب الماء المعدني بلاش ومعاه جازوزة وميني بيتزا وميني كيك وهذا الكل بلاش. ملا النجم ندخل ونستهلك اللي بلاش وكهو هاو هاو في الأحلام يا مسيو. الصبر يا ربي، حتى وتلت بلادنا مناش خالطين عليهم، خليهم عندهم محسوب قاعدين ليهم نحنا. ربي فضلنا بحوراتنا، تو نمشي نعوم ونشبع بالبحر وراس مالها دبوزة ماء ومنشفة وكسكروت زيت وطمطومة وبريج دلاع، وزيد الركوب بخمسمائة ملين في الحافلة العمومية. وكان الأمر كذلك. وبعد سويعة مستنية في محطة الحافلات نلقى روحي في الشط والدنيا زحمة، يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب وارمي الغربال يركح. قلت نبعد شوية من الزحمة والدزان وسامحني خويا نعمل غطسة. مشيت شوية قدام نلقى طواول وكراسي منصوبة وباراسولات حلفة، مش كيف اللي غنى عليهم عبد الحليم، دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي على البلاج دقوا السماسي. رميت البشكير والكسكروت وبريج الدلاع ودبوسة الماء على الطاولة وترميت على الكرسي. نرد في النفس وإذا بفرادي على راسه مظلة سعفة بط عليا كيل عقاب ومد لي تذكرة وقال لي فان دينار. شهقت ملحقت وقلت له متاع شنو؟ قال لي متاع الباراسول والكراسي. قمت نجري ومن غير ما نتلفت فماش ما نخلط على الحافلة ترجعني للدار، وحلفت بيمين إلا ما نشري بانو بالعشرين دينار بلاستيك أزرق نعبيه بالماء وكل يوم نشلبق فيه، وكان لزم نعمل بيه كوميرس ماني مهف، نكريه ونعوم فيه وفي ولاد الحومة على الراس على 200 فرنك ونخلص حق ولاش متتهم فيه. وكما قال الشاعر، ما غاضنيش الدور اللي ضاع، غاضني النقش اللي فيه.
1: أحمد مخلوف يعطيك الصحة. أما إذا لقيت الماء محلول بتبيع
2: أكيد أكيد. لا مش تقرأ حساب يعني نعبد باب.
1: لا والله قد ما تقرأ حسابك
2: وديما أنا فما نقص.
1: البلاغات مثلا آخر بلاغ اللي هبط أمس وناس
2: من نص الليل للخمسة،
1: نص الليل للخمسة، العشرة في داري قص
2: مخصوص
1: وحتى للسبعة متاع صباح بشحال بعد الستة ديزون مش بشوي.
2: مشكلة هذه مشكلة
1: لا مشكلة
2: إن شاء الله يعالجوها في أقرب وقت.
1: مش مشكلة وكاو إذا حل وحل وقتي وما تقولون لكوتا ولا توزيع هي شركة استغلال وتوزيع
2: احنا نخلصوا فيك
1: فوالا
2: لازمك تعطينا
1: فوالا. هذا هو نهار اللي جاوا ياخذوا في العدادات من عندك جابوا لك العداد ومكنتهم العداد وتعرف اللي كل محل تقريبا قديش في كل عداد تقريبا 4-5 اشخاص باش يكونوا في المحل.
2: شو المعدل الاستهلاك
1: مهندسين كيفاش قاعدين يعملوا قاعدين يحسبوا اللي العدد نتاع العباد باش يولي كذا دونك الكوتا نتاع الماء باش تولي كذا باش تقول لي اه سيزون صيف حاجه اخرى يظهر لي الصيف مش جديد علينا لا مستير ولا سوسه ولا المهدي هكا ولا
2: كل عام الصيف
1: كل عام
2: هو
1: وتعرفوا يعني. تقريب قداش النومبر نتاع العباد
2: يولي والسياح وكذا الكل موجود
1: السياح وكل شيء ومش جديد دونك المفروض الحسابات تحسب وكل شيء يمشي خمسة على خمسة
2: ان شاء الله.
1: وكل بلاغات اللي قاعدين يخرجوا فيها يحترموا شويه ذكائنا شويه بالكل يحترموا ذكائنا
2: صحيح.
1: مواطن صالح عمل الصبر حدود
2: بالضبط
1: هذا هو باي سيدي عملوا فيك جماعه البحر
2: عملوا فيه جماعه البوكينغات ساعه معناها لي باك وتلقى وكذا ولا تو حاجه اخرى هي بالفاسيليتي هي الحقيقه تشجع راهي بالفاسيليتي خاصه الموظفين ولكن معناها عباره واخو قرض صغير تقعد عام كامل انت تخلص فيه من جوان لجوان كما نقولوا وبالاخص اذا كان عندك عائله اذا باش تمشي اقل شيء باش تلقى ليله معناها بمليون معناها اربعه من الناس ولا حاجه هذا اقل حاجه باش تخلصك المليون يعني فما شارج كبير على العائله التونسيه. احنا لهنا ماذا بينا نشجعوا السياحه الداخليه هما في الكونتر بارتي يقول لك اعمل الحجوزات بكري على بكري لا لا لا لا ماهوش صحيح حتى تعمل على بكري من بعد يقول لك لا فما ترى شنو وترى شنو خاطر باش يجي هو الوافد الاجنبي سائح كلك سوا معناها من اوروبا ولا من البلدان المغاربيه باش يبجلوا عليك من غير ما تخمم في هذه معناها باش يلقى هو
1: عنده
2: فرنك زايد باش يربح.
1: هي مش حتى فرنك زايد والله لا هو بون فما معاملات اخرى هو الفرنك الزايد لا هو السائح الاجنبي يجي ارخص من التونسي راهو ارخص من العربي اللي يجي وحده معناها على البر وكذا ولكن فما اكراهات نتاع وكالة الأسفار
2: بالضبط
1: اللي هو يتعامل معاهم واللي هما راس ماله الحقيقة
2: يشريوا معاه
1: اي بتبيعه هو يبيع لهم ليه هما
2: يشريوا هما كيما
1: يحبوا واللي يخدموه هما
2: خاطر في الشتاء يخدموه كيما قلت
1: اي خدموه يخدموه الأوقات الكل في راس العام في كذا معروف الأوقات هذه صحيح هي الأسعار غالية على المواطن التونسي والمواطن التونسي الفترة الأخيرة تغرم بالنزول الحقيقة وهل لولا انكلوزيف هذه اللي ولا ما فهمتش علاش أنا يمشيوا العباد باش يكسروا الريجيم اليمونتير نتاعهم يضروا بدنهم نتاعنا ناقصين التوانسة تمخمخ خليقة يزيد يعمل لولا انكلوزيف عندك لمجة الأربعة وعندك قدرة شنو هو كل جو ماء وسكر
2: ماء وسكر فما حتى شيء
1: وحتى
2: الماء المعدني معناها الله أعلم به كدبابس الكبار معناها اللي هما ماء طاولة ماهوش ماء معدني ما يحط لك دبوزة في العشاء ولا حاجة دبوزة معدنية كاهو فهمت
1: نتخلص عادة ذيك
2: لا لا اذا كان في اللول سوفت ما تخلصش
1: نورمالمون
2: اي ما تخلصش كيفني
1: على كل هو فما حاجه باهيه الحقيقه هو انه في الشطوط اللي هي العامه الناس واللي هي خير من مال بيسين
2: بالطبيعه مي طبيعي
1: بيسين انت قلت يا اخي باش تعوم في الماء المعدني وبرا حتى يحطوا لك ماء معدني بعد دريجين اربع فلوخ في وسط ما عادش معدني
2: ان
1: شاء الله روحوا ولا بالعكس مجرفه
2: لا لا شيء ما عادش هو
1: رغم الكلور ورغم كل شيء والكلور بيدو يضر وشويه
2: الجلد اكيد
1: اما الشط اذا كان تتمكن من انك تمشي للشط ان شاء الله سناف ما حرص على انه الشط العمومي ما عادش فيها كل الناس الدخلاء
2: اللي يستغلوا في الشط
1: يستغلوا في الشط ويفرضوا على الناس في الفلوس
2: قدر نرموس معنا
1: استغلال عشوائي وما عنده حتى علاقة بحتى شيء وحتى في كي تجي تشوف البلديات وكذا تمكين عباد معناها بشكل ما قانونيا ما عنده حتى إطار
2: حتى
1: لا لا حتى صيغة وحتى إطار معناه
4: والحقيقة توا درنيرمون كما قلت لك بكري ثوري راهو البلديات بدأت تحرص أنها تراقبهم هذوم كيف كيف راهو شوف أخذر فما معاناة
1: لا مش التوصيات على الهرم
4: بالضبط
1: ما فيهاش ما نبدأوش بلديات مش وحدهم بلديات معانيه وقداش منعا ويجي سيفلين وشيفلين واللي يستغل في الشط من غادي يقول كان برختي من البلدية وجايب لك
4: كيف كيف تاخذ قدم وكل حد يقدم هو درنيرمون سمعت مسؤول من لابال حكي عليه الموضوع هذا قال لك لا سنام معناها فما انضباط وفما كذا
1: ان شاء الله لا بال هي وانا واني هي اللي باش تراقبوا هي اللي باش تمنع وكذا وان شاء الله ان شاء الله استيرون
4: والبلديات زاد لازم تقوم بدورها في نظافه الشطوط زاد كيف كيف والمواطن بربي خلينا
1: المواطن
4: يزينا من البلديه
1: تحكيو على البلديه انت نظف
4: انت نظف هز السطل معاك حط فيه ساشي وحشاكم الوسخ نتاعك القشور الدلاع وكذا وفاضل الماكل حطوا فيك السطل سميه مثلا سطل الشط سيدي حتى نعلموا صغيراتنا حاجات باهيه
1: ساشيات
4: هزو طيشو بعد البوبال وكاو
1: انت كي انا شو نقول لهم كيما تهبط مليان اطلع مليان للشط
4: بالضبط
1: انت تهبط مليان بحاجات اطلع مليان بالبقايا
4: بالبقايا نتاعهم
1: تو تشوف دنيتنا تولي تهبل ونظيفه ومعنا
4: العقلية حتى العقليه نتاعنا بالضبط يلزم
1: العقليه فما حاجه وفما حاجه اقوى من العقليه
4: صحيح
1: خاصه اذا
4: صحيح.
1: كانت تحب تبدلها واصعب من
4: أصعب
1: انك
4: حاجة.
1: تبدل اصعب حاجه صحيح. انك تبدل العقليه
4: انا معناها فما في الاذاعه مثلا ديما كل سبوت هكومه نتاع التوعيه وكذا ولكن ان شاء الله ربي يهدي معناها ربي يهدي الناس فهمت
1: ربي يهدي الناس
4: وكيف كيف زاد كما قلنا يلزم الناس الكل تتضافر جهودها من البلديات للمواطنين للي قاعد هو زاد يقدم في الخدمة زاد ساعات زاد يفرض عليك حاجات راه ما تاخو كذا إلا بكذاك البيع المشروط في الشط ولا في القهوة ولا موجود راه التو موجود ومسكين والعائلة إلا يبدأ مثلا بعيد شوية وبش يجي بش يعدي نهار يتكلف له راه يتكلف له برشا يتكلف له أعصاب يتكلف له فلوس
1: فيها ناس عاملين فيها دي ستاسيون معناها يقدموا دي سيرفيس واستغلاله في إطر قانونية منظمة وكذا أما راهو يا أحمد نعاود نقولها لك راهو حتى في شطوط ما نسميش شطوط تعرفت بأني فيها أهل لي ستاسيون هذوما راهو في الأخر طلعت حكايتهم فشوش ما عندهم حتى صيغة
4: قانونية
1: باش ينشطوا غادي ما عرفوش كيفاش حايزين كيفاش عاملين راهو قلت لك هذه بلايص اصلا وصلت عندها شهره قريب يعملوا
4: سبوت حاجه تلافز. اخرى نعرفوه
1: ومع ذلك طلعوا ومخالفين
4: لهنا فما سؤال نجم يكون غلط فيه يعني علاش مش البلديات هي اللي تاخوهم هي معناها اللي باراسول وكذا المرجوع نتاعهم للبلديه البلديه هي تكلف بعض الاعوان نتاعها وتخدم على روحها
1: خلي المواطن يجيب باراسول وكرسيته والبلاستيك
4: ولا صحيح نحينا نحيهم
1: لا لا هو توا هذا لابال ورئيس الجمهورية والكل هذا البروغرام راه شط ليك حافظ عليهم تاعك وذيك احسن حاجه
4: احسن حاجه بالضبط
1: لا تقدم لي خدمه لحد شيء تو كرسي البلاستيك نجيبه والباراسول نجيبه اش بينا قبل كيف يتربينا ديارنا تشق الكيس تلقى الشط ايش نعم معنا باراسول
4: وخيانا اللي باش يجيو من مناطق كالكسوه من الاحواز ولا من البر يجيب الباراسول نتاعه وحاجه اخرى بربي
1: ويشري تابوري اذا ما عندوش
4: بالضبط حاجة أخرى فما ظاهرة مخلة شوية اللي هي التخييم في بعض الشطوط اللي ما يلزمش تخييم فيها
1: تمنع وسنة لفال وعبد أنه مشدين صحيح
4: قبل كانت تذكر في المستير في المستير فما شط تخيلة كان مهيئ للتخييم للعائلات وللتخييم وفما أدواش وفما دورات مياه ويعني مهيئ هذاك يا ريت لو كان ترجعوا البلدي خلي العباد اللي تحب تخيم غادي بمعلوم رمزي تخيم مثلا جمعه نهار ما نعرفش النظام تاعهم
1: كيفاش حاجه باش نزنك
4: مثالش
1: فما بلايص قالوا له ماذوك ما تنجموا تخيموا فيهم
4: أي.
1: والله باش نفاجئك الناس بان يراهو بالسيمان وباللوح وباليجور تصورش انت في بالك عشط فما حتى قنوات تلفزيه ومشات وصورت وورات وقالت ترى المواطن التونسي كي تعطيه قد هكا لفظه شنو ينجم يعمل ولي علمك بنيه وعملوه وبطبيعة مش بشي يسكن ثلاثة شهور على البحر هو شي يعمل إذا كان سكن جماعة هو عائلته والبقية الكل يكري فيه
4: يكريه بالطبيعة من واحد الواحد
1: فاش تحكي أنت تو
4: إيه هنا فما
1: عم وراوح
4: إيه انفذ القانون لهنا انفذ القانون
1: اخرج يكري برا وعم وراوح أولا أنت أون سيكوريتي ثانيا كرامة الإنسان أنا الحقيقة ما نفهمش
4: أهم حاجة
1: يخيم عالشط ويبيت عالشط فما حوايج طبيعية بشرية ما نعرفش كيفاش يتصرف
4: هو قلت لك فما الشط نتاع التخيله كان فيه مهيئ كان فيه دورات مياه وادواش كي تهيئ
1: انا حكيت لك شنو صار
4: اي موجود
1: بناه لهم ولا يكريو فيهم لا حاجه من وراء العقل راه
4: والتونسي كما قلت مهفل امور
1: هذه اسمعني في الامور هذه راني نتبع ياسر
4: يعطيك الصحه
1: معلومات كل حاضر انت باش تقول لي منه وانا باش نقول لك منه على خاطر الحقيقة ذقت وذر عند بتصرفات المواطن التونسي وكيفاش عنده قدرة فظيعة على أنه يخالف ويكسر كل الأعراف ويخالف كل القوانين والاستغلال والحوزان والأنانية والحاجة من وراء العقل. أنا
4: باش تشكي بي على البانو الأزرق ولا باش تكري له
1: البانو الأزرق أنت هاني قلت لك أنت أصلا مش تلقى سونات بعثت لك باش تعبي البانو. خلصنا معاك
4: خلصنا خالصين.
1: أحمد مخلوف يعطيك الصحة.
4: عايشك
1: فركتها رومنت الشط وال
4: يلزم يلزم
1: أما نزول الحقيقة باش نكونوا واقعيين راي غالية برشا على المواطن
4: غالية على المواطن التونسي
1: وأنا كي نقول لك غالية على المواطن التونسي نحكي على الكادر وعلى الناس اللي شاريها لباس وكذا الحمد لله صحيح. ولكن كي توصل للنزول تحب حاجة كونفورتابل وكذا غالية الحقيقة
4: غالية
1: غالي برشا
4: يلزم السياحة الداخلية تولي عندها رؤية أخرى كيفاش تمشي مع المواطن التونسي
1: تتعمل حاجات على قياس التونسي تلك ميزون دوت تكون بسيطة تلك خليوا النزول الفاخرة للأجانب اللي بالأور والدولار
4: هي الحقيقة فما الوداديات توا برشا وداديات قاعدة تسهل شوية في الأمور وتعمل فما إقامات مش حتى نزول معناها ديار
1: وذاك البيه يعني على قدنا نحن ويوم بلوس حياة النزول راي بالنسبة للتونسي ما نعرفش كيفاش كيني مش متانا متخرش علينا برشا
4: هوك احنا نمشي ونهير نفرهد ورواحنا هوك هو
1: شو صغارنا كي تلقى كل بيفيه تفرج شي يعملوا فيه
4: هي.
1: يقول لي هز ماكل شيء يضرب عينيه
4: يزين وبالي زين الطاولة
1: اي لا يخلي عدم بعد كوارث دونك نشوفوا موديل يمشي معنا نحن السياحة الداخلية ويكون خير معنا
4: ان شاء الله ان شاء الله
1: ويلا نعطيهم مشاريع للشباب خليهم يخدم
4: بالضبط
1: اي هذا هو يعطيك صحة أحمد مخلوف نلقاوك ديما معنا في حدث ولا حرج
4: إن شاء الله
1: برشا مواضيع حدث ولا حرج ترجع لنا في الموجة ورا الموجة إن شاء الله نهار اثنين جاي
4: إن شاء الله يا رب
1: شكرا أحمد بعد قليل بعد النغم تحديدا من ذاكرة المهرجان وسام الحاج محمد في عنصر مسجل
3: حدث ولا حرج

0: إلها مدفعي مالي شغل بالسوق من الأغاني الجميلة ما نسمعوهاش ديما. راجعين إن شاء الله بإذن الله بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة باش نكملوا معاكم بقية عناصرنا الآن من ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم في صورة ونظرة أخرى للمهرجانات العربية تقوم على التجديد والخروج عن الشكل الكلاسيكي للتظاهرات الثقافية والفنية. يعترضنا موسم الرياض الحدث اللي ما اقتصرش على الحفلات الغنائية وتحول المدينة متكاملة للترفيه، تجمع الفن والرياضة والثقافة والسياحة والتكنولوجيا في تجربة واحدة وتستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. في أكتوبر 2019 أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أول دورة من موسم الرياض بإشراف المستشار تركي آل شيخ في إطار رؤية السعودية 2030 بهدف تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة عالمية للترفيه والسياحة وتنويع الاقتصاد وخلق آلاف مواطن الشغل. الموسم عرف نجاح كبير من أول دورة، لكن في 2020 توقف بسبب جائحة كورونا ورجع بقوة في عام 2021 بمساحة أكبر وعدد أضخم من الفعاليات. وبعدها توالت الدورات الثالثة في 2022 تحت شعار فوق الخيال، والرابعة في 2023 تحت شعار بيك تايم، ثم الخامسة في 2024، وأخيرا الدورة السادسة اللي انطلقت في أكتوبر 2025 وتواصلت حتى مارس 2026 واستقطبت حوالي 17 مليون زائر توزعوا على 11 منطقة ترفيهية مختلفة. وعلى امتداد دورته استضاف موسم الرياض نخبة من أكبر نجوم الغناء العربي، من بينهم محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، أنغام، أحلام، كما شهد حضور عدد من الأسماء العالمية الكبيرة كيف سيلين ديون وجينيفر لوبيز في عدد من المناسبات الفنية الكبرى. أما الطرائف اللي ما تغيبش على حتى مهرجان ومن أكثرها تداولا ردود أفعال الزوار داخل بيوت الرعب، وين وثقت الكاميرات مواقف طريفة وضحك هستيري انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي منطقة بوليفارد وورد عاش الزوار مواقف الضحك وهما يحاولوا يتفاهموا بلغات مختلفة مع العارضين القادمين من مختلف بلدان العالم، كما شهدت مناطق الألعاب خاصة المستوحاة من تجارب مستر بيست تحديات ومواقف حماسية زادت في شعبية الموسم وخلاته يلقى صدى واسع داخل السعودية وخارجها. وهكا وفي أقل من عقد نجح موسم الرياض في إعادة تعريف مفهوم المهرجان العربي وأثبتت أن التظاهرة الثقافية تنجم تكون في نفس الوقت فضاء للفن والرياضة والسياحة والترفيه في تجربة عالمية متكاملة.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عشرا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي حب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت

0: الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات، وأضاف أنه تم ستقدم عروض تكوين جديدة هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب في السنوات الثلاثة المقبلة. بلغ عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعات التقليدية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 77 استثمار بكلفة ناهزة 3.9 مليون دينار، موفرة 279 موطن شغل. وقد توزعت الاستثمارات على 14 ولاية، وهي القيروان والمنستير والمهدية وباجة وبن عروس وبن زرت وتونس وسوسة وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين ومنوبة ونابل. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخير التجاري وضمان استغلاله بفاعلية على أن تنطلق الأشغال والسنة القادمة 2027، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة المستغلة لمجمع النفط، بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدود الميناء البحرية والبرية وزار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات وهي على موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب أو تفوت 17000 هكتار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل لقيت.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
3: أنف المونديال.
2: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
3: أنف المونديال.
4: أنف المونديال.
5: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع دفعة جديدة لمباراة الدور الثمانية لكأس العالم، مباراة القمة بتجمع بين المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، مواجهة فريدة من نوعها بين كريستيانو رونالدو ولامين يامال اللاعب الإسباني، الساعة 8 بتوقيت تونس، مباراة للفرجة. في المقابل المباراة الثانية الساعة 1 صباحا، المنتخب الأمريكي يواجه المنتخب البلجيكي، مباراة ثانية، مباراة مهمة أيضا. ذكروا البارح المنتخب البرازيلي يخرج ويفاجئ المنتخب النرويجي بفضل إيرين هولاند في دقيقة 80، دقيقة 90 نيمار كان سجل ضربة جزاء في دقيقة 100 رغم تسجيل ضربة الجزاء، لكن المنتخب البرازيلي ما تمكنش من الرجوع في المباراة وانهزم 2-1.

نذكر المنتخب البرازيلي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 14 عن طريق اللاعب برينو، وهكا يخرج المنتخب البرازيلي من دور الثمن النهائي. رغم خسارة المنتخب البرازيلي وخروجه من الدور الثمن النهائي، الاتحاد البرازيلي جدد الثقة في أنشيلوتي رغم الخروج من كأس العالم. أكيد الاتحاد البرازيلي كرة قدم تمسك باستمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه كمدرب أول للفريق رغم وداع سلسلة الفريق البرازيلي منافسات كأس العالم 26. أيضا المنتخب آخر البلد منظم بعد منتخب كندا يأتي دور المنتخب المكسيكي اللي غادر المونديال بعد هزيمته أمام المنتخب الإنجليزي 3-2. مباراة كانت مشوقة تسابق وتلاحق في النتيجة، والمنتخب الإنجليزي يمر للدور الربع النهائي كما قلت 3-2. انتظر اكيد بقيه المباريات كيف يكونوا بقيه المباريات بالنسبه لكاس العالم. نحكيوا على الكره في تونس، نحكيوا على فريق النجم الرياضي الساحلي. والنجم الرياضي الساحلي صادقت لجنه الدعم والمسانده برئاسه الاستاذ عبد الجليل براوي على قائمه الدكتور كريم العكروت لقياده الهيئه التسريبيه لمده 90 يوم قبل عقد جلسه عامه انتخابيه. ذكروا الهيئه التسريبيه من كريم العكروت باش يكون رئيس الهيئه التسريبيه، محمد أديب نائب رئيس، جلول بن سوسية عضو مكلف رياضة القاعات، محمد تريتر رئيس لجنة القانونية، مروان تفيفحة أيضا ناطق رسمي بالنسبة للهيئة التسهيلية فريق النجم الساحلي. وأكيد في الساعات القادمة مش تكون ندوة صحفية لتقديم أكثر تفاصيل. مونجي بحر يواصل رغبته في مواصلة رئاسة نادي حملان. فيأتي هذا القرار بعد ما تداولت أنباء حلول تقديم استقالته نهاية الأسبوع عقب استقالة بقية أعضاء الهيئة المديرة. مونجي بحر أكد أنه بشي واصل أيضا في تسيير فريق نادي حملان في الموسم القادم. في المقابل في فريق الأولمبي البيجي، كمال والي رئيس الهيئة التسريبية السابقة للأولمبي البيجي أكد قبول مواصلة المشوار على هيئة تسريبية مجددة باعتبار اختفاء عديد الأسماء من الهيئة السابقة وظهور أسماء أخرى من الهيئة الحالية. نذكروا أنه انطلاق التحضيرات بالنسبة لعديد الفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الميركاتو يتواصل بالنسبة للرابطة الأولى والعديد من اللاعبين، فما انتدابات. نحكي على فريق نادي الصفاقسي، عمر بن علي اللاعب ابن نادي حملان في 21 سنة متكون في نادي حملان، أكيد أمضى عقد لمدة 4 سنوات خارج تونس مع فريق نادي ألانيا سبور التركي، أنهى الموسم الماضي في المركز 11 في ترتيب البطولة هذا الفريق التركي. نذكروا قيمة صفقة انتقال عمر بن علي لنادي ألانيا سبور تبلغ تقريبا حوالي 1.2 مليون يورو. نذكروا من اللاعبين الممتازين في فريق السي اس اس وقلب الهجوم الممتاز لفريق نادي الرياضي الصفاقسي. نادي الصفاقسي اللي الهيئة المديرة قررت عدم مواصلة المفاوضات مع المدرب السربي ميلتون ميتشو رغم التقدم اللي شهدته في المحادثات بين زوز أطراف في الساعات الأخيرة، لكن قررت عدم المواصلة. وأكيد المدرب باش يكون جديد في فريق نادي الصفاقسي بعد خروج المدرب محمد الكوكي. ونختم بالكرة في المغرب، نذكر المغرب الفاسي أحرز بصفة رسمية البطولة المغربية للمرة الخامسة في تاريخه. المغرب الفاسي اللي ضم في صفوفه التونسي صلاح الدين الغدامسي اللاعب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكر الفريق نهضة بركان اللي دربه التونسي معين الشعباني كان في المركز الثاني، وهكا زوز فرق اللي بشارك في رابطة الأبطال الإفريقية. نحكيه على المغرب الفاسي ونهضة بركان المغربي. في المقابل الرجاء البيضاوي المغربي بشكون في كأس الكاف، الرجاء البيضاوي المغربي اللي دربه المدرب التونسي نصر الدين نبي. نذكركم اليوم الموعد مع عزيز مباراة الدورة الثمانية بالنسبة لكأس العالم إسبانيا البرتغال الساعة 8 بتوقيت تونس، والساعة 1 صباحا المباراة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب البلجيكي. نهاية سفرفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نواصلوا معكم الساعة الثانية من الموجة ورا الموجة. اليوم نوصلوا لفقرتنا ديما القدام إن شاء الله، ديما قدام الناس الكل، ونستقبلوا مع بعضنا آية رويني. أهلا وسهلا آية.
1: مرحبا بك مدام ثريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على أمواج ذات المنستير. رجعنا فقرة ديما القدام اللي تعودتوا تسمعوها من اثنين للجمعة، نحكيو فيها كل مرة على شخصيات ناجحة أو جمعيات صنعت الفارق في المجتمع كسوا في تونس أو في العالم.
0: عادة ما تكون نجاحات. يلا ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
2: ديما القدام،
0: ديما القدام. أي رويني، اليوم عندك زوز ضيفات محلاهم الساعة.
1: فقرة ديما القدام باش نبداو نستضيفوا زوز بنات ما شاء الله عليهم، كتبوا رواية ما شاء الله ناجحة، واللي ما معنا في الاستوديو. مرحبا آلاء وإسراء، شنو حوالكم؟
4: لاباس عايشك.
1: قبل ما نحكيو على قصة الرواية وشنو على شنو تحكي، كيف جاتكم الفكرة باش تكتبوا الرواية هذه من الأول؟
4: والله هي إيدي مني أنا حقيقة من الأول، يعني عرفت آلاء باغازار ديجا هي تحكي لكم، بروبوزيت عليها إني نكتب شعر في الأصل، فمرة بعثت لها يعني قرأت قرأت كتيبتي، عجبتها آلاء الكتيبة، سألتها قلت لها إسكو تكتب ولا؟ بعثت لي كتيبتها، حسيتها تنسجم الكتيبة.
1: انتم اصدقاء من اللغة
4: البارازير، جمعتنا كيما قلت لك دي بوان كومون اللي هي الكتيبة،
1: الادب والشعر والكتابة. ومعناها انت اقترحت عليها باش وان شاء الله تكون فرحانة. عاد
4: اي بتبيع
1: ملي تحكينا على قصة الرواية على شنو تحكي؟
4: ان جينيرال باش نلخصلكم معناها انت كيف ما تتخيل انت مثلا تبدا حد في مخك نيماج وبعد كي تطلع حاجه اخرى جمله معناها كل حاجه توقعتها تطلع ماهيش هي، وكل حاجه معناها انت مش في بالك اللي هي باهيه على الاخر تطلع خايبه على الاخر، واللي ربي مخبي لك حاجات مخير ومعناها كل حاجه في مخك تطلع.
5: يعني بالاحرى هي الرواية على شنو الأساس متاع الرواية، إنه التعلق بغير الله ذل، هو هذا آخر شابيتر. يعني الإنسان مهما بش يواجه عراقيل في حياته، مهما بش يتعرض لحاجات باهية، لازم ديما يعرف إنه ما رجعه هو التعلق بربي، خاطر الحياة ساعات تغري لدرجة إنه الإنسان ينسى حتى المصير متاعه، فوقت اللي يأكل شوك يعني تكون يعني شوك حتى أصلا مدمرة. ففي الرواية هذه باش تكتشفوا الحاجات اللي عانيتهم البطلة وكيفاش الرحلة اللي وصلت لها باش تيقنت.
1: الرواية اسمها 33 سنة،
5: أي عنده رمزية كبيرة للرقم.
0: عملنا يعني تقديم مادي للرواية، خاطر فما ناس ما يعرفوش لمحة على قبلها الكاميرات نجم
5: تضحك. هي رواية لزميلتي أني وآلاء رقيق، تتكون من 157 صفحة، رواية خيالية وواقعية، يعني الأحداث خيالية لكنها
1: مستوحاة
5: من الواقع، حاجات نعيشوهم، يمكن بصيغة هكا بعيدة شوية أما مرجحة واقعي. تتحدث على عراقيل اللي يتعرض لهم البشر، توسكي خيانة، توسكي خذلان، وآلاء تكمل تبريزونتي أكثر.
4: زادة وقت اللي أنت تسلم في كل شيء على خاطر عبد برك، في الأخر ما يبقى لك حد شيء، ومعناها ترى روحك اللي أنت مشيت بثنية غلطة على الأخر،
1: معناها ديما المرجوع بالإيمان بالله، وهذاك هو المصير.
5: هي رواية للفئات العمرية الكل، قلت ديجا مرة في فيديو
0: الكل، وانتو مع عمركم 16 و17 يظل
4: هو يبدأ مذيبين. نحن راهو يقراوها من العمر 16، خاطر أقل من كيكة نجم يفهموها بفاسون غلطة، فهمتو؟ مثلا نحن جينا
0: هي موجهة للكبار، معناها
4: مثلا فما كبار، فما شكون نقراها كبير في العمر قالك علاش اخترت السوجي ذيك، خاطر كبير يحسوا نتا اكبر من عمرنا كل، فهمت؟ الوغ كو نحنا ما وقفناش في العمر نتاعنا، مشينا حتى للبعيد على الاخر، مسينا كل حاجه عاشها كل انسان في الدنيا دي، ماني فهمت؟
0: وذي بتبيع ساقيتوه من مطالعاتكم انتم
4: الساعه، مطالعات وحتى كل حاجه شفناها في الدنيا دي، ماني مش شفناها نحنا اما فما عبيد الروهم.
5: كل جمعه الا هي روايه تحليليه توعويه، اذا كان انت يعني عشت يعني ربما احد الاحداث الموجوده، فباش تحلل لك اكثر، باش تفصل لك، باش تدقق لك مشاعرك، علاش عشت هكا وعلاش وليت هكا. اذا كان ما قريتش يعني باش تكون توعويه، باش تعطيك دي زانديس.
1: وانتم علاش سميتوها 33 سنه؟ شنو السبب معناها اللي خليتكم تسميها؟
5: في الكتاب هذيك لا يقرا يعرف.
1: سر ذي معناها توازية سكوب باش المتابعين يمشي ويشري موجودة في المكاتب الكل
5: أونلين نبيعوها أحنا هذه الليفروري وصلوا ل 24 ولاية ولا قريبا أحنا في المستير وكل وصلوا له أحنا
1: قداش خذت منكم الكتابة؟
5: دقيقة سؤال خذت منا 28 يوم
4: تقريب شهر تقريب.
1: فترة قصيرة على الأخر
4: أي أما كانت يعني يسر محليها برسمي بتاع يسر محليها متنجمش توصفها أكثر منها فهمت
1: أني مدام ثورية نحسها رقم قياسي 28 يوم
6: حاجة مصيرية نحط منها أنه تقديم مادي هما رجعوا للمحتوى تقديمها المادي كي تشوف تلقى معناها عدد الصفحات ما نعرفش
5: 157 صفحة
6: حاج قديه
5: 157 صفحة
6: حجم صغير كتيبة موسعة فيها ديالوج دونك هذا الكل يدخل في أما الفترة كمان تقديمة قصيرة صحيح
1: سرتوا لهم بنيات يقرأوا في الليسي كيفاش وفقتوا بين الكتابة والقراية
5: حقيقة الكتيبة ما تشاورش يعني في أي وقت حتى في ركري
4: أي فكرة جينا نكتبها
1: أنا هقتلت رويحكم بالخدمة
5: والله لي
1: No?
4: كان فما حاجة تعبتنا راهي الكوريكسيون خاطر كل واحد في بلاصة ولازم معرفته كل
1: سطور العربية عندها قواعدها وعندها قوانينها
5: والله الحمد لله احنا رواية ما فيهاش برشا أخطاء لغوية الحمد لله يعني سي غراس الأساتذة اللي قرينا عندهم يعني
1: تحية ليهم الكل
5: يوم صح يعني احنا مدينين لكل عبد قرانا مدينين لي بارون تاعنا بالأخص يعني خاطر بدايات كما هذه ماديا تتكلف زيد الحقيقة ماهوش نجاحنا وحده نصور زادة حتى إلي نفس الحكاية صحابي زادة كسيتغا
1: شنية أصعب مرحلة واجهتوها في الكتابة؟
4: الكوريكسيون
1: خاطر وتفاهم بيناتكم وال
4: فما صارت سوء تفاهم
1: في الأفكار في علاش ضحكت فما حاجة سورمان
5: هي في الكتابة الأمور مشات تعلع كما نقول أمورنا مديقلة متفاهمين شيخين على بعضنا بريود الاخر اللي طلعت لها النعوره شويه
4: خاطر جيت في بريود دفورات وكل فهمت واحد مش يقسم بين هيك وهيك وعندنا وقت يحكم فيه هيك علاش نحن كلي توترنا اكثر فهمت فما بيت زيد يستنى وكل شيء فهمت هيك علاش وليت
6: عاودوا مثال قبل الروايه للكاميرا باش اللي يسمعوا فينا يفهموا على شنو نحكي وخليها الي اقعدي ما شدتها هكايا هاي الكاميرا من هنا قبلها ليه داكوردو به هي المشكله مش تتفهموا ولا ما تتفهموش حنا نعرفوا اللي الكاتب والأديب وخاصه كي تكتب روايه راه حنا ما حناش نحكيوا على ريشيرش نحكيوا على روايه جينيرالمون الانسان تخرج من داخله صح من وجدانه هو من افكاره هو من روحه هو كيفاش تلقات الزوز ارواح باش عطيتو نفس الفكره ونفس الكلمه ونفس القصه في الاخر هذه البيزار شويه يعني هذه فين
4: خاطر تلقى كل حاجه كوش عليها هي تنكملوا بعضنا فهمت ريت كل كلمة مثلا انت كيف قلت تلمس القارئ برسمي فما عبيد معناها تقول بكيت من بعد ما كملت قراءتها وكل تأثر وكل معناها أثرت فيهم أقل حاجة ماما معناها مشيت خليتها قلت لها ما باش تبكي كي تقراها قالت لي فمش علي باش نبكي روحت نلقاها تبكي معناها
6: لا ماما تبكي على
5: حوايج اخرى شوف الحقيقه هي
6: ماما على خاطر هي ماما وانا ماما نعرف لي ماما تبكي على حوايج اخرى مش على الروايه انا نحب واحد ناقد بالحق قرا الروايه شنو كانت لابريسيون تاعو
1: الاساتذه نتاعكم خاصه انتم قلتوا لي
6: خاطر احنا انجازات ولادنا الكل تبكينا
5: الحقيقه هي الميثود ترافاي يعني كيما قلت لك بروجي يعني اونتر دو تبدا حكايه ديفيسيل شويه كيما قلت الاحاسيس تختلف طريقه الكتابه تختلف اني بصفتي اقترحت من لول البروجي حاجه بركه جبدتني باش قلت لها تعمل روايه الكتابه منسجمه صديق يعني كي تقرا ما فماش فرق كبير ما بين الكتابات فكيفاش تخدم كل بارتي تكتب احساس يعني هو شنو الحقيقه بالنسبه لي الكاتب ممثل يتقمص الدور فاحنا احسن تقمص الادوار بالكدا فاحنا بكينا الويله في الروايه وتاثرنا الويله فكي تقرا كتيبه الي وتمسها وتمسني الكتيبه كي تحطها في الباج تحس يعني تحس الخدمه منسجمه حقيقه بيزار شويه ما
1: شنو اكثر تعليق خليه ميموريزي في مخكم
5: فما شكون جي خدم عندي روايه
6: زين السؤال
5: دي بلاصه على الروايه فاخذها الماضي ساعتين هي الروايه تتطلب قرايه يعني ترونكيل ثلاثه سوايع فقراها سور بلاس يعني ما روحش قراها في ظهري في شارع لا ما نعرفش وروح طول عطي لافي نتاعو حقيقة زادا ميرسي اي عبد خذ الرواية امن بينا قبل توا عملنا هيك سكسي وفيديوهات انستغرام
6: لا تستاهلوا الاهتمام الحقيقة
5: حقيقه كما قلت لك حتى الي عندها بليزيور كومونتير على
1: نجم تقولهم الباج الانستغرام
5: اي عندنا اور بوك الباج نتاعنا
4: سينو خاطر اللي ما يلقاهيش ولا ما عندوش انستغرام عندنا النمرو اللي يطلبوا علينا
1: نجم تقولوا النمرو
4: اي 56 829 070
5: 40 329 918.
1: بالنسبة للعباد اللي تحب تشري الرواية هذه تنجموا تتصلوا على الرقم هذايا ويلقاوها.
5: خرجنا كتب وخارج مستير قريب نكملوا 24
1: ما شاء الله نجاح باهر هذا
5: الحمد لله يا رب. سوقنا
6: بيعان كينو ليني كام الحقيقة نشرت بناتكم
5: لا هو من الأول هو راه زاد فما شويه تسرع منا دور النشر يعني تتطلب برشا وقت رغم انه الحقيقه صراحه تعبنا ياسر سالت برشا مندوبيات درنا مع بعضنا بالحق معناها باش فهمنا فكيقينا طريقه النشر على الحساب الخاص
1: اسهل
5: ساعدتنا الحقيقه
1: سورتو تو احنا ولينا في عصر التكنولوجيا كل شيء سهلت لنا برشا حاجات
5: ومشكله فما مشكله تعرضت لها يعني فرصه باش نحكي الاي اي
1: شامل فيك
5: الاي اي هاد العبيد الكل تو اي عبد تقول عنده ترافاي هكا ولا يخدم
6: هاد المبدعين الكل
5: صحيح تو اني باغ اكزومبل اللي يجيك واحد يقول لك كاتبين بالتشات جي بي تي تحس تهد الحقيقه ولا عندي صاحبتي مثل دره فريح ارتست صاحبتي ترسم تابلوات اكسيتيرا يجي واحد في المعرض يقول لنا راهو الكتاب ما كاتبينه بالتشات جي بي تي هاي نعملوا روايه حتى احنا بالتشات جي بي تي
6: انا نقول له عنده بالتشات جي بي تي
1: الاسلوب ديما يفرق فما اسلوب
6: لا اسلوب ولا حتى شيء البهيمه نتاع تشات جي بي تي ظاهره وسمحوني في العباره المستمعين يفرق ويفرق
5: مكتوبة متعال والله فما ياني مرقدناش
6: ما غير ما تقول إسراء راهو واضح
5: الإبداع فما دي جون كرياتيف فما عباد خدامة فما عباد عندها ديزيسبخي يعني ما غير ما
6: سورتو في الأعمال الفنية والأدبية والحاجات الإنسانية عموما راهو وانسى لا تشات جي بي تي ولا غيره ما
1: وديما يقعد عقل العبد راهو هذاك هو اللي باش يكمل
5: بيه تشات جي بي تي صان سيدرا
6: فوالا يعطيك صح
5: نرجعوا للمنبع نتاع
4: جينا تعليق على التصويرة نتاع الكتاب خاطر نحن استعنا اما كيف قالوا هما ديم هما عملوها بالاي اي كوليكي بازره وكتبوا بالاي اي فهمت استعملوا
5: باش احنا خدمنا علاش على خاطر ديجا الات صوره معبره برشا في الات التالي عندهم دي زانديس هذوما الحركه هذه نتاع ثلاثه صوابع عندها انديس كبير في الروايه ملامح الطفله لقيناه كوم الفو يعني احنا في مزنا في البدايات يعني لو رانا ديزاينر حتى شيء
6: معنا طريقه الاخراج نتاع الغلاف معروف راهو فن كبير ويطلب وتحب له امكانيات ان شاء الله فريمون برافو يعطيكم الصحه نزلتوا صغيرات تلامذه احنا اليوم رانيو في جيل ما يقراش فما بالك معناها بشباب في عمركم انتم يكتب وينشر ويبيع وعندكم باش نشوفوا روايه مشتركه مستقبلا
5: ان شاء الله علاش لا
6: يلا اي
1: وشنو الحل تكملوا معاه شنو الحل تحبوا تحققوه في مجال الادب بعد هالروايه هذه
5: والله
4: تمام شنو نعملوا دروانا احنا
5: اي احنا ان شاء الله فيتور محامين كان سهل ربي
6: ان شاء الله اول يوفق
5: اول حاجه هذه الحاجه نسعى لها الحقيقه اني البيوت نتاعي حاليا تحقق يعني اليس يعني بغزار جات هذه الروايه ما كانش تخمم اني ملي نسيتي ماني ديجا طلعت مره في ام اف ام قلت راني باش نعمل روايه من وقتها ما ظهرتش او ظهرت
6: توا
5: عوام يعني
6: مع سعاده ما احنا بالحق هذا معك
1: ورغم اللي راهي تقرا مع توازيم ايكونومي
5: توازيم ايكونومي
6: يعني لا ما عندوش علاقة
5: يعني ساعات هو كنت نجم نعمل ليتر حبيت نخلي الغرام في
6: غرام حاجه
1: وخدمه حاجه اخرى شيء
5: او زميله ادبيه يعني
1: كملوا بعضكم كملوا بعضكم شنو تعلمتوا من درجه العمل الثنائيه المشتركه
4: نحب نقول حاجه يعني الكل انسان يحب يعمل روايه ولا عنده حلم يحب يوصل له باللي باش تتعب الحق نحنا ك جيت بريود تعبنا فيها على الاخر وقلنا سي بون معناها فماش اللي يخليه يسم يعني نوقفوا كل شيء اما لي معناها تحب حاجه توصل لها كمل فيها وتعب ومن بعد اوصل خلي اول تجربه تكون ليك باش تعاونك نهار اخر تحب توصل حاجه تقول لها وكعملت الحاجه هذيك وصلت لها علاش شنو هي معناها ما نجمش نعمل حاجه هذيك
1: وتنصحوا تلام ذا يكتبوا بشكل ثنائي ولا فردي
5: والله انت كان قد شريك به
4: كان فما انسجام
5: صحيح كان فما انسجام حتى العمل الفردي يعني الحقيقه بديت بدايتي فرديه كما قلت لك سبب خليني نختار عمل ثنائي هو الطاقة المشتركة وراه الشريك يقسم معك السكسي ويقسم معك الستريس
1: يعطيكم الصحة البنات إن شاء الله ديما القدام ناجحين ومتألقين مرسي ونشوفكم إن شاء الله في أعلى المراتب
6: ونقول لكم تحب تعمل دروات محامية من بعد
5: هاو الزوز
6: اخدم شوية على الصوت يزما لا وتفوا يزما تكون موجودة توشويش لي
7: أني طالب لك الميكرو في المحكمة
6: على كل احنا فرحانين بيكم برشا محليكم الاثنين محلي العمل متاعكم الحقيقة تفرحوا حاجة تشرح القلب كيشوف بنيت كيفكم انتوما محلى التفكيرهم محلى
1: الانسجام بنيتها محلى على الخ
6: كل شيء كل شيء كل شيء اصلا محبتهم لانهم يكتبوا انهم يعيشوا في العالم هذا حاجه في حد ذاتها عالم ايجابي في مسيرتهم
1: ودعوه للمستمعين باش يشريوا الكتاب هذا
7: ونكملوا نجيو ليفيا ان
6: شاء الله ديما متفوقين كنت عنده وعده ان شاء الله ناجحين ومتالقين
1: ايروين كنت هذه هي ديما قدام اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم نتمنوا النجاح للبنوتات هذوما ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى
6: ديما تفاجئنا بالجميل يعطيك الصحه شكرا لكم البنات نتلاقاو في النجاحات القادمة إيرويني برافو يعطيك الصحة ديما محلية ومفاجئات كسر
1: إن شاء الله تكون زد نالت أعجاب المستمعين وهذه هي الفائدة إن شاء الله ديما القدام يا ربي
6: إن شاء الله إذن بعد النغم نرجع لكم في موش صحيح مع الفنان الصادق عمر

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: مسيكم بالخير. سي ثقافوت النبار توا يمشي في بالك وقت تبدا تقلل من قيمه العمل الفني وتسدد له في لكمات على اليمين وعلى اليسار ومن تحت ومن فوق، وتسيب في الخطاب العدمي متاعك على كل انجاز باش يسميوك سي العريف وتكبر وتعظم بتحقير الاخرين. مش صحيح، العكس هو اللي يصير، وعمال تهبط حتى تولي تزن وحد ما عينته باش يركز معاك. تنجم تقلق ما تولي تضحك. الثقافوت النبار هي ماهيش مهنة ولو أن البعض يمتهنها. تنجم تقول هواية ماسطة بلية وابتلاء يتسلط على الناس اللي تخدم وتتعب وتنزف وتسهر الليل في سبيل جملة رشيقة، صورة حلوة، مشهد مبتكر، لوحة خارجة على المألوف. وما يصدق الثقافوت النبار يقرأ كلمتين من رواية ولا قصيدة من المجموعة ولا يتفرج على 5 دقائق من مسرحية ويخرج يبري هك القلم المصدد ويمضي هك لسان الموذي وينطلق في أحكامه الانطباعية ويخرج أفكاره القرموزية، يسخط وينخط ويتقعر بلغة محنطة تشفي على المومياء الفرعونية، وفي قرارة نفسه أنه فارس النقد وجهبذ جهابذة الانتقاد والتحطيم والتشليك، يشد العمل الفني اللي ما فهموش وما شافوش ويسلخه. نعرف نوع من هالثقافوت النبار، كيف يبدأ يتفرج على عمل ما يسجلش النقاط المبهرة واللحظات الممتعة، هذه كما تهموش، بالعكس تنرفزوا على خاطر ما تعطيوش مادة باش يسلخ ويشوه ويركز على اللحظات اللي يشوف فيها سقطات أو ضعف، وحتى إذا ما لقاش فيها هينات يولي أول ويجبد من قاموسه العدمي باش يقلب الباهي خايب والمبتكر نشاز ويبني السردية متاعه من ألفها إلى يائها على هك التوليفة اللي عملها في مخه. وهذا عنا منه مثل في التاريخ. ثم شاعر في قاعدة مع أصحابه وفيهم شاعر آخر قرأ قصيدة. يا أخي صاحبه الشاعر قلبه معبي بالحسد والضغينة، وقت تجي صور شعرية جميلة يعمل روحه مش يسمع، وقت تجي حويجة هكا عنده فيها ما يقول ينتبه. بعد ما كمل الرجل قصيدته تلفت لصاحبه قال له: أراك كالذباب تعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. والسيد اللي نصب نفسه ناقد بالفاتحة والدعوة الصالحة ويبدأ له أكاديمي، له دارس فن مجاور، له حتى فنان عصامي، ولا يتفرج في مسرحية ولا شريط ولا يقرأ كتاب ولا ينتج في وسيلة من أي طريق باش ينزل عليه وحي النقد. القامات الكبيرة اللي هما نقاد على بزو معناه يحشموا الإنسان بتواضحهم، كيف ما يقول الشاعر: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. ونتذكر الأديب طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي، وصلت نسخة من رواية السد للأديب التونسي الكبير محمود المسعدي. واش كان تعقيب طه حسين بعد ما قرأها؟ قال: قريت الرواية مرة أولى لم أفقه منها شيئا، قريتها مرة ثانية ثم بعد مدة حبيت نكتب عليها نقد، اضطررت لمراجعتها مرة ثالثة. هذا تحسين يا سي الثقافوت النبار، توا هذا جانب من المأساة وسهمنا فيه، وفي كل زاوية يعرضك إنسان يدعي ما ليس له. الجانب الآخر واللي بالحق ما نجمتش نفهمه وما لقيت له حتى تفسير، كيفاش المنظمين نمتع التظاهرات والمهرجانات يعينوا في اللجان رئيس وأعضاء باش يقيموا فن ما عندهم به حتى علاقة، لا أكاديمية ولا ممارسة؟ واش تنجم تنتظر من لجنة كيف ما هذه غير أنها تحبط الأعمال المتميزة وتشلك المجموعة اللي اجتهدت شهور وسنوات وخرجت حاجة محترمة، وفي المقابل تنتصر للرديء والتوجو؟ وأكثر من هذا، يقوم عضو من هاللجنة يقعد قدام لوحة المفاتيح متاعه ويبدأ يستنجد بعض قوالب ومقولات باش يسلخ الأعمال اللي من المفروض شكرها وتثمينها، والنتيجة إحباط جماعي الشباب حابين ندخلوه في عالم المسرح أفواجا، فإذا به يخرجوا هو منه أفواجا. ملا بكل لطف للسادة المنظمين والمسؤولين على هالنوع المختص من التظاهرات، احترموا أعمال الناس بحسن اختيار هاللجان، معناتها يكونوا من الناس اللي سهرت الليالي وثنات الركبة وخرجت العرق على خشبة المسرح، مش من الثقافوت اللي مازالوا عايشين في وسط الأوراق الصفراء متاع أرستو وياليتهم استوعبوه. مع أطيب الأمسيات.
3: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: نوصلوا مع بعضنا لآخر فقرة في برنامجنا الموجة ورا الموجة على الخط. على الخط معنا الأستاذ بكلية العلوم بصفاق سي رمزي المعالج. سي رمزي حوارنا معاه باش يكون حول تخصص علمي جديد بالكلية، وهذا التخصص يعتبر خطوة تاريخية مهمة في الجامعة التونسية. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة وشكرا لك على قبول الدعوة. احنا سعداء بأنه نسمع فما إنجازات جديدة وخاصة اختصاصات جديدة في الجامعة التونسية، وذلك علاش باش تحدثنا على الاختصاص هذا، هو في حد ذاته شنو الإجازة في الحوسبة الكمية، نعرفوها شنو الأهمية متاع الاختصاص هذا وعلاش يعتبر خطوة تاريخية في الجامعة التونسية.
1: شكرا لك. يعني هنا يتم الإشارة كونه الحوسبة الكمية هي آخر ما صدر في العالم الحوسبة والنيميريك والنيميريك في العالم، ومن منطلق كونه تونس يلزمها تواكب تحولات التكنولوجية والرقمية السريعة في العالم، فارتأينا كونه يعني ندخل البرنامج هذا للتدريس حرصا منا على التشغيلية العالية والكفاءة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية.
0: أستاذ
1: سين
0: نسمع فيك الصوت انقطع فجأة. الاختصاص هذا علاش نعتبروه مهم ونعتبروه خطوة إيجابية كاختصاص جديد في جامعتنا التونسية؟
1: نعم، كما أشرت يعني تطورات علمية وتقنية سريعة في العالم، ومن منطلق كونه الجامعة التونسية يلزمها تكون مواكبة لتوفير معناتها حظ وافر للطلبة متاعها في التشغيلية وفي مواكبة العلوم. حرصنا كونه نبدأ إن شاء الله من المنطلق من الانطلاق السنة الدراسية المقبلة وتحت معناتها تشرف جامعة صفاقس، كونه ننطلق في تكوين الطلبة في الميدان هذه اللي هو الحوسبة والتكنولوجيا الكمية.
0: أفاق هذا الاختصاص الأفاق متاعه سواء في تونس ولا البرة؟
1: أكيد العالم سيشهد من بداية من السنوات المقبلة القليلة من عام تقريبا 29 أو 30 طفرة تكنولوجية كبيرة ياسر اللي هي طفرة الكمية، معناتها اللي نسميها الكوانتم كومبيوتينج، اللي مش تكون السرعة أكبر برشا من السرعة الحالية اللي معناتها للحوسبة، وخاصة الأنظمة السيبرانية الحالية باش تكون يعني غير فعالة ضد الحوسبة الجديدة اللي هي الحوسبة الكمية. فمن هنا ذا المنطلق يعني الدول الكبرى حطت برامج سريعة وضخمة يعني للاستعداد للحوسبة الكمية هذه ومواكبتها. يعني احنا من منطلق كونه توفير الافاق واعده للطلبه نتاعنا في التشغيل من تونس او من خارج تونس، فارتأينا كونه ندخلوا الحوسبه الكميه في مناهج وللتدريس ومواكبه يعني ومواكبه التطورات السريعه جدا اللي تواكبها العالم.
0: اذا سبتمبر الجاي مع انطلاق السنه الجامعيه بكليه العلوم بصفاقس باش نلقاو الاجازه في الحوسبه الكميه هكا ولا
1: الإجازة في التكنولوجيا والحوسبة الكمية؟
0: التكنولوجيا والحوسبة الكمية هكا لسه إذا حاضرين الدكاترة موجودين باش يدرسوا الاختصاص كما يلزم كذا كل شيء لوجيستيا موجودة.
1: الجامعة التونسية تعيش بالكفاءات والحمد لله معناتها ما عندناش مشكلة في تونس. يعني ولادة وديما معناتها موجودة الكفاءات في كل في كل مجال.
0: صحيح، هذا هو متأكدين منه الحقيقة الأساتذة الجامعيين والمختصين والدكاترة وما شاء الله معناها في المجالات الكل والاختصاصات الكل وفي تونس ويزيدوا البرة زيدة يعاونوا في الناس اللي ما عندهمش البرة الحقيقة. اللي عنده اهتمام بالاختصاص هذايا كتلميذ ومازال ربما يقرا ولا اللي يخذ الباك جديد، كيفاش يعمل باش ياخذ الاختصاص هذا استاذ؟
1: فيه في الدليل الجامعي اللي توا هبط فما في النسخه الاوليه وفما نسخة محينة مش يلقى الاختصاص هذايا في في التكنولوجيا والعلوم. تقريبا ظهر لي رقم نتاعها 40573. أول حاجة معناتها فيها عدة مميزات التكوين هذايا، هو تكوين ديكسيلانس يعني للمتفوقين، ومش نقبل تقريبا ما بين 20 إلى 25 طالب فقط. من
0: محدودة جدا طاقة الاستيعاب نتاع الاختصاص
1: بالضبط، لأنه باش نحرصوا على معناتها جودة التكوين. وعندنا معنا زادة معناتها دي بارتنير اللي هما انترناسيونو، شركات كبرى عالمية مهتمة بالتكوين هذية، لأنه كما تعرف كونوا لي تالون في المودين هذية معناتها يجلبوا اهتمام الشركات الكبرى
0: طبعاً.
1: من
0: طبعا
1: من أمريكا
0: طبعا معروف. أستاذ، شنو الاختصاصات المطلوبة؟ باك رياضيات، علوم تجريبية، تقنية، شنو انفورماتيك؟
1: الاختصاصات المطلوبة رياضيات أساسا وعلوم تجريبية، يلزم الطالب يكون عنده
0: باك مات ولا باك سيونس اكسبيريمونتال. المعادلات مطلوبة تكون مرتفعة شوية،
1: مرتفعة شوية يعطيك الصحة، لأنه التكوين تطلب باك جراوند قوي في الماتيماتيك، في الفيزيك وفي الانفورماتيك.
0: صحيح صحيح، سيدي ربي يوفقهم. التلامذة اللي باش يكونوا عندكم، عرفت العدد ليميتي والتكوين معناه على مستوى، وعندكم شركات كبيرة عالمية. دونك هنا بالنسبة للطلبة المتميزين ونشهم معادلات قوية في البكالوريا باش تقع هركة على البلايس هذوما لهم شوية هكا ولا أستاذ
1: هكا
0: كل واحد عدد وتعارك عليه
1: وفيها معناتها فيها فافور أخرى كونه الطالب يقع تكوين وزاد من ناحية يعني الانتربرينشيب، نحضروه باش يبعث المشروع اذا حب، والا يشتغل في شركات كبرى، نوفر له معناتها ستاجات تريننج في شركات كبرى. ومعناتها فيها كثير من الحاجات ان شاء الله والمفاجآت الطيبه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي يقدركم باش تقوموا بالمخطط نتاعكم كما حبيتوا للاختصاص هذا، وان شاء الله التلامذه اللي عدادو عطاتو كما قلت انا هو ناوي يقرا فيه يلقى حظه معاكم. شكرا لك استاذ رمزي المعالج، يعطيك الصحه. شكرا لك، كل التوفيق سيدي، الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: اذا هكا كمان معكم اليوم الموجه ورا الموجه، تحيه توصلكم من هويدا بن ساسي، من رؤوف غديره، حسام قدريه، محمد وليد الجاموسي في تمام الخامسه الاخبار، وبعدها صيفي مع عماد العوني. شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي. جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين.

0: بما في ذلك طاق شمسية وطاق الرياح والأنظمة الهجينة إلى جانب الأتمتة الصناعية والأنظمة المدمجة وتقنيات الإشراف والتحكم الصناعي. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصغير التجاري وضمان استغلاله بفاعلية، وذلك عبر استكمال إعادة الاتفاقية أو إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا المستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدود الميناء البحرية والبرية، وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. سجل 45 عش أو عشا للسلاح في البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026 وفقا لما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، والتي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في بلادنا. في فلسطين المحتلة استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف نفذه طيران الجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. هذا وجددت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان مطالبتها الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني، وقالت أنه في الوقت الذي تواصل فيه إلى جانب في هذا الوقت تواصل فيه إلى جانب الفصائل الفلسطينية جهودها لتكوين سلطة انتقالية في القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

Σαΐεφη. سيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. سيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. سيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الثاني من برنامج صيفي لليوم الاثنين 6 جويلية 2026. اللقاء تاع اليوم يمنو حسام قدرية في إخراج مختلف فقرات ولقاءات في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين كما العادة. هويدا بن ساسي معنا في الإخراج الرقمي للحصة، روف غديرة، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وشيقة لمختلف فقراتنا وأركاننا وأنغامنا أيضا. فقراتنا اللي باش تكون كيما عودناكم

شوي آخر باش يكون محلانا سي محمد علي صخيري باش نحكيو اليوم على تونسي والشت بين حقه في الاستمتاع بالشت وأيضا في المحافظة عليه. الفقرة الخاصة بجو السيف والفنانين باش تكون مع الممثلة فاتحة المهدوي مباشرة من القيروان.

بعد الأخبار باش نحكي مع ضيف عزيز علينا برشا، نحبه برشا ونحترمه برشا ونقدره برشا ونعتبره موسوعة لمدينة المنستير، اللي هو الأستاذ حسين بالحاج يوسف. سي حسين بالحاج يوسف باش يحكينا على شتوت المستير وأهمها شط نساء، اللي ما نعرفش علاش تسمى شط نساء وزاد شط القراعية. بعد نستضيف المدون حسين الحلارة، صاحب صفحة منستير تي في، واللي باش يعطينا فكرة على أبرز ما يميز الصفحة هذه ومتابعيها، وأيضا المواضيع اللي يقترحها. قبل هذا الكل الزوم معاكم مباشرة في موضوع جديد.

في زومنا اليوم باش نحكي على كلمة وباش نحكي على فعلة ولا عاملة. ثم ناس كلمتهم سكين على رقبتهم، كيف يعطيك كلمة اطمان ويحسبوا صار من غير ما تخمم ولا تحتار. وثم ناس كيف تعطيك كلمة اكتب على الحوت وسيب في البحر. ما يعرفوش قيمة الكلمة، ما يعرفوش اللي الكلمة قدر والكلمة شهامة والكلمة رجلة، ومنين تخرج الروح تخرج الكلمة. ثم ناس كيف يقول لك كلمة تقول نغمة، كلمة منهم تجلي الغمة، كلمة تصنع رحمة، كلمة تبدل طريق، كلمة تغير حياة، كلمة تبني فكرة وتبني عالم. وثم ناس كيف يقول لك كلمة يهد ويدمر ويكسر ويبرد لك أفكارك وطموحاتك وحتى حياتك. ناس كلمتهم مخيبها متعبها مثقلها، كلمتهم تبركك في بلاستك كان مش توخر بيك. ناس يقولوا كلمة يخليوك تطير وتجنح وتفرح وتحب وتنجح، وناس بكلمتهم يكسروا لك المقاذف ويسكروا لك بيبانك ويغطيه ونور القمرة باش تظلام قدامك. ناس كلمتهم مبرقشها النفاق والكذب وريحتها مخيبها، وناس كلمتهم صافية من قلوبهم ما بنها ومعذبها. ناس كلمتهم نور وناس كلمتهم شرور. ناس تعرف تحكي وناس تعرف تخرج الكلمة حتى لين تقول نسمة، وناس تجي تقول صحة تقول هيك الكلمة. ناس كلمتهم ظلمة وساعات نقمة. الكلمة عسل وساعات بصل، الكلمة تضحك وساعات تبكي، الكلمة تضوي وساعات تظلم، الكلمة تفرح وساعات تبكي، الكلمة نسمة ونغمة ورحمة وساعات نقمة، الكلمة زلزال يهد والكلمة بركان يحرق، والكلمة منبع ماء يسقي ويروي، والكلمة حلمة تبني وتعلي. بعد الكلمة جي العملة ولا جي الفعلة. ومن العملات الحلوين اللي تعملوا في البشرية هذية، أو الفعلات من ذفري الحلوة اللي تعملت في البشرية هذية، هي العملة الحلوة اللي يعملها واحد اسمه ويليس كارير. سيد هذي نحب نشكره برشا برشا برشا. هو مهندس ومخترع أمريكي، هذا اللي اخترع المكيف، هذا اللي اخترع الكليماتيزر، هذا اللي لو كان مش هو يعلم بينا ربي فين. نحب نقول له برا يرحم والديك أما مش يبرد قوامك وإن شاء الله في الجنة، وياريت وياريت نتمنى نهار على ربي. نخترع حاجة نحن، نقول نحن معناها التوينسة للبشرية، نفيدوا بها العالم، نفيدوا بها الأجيال الجاية. والله أمنيتي نتمنى نهار الأجيال اللي بعدنا بعد 100-200-300 سنة كما السيد هذا عنده أقل شيء 150 سنة من اللي توفى، يبدأوا يقرأوا ويحلوا في جوجل. وقتها يمكن جوجل يولي عالم آخر، سوار معناها مراية قدامك تولي جوجل، تليفون معش تليفون يولي حاجة أخرى، ويقرأوا علينا يقولوا هك العام في عام 2026 ولا 27 ثم تونسي اخترع حاجة واكتشف حاجة.

0: 17 او 18 دقيقه بعد الخمسة في منوعه صيفي نرجع بعد الزوم باش نحكي مع سي محمد علي السخيري في موضوع ربما طرقت له سابقا لكن بإيجاز اليوم باش نحاول نتعمق فيه شوية. سي محمد علي، اللي هو موضوع التونسي والشط.
1: صحيح، مرحبا بك سيمات، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات، ومرحبا بالفريق العام لهذا المساء. صحيح، الشط هو اللي يقول بحر ويقول بصيف، وهذا يكون في الصيف هو الشط والبحر. في السنوات الأخيرة الحقيقة هو التونسي كان يتذمر لأنه كان ما يتمتعش بالشط نتاع بلاده والبحر نتاع بلاده.
0: شو قبل يتذمر تو ما عادش يتذمر معناها
1: ولا كيفاش؟ باش نجيو تو اليوم نحكي نهارين ثلاثة أيام الأخرانيين. بعد كان يتذمر أنه فما ناس ما تخليش يتمتع بالشط، ما تخليش يتمتع بالبحر، خاطر فما ناس سوا ديزون كاينة هي شاريه الشط، وكان هي نقولوا احنا مولى البحر ومولى الشط،
0: مدير البحر
1: ومدير البحر. دونك وفما ما غير حتى شيء، ما غير حتى قانون، ما غير حتى شيء. فما ناس سامحوني في الكلمه بتبوريب يقول لك هذاك سي انا عندي لزمه فيه، تحط باش تحب تنصب حط 10-20 دينار.
0: شكون يعطي فيه في اللزمه هذه؟ شكون
1: هو
0: خليه له ورثه ولا جده؟
1: هو فما ناس ساعه هم وحدهم خلقوها الحكايه، وتوا فما وقت التدخلات اللي صارت من طرف الولايات اللي صارت في فتره ورات انه فما برشا ناس هما من ذوي السوابق، هما قاعدين بتبوريب
0: على الناس. يعني يقولون احنا بانديه
1: ولا في الوقت في الوقت
0: بانديه على روحك مش بانديه على عباده. صاحبي
1: اثناء تبدلت الامور، يظهر لي فما تعليمات من اعلى هرم السلطه، هرم السلطه انه يلزم تطبيق القانون. والقانون فما عن القوانين هذو نتاع الشط ومتاع كل ما هو يهم شريط الساحلي هذا الكل. فمعنا القانون هذا اللي هو ربما في الفصل 7 من الأمر عدد 1847 اللي هو الاستغلال الوقتي للشط بصفة قانونية، نحكي بصفة قانونية باللزمات مثلا وهذا اللي يكريه من عند البلدية. دونك هذا ايش يقول من جملة القانون هذا عشان يلزمنا نطبقوه؟ يقول أنه فيه يلزم ترك الممرات للعموم لبلوغ البحر وظفاف البحر. دونك يخلي اي انسان باش يستغل الشط يلزم يخلي للمواطنين اثنين باش يوصل البحر وظيفه في البحر.
0: سمحني كمل الفكره،
1: كذلك لا يتجاوز استغلال الوقتي الا النصف الاول من الشط وترك النصف الثاني
0: يعني
1: للمواطنين.
0: النص القدامي
1: لا، النصف التلاني هو للاستغلال باللزمات.
0: اي واما القدامي
1: اللي على ضفاف البحر مباشره للبحر هذاك للمواطنين باش هما يحطوا الباراسول ويحط الكرسي ويتمتع بالبحر وبالشط. هذا الحاجه الاولى
0: اللي التصويره قدامنا نحن باش يتفرجوا فيها المستمعين ياخذوا فكره على طريقه استغلال الشواطئ في تونس واللي الحقيقه عندهم سنوات الناس اللي تحكي عليهم عملوا كيما حبوا بمساندة البلديات. زيد
1: فما شكون طواط احنا نقولوا كلمتين طواط بون من الناس احنا ما نحبوش
0: تجي تعطيه تقول له برا ربي يسامحني
1: هو يتحل في العريض تعطيه هو يتحل
0: يولي مولى البحر
1: هو مدير
0: يعني جي انت هو موجود في برشا بقايا يعمل قهوه عشت باهيه ولا يكريها ولا يعمل حتى ما نش عارف قريتا ولا حاجه فهمتني يبيع فيها كسكروتات وقاي وكذا يجي ياخذ لك الشط جي انت باش تعوم غادي كي لا تكري باراسول وتكري طاولة وتكري كراسي. عليه بابا العزيز يا أخي شنو البحر نتاعك أنت؟ نحب البحر أنا لهنا وصارت برشا مشاكل.
1: صارت برشا مشاكل.
0: واش عاملين الناس هذوما؟ يجي يحط لك واحد باندي مشلط ذير بروحه موشم وكذا وكا ولعبها در كيفاش ويجي معناها يبدا يستبند على خلق ربي. عليه خاطر زوالي معناها
1: المواطن هي الحلقة الضعيفة. الحلقة الضعيفة هذيك هي. دونك لهنا احنا كنرجعوا كما نقولوا حتى شفنا التصوير. دونك لهنا عرض الشاطئ كامل استر لوطاني بالكل. نقول واحنا مثلا هو ذاك العرض ذاك 40 متر المستلزم ياخذ 20 متر الا الاولانيين الا على اليسار بالاحمر هذوك للمستلزم
0: اللي يبدا عنده قهوه ولا اي حاجه
1: ولا باراسول باش يحط ولا يكريهم ولا طواول ولا حاجه والشطر الاخر اللي بالاخضر مستر الازرق الوسطاني حتى الضفاف البحر اللي بالاخضر هذاك للمواطن باش هو يتمتع بالشط وبالبحر يحط الباراسول نتاعه ويحط الشيشه ويقعد يستمتع.
0: حسب مره في التصويره تريف معناها ماهيش شطر
1: هو شطر هذه في التصويره خاطر لكم زوم تعملت زوم شويه اما هو بالقان فما بعض بلديات
0: يطبقوا في القوانين يطبقوا في القوانين
1: فما بلديات في بلاستيك الستر الازرق حاطين حبل على الطول اللي تخلي المستلزم ما يفوتش الحبل هذيك هذيك الحاجه الجديده ربما علاش هو صار هذا على خاطر السنه الدوله هبطت بالثقل نتاعها وأول مرة يمكن تصير في العشرين عام الأخرانين. دونك الولات وزارة الداخلية حاضرة بالولات بالأمن كيف كيف حتى البلديات حاضرين بالمعدات. دونك ولا هو مثلا ما حبش يلتزم بالقانون
0: كيمشي مواطن مثلا باش يدخل يعوم في بلاصة فيها قهوة ولا فيها مش عارف اللي هو يقعد غادي كي يجي واحد يقول له ليه اخويا باش نكري لك ولا ما تقعد ليش غادي راني كاريها ولا حشو يعمل
1: هو هذا. فما اولا فما خط 1820 هذا عملته لابال وداخلي انه باش يبلغ
0: والله الخطوط هذه من
1: جهه
0: ثم مره ثم مره ما نعرفش في المباشر اسمه محمد علي في المباشر في برنامج ما نعرفش شنو الموضوع قالوا الخط هذا نحكي مع مازلت نحكي مع المسؤول معايا بالتليفون قال لي التليفون هذا يطلبوه توا محلول كلمت وقتها مانيش عارف شكون التكنيسيان معايا قلت له تراه اطلب التليفون تدرجين ويسوني مهز
1: عليك حد احنا على كل حال هو توح احنا اللي نقولوه مطالب من الناس كل تحت الشوكرة والناس كل خايفة كما قلت لك خاطر الدولة هبطت بالثقل جي الأمن فما برشة بركات وبرشة اللي وقع كما قلوا هزولهم المستلزمات متاعهم الحجز وأكثر من هيك عملوا لهم محاضر اللي ما يلتزمش عملوا له محاضر على وجه على البلاصة هيك كيف كيف عملوا له محاضر فما عقوبات بعد باش يعملوا له تتبعات عدلية على خاطر فما عقوبات سجنية وخطايا مالية مع بعضهم
0: يستاهلوا
1: كان فما العقوبه بعد هذاك كيما نقولوا حجز المعدات تحرير محاضر ودونك وتتبعات عدليه فما العقوبه بالسجن من 16 يوم الى سنه وخطيه ماليه من 100 دينار ل 50 الف دينار او باحداهما واحد الخطايا وعند العود العقوبه تولي دوبل. دونك توا الحقيقه الولات الكل هبطوا للتران سور تران الناس الكل كما قلت لك خاطر جات ربما تعليمات من اعلى هرم السلطه دونك باش يطبقوا القانون
0: ما يتحركوا كان نقولوا مرئيس الجمهوريه
1: لازم في تونس هذا هو ورات التاج ولكن الرئيس ما يمشيش يحضر في كل شيء
0: بالضبط ساعات راه العوج وتقعد تتفرج له ويستنى كان كلمك رئيس الجمهوريه تمشي له ما كلمكش رئيس الجمهوريه تقعد تفرج
1: انا لاحظت في الحاجتين حتى في تنظيف المدن الناس المدن تصور انت المدن الكل فرد وقت خرج باش تتنظف الولايات كل خرج فرد
0: باش تفهم حاجه
1: مش هبط عليه الهام فرد مره
0: سي محمد علي تتذكر الزياره الاخرانيه نتاع الجمهوريه المستير في ذكرى وهي بورقيبه قبل بنهار مستير قريب باش تولي ما مانيش عارف كياسات وضرب علاش مش العام على خوها كيك علاش كان باش يجي الرئيس تعمل كيك ما فهمتش
1: احنا نخدموا تحت الضغط
0: هذاك موش ضغط اني نسميه نفاق سياسي موش ضغط هذا نفاق سياسي ومسؤول سامحني معناها في العباره راهو كل مسؤول شاد مسؤوليه في البلاد هذه يلزم يتحمل النقد كما يجب لاني اني قاعد نخلص فيه وانت تخلص فيه باش نبدا واضحين هذه تسمى من باب النفاق السياسي هذا اللي قاعد يضر فينا راهو
1: يضر فينا واحنا ما احناش قاعدين واخذين الثنيه صحيحه والدليل بعد نهارين من زيارة الرئيس
0: بدأت رجعت كما كان
1: الحاويات المكسرين رجعوا والقدم مكسروا وكل شيء رجع كما كان
0: استبلاه للشعب التونسي نسميه هذا
1: ولا هو استبلاه كل واحد يحافظ على كرسي يحب يوري روحه ولا هو البلاد هذيك ردها سويسرا وكهو
0: على نهارين على نهارين
1: تولي سويسرا وبعد ترجع كما كانت
0: وبعد ترجع
1: الحليمة إلى عادتها القديمة. دوك الحاجة هذه تو احنا صحيح المواطن تو بتطبيق القانون هذايا اللي كما قلوها عطاء الحق المواطن باش يتمتع بالشط باش يتمتع بالبحر لكن ما يلزمناش نساو كيما تمتعت عندك واجب المحافظه على الشط هذا اللي به الفائده واللي احنا لازم يلزمنا يكون اولا في ثقافتنا وفي عاداتنا ويلزمنا نعديوه لاولادنا ويلزم الاولياء هما يكونوا القدوه معناتها ما يجيش البو يقوم في البحر بعد ما يشيش وياكل الدلاع وياكل الكسكسي ويطيب التاي يقوم يهز روحه ويخرج
0: وياكل عصبان
1: وياكل عصبان وبعدها يهز روحه ويخرج وكما يقولوها يا سيدي شكر الله وسعيكم وهني روحتوا
0: ويخليها كيكا
1: هذه ما يلزم تتنحى
0: هذه اثارهم تدل عليهم
1: دونك هنا يلزم التونسي انا الحقيقة عجبتني فازه في جماعه اليابان حضروا في ماتش في الكاس العام الاخراني بعد ما وفي الماتش الجمهور هو دار ينظف المدارج اللي قعدت فيها كل واحد جاب
0: اليابان عالم وحده اليابان
1: ان شاء الله انت بكري قلت ان شاء الله التونسي يصنع حاجه انا نقول ان شاء الله التونسي يولي كيما الياباني ينظف البلاصه اللي قعدت فيها احنا وكان كل واحد ينظف بلاصه وينظف قدام داره تولي ولا باس
0: وتولي البلاد نظيفه
1: مع صورتي نرجع خطاب تاع بورقيبه مره كيفاش واحد متعدي لوح بابيي ومشي على روحه البابي قالوا يا فلان راك فما حاجه ضاعت لك قالوا لا ما ضاع لي شيء قالوا لك البابي هو اللي ضاع
0: هز ذاك الاثار نتاعك
1: دونك لهنا احنا ان شاء الله نقولوا نحافظوا عليه هذايا الحق هو الحق تاع الانسان باش يتمتع لكن ان شاء الله نحافظوا عليه وان شاء الله فما حاجه اخرى زاد كيف كيف البلاستيك نحاولوا باش ما نخليوش البلاستيك خاطر البلاستيك راهو يضر المحيط وعدم التوازن في المحيط وحنا التوازن البيئي وهنا عندنا حاجات راهو الحاجه انه الشيطه في وقت قبل 20 عام التالي انه الشيطه نعرفوا في سبتمبر
0: الحريقه
1: فوالا احنا نقولوا
0: الشيطه تطلع من مي
1: ولا على من ماء. علاش؟ على خاطر قبل كانت فكرون بتاع البحر هي تاكلك الحريقه وما تخليهاش. تو ولينا في موجوده على خاطر الفكرونه تقريبا قريب تنتظر
0: ياكل في البلاستيك يموت.
1: يموت خاطر هو يسحبها حريقه ياكلها واذا بيش كاره بلاستيك. ونعرفوا احنا البلاستيك دبابس ولا ساشي ما تنحلش، تقعد ما بين 100 سنه و 500 سنه باش تتحل. دونك هذاك علاش ما نمزوش. وفما حاجه اخرى زاد البلار، فما ناس تكسر كاس بلار يحفر حفره ويخد ويمشي ولا يخليه ولا
0: صارت.
1: فما واحد تعدى هو كسر كاس بلار، حطوا البلار حفره وردمه، واحد جيب يحط باراسول هو يجبد في التراب يحفر التراب يضرب به يده تجرحت ورسات له في غرز وحضرت عليها وموجوده دونك موجوده هلك. علاش احنا نحاولوا ديما نحافظوا راهو على الشاطئ راهو لينا احنا. انت تخرج تو ماضي ثلاثة ولا الخمسة ولا ستة وغدوة يزمك ترجع له تلقاه نظيف. هذيك حاجة. فما أرقام صغيرة في ساعة نعطيوها أحد البلاستيك. شوف أنا الأرقام يوميا راهو يقع رفع 8000 متر مكعب من الفضلات من الشطوط. 8000 متر مكعب اللي يخليوها المواطنين منهم 85% بلاستيك. حاجة أخرى، في كل تدخل اللي يقولوه في الشطوط فما 600 متر مكعب من الفضلات يهزوها وتقع الغربلة متاع الرمل هذاك ويهزوا إزالة الأوساخ. والعملية هذه تهم تغطي 133 شاطئ لهنا. كيف كيف طول المساحات المشمولة بالتنظيف هذا هو 192 كيلومتر في تونس بمساحة إجمالية 5739 هكتار. والكلفة المالية متاع كل عام لتنظيف الشواطئ هو 3 مليارات. دونك لهنا
0: برشا.
1: دونك هنا جست حكايتها ثلاثة شهر ما بين جوا وجويليا وأوت وشوية في سبتمبر. دونك 3 مليارات اللي الدولة تضخهم باش تنظف هالشواطئ هذوما. دونك هيك علاش احنا نقولوا إن شاء الله الواحد يتمتع بالشط لكن يزمو يحافظ عليه وخاصة عليه. يدخل في عاداتنا وفي ثقافتنا والكل ونقريوه لأولادنا وإن شاء الله حتى في المناهج العلمية اللي يقدموها كما نحكي له على المواطنة والوطنية كيف نحكي له على النظافة.
0: كما تهتم وتنظف بيتك ما فيها بيس تنظف زاد البلاصة تمشي لها خاصة البحر اللي باش ترجع له وانت غدوة وبعد غدوة وغيرك باش تمشي له
1: وانت ديجا هك الفضلات هذيك ساهل ماهر. هز الفضلات متاعك حطهم في شكارة باش تلقى حاوية كان حبيت في الشط باش تلقى وإلا أول ما تخرج باش تلقى في شكارة باش تحطها. فما حاجة أخرى زاد فما برشا شطوط إلا حطوا بلايس للبلاستيك الدبابس البلاستيك دونك وحدهم ديجا أنت تهزك بعد ما تشرب في عرض باش لوحة تخليها في الشط ولا فما واحد يرمي يدور هيك ويرميها في البحر دونك سوديزون ويعبيها ويخليها غادي ما هزها راهو فما بلاصة خاصة للدبابس. دونك هيك علاش احنا نحاولوا بربي نوصلوهم نتمتعوا سنة بالشط متاعنا كما العادة ونحافظوا عليه كيف وإن شاء الله احنا نقولوا المواطنين نقول لهم هاو الشط موجود يلا
0: وقتش بحر انت سي محمد علي؟
1: مازلت جماعة أخرى وبعد
0: نمشي تو ببحرت معناها
1: مازلت والله مازلت ببحرت
0: كيفاش مازلت ولد مستير معناها وتو ببحرت
1: لا والدي ما نحبش الملول تو يبدا مخلط برشا
0: ليه هو في ماء يبدا نضيف الحقيقه معناها اول سيزون يبدا نضيف وخر السيزون معناها
1: في جويله تو تعب ويبدا دونك حتى باش نبحر ديما في العشيه نتاع الأربعة والخمس
0: دونك هذيك من هوايه البحر الصباح ولا في القيلوله
1: لا لا لا بالعكس ما نحبش يعني جوست حتى في مشي حكايه يمكن نص ساعه
0: غطسة
1: والروح أكهو.
0: سي محمد علي إن شاء الله توينسا يسمعونا
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله بالحق ينظفوا لأنه كي تنظف الشط مش معناها راك تنظف فيه الغير
1: لكن كي باش ترجع له غدوة باش ترجع
0: له تنجم أنت حاجة تخليها في بلاصتها غدوة كي ترجع لنفس البلاصة تضرك الحاجة هذيك فهمتني. مشكلتنا يلزم نتخلصوا من بعض الأنانية المرضية لأنه معناها أنك تعول على غيرك مش به تعول على غيرك ولا تعول على الدولة في كل شيء ولا على البلدية في كل شيء. البلدية مهما كانت قدراتها راهو يستحيل باش تغطي لك البقايا على الكل. تمشي للخارج تلقى عالم آخر. المواطن هو اللي ينظف راه والمواطن هو اللي يحافظ على النظافة متاع محطة متاع من منيش عارف متاع طريق متاع مجازان متاع قهوة هو اللي ينظف معناها تلقاها منظم حتى حاجة باش تطيش يخليها بك يجي خارج تعمل لك يحطها في الموبايل نتاعها في البلاصة نتاعها. نحن لا كان عمل مليح يشدها في يديهم بعد كي يخرج طف يرميها معناها على طول
1: يرتاح منه. هو صحيح تأييدا لكلامك فما واحد نعرفه مشي اليابان جاء كما قلوه البارح خلى البلاد نظيفة الغدوة الصباح السبعة مشي يلقاها البلاد نظيفة. جاء للياباني يسأل وقال له يا أخي البلدية تخدم في الليل الليلة كامل تخدم شبيني ما لقاش الفضلات ملوحة يا أخي كلها زوم في الليل. قالوا لا احنا ما نوسخوش طرقاتنا وبلادنا هك علاش دونك ما سحقوش البلديات.
0: واضح سي محمد علي الصخيري نشكرك برشا على هالافكار المزيانه وديما نقول راهو مش من باب الوعظ والارشاد لا لا لا. عسى كيفاش يقولوا كلا والف كلا راهو من باب
1: انه جلب الانتباه
0: وانه اللي يحب بلاده يحب
1: يحافظ عليها اللي يحب بلاده يحافظ عليها واحنا ديما نقول لهم راهي بلادنا احنا يلزمنا نحافظ عليها توا جاي البحر يلا ضوء الشماسي
0: يلا ضوء الشماسي غنيه من غنيات الحلوين نتاع عبد الحليم حافظ اكيد ان شاء الله باش نسمعوها خلال برنامجنا اليوم والغنيه هذه في فيلم هي في فيلم تذكر معايا سي محمد علي شنو الفيلم ترى
1: الله عرفها في فيلم بالضبط
0: مع سعاد حسني
1: سعاد حسني مع سعاد حسني اللي غنت ركبت معاه بسكله من تالي فما عندهم أغنية أخرى معها في نفس الفيلم
0: ما هي بيدها فيها لعب وضحك وقد
1: هي ولا هذه بتاع لعب وضحك هذيك هي
0: بيدها احنا تو قاعدين نعملوا في خرافة ونحكيوا تنسي تذكرني
1: مريقلين
0: مريقلين مريقلين مريقلين

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: 41 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي نواصل اللقاء معكم والسامعين الكرام إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. في الفقرة الخاصة بالفنانين والممثلين التوانسة اليوم سعيد جدا باستقبال واحدة من أبرز الممثلات التونسيات واللي تقريبا لها عشرات الأعمال المختلفة في الدراما التونسية وفي المسرح، هي الممثلة التونسية فاتحة المهدوي. فاتحة، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بك أمين، ونقول لكم عشوية صيفية رايقة وإن شاء الله مع نسمات البحر تاع مدينة المنسير، ونحيي جمهور مدينة المنسير وكل مستمعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك فاتحة. فاتحة من تكلم فيه أنت تو؟
1: من تكلم فيك من القيروان الجميلة.
0: من القيروان سخونة بطبيعة وش؟
1: معروفين
0: بطبيعة شنو ويشي ويشي وصولة باهي وكل ميديتي اللي عندنا نحن هاو نحب نوصل الرطوبة بس مش رطوبة
1: موجود بحقة نحن هاي ولات موجودة يخلني ولات على الكعال كل معنى خاصة الليل فجرية ملي ما زالت موجودة موجودة معنى لات كنا قبل يا حسرة ما هكيك أصلا أما سخانة الحقيقة سخانة دي ما
0: إيه سخانة هذية متاع السيف تخرج في النهار أنتي
1: لا هذيك عليه
0: ما ليش
1: بيتوتية في النهار بدنا نخمم كيفاش باش نخرج بالصباح خاصة باش نقضي شغلي والكل، أما بالحق تعب الحقيقة نخرج في النهار.
0: وقتاش تخرج منا بعد ما تبرد شوية في الليل؟
1: أي لحكي العشية ما خريب تبيع تبرد وسميشة تهفت وتبعد وتبدأ في الغروب متاحة ولي واحد يفهم شوية نسمة تبدأ تحرك وعند ولي يخرج
0: يا سيدي فرذن ولا صباح بكري فرذن أنت عندك قضية أكيدة ولا عندك مسلسل ولا عندك مسرحية ويلزمك تخرج معناه يلزمك تخرج كيفاش تعمل ولا ما تخدمش في السيف فاتحة ولا كيفاش؟
1: لا يا حسرة، لك قبل كنا مجبورين ونخرج وكانت الخدمة موجودة في السيف، قيل لك بلية في الصيف كانتنا عروضنا المسرحية تبدأ في الصيف، المهرجانات نخرجوا ونسافروا أيام زمان. كان المسرح كان مغيبش على المهرجانات، طو سنين المسرح ما عادش موجود يعني قلة قليلة بعض العروض هيك في بعض
0: المهرجانات
1: أيه خاصة في الصيف معروف مهرجانات كنا نخرجوا في برشا باش عروض
0: وكأنه المسرح اختصر فقط على فصل الشتاء أو فصل الخريف معناها
1: حسب طلبات المهرجانات وتوزيع زاد إدارة المسرح يعني طلب مش موجود يتفادوه في الصيف ما فماش معناها
0: احكي لي سيفك كيفاش تعديه انت
1: سيفي انا كيفاش
0: نعديه
1: كل عام وقتم وكل سيف
0: كيفاش مثلا نحكيه على سيف السنة عندكش برنامج ولا السيف اللي قبله كيفاش عديته
1: والله يشوف السيف لازم تخلق فيه ايامات واحد يبحر يتفرهد يشوف حبيبه ويمشي للمليم معناها لازم يزور المدن السياحية لانها يعني تغريك معنى تغريك بالتحر وبالنسمة والكل لازم واحد باش يعمل نهارات اما لا لبيه ذي كان في المشقد ما خطر ما عنديش عروض ولا حاجة حتى كان وتيت فما عوام هكا اللي فاتت ولا اللي قبله هكا عروض ضئيلة يعني 3-4 عروض ما تسميش عروض فما كانش بقى في الدار في الدار ولا في الليل يعني واحد يتفرهد بين شوية في روحها زاد عنا المناسبات والأفراح
0: إن شاء الله ديما فرحانين
1: أما الأغلبية كي تبدأ عندك هم مفروض السنة رانا عنا عمل رنا نحضر فيه في الصيف لكن الغالب سنة مضعي أخرى جديدة لجان الدعم تأجلت وتوخرت برشا ولا مفروضة نقضينا معنا النتيجة كان عنا أنا مقدمين عمل وطوى نستنى في رحمة ربي ولا رانا نخدم
0: وعليش توخرت وعليش توخرت وعليش توخرت
1: أسأل وزارة الثقافة واللجان المعنية بالأمر
0: ما نجيبش نسألهم لأنهم مش يجاوبوني
1: ولا هم لا يجاوبوك أنت لا يجاوبوني أنا يقول لك اللجنة فات وقتها وبدلنا اللجنة بقى آخر همهم أن يخموا على الناس
0: ديما نعملوا في اللجان احنا اللي يعجبك فينا معناها ديما نعملوا لجان واللجان هذيك معناها تنسى وتذهب إلى حال سبيلها ونقعدوا نستنى
1: هذه لجنة قارة هي موجودة على طول العام تتعمل في دورة ولا دورتين هي لجان الدعم معروفة تتعمل تبع وزارة الثقافة بقى عندها فترة معينة تعمل دورة ولا دورتين وتتجدد تعطي منح للفضاءات ولا المنح للعروض المسرحية يعني الدعم على المساعدة على الإنتاج
0: على الإنتاج
1: أي آخر حل عملوا للفضاءات وبالنسبة للعروض المسرحية المشاريع ولو تأجلت قالوا فات وقتها ينستنيو حتى السيدة الوزيرة تحن علينا وتصحك بالقائمة الجديدة وينظروا في الملفات.
0: وش بيها السيدة الوزيرة ما تحبش تحن عليكم عليه؟
1: والله جيد هي عندهم جيدة الوزارة تفهم برشا حاجات تغيرت الحقيقة قولت برشا مماطلة برشا تعطيل وبرشا حاجات
0: معنيها معنيها, معنيها نجيبوا نحن فنانين من برا من آخر الدنيا معنيها ونكسكيو باللورو وبالدولار معناها ونحيروا باش معناها اللجنة تصرح المسرحية معينة باش تعطيها دعم ضئيل وشوك الدعم معناها دعم ضئيل معناها الملايين يتعدوا على الصوابع ظهر لي ولا
1: اسمها مساهمة في المساعدة على الدعم على الانتاج معناها باش يساهموا معك وانك تعرف الظروف يا بعد ما نكذبوش على رواحنا لولا معناها الوزارة والمساعدة ما تنجمش تدخل على عمل على مشروع فما حد يخدم لك الكيكة فما خير بتكاليف راهو في الممثلين وتكاليف السينوغرافيا وفي برشا حاجات
0: والديكور وغيره نعرف
1: وكنت والقاعة والكل معناها ما ولا كل شيء مكلف هو بس بطبيعة الحال القاعة على الأقل هي تساعد وتساهم وحدك ما تنجمش تنتج
0: بطبيعة ما تنجمش تنتج
1: وانت سنائي إذا كان معناها هي تأخرت وقريب مساعدات باش دخلت على جي تي سي لأنه جي تي سي ويساهم في العروض الجديدة معناها
0: جديدة بالضبط هي أيام قرطاج المسرحية
1: هي أيام قرطاج تو ما عادش معناها ذولي باش تدخل زوز ثلاثة الله أعلم تكون في بالنا شكون تو مساهم وهو قاعد يخدم وحضرة خاطر هذاك مولا روح المسرح نتاعو وفما شكون قاعد يستنى
0: في رحمة ربي
1: على خاطر كل عام يلزم إنتاج جديد الإنتاج الجديد يتأجل من المفروض أن نستخدم تو راهو بيأشروا تو فهمت معناها من هنا القوت آخر
0: وشنو هو العمل هذايا فاتحة أنت وشكون
1: والله هو مشروع نخليها مفاجأة ساعة ما نجمش نصرح بيه على خاطر هو مشروع في الشركة نتاعي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور تسمع بيه
0: إن شاء الله
1: خليه بالصدفة
0: قول أنت بستر ربي معناها خليه بستر ربي
1: والله ولنا بستر ربي وما يجعلناش نحن ربي سهل فيه ربي
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: لأنه لغز وكل شيء بالقدر أنا كان آخر عمل كان عندي الأطفال تم تعنين عملنا العروض متعنوا وتوزعنوا وزيت المدعم وكل هذا بصور أنت مسرحية تقعد عمين وانت تعرف فيها وشو العروض عليك مداش نعرض على عمين أنت افهم أنت شو مضايشني وانا في ستة شهور تاخد فيها أربع خمس عروض
0: بيه برش
1: خلينا نحكي عصيب
0: نرجعوا قل لي شنو هي المدينه اللي ديما تستهويك تمشي تصيف فيها وتبحر فيها فاتحه
1: ولا هي نحن ديما اقربين المسير ولا سوسه الحقيقه باش نقولوا ورخينا وعندي تو المهديه حتى المهديه سلوك الحلوه برشا قش مين نحب نمشي له اما بعيد شويه خلص
0: بعيد
1: اي بعيد شويه يعني نحن ديما الوسط الحقيقه يا مدينه الاغلبيه نحن معروفين في القروين ديما
0: القروين ديما سوسه مسير
1: اي وتو ولا زاد حتى المهديه باهي المهديه زاد بحرها مزيان وباهي ونت زاد تستقطب بالزوار وبالصيفي وكل هذا معناها واحد يتراوح بين هكا وهكا المفيد اللي لازم نقتو معناها ندبروا نهايرات ندبروا راه حطوا نحط شي لانه باش نقول
0: نسرقوا معناها نهايرات قول انت
1: راو سيفا متاع الغني راو الفقر ما يسمعش السعادة ما يفلقلقش خلاعة اللي يجيب معناها مريح فيها
0: هو يقولوا المال لا يصنع السعادة يقولوا هكا يكذبوا على رواحهم
1: قال لك يكذب عليك قال لك ربي حتى هو ربي جوج خلق قال لك المال
0: والبنون
1: كي خلق حط لك المال قبل البنون المال والبنون وما يقولوا السعادة
0: معناها اللي يقول لك المال لا يصنع السعادة معناها يصبر في روحهم سيك
1: يصبر في روحهم دينا جمع موكي ما قبل كانوا يقولوا كنت شوف القروين وطقسنا به وكن الندوة وكدر شنو متاع البحر ودوك سبعته ويلي عطي ويلي ميساج هذين كله كذب كالتصبير اللي صبرونا به عكسوا انت ديما عاكس الحكاية فهمت خاطر ايش نقولك انا هني نمشي ونراوش انا اقول كل دينو قدر والبحر بحر الناس كل انا رفاهية به وخاصة في عمر معين زاد نحن في قصونا العمر ما ساعات مرميد
0: بالضبط
1: ما فهمت ما زاد فما يعني كرامة للعمر متاعك ولزاد والوضع
0: والواحد والتاريخ وبرشا حاجات بطبيعة.
1: الوضع كنت تقعد مغروفة قدام الناس في وضعية معينة في برشا حاجات يعني مكلف باش نقول والعباد الكل باش انفرد بالطريقة اللي هاني راهو في مساكن ثبت واحد يعملوا خيمة يقعدوا حسب المقصر معناها قدرتهم يعني الاجتماعية
0: لا وحاجة أخرى وحاجة أخرى فاتحة وديما نحب نلوج إجابات عليها. شفتوا الروسي ولا الأوكراني ولا من أوروبا الشرقية لأنهم قاعدين برشا جيونا معناها يجي يعدي جمعتين واكل شارب ساكن مبحر يجي يعديهم 200-250 يورو معناها مليون تقريبا
1: مليون.
0: التونسي كي يعديهم فوتيل هذوما هجمعتين يتكلفوا له 6-7 ملايين
1: معناها أنا ما قلت لك للتيم يعديهم لا لا نحن إجا نقول الحقيقة مش متمتعين ببوتلتنا بصراحة مش متعين بحراتنا مش متعين بالرفاهية بتاعنا احنا تونس معناها وتلتها وزينها ومتعة متاحة معناها جبلية ولا بحرية ولا صحراوية كل خد بارك الله عنا كل شيء خد كل موسم وعنده المتعة متاحة مش نقدين تتمتعوا بي انا قلت لكم تعال الغنية مش ما نكلقوش هذا وإلا مازال إنسان جان صغير مازال يتحمل التعب
0: يتحمل التعب
1: ايه وتمرميزة ده قلت تمرميزة خد واحد يتمرمز زي ده روبش وعرقوا شرطلة وتقادرك وشي كاركوا في فاليز وهيك ما كلف ما يحقق ما تنتجبوش أنا قدر المستطاع وإن شاء الله ربي ما يحرمنا محد شيء إن شاء الله يا ربي وش نقول لك نحن صغرنا الكل عادينا نخدموا ناكلتوا حتى نحن حتى وقت اللي كنا قبل من دوت متعب بالبحر وبالواحد كان في سبتمبر
0: اخر صيف بعد المهرجانات وبعد الخدمه وبعد العروض وكل
1: فوالا الواحد يتنفس شويه ويتفرهد وكل وكانت المتعه موجوده الحقيقه وكانت الدنيا رخيصه حتى الوقت ما كانش بالطريقه اللي فما ما كانتش حتى تعمل جماعه هكا تفرسات فاميلتك والديك وولادك اللي تكتب رد والكراويات قبل كان يكروا بالشهر
0: يكروا بالشهر
1: يكروا بالنار بالليلة
0: تي بالساعة
1: معقولة هم ربي عينهم كمان ياسر مستكرشين بصراحة برشا زند نتمنى قول حد قلنا في نص شهر قلنا في نص شهر بجيل ونص واحد شيء معناه
0: بالحق
1: ومقسمينهم أساس عائلات جمعة باش ندعو مع بعضنا معقولة هذي على الأقل فايز شهر تحس بروحك اللي تتخلعت
0: تفرهت معناها على الأقل
1: على أي في دار ما مش معقول واحد ما نجمش يهز واحد ورا يعني قلت قبل كنا نكره بالشهر بالشهرين كان نطلع بيتك هو لنا حتى بالنهار ويا بابا الله معناها بصراحة والله ونحن كم بنضحك تضحك أمين
0: والله العظيم شيء يضحك خاطر
1: كان انت ضحك من دب ومنها
0: لطف عليك
1: ليه والله بالحق أنا الحمد لله حتى ما نخممش على روحي بارك والله نخمم على برشا ناس ونخبر على برشا مبدعين اللي في وضعيتنا نحن احنا محرومين يا نسلتوا نخدموا نكلتوا باش تعيش يا نقعدوا كبروا برشا شادين تريكل شاكل في ديارهم وكهوة ويموي وكيفاش يقولوا فيها يطلبوا يوسف ما عند ربي ونعرفهم ساكن انا ما عفوا عمر ما عادش نجم واحد مازال يتلتوي ربي يلقى الرفاهية يلقى وتيل يلقى على الأقل حتى وزارة الثقافة في التعاونية نتاعها كانت تنجم تعمل أي حاجة للفنانين المبدعين اللي ما يقدروش تخلي العباد تعيش يحسوا بكرامتهم يحسوا
0: بأنهم يتمتعوا ببلادهم يتمتع ببلادهم بالضبط
1: خاطر باش الناس كل عندها عائلات وعندها صغار وعندها فهمت راهو كذب عليك وتو حتى الصغار كل واحد يتمتع في روحه بس قاعد يهز في أم وأبوه ولا في شنو كل واحد على روحه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما
0: نقول يا رب
1: نعملوا
0: على غالب ما نجموش نعيشوا من غير امل لك اهو
1: نحن الامل موجود والحمد لله ديما واحد يحمد ربي على نعمه الحياه اللي موجود في الحياه هذه في الدنيا هذه ونعمه الصحه
0: اي اكيد اكيد اي
1: طبعا وربي رحيم بينا ورحيم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
1: رحيم بينا يا رب ان شاء الله فتح احنا سيفنا يتعدى به ان شاء الله مهرجانات اي مع شويه مهرجانات واحد شويه شوف شويه عروض
0: عروض اي
1: اي في البلاد لهنا الحقيقه ولا في حرب البقاح نمشي بالذمه حتى الحمامات ولا حاجه باش نشوف عروض مزيانه اللي مازال
0: هو الحقيقه ابرز واهم العروض السنه كما العاده في قرطاج وفي الحمامات
1: اي بس هذوك المهرجانات الكبرى معناها
0: مدعومين مدعومين مباشرة من وزارة الثقافة معني يعني ما عندهم مش مشكلة.
1: هي سهرة عليهم معني يعني أنا نراو في المهرجانات معنا داخل الجهات مراو راو مساكن داخل الجهات وراو حتى اللي يجيو يخدموا مساكن زاد حتى اللي يتفرق اللي تجي تقولوا شو عمل في الأمور المادية
0: تعب وسخانة
1: تعب وسخانة وساعات الظروف العرض ما تعرفش عليها كيفاش معناها برشا حاجات وعندك بس أنا نعدو في مادة ثقافية ونعدو البلاد زايفة والبلاد فرحانة
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله فاتحة إن شاء الله لاباس
1: إن شاء الله الجيل هذا يفابر على روحه ويخدم كما خدمنا نحن واجتهدنا نحن باش وصلنا برشا حاجات وخلينا شوية ماضي تاريخ وذاكرة للبلاد هذه يا رب إن شاء الله
0: إن شاء الله فاتحة نحب نشكرك برشا برشا على هالمصافحة الحلوة والسريعة واللي فيها برشا ضحك معاك وتنبير يعطيك الصحة شكرا ليك إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء وصيفك إن شاء الله أجمل
1: عايش عايش

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة استزيام، وسلمى الفايدي من القيروان تتقاسم المرتبة الأولى وطنيا مع يسر سويسي من صفاقس بمعدل 19.20. مدير التجديد الجامعي يعين أو يعلن عن إعادة النظر في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية. ديوان والحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعبئة الحبوب. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية. أهلا بكم من جديد. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استزيام 17710 تلاميذ، من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بمعدل 35.66%. وتحصلت كل من التلميذة سلمى بن عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية من

0: حاضرة تدخل الامتحان عبارة امتحان عادي كما في المشتاع دي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين انه مش ينجح. التلامذة المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة انه من اول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم اليز يشعر بمسؤولية شوية زيادة مش يهم القراية، واحد يشعر بالمسؤولية ويحط روحه في مستوى مش شرف مدرسته وشرف عائلته.
1: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية القادمة لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بالوزارة منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
2: مشروع سافوار أجير أفضل اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، وفما نقص في أنه نجم المتخرج يسوق نفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة أولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية يتزامن مع مواد عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية. ثم يدخل سكي عنده علاقة بالكفاءات الناعمة لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة واللي هما بيشبهوا عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من أجل نحذروا أنه يقتحم سوق الشغل.
1: كما أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن مجلس الجامعات صادق في الآونة الأخيرة على رفع عدد مسارات وعروض التكوين للجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مسار سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026.
2: وصلنا اليوم من 1115 إجازة أكتوالما موجودة كلهم وقع إعادة النظر فيهم، فتم سواء الإجازات الموجودة إعادة النظر في محتوى التكوين أو إضافة إجازات جديدة. ومجلس جامعات الفرد قام بإقرار 1191 إجازة على التكوين في الإجازة الوطنية، وهذا بطبيعة باش يعطي شوف الجديد معناتها في الجامعات التونسية في عروض التكوين وفي الأهداف اللي مرسومة اللي نحبوا بعد 3 سنوات تكون قابلية للتشغيل متاع الطالب متاعنا تكون كبيرة وينجم سوق الشغل يستوعبها بسهولة.
1: في ردها على الانتقادات الموجهة لبلدية المهدية عقب نشر مثال التهيئة العمرانية الجديد، أكدت إيمان عمار مهندس معماري رئيس بالبلدية في ميكروفون ندرة إسماعيل أن لجنة مختصة ستنظر في جميع الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين في غضون 60 يوما من تاريخ تعليق المثال.
3: مثال التهيئة العمرانية صار في المرحلة الأولى بالتشاركية مع المجتمع المدني، المهندسين، المجلس المحلي، العديد من الأطراف والعديد من الإدارات كانت متداخلة فيه ياخذوا مكتب الدراسات، وبعد نعملوا الاستشارة الإدارية اللي هي تعنى ب 32 إدارة حسب الخطوط المرجعية متاع وزارة الجي، الكلهم يبديوا آرائهم، يصير تصليح المثال ومن بعد يتعلق للعموم باش العموم يعطي رأي. احنا توا في آخر المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاستقصاء العمومي دوم 60 يوم بدأت من نهار 23 جوان 2026 إلى غاية 21 أوت 2026. الفترة هذه تتيح للمواطنين الاعتراض والاطلاع أو الحاجة على مثال التهيئة العمرانية، الاعتراض والتدوين الملاحظات على كراس الاستقصاء أو بمكتب الضبط المركزي أو بمضمون الوصول في صورة ما معجبهمش ولا فما توضيحات ولا اقتراحات.
1: على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية باجة، أعلنت الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لفاتن التجاني أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خام. وأوضحت أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بلغ 70%.
4: صعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ.

0: عندنا حوالي 8 ملايين و400 ألف كونتار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450 ألف كونتار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزر، زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية ما زالت متواصلة.
1: من جهة أخرى، أكدت الرئيسة المدير العام للديوان بأن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب.
0: ظاهرة الغسل، غسل معناها سيلولي لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطم أن السادة الفلاحة راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزمنا نفرقه بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر. احنا لهنا اذا وصلنا للمؤشرات هذه تعكس مجهود اولا السادة الفلاحة اللي قامين به، الوكلاء على مستوى مراكز التجميع، وكل الاطراف المتدخلة. ان شاء الله ربي يوصل بالسلامة، وان شاء الله الفلاحة متاعنا تكون فرحانة بالاسعار، وربي يوصل بالسلامة.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منان بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أمريكا الدولة والفلاحة والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. في الأنباء العربية والدولية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4319 شهيد وأكثر من 12200 مصاب حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان. هذا ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على هذا البلد رغم سريان اتفاق الهدنة، حيث استهدفت غارة صهيونية اليوم سيارة مدير مدرسة رسمية جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 4 نساء. في قطاع غزة، استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف صهيوني. هذا وجددت حركة حماس في بيان مطالبتها الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام اليومي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن لا سلام بين طهران وواشنطن، وبأن بلاده لن تعترف بإسرائيل، وشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم والمتعلقة بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة خاصة في لبنان. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.an. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
3: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع

0: 16 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء في إذاعة المنسير في بداية الجزء الثاني من منوعة صيفي. فقرتنا الموالية واللي موضوعها شطوط وأسماء شطوط وأنواع الشواطئ باش تكون اليوم حول مدينة المنستير. من خليني نقول مش النجوم، لأن النجوم أحيانا تضيء، مش أحيانا دائما تضيء في الليل، خليني نقول هو من الأسس الثقافية والفنية في ولاية المنسير وفي الجمهورية التونسية ككل. واحد من الناس اللي أسس للتراث الثقافي والفني في تونس من خلال جهات معينة، واحد من أبناء هذه الدار زيادة ولد الدار هذية، واحد من الأساتذة اللي تعدوا على يديه برشا فنانين وبرشا مطربين وبرشا عازفين وبرشا موسيقيين، واحد من اللي كرس حياته المهنية والفنية من أجل الأبحاث بأنواعها. حبيت نقول أني سعيد جدا بوجود الأستاذ حسين بالحاج يوسف اللي أكيد غني عن التعريف مش كان في المستير في تونس الكل. حسين ساعة مرحبا بيك وسعيد جدا بوجودك معي.
1: بارك الله فيك. هي أحسن حاجة تقال
0: الذاكرة المنستير،
1: مش ذاكرة المنستير، ذاكرة تونس
0: الكل،
1: لأنه من خلال الإذاعة هذه تقريم قمت بشيء اللي ما عمله حتى حد في تونس.
0: نتذكر
1: كيفاش عملنا من الثمانينات وخاصة في التسعينات، سجلنا كل التراث اللامادي نتاع الجمهورية التونسية من بنزرة التطوي من
0: اللي
1: تتولدت البنية والوليد حتى يحجوا حتى للحج. فما جهات عملت حتى الجنائز والموت نتاعهم، لأنه فما في الطريق يغني،
0: فما جنائز يغنيوا في الطريق،
1: هما خارجين من الدار يغنيوا كيجيو داخلين الجبان يغنيوا، وفما جهات يغنيوا حتى في المسير في الغسيل يغنيوا والواه يغنيوا، فما غنام
0: شنو في الغسيل معناه يبداو يسامحوني يغسلوا الميت يبداو يغنيوا
1: هكا باش النساء ما تبكيش اش يغنيوا مش غناء. فما ذكر بديتوا بذكر الحبيب وهمت وعيشي يطيب بالنوع
0: باللحن معناها
1: باللحن باش الناس ما تبكيش
0: لانه يقولوا البكاء مش باهي.
1: وفما برشا حوايج والعديد من الأساتذة اللي باش يعملوا الميموار ولا يحضروا في الدكتوراه ولا ماستر باش يخدم على بلاده
0: على جهته
1: هو يعلموه الجماعة، لأنه أغلب الأساتذة نتاع الجهات هذيك قراوا عندي في المعهد العالي في سوسة وعاونتهم. أنا بقول لهم برا مشيو كريو دار في المستير بجمعة ولا بجمعتين
0: وقعدوا بعد حسين
1: واتصلوا بعم حسين توفيتكم، هم باش يخدموا على النفطة مثلا،
0: معناها من النفطة يجي المستير باش يخدم على النفطة،
1: هم متلويوا منين ولا الأستاذ نتاعهم والمديرة بنتي تتسمى ولا بشو. عملت كل الطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية الطريقة.
0: سامحني هذا مسموع سي حسين وإلا مكتوب؟
1: مكتوب الطرق الصوفية مكتوب والعادات والتقاليد مكتبش، لأنه صارت برشا مشاكل نتاع طرق الصوفية. نجح حلول وقت اللي اختاروهم في النجمة الزهرة مقتش يتسجل الاخراني بعد عامين إلا ما صارت برشا مشاكل
0: باش تسجل معناه
1: خلوا عاد الباه واحد خلت ولدي جاسر هو قاعد يتمتع
0: هو
1: بيهم
0: قاعد
1: وأدخل عليهم برشا حوايج
0: تحياتنا لجاسر اللي هو فنان وأقرب لك ظهر لي برشا
1: أقرب لي ولدي
0: لا معناه أقرب لك على المستوى معناها الثقافي والفني معناه.
1: اليوم مثل فرنسا وجنة في العالم مش في
0: مش يمثل في تونس ما فهمتش وين يمثل يعني في
1: إذا كان من 2015 من 2015 ما عملش مهرجان في تونس كيفاش يمثل تونس؟ احنا ما نستعرفوش بولادنا، عندنا ولادنا برشا ممتازين ياسر وخرجوا لبرا تتصور شوي مثل قوتك فرنسا في الجاز
0: تعرف فكرتني حسين في الموضوع اللي أثار برشا جدل هالأيامات هذية في وسائل التواصل الاجتماعي الرياضية اللي جنست واخذت الجنسية الألمانية بعد ما خرجت لألمانيا. ولادنا قاعدين يضيعوا بالحق من يدينا
1: شوف في لندن أغلب الأساتذة اللي خرجين من معهد المهندسين تاع مصيري يقريوا في فنلندا وفي ألمانيا وماشيين لوين ولوين، أنت تخسر عليهم ملايين هوني
0: بعد سيئ
1: ولادنا قاعدين يخرجوا.
0: موضوع كبير هذا ان شاء الله، موضوع كبير وان شاء الله نلقاو له حلول. ديما نتمنى
1: قداش من مدرسه اهم حاجه معناها هما الكوليج مويان بروفيسيونيل اللي تنحاول اللي كانوا يكونوا المتكونين تزيد ناحيه الكوندورمال دي بروفيسيون الكوندورمال سيب مع ترشيح المعلمين، كانت كل زوز ولايات عندهم كوليج نتاع فلاح يعني سي يكون المكونين في الفلاحات الصغرى والفلاحات الكبرى.
0: تو كلها ماشية وتندثر.
1: نحات فما واحدة برك ما زالت نتاع هرقلة ولا.
0: هو ديما نقول الحقيقة أنه المنظومة نتاع التعليم، وقلت سابق أنه يلزم النظر فيها ويلزم العودة.
1: يلزم إعادة النظر.
0: النظر فيها بالفعل.
1: بجدية.
0: بجدية. إن شاء الله. سحسين معاك في الفقرة القصيرة هذه، ونتمنى الحقيقة أنها تطويل باش نحكيه على المنستير وتحديدا شواطئ المنستير. قبيلة فريجية حكيت لي على برشا شتوت.
1: لا هو شتوت ياسر. نبدأ بشط القرعية.
0: القرعية هذا اللي معروف مثلا. هذه قرعية ساعة باش نوضحوا برشا العبيد اللي في ساحة لثاوت هكا.
1: قبل ساحة لثاوت. هو الكل من تحت قصر الرباط.
0: أي من الرباط.
1: حتى توصل للكحلية.
0: للكحلية ذاك الكل يتسمى القرعية.
1: يتسمى شط القرعية. طريق القرعية الشارع. نرجع وش معناها قرعية الساعة. هي قارة آياء.
0: قارايا باللغه الفرنسويه،
1: باللغه التركيه.
0: التركيه
1: اي هي لالا، وقاره هي الكحله.
0: لالا الكحله معناها
1: لالا الكحله،
0: هذا الاسم تاع القرعيه.
1: هو احنا ما نعملوش بيبليسيتي القهوه اللي غادي قهوه الكحليه هي لالا الكحليه، هي مغاره من المغارات، ولات الشارع هيك باسمها هي.
0: باسمها هي
1: قارة الكحلية. قارة
0: لالا الكحلي.
1: لالا الكحلي.
0: الكحلة.
1: لالا الكحلي. الشط القرعية مقسوم على تقريبا 3 أو 4 شواطئ. الشط ناخذ القرعية الأصلي الوسطاني اللي يجي ما بين الميدة الصغيرة الميدة الكبيرة وجزيرة الوسطانية. جزيرة الوسطانية هي معلم فيه الواحد تو نتاع العسى نتاع الحدود.
0: حرس.
1: كان تاع الحرس الحدود، وكان قبل مقهى يتبع لساجتتي. وخدمت فيها قبل انا في الستينات.
0: قهوة كانت معناها
1: كان مطعم يتبع لساجتتي، كان يتبع شركة النزل السياحية. الشط هكايا القرعية ما كانت شمك اللي بنقالوه كل على الشط المبني. كانت أشجار نتاع الطرفة. هنا تحت قصر الرباط موجودة الأشجار نتاع الطرف، اللوح نتاعهم القوي ياسر، والعروق نتاعه مش ماشي متسري في
0: الأرض.
1: في الأرض تشدك التراب هذاك باش ما يتزرعش في ساعة وباش ما الواحد الطرف اللوح نتاعها ياخذوا يعملوا بيه الحوية نتاع الجمل. الحويه نتاع الجمل بالنسبه للحصان يعني الواحد يقولوا بردعه.
0: بردعه بالجمل يحطوا له الحويه هكا السمحويه.
1: الحويه اللوح نتاعها من هذه
0: لون الجرذيه نتاع الطرفه
1: صحيح ياسر، والطرفه تعمل حتى على الودين تو نمشيو للواد مجرده بيجي تستور كذا موجود ياسر. نرجعوا للشط.
0: الشط القرعيه.
1: الشط القرعيه الناس يهبطوا عموا اصبح المدى الصغيره والمدى الكبير. هنا لسه تعلم تعوم بشوية بشوية
0: بشوية.
1: كيف يولي يتلنسى يتعلم يولي يتلنسى 7 سنين 8 سنين يمشي يولي ينقز من
0: المدى الثاني.
1: المدى لا فما لوحة تخرج هكا شوية تقريبا 4 متر و5 متر
0: يبدأ ينقز
1: ينقز الصغير ينقز على البوليس يقول ينقز بالواقفة ولي يستسن شوية ولي على الرأس.
0: احنا بالواقفة نقول سكافندري قبل
1: سكافندري ولي بوليس وإذا كان يتعلم يولي كبير ولي يمشي المدى الكبير
0: الكبير
1: الأخر
0: اللي مقابل يتطور بشوية
1: يتطور مقابل جزيرة الوسطانية. والجزيرة والوحدة هذه المدى الكبيرة ينقز زادة وناس منها اللي يستسن يولي عوم غادي. الشط هذا في الصيف يولي مركز احتفالي. احتفالي فاش
0: كيفاش
1: يعني اي شيء عشته مثلا واحد باش يعرس في المستير ناخذ مش لازم نحكيوا على العرس يولي طويل ياسر باش نقلقوا هو يشد الناس ولكن يمشيوا قبل بالعرس بنهارين بثلاثة ايام يمشيوا ويستدعاوا من سيسب ولا منجلس يجيبوا الخيل.
0: الخيل
1: هكا اللي يعملوا الكورس الخيل. وفما اللي يعملوا المداوري ومش يعملوه ما فماش
0: في الشط
1: يعملوا في الشط نتاع القرعي اللي تحت قصر الرباط. فم والناس تلقاها جمهور واحد جمهور بخلاف العوام هذوما. الشط هذا في أوسو عنده زادة نكهة أخرى.
0: مازلنا نحكيه في القرعية.
1: أي في القرعية يخرجوا من نهار أوسو يهبطوا الزبايل متاعهم والعشاب وكذا يمشوا يتعشاو فما على الشط. بعد ما يتعشاو يطلعوا من المسير حتى يوصلوا للسقنس بالطرق الصوفية تلقاها تمشي اللي يتبع العوامرية يمشي مع العوامرية من لا طريقة له فطريقته الشيطانية ولا بالعيساوية ولا عيساوي كذا حتى يخلطوا السقنس. كيف يخلطوا السقنس فالما شط خاص بنسي وانت تحت قهوة وسيلة تو والشط اللي من غادي من قهوة وسيلة خاص برجال
0: وينك الدخلة متاع القصر من تيلي
1: قبل القصر من هوني الرجال غادي والواحد غادي يستفي أوسو هذا
0: يعموش مع بعضهم قبل كل
1: لا كل
0: نساء وحدها ورجال وحدها
1: حتى هنا
0: فين فترة هذه يا سي حسين
1: هذه حتى الستينات والخمسينات والاربعينات الكل موجودة
0: موجودة
1: يكو يمشيوا حتى السخنس نساء في جهة ورجال في جهة يهبطوا عوم وقت اللي هو يهبط عوم سنرمال باش يذوق الماء ومضمض وكذا كلمية الملح نصف الليل قد واحد يعطي لي عاز واحد اثنين يعمل بلونجو يهبط تحت الماء
0: في نص الليل هذا
1: في نصف
0: يذوق الماء
1: ملح شوية ما يخلط العاشر يولي وصغارية وتولي الناس الموجة حلوة وكي منين جات كلمة الموجة الحلوة هو فمه ولا بكله مالح
0: سينس معناها ما
1: وهي هذه متاع أوسو أوسو شكون هو ذا ولد الروجير متاع الملك النورمان اللي خرج من إيطاليا خرجوا المسلمين من إيطاليا ومشوا عملوا حرب في قليبيا خرجوا من قليبيا جو المسير لسقنس شكون عاونوه فيما عاونوه مجمع سوسة اللي يمشيوا يهبطوا عمو في سوسة يسمعوا بالواحد أوسو هذا ولد روجير
0: وعنده حلقة بأوسو نتاع سوسة ولا الساعة
1: اللي هو انطلقت من المسير
0: خاطر يقولوا أوسو نتاع سوسة مثلا هكا تاريخين مربوط بأوغوست وكذا وإليه ما نعرفش عارف
1: لا يطلعوا في برشا واحد أما هذي فما حاجات معتقدات تصير هوني في المسير زاد في سوسة مش موجودة نتاع أوسو النهار الاول مثلا مغد والصباح جماعه المسير يمشيوا لسقنس يهزوا البسيسه نتاعهم وال
0: صح حسين الحديث بالحق حلو برشا برشا معاك وفيه برشا نوادر وبرشا تواريخ من القرعيه
1: خلينا نمشيو القرعيه نزيدوا غادي شويه اللي في جنب القرعيه تحت قصر الرباط تولى برط هنا
0: البرط
1: يهبطوا الصغار نتاعهم ويهبطوا حشاك الجمال والبغال والبهيم والكلاب ويعوموه ويطلعوا الغادي منه شويه فما بحر النساء تحت بحر الجبانه الجبانه الفوق والبحر اللوت والارض هذيك اظلها مطفله شويه وفيها ينبت الغسول
0: شنو هو الغسول؟
1: الغسول نوع حشيش طرية شوية فيها برشا ماء يغسلوا بها الواحد فما نوع متاع صوف يتغسل بالغسول وفما نوع متاع صوف تغسل بالطفل خاطر
0: كانوا قبل يستعملوا طفل
1: يغسلوها غادي ويبدأوا يعملوا ويغنيوا وجاتك الحاجة الحلوة يبدأوا يغنيوا وكنساء يخافوا الرجال يطلوا من فوق ويشوفوا الكياس ايش يلبسوا نساء تلبس الكدرون تاع الرجال ولا البلوزه معناها كم هو احنا رجال ترى المليح يقدم حتى ولا بحر النساء
0: تسمى باسم النساء
1: وكان اسمه بحر الجبانه خاطر فما
0: قريب الجبانه معناها
1: هو قريب الجبانه وكانوا ينشفوا على الجبل منهم سيد المزري كان غادي الإمام بن يونس كان غادي أحمد بوزيد كان غادي
0: وشني حكاية الغيران غار السعد ولا السعود وغار
1: فما برشا سبع غيران
0: هذوما في الشيرة مزادة متاع البحر غادي كي
1: سبع غيران وسبع جزر وسبع بيبان في المسير
0: ما شاء الله
1: الغيران يزم الشطوط
0: لا لا لا أعطينا لمحة على شط آخر ومن بعد نمشيو باجاز للغيرين اي هو هو الحقيقه راهو الحديث معاك ماهوش يلزمنا نرجع ونحكيو على الشطوط الاخرين زاد والله اي صح سين قول
1: فما الشطوط مثلا صخريه كما تفوت البحر القرعيه تو برشا ناس ما يعرفوش البحر اللي بعد القرعيه شنو قبل ما تدخل ساحه لاتاوت فما بحر يتسمى بحر بوتو وواحد تلقيمه نتاع انسان غادي مش لازم نسميه ولا بعده هو يتسمى بحر الدخله في حجره مغمومه يعوموا يتعلموا فيها الناس ما بين السلسول والمدى الصغيره وبعد يجي غربوا من يجي وفي جنبه هو غار خديجه وفي جنبه غار السعود وغار الكحليه والغادي منه وين وينك القهوة تقول المبنية باش ما نسميوش غار القط القط والغادي منه باش غار بومنير غار بومنير هذا يهذب المرحوم بوسلامة عم سعيد هذبوا عم شهور ردوا شط يعوموا فيه يعولموا فيه الصغار ولا شط عم سعيد هو في الأصل غار بومنير
0: نرجعوا للسعود شنو حكاية غار السعود بإجازة
1: غار السعود وقت الطفلة تكبر هي في لول فما يمشوا للكحليه البنيه دوب قبل ما تبلغ شويه يعملوا بسيسه واحد ويستدعوا الجيران ويستدعوا الاهل ولا قارب هم اللي الحومه ويزوها بالغنام من دارهم حتى تصل للكحليه يهبطوا للكحليه هم هابطين من الدروش هي القروت تقول الكحليه ما يعرفوهاش
0: القروت
1: يهبطوا في الواحد فما مخضع شويه يقولوا سيد شبيل هو فرع من سيد شبيل والأصل متاعه متاع طولبة سيد علي شبيل وهذاك فرع قولوا هذي يحطوا شمع يشعلوا غادي ويهبطوا للبحر يرميوا شوية بسيسة أنت كي ترمي حجرة مش بسيسة الحوت باش يجي يشوفك الحجرة شنية
0: يكتشفها
1: هي يطلع المنكوس خاصة المنكوس والصبارس الشركة هو يطلع الحوت يجي لك
0: البسيسة
1: ويبدأوا يزغرطوا وساعدها باش يقوم وساعدها باش يقوم
0: خاطر جاي الحوت
1: خاطر جاي الحوت
0: وهو قليل باش يجي الحوت
1: وهذه وصلوا حتى الجماعة من جهة سوسة
0: يجيوا يعملوا العادة هذيك
1: ويمل القروان فاتصلت أنا بناس قدم ياسر وجاءوا نعرف حتى عائلات مش لازم نسميه إذا كان ما وصلتش خذات هذا كتبدا عمرها 9 سنين 10 سنين ومن بعد توصل 13-14 باقي ما خذاتش خاصة قبل
0: كيفاش معناها 13-14 تسمى ما
1: يقبل تسمى لالا الخلوية لالا الخلوية تا موجودة تحت قصر الرباط من هنا وين كان سيد السراج ولا يعرفوا البلاد يمشيوا الغادي يعملوا حمام سيدي عامر كان قبل الجامع وبعد فما سيدي عامر وفي جنبه سيد السراج وفما لالا الخلوية لالا الخلوية بعد ما يعملوا حمام يعملوا مدنية في سيدي عامر فما وبعد يهبطوا فما ضوايا وفيها ضويات يطلوا على البحر كيف يطلوا على البحر البنات هكوما ونساء يشوفوا الفلايك نتاع الحوت خاصة اللي يصطادوا سردينة مو يصطادوا بالنبار ضويش هي تعدى واحد ويشوف الضو وساعدها قام ويولي صغارية ويولي يشطيح ويقولك
0: ان شاء الله ساعد الناس الكل يكون قائم يا ربي
1: كان وصلوا بعد شوية وما خذتش زادت عامين وثلاث وصلت عمر 18 وقربت
0: مشكلة مانيها
1: العشرين وقتها تمشي لغار السعود هي وما تمشيش مع أمها
0: قريبتها
1: عمتها جارتها قريبتها يعملوا صحن بالكسكسي واللحم وساس الشمعة وتمشي لسيدي منصور في آخر العشية تمشي سيدي منصور تحطك شماعة وتقرأ فاتحة وسيدي غير السعود ورا سيدي منصور تحطك الصحين ذاك ولا مش صحين تهز سفرية وتهز به قصعة صغيرة وتهبطها في
0: الغار هذا
1: في الغار هذا وتقرأ فاتحة وترمي 7 طوابع سكر في البحر وتقول له يا سعد يقوم فق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم كانك من البر اطلع بالسلو وتعود 7 مرات وتروح يشوفوها الناس قاعدين غادي صيافة وواحد
0: صيافة
1: هوا يعرفوا يمشي وزهو كل
0: صحفة تبارك الله
1: يكلوها ويرجوها
0: لبلاستها
1: ترجع الصباح
0: تلقى مثلا ما شيء
1: تلقى لا تلقى
0: ايه تلقى معناها تاكلت الصفحة صحيح
1: تولي تفرح يولي صغارية تولي كتقول احذش البحرك للحيمة والقص يفر هك الناس يسمعوا فما اللي يسمعوا بها يقولوا خاصة تاني ذي كان هي مزيانة
0: يمشي ويخطبوها
1: ودارهم عندهم شوية زيتون وعندهم ولا موظفة ولا تعاد يمشوا يخدموا ولا لا يجي يدق الدار الاول يقبلوه وفما اتصلت بعائلات من نوع هدايا من الخذاو و
0: ولاباس معناها والحمد لله
1: ومن من القروان خاطر كانوا برشا القيروان يجوا يصيفوا
0: في مستير
1: واستعملوا العاده وفما في جماعه سوسه يرميوا حلقوم ديما حاجه حلوه
0: حاجه حلوه يعني يحب الحلو
1: وربي حاليه
0: ان شاء الله ربي حاليه. سي حسين نشكرك برشا برشا واكيد ان شاء الله باش نرجعوا في حصه من الحصص الاخرى وباش نحكيوا على بعض الاجواء اللي تهم الصيف في مستير خاصه قبل والفرق بينها وبين الشيء الموجود توا باعتبارك متمكن من هذه التواريخ ومن هذه الحقب اللي نسبيا بدات تنساها العباد وماذا بينا نذكروا بها بالضبط. نشكرك مره اخرى سي حسين بالحاج يوسف
1: استاذي
0: الكريم وربي يفضلك ويطول في عمرك
1: وربي يحييك يعيشك يعيش. وشكرا لاذاعه المستير اذاعه الجميع
0: اذاعتك عاد ليش هذا هكلام سي حسين
1: صلي يعني
0: شكرا لك
2: مساكن عن موجه 95.7 99 و 104.7

0: 46 دقيقة بعد الستة في منوعة صيف، في آخر فقرة فيها باش تكون من خلال حديثنا على باج من الباجات المعروفة برشا في مستير واللي فيها برشا متابعين. الأدمين متاعها صديقنا حسين حلالة، زوز أدمينات فيها، أنت واحد منهم حسين. حسين حلالة ساعة مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بك أخي غالي. أخي عماد شرفت بساعة
0: معرفتك. يعيش يعيش،
1: وشرفت بحضوري بحذاكم.
0: مرحبا مرحبا
1: وإذاعة المستير ما شاء الله.
0: يعيشك يعيشك حسين، يعيشك. حسين، ساعة لو كان نعرف الباج هذه منسير تي في، علاش اخترت لها الاسم هذايا وشنو تعدي فيها أساسا؟
1: به الباج بتاع منسير تي في، الساعة أولها هو أخونا كريم جبارة.
0: كريم جبارة، اي مش غريب علي الاسم، تو ذكرته بالكده.
1: هو صاحب الصفحة، هو صاحب الصفحة الأصلي، واحنا أدمين فيها. هي كانت صفحة فيها برشا أدمينات بصراحة، ما تكونوا واضحين في كل حق، كل واحدة يحقه. فيها برشا أدمينات. الباز متاعها اللي عملناه باش نعرفه ببلادنا من نواحي الكل، من نواحي الاجتماعية السياحية
0: اقتصادية
1: كل شيء، اقتصادية كل شيء، كل شيء نعاونوا العباد بلا نقدروا، حالات اجتماعية، هذه هو الباز نتاعها، وما عندناش حتى غاية أخرى خلاف نعرفوا بالأشياء هذه
0: من جهة، وتقدموا المشاكل نتاعها
1: على مستوى الجمهورية زاد، مش حتى الجهة، ولينو ولينا في العالمية، معناتها باش الناس تعرفنا في البلايص كل كي وجات ودورت دولاب السياحي. احنا
0: وعاونتوا التوريزم وكل، لأنه بالحق ثم باجات راهو قادرين باش يبدلوا برشا في الواقع متاعنا. يعني
1: خلينا السعيمات باش نحكيو على الباز قبل كل شيء. سمعت خصك
0: تفضل.
1: الباز قبل كل شيء راهو الباج، نحكيو على باج بيبليك، هذه اللي بين فايده كلمه بيبليك
0: جماهيريه، معني
1: راهو الباج بيبليك حاجه والباج الخاصه حاجه. الباج نتاع رستورونات ولا قهاوي ولا
0: حاجه اخرى،
1: هذيك راهو حاجه ما نخلطوش، ما نخلطوش،
0: وتعتمد على الاشهار وتعتمد برشا حاجات.
1: والباج بيبليك فيها كل شيء، فيها الكوره، فيها كل شيء،
0: كل شيء،
1: كل ما تصور في بالك،
0: كل المواضيع موجوده فيها،
1: كل المواضيع، كل المواضيع. بون، المواضيع الموجوده فيها ما يلزمناش نتعمقوا فيها برشا، خاطر يلزمنا ناخذوا الباز الصحيح
0: اللي هو
1: راهو باز الباج. كي تهبط حاجه ولا معلومه
0: لازم تكون صحيحه،
1: يعطيك الصحه يا رحم والديك، مش مغلطوش الراي العام وما نغلطوش الناس. واحنا من ابسط الاشياء خويا عماد، حتى كي تمشي تعمل اشهار نتاع الرستوران نتاع قهوه، ما نكذبش عليك برشا ناس ما تعرفهاش الحكايه هذه، خلينا نقول لهم عليها في بحذاك انت بعد السي عماد.
0: مرحبا مرحبا.
1: خلينا نقول لهم عليها في ديريكت، راهو تمشي تجرب الحاجه قبل ما تهبطها، ما تخليش روحك لا في الحشمه لا لا انت،
0: يعني تنجم تكون حاجه خايبه وانت تشكر فيها.
1: يا والديك ما تجيش، ما تجيش
0: تولي تغش في العباد
1: وتبدل فيهم، وهذه مش معناتها مش من حق من تربيتنا ومن اخلاقنا باش نقولوا شيء هذا.
0: معقول معقول،
1: فهمت؟ هذا هو الباز نتاع
0: الباز نتاعها. اهم الحوايج اللي ثبتوها هي فيديوهات اساسا، والا تدوينات ولا كيفاش، والا مقالات ولا كيفاش؟
1: هي فيديوهات مباشره،
0: مباشره. هذاك علاش اسمها منسير تي في.
1: هي الاغلبيه فيديوهات مباشره، وفما بطبيعة الحال مقالات، وفما فيديوهات مسجلة
0: قديمة على التراث وغيره.
1: يعطيك الصحة. والأغلبية ديما نمشيو للمباشر خير، مباشر خير،
0: تعديو لايف حاجة.
1: يعطيك الصحة، فما حد شيء مخبي هاك وكل شيء على المباشر،
0: من غير روتوش ومن غير مونتاج،
1: من غير حد شيء، من غير حد شيء، لا روتوش لا مونتاج لا حد شيء. لكن يلزمك تاخذ احتياطك، خاطر فما قوانين كمان
0: بطبيعة،
1: باش ما تصورش الناس، ما تصورش الصغيرات،
0: انتوما تحترموها القوانين هذه،
1: لازم نحترموها بطبيعة الحال.
0: حتى باش نصور حد تشاوروه راك تلاحظ،
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، لازم باش نحترموه. ما نحترموش الناس، الناس ما تحترمكش، تعرف هذه في الامور هذه، سورتو الباجات راهي حاجة قد ما هي باهية قد ما هي خطيرة،
0: خطيرة بالضبط، سونسيبل، حساسة برشا
1: برشا برشا أكثر ما تصور. والحمد لله حتى لتوا لله الحمد.
0: عندكم برشا متابعين،
1: عندنا تولق حاضر 512,000 متابع، لكن ما غير سبونسوري،
0: ما غير سبونسور، باش نوضحوا الحاجه هذه
1: اصليين، ما غير سبونسوري،
0: خاطر ثم اللي يعمل باجيت ويدخل فيهم.
1: يعطيك الصحه،
0: عمليه نتاع التحيل اللي
1: تسميها
0: هذوما، معناها من غير سبونسور.
1: يا رب باش نعمل سبونسور في الهند ولا باكستان ولا عشرين، وش ينفعوا باش ينفعوا،
0: ما عنده ماشي ينفع. وبرشا باجيت يعتمدوا الطريقه هذه باش يكثروا من النومبر نتاع المتابعين نتاعهم.
1: ريت علاش رجعت لك اني باج بيبليك،
0: ثقه اساسا،
1: باج بيبليك مش باش خاصة نتاع رستوران ولا حاجة، باش بيك توري كل شيء.
0: أهم الحوايج أو أهم فيديوهات اللي صورتهم حسين وقعدوا في ذاكرتك ومهمين، وربما عملوا حركوا حاجة.
1: سعيمات، أنا أهم فيديوهات بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا الأحوانتك اللي حلوا جدتك التجاريه كل بصفه عامه سواء رستورانات ولا قاي ولا حوايج البش ولا حتى وحده تعمل في الملاي ولا هذوك بصراحه كنت بنعدي فيهم بالخاص الزوال ولا كيف كيفهم صدقني
0: باش تشجعهم وباش يخدموا على روحهم
1: تاثير كبير علي يعني في شخصي قبل كل شيء وراي نبدا شيخ عليهم كي ولاو يخدموا صدقني
0: تحس عملت حاجه
1: وعملت حاجه
0: قدمت لهم حاجه
1: شوف ربي سخر معناتها سخر البشر العبد الفقير
0: والباج نتاعكم
1: باش تعاون معناتها عاونوا كل شيء صدقني الناس نمشي ندق عليها عايش اختي اجت انا نعمل لك مشتاش نعمل لك شويه فيديوهات شويه كذا تو تشوف تو تخدم ورا سخط
0: يدور الدولاب
1: راهو في الباج عندنا راه كلهم ناس ريال معناتها يقفوا معاك وتو تشوف وهذا هو اللي يصير والله الحمد
0: والحمد لله
1: هكوما الحاجات بالحق اللي انا شيخ عليهم كنت نعديهم
0: معناها مواطن رزق حركتوها
1: يعطيك الصحه بالضبط نمشيو شويه كما يقولوها شويه الاسواق الاسواق يكون واحنا الاسواق ديما انا عندي بو يعرفوني الناس كلهم نمشي كان الحاجه بتاع الزوالي الحاجه بتاع الدقديق الوقت كي يشوفوني يقول لي خويا وين الدقديق وين اعطينا الحاجه بتاع الدقديق
0: حاجه بتاع الزوالي اللي رخيصه
1: وصدقني مش كان الزوالي يجي الناس كل جي سبحان الله فما واحد يحبش الرخص في امور كيما كان والله الحمد كيف زي شيخين عليهم الحمد لله واسمع بربي تحيه شكر
0: اي تفضل
1: بعد اذنك
0: اي تفضل
1: تحيه شكر لكل المتابعين تحيه شكر لهم
0: اليوم نذكر ونقول اشخاص ريال
1: راهم ريال راهم لا سبونسوريك ولا حاجه ريال فما اللي تغشوا علينا فما الفرحانين فما نحاولوا احنا باش نوفروا الماكسيموم باش يجيوكم ما نكذبش عليك انا سايمات شويه ما نمشيش المستوى الجمهوريه كل شويه تو نتنقل على مستوى الجمهوريه كنت خاطر الاكثريه عاملين الباز نتاعنا مستير
0: مركزين على
1: مركزين على المستير وكل شيء وشويه لبرا شويه كل شيء لكن ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل نخرج شويه هكا
0: ان شاء الله
1: مهدي سوس
0: وتتطلب برشا مصروف هذيك وسيله نقل وكذا
1: راهو ديما نقول لك اسي ما دراو المباشر مو ساهل وانتم ما تعرفوش
0: شيء نعرف
1: راهو قال الراجل بقت نحن الزلقه بفلقه راهي
0: صحيح معقول مش لعبه
1: وزيد حاجه اخرى سعيماد اللي هي اللي بيها الفايده راهو الباج الببليك نحكي بصفه عامه مش نحكي حتى الباج نحن بصفه عامه سي عماد راهي قربت برشا العائلات
0: وصلحت حاجات زيدا
1: قربت العائلات صلحت حاجات ناس عندهم برشا ما شافوا اصحابهم شافوهم في الباج في الديريكت شوف نقول لك بالحق
0: هو الحقيقه كسالت اني على باج معروفه برشا في المستير كلهم تقريبا قالوا لي مونستير تي في لانها قاعد تخدم في خدمه حلوه للجهه اساسا للجهه بون انت قلت لي توا باش نتوسعوا يا ريت تتوسعوا وتخدموا حتى الجهات الاخرى القريبه منكم
1: ان شاء الله باذن الله هذا في البرنامج شاء الله
0: ان شاء الله
1: وكما كما قلت سعيمات تطلب
0: برشا مصروف وبرشا دعك وخدمه حسين سعيد برشا بوجودك معنا ولو انه اللقاء قصير شويه كلمه الختام مش تحب تقول
1: كلمه الختام بحب نقدم ديديكاس لولدي وبنتي ساقه
0: ربي يفضلهم لك ويتربيوا في عزك
1: تخرج مع عمل السترونس نتاعو
0: ان شاء الله ربي ينجحه ان شاء الله
1: ويرحم ولدي على اللي راسي قال الراجل
0: ربي يفضله
1: كيف كيف نشحت في الباك كيف
0: ما شاء الله ما شاء
1: ربي يفضلها ان شاء الله فيما اهم
0: ان شاء الله
1: وربي ينجح
0: امه محمد الكل
1: وربي يفرح كل عيد
0: يعيشك حسين حلارة سعيد ياسر بوجودك معايا رغم قلة الوقت وضيق الوقت إن شاء الله في مناسبات أخرى نحب نشكرك ونشكر الأدمينات اللي خدموا قبل وأيضا الأدمين اللي معاك توا في
1: مولا الصفحة الرسمية
0: مولا الصفحة كريم إجبارة تحياتني ليه كريم إجبارة من ناشتين برشا على الصفحات الاجتماعية الحق ما قبلتوش لكن ديما نرى في فيديوهات
1: هذاك جندي الخفاء هذاك جندي الخفاء الصحيح
0: وحتى مره صارت ونذكر مشكله الحقيقه تعاطفت معاه بالقدا تحياتي ليك مره اخرى حسين والكريم هكا مستمعينا الكرام نوصل لنهايه برنامجنا اليوم ونوعد صيفي تحيات الفريق الفني اللي عمل لكم البرنامج حسام قدريه في الاخراج الفني للحصه روف غديره في الاخراج الرقمي هويدا بساسي في التنسيق والتواصل مع المستمعين شكرا لكم الناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا وتواصلتوا معنا ختاما لكم اجمل تحيات عماد عوني متابعه شيقه لبقيه فقرات وبرامج من السير وكما العادة لكم من كل الحب والتقدير

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كميات الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار من إجمالي 8.4 مليون مجمع على المستوى الوطني وفق تصريح الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السنة الجامعية الجديدة ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من شهر سبتمبر. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفاعلية على أن تنطلق الأشغال السنة القادمة 2027، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا المستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط

0: لمزيد وصفاقس وجابس ومدين ومنوبة ونابل. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر

0: آدم وحواء كل سبت في 10 نص النهار. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أنفو المونديال، ومواصلة لمونديال 2026، مونديال في برشا مستجدات خاصة في الأولى الأخيرة واللي متعلق بالورقة الحمراء للعب منتخب الأمريكي اللي تم التدخل أو الفيفا شافت أنه ما يستحقش ورقة حمراء وباش يلعب مقابلة قادمة أمام المنتخب البلجيكي. معطيات أكيد كانت قلقت الاتحاد الأوروبي لكرة قدم واعتبرها فضيحة وتعتبر تدخل في الشأن الرياضي، وإحنا ديما نسمعوا فزعات الفيفا وغيره، ولكن هو المرة هذه تدخلوا في الفيفا لتغيير مسار أو مصير متاع ورقة حمراء. على كل نذكركم أنه اليوم في 8 متاع الليل منتخب الإسباني البرتغال، بعد شوية بقل من ساعة من الآن والمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية منتخب بلجيكي في الساعة 1 صباحا. إذا صار التدخل في مستوى ورقة حمراء يعني فما اتجاه أنه يمكن تدعيم المنتخب الأمريكي باش يقدم أكثر ما يمكن، واضح معناها هذه منتخب اللي قاعد ينظم في البطولة، منتخب اللي يمكن أصبح مؤهل الآن بشيء اللي قاعد يشوفه فيه في كأس العالم. محليا الآن نحكي على الاتحاد الرياضي المناسيري اللي اليوم كانت عودة التمارين وسأناف التمارين تحت شراف المدرب الفرنسي فولتس، أو نعرفه جديد من الحصة التدريبية والمعطيات كل مع زميلنا حكيم اسطنبول اللي كان حاضر في الحصة التدريبية الأولى، وأكيد تصريح متاع مدرب الاتحاد المناسيري تلقوه على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. حكيم مرحبا.
3: شكرا لك. ذاكر بالفعل اليوم كانت أول حصة تدريبية لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وعودة للنشاط لتحضير الموسم الرياضي الجديد تحت الإشراف المدرب الفرنسي بقية الإطار الفني مدرب مساعد جنسية جزائرية، أيضا مدرب مساعد تونسي إلى جانب محمد الزبيبي مدرب الحراس، أيضا مدرب معد بدني من جنوب أفريقيا. يعني بالنسبة لحضور الملاعبية برشا غيابات مقارنة بالموسم الماضي، تعرف أن جل الملاعبية العائدين من الإعارة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا ياسين العمري أيضا العبدلي موجودين في الحصة التدريبية إلى جانب ريان عزوز، يعني بعض الملاعبية الموسم الماضي حاضرين في الحصة التدريبية. قمنا بتصريح مع المدرب الفرنسي وخاصة الفرق اللي دربهم في المواسم الماضية، وفي المقابل أبدأ إعجابه بالبطولة التونسية والكرة التونسية، وقال يطمح للمزيد العمل مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. طموحاته أنه يمشي بعيد مع فريق الاتحاد المنسيري، عجبته برشا الأجواء ومدينة المنسير وجمال مدينة المنسير، وخاصة في أول حصة تدريبية قال أنه إلى حد الآن أجواء ممتازة مع فريق الاتحاد المنسيري، نطمح العمل مع فريق

0: فريق الاتحاد المنسيري مع الفريق هذا يمشي لبعيد مع الفريق. فعلى نهاية الحصة التدريبية شفنا أيضا الأحباء واجتماع مع رئيس مسلم السلامة وأيضا مع رئيس فرع كرة القدم وللحديث على الأجواء في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ومستقبل فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وعدهم مسلم السلامة، لأنهم إن شاء الله فما كان الخير بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري ليسعى في الفترة هذه أنه بشي تعرف المنع من الانتداب لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. وأيضا الانتدابات قال أنه في القريب العاجل تكون فما انتدابات قائمة في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وبش يكون من الاتحاد المنسيري حاضر للموسم القادم.
1: وأكيد إن شاء الله مزيد معطيات حكيم تعرفوا عليها تباعا معنا خلال الأيام القادمة، الانتدابات البرنامج التحضيرات المعطيات هذه الكل إن شاء الله في الأيام القادمة. وكما قلنا التصريح متاع مدرب الجديد اتحاد منسير الفرنسي تقهو على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. الترجي الرياضي التونسي اليوم أعلن التركيبة الجديدة للإطار الفني، لورانسو ريغي كامف مدرب أول، دينو فيوريل مساعد أول، أمين فاتي مساعد ثاني، سليم لبرق معد بدني، حسن لقصوري معد بدني ثاني، مبروك العكرمي مدرب حراس. الترجي الرياضي التونسي باش ينطلق يوم 12 جويليا في الاستعداد لبطولة الموسم الجديد. هيئة الحكماء في النجم الساحلي وافقت على تركيبة الهيئة التسييرية، وقت نحكي على هيئة حكماء فيها الرؤساء القدامى أكيد نحكي هنا على عثمان جنية، نحكي على معز دريس، نحكي على حمادي المسيري وعبد الجليل بوراوي. بالنسبة للتركيبة متاع الهيئة الجديدة أو هيئة التسييرية، كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية، محمد أديب نائب رئيس، محمد صالح تريتر عضو، جلوب السوسية عضو، ومروان فيفحة عضو. هذه التركيبة الجديدة للهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. وعيد مرضية وفات، لكن الرياضة متواصلة على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت، تقوا فيها آخر الأخبار وآخر المتابعات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: يسير بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
1: 90.5
2: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء. موسيقى وألحان
4: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم باقي أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيازف عليها الأستاذ مختار السيد.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أفادت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن إجمالي الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لحد الآن هي 8.4 ملايين قنطرة، وأن ولاية باجة هي في المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطرة. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. فيما يتعلق بالعطل المدرسية والعطل الجامعية، حددت عطل الشتاء من يوم السبت 12 ديسمبر إلى يوم الأحد 27 ديسمبر، بينما عطلة الربيع من يوم الجمعة 19 مارس إلى يوم الأحد 4 أفريل. شهر رمضان العام القادم سينطلق من 10 فيفريل 10 مارس تقريبا، أي أنه بكامله سيكون أياما دراسية. سجل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرة قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لهذا العام، هذا ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبيرة التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل لمجموعة جزر قوريا باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس. في أخبار العالم، تتواصل جنازة علي خامنئي لمدة أيام، فقد وصل نعش المرشد الأعلى لحاكم إيران السابق إلى مدينة قم بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي بعد موكب جنازة أقيم له في العاصمة الإيرانية. وأورد التلفزيون الإيراني أن جثمانه قد وصل إلى قم مرفوقا بلقطات لطائرة عمودية تحمل النعش، حيث من المقرر أن يقام يوم غد جنازة جديدة لعلي خامنئي في مدينة قم. علي خامنئي الذي قد اغتيل بضربات إسرائيلية على إيران في 28 من شهر فيفريل الماضي. هذا وقد جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تهديده لإيران، وقال أن على الإيرانيين أن يستسلموا أو أن الحرب ستحدث.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة
3: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة
1: مع أحمد موسى. أحمد موسى.
4: مساء الخير، مساء الأنوار، كيف مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعوا فينا في العدد الجديد من برنامج الطريق إلى الجامعة اللي شيكون مرافقكم طيلة البرمجة الصيفية من الساعة 8 إلى الساعة 10. كما عودناكم فقرات ثرية ومتنوعة. اليوم أول فقراتنا باش تكون حوارات جامعية وين باش نستضيف السيد محمد علي معتوق كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير للحديث عن الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي. ثاني فقراتنا باش تكون مسارات جامعية مع الأستاذة الجامعية مريم حرز الله للحديث عن المسارات الجامعية الجديدة في جامعة تونس المنار. من باقي أركاننا نلقاو فقرة المجر وين كل مرة نستضيف طالب وإلا طالبة متميزة من مختلف الجامعات التونسية. من باقي الفقرات نلقاو فقرة كليك للنجاح وين نتعرفوا كل مرة على سيت وإلا أبليكاسيون تعاون الطالب في الدراسة متاعو. أخيرا ننتقل إلى أخبار الجامعات التونسية مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. تحية كبيرة لأيمن الشابي في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق وفريق طريق إلى الجامعة مع أحمد موسى، مريم حرز الله، أنور بالطيب وآية غرس الله.

0: تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. السلام عليكم مستمعينا، مساء الخير مساء النور مرة أخرى، وإن شاء الله تستمتعوا وتستفادوا من خلال برنامج الطريق إلى الجامعة. برنامجنا موجه للطلبة الجدد خاصة، لكن الطلبة بصفة عامة أيضا ينجموا يلقاو الملاذ نتاعهم ويلقاو المعلومات اللي تهمهم. الأساتذة الجامعيين الأولياء اللي خموا برشا على أبنائهم في الجامعة أكيد فما معلومات باش تهمهم، خاصة في الفترة هذه اللي هي فترة تاع توجيه جامعي ومتابعة لأخبار المؤسسات الجامعية في تونس. وعلاش لا زاد نحكيو شويه على الخارج في الايامات القادمه. كالعاده سعيد بالمرافقه للفريق اللي معانا كالعاده الدكتور انور بالطيب. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا سي احمد، مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكافه طالباتنا ومستمعاتنا ومستمعينا اذاعه المنسير في هذه الامسيه الصيفيه ونسمه اذاعه المنسير. نتمنى لهم
0: كليماتيزور يا دكتور. ها كليماتيزور مش نسمع.
1: لا لا لا فما نسمة بيا في البحر لأني قبل أن جيل أنا في بالك.
0: وعليش الطلبة
2: الطلبة وين عليه الذكور ليه؟
1: شكون طالبة؟ نبدأ بالطالبة والطلبة ديما ladies first.
0: ما هذه اسمعني دكتور منظم في الحاجة تلي
1: ولا إن شاء الله نعديو حسا تكون فيها إضافة
0: إن شاء الله
1: تحصل الاستفادة
0: إن شاء الله. عنا شوية أخبار في آخر البرنامج، عنا جديد، عنا لماجور كما قالت لنا آية في بداية البرنامج. زادة ظهلي بش نمشيو للليجي المعهد العالي للاقتصاد والتصرف بش نختاروا أحكيوا شوية على تجربة الماجورة في المؤسسة الجامعية هذه. مريم مبروك النوفيام.
2: عيشك برك فيك عيشك.
0: قصرة عديت
1: أخي شبيكم لي بون نوفيل تخبيوهم
0: مريتش المبروك
1: مريتش نسنى في المبروك.
0: دكتور عندي سؤال، مستنستي بالجوي والحلويات اكيد فما ايفينمون
1: او دونك سي ام دونك سوربريز
0: اي فوال
1: على لا لا ان شاء الله يعني من حسن الى احسن ان شاء الله. انا نموذجي
0: نموذجي يعني
1: ما لا باش تكون دوبل
0: الجمعه هذه والجمعه الجايه هي استقبلناها بكري. استقبلتكم هي الحقيقه في المقدمه. يا مرحبا بيك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعينا، نعاود نرحب بكم من الاول.
0: كيفاش كانت التجربه بعد جمعه التحقت بها معنا في البرنامج؟
3: تجربة محليها، ما زلت نتعلم وما زلت في البدايات، هاو كرساني ساعات يتلكون ساعات بريقل وإحنا ماشيين وكهو.
0: لا بقلت ربي لابس من هنا لآخر الحصة ولا آخر البرمجة خليني نقول ميساش نعطيك أكثر وقت باش تولي تبارك الله عليك في التقديم وفي التنشيط في الطريق للجامعة. أولى الفقرات حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. في هذه الفترة التي يعيش فيها الناجحون في امتحان البكالوريا مرحلة اختيار مسارهم الجامعي، تنظم جامعة المنستير الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في البكالوريا، وذلك يوم الأربعاء 15 جويلية بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، ويوم الخميس 16 جويلية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة الناجحين وتقديم كل المعطيات التي تساعدهم على حسن اختيار مسارهم الجامعي. معنا من جامعة المنسي الحديث على الأيام الإعلامية هذه السيد محمد علي معطوك، كهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية. سي محمد علي مرحبا بك.
4: شكرا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالمستمعين. حقيقة ترحابي ما يجمش يكون أحر من أستاذي ترحاب ما شاء الله عليك ترحاب متاعك. الحقيقة نعيشوا الفترة هذه نجاحات أكثر، نحكيوا على النوفيام، نحكيوا على البكالوريا،
0: اليوم السيزيام زادة،
4: اليوم السيزيام. دونك ما شاء الله الأولاد وليداتنا إن شاء الله أولاد جامعة المنستير وطلبة جامعة المنستير المستقبليين إن شاء الله باش يكونوا بحذينا كما قلت في الأيام العالمية. هي فما أيام العالمية الجهوية باش تكون في المعهد العالي للاريميتي المهدية الفنون والحرف بالمهدية يوم 15 جويلية على الساعة 8 نكونوا احنا موجودين على حاضرين سور بلاس باش تتزامن هذه مع في نفس الوقت مع الأيام الإعلامية الوطنية اللي بتكون في سوسة في كلية طب سوسة زادة. احنا الايام العالميه تتقسم على تنقسم في الوطنيه والجهويه. دونك بالنسبه للوطنيه ان شاء الله تكون البدايه اول ايام العالميه الوطنيه باش تكون في سوسه كليه الطب بكليه الطب بسوسه تتزامن مع الايام العالميه الجهويه بالنسبه لخيانا الوليدات والاولياء بجهه المهديه.
0: نذكر المؤسسات الجامعية في المهدية تابعة لجامعة المنستير.
4: بالضبط وي. احنا جامعة المنستير فيها 16 مؤسسة، 10 منهم في مدينة المنستير، ومؤسسة في المكنين لغات، مؤسسة للغات المكنين، وخمسة مؤسسات بالمهدية. دونك جامعة المنستير تشرف على 16 مؤسسة واربعة كات كومبيوس. دونك اربع مركبات جامعية. دونك عندنا في مستير زوز مركبات في سقانس، والطبي مركب طب بالمنستير، وفما في المهدية عندنا زوز مركبات زادا. دونك ان شاء الله باش يكونوا الطلبة حاضرين. واحنا كي نقولوا الجهوية والوطنية، ما هو الفرق؟
0: بالضبط.
4: الفرق بين الجهوية انه في الجهوية باش يكونوا حاضرين مؤسسات جامعة المنستير، باش يكونوا فما ديستون على ذمة الطلبة
0: الجدد،
4: الطلبة الجدد اللي باش يتسائلوا، اللي باش ياخذوا فكرة على الشعب الجديدة اللي تحلت بعد التأهيل اللي صار آخر مرة، والشعب القديمة اللي محلولة واللي تواصلت العمل بها. وبالنسبة للوطنية باش يكونوا مش المؤسسات، اما 13 جامعة على المستوى الوطني باش يكونوا حاضرين في سوسة، وبعد ما يكونوا سوسة يمشيوا لقابس. دونك يوم 17 ان شاء الله في قابس، 17 جويلية في قابس، ونرجعوا زيدا بعد كي نهار نرجعوا الى تونس ان شاء الله، نرجعوا في الايام العالمية الوطنية بتونس اللي هم باش يكونوا نهار 22 و 23. تونس كم شغلتين. دونك الوطنيه باش يكونوا كيف 13
0: في المنستير. المؤسسات الجامعيه بو مش المؤسسات الجامعيه، الجامعات مش باش تكون موجوده معناها، فمش جامعه عالميه وطنيه في المنستير.
4: لا فما الجهويه اللي باش
0: جهويه فقط. احنا اعطينا الجهويه خاصه
1: سوسه، جوست الدات تاع سوسه وقتاش
4: الدات نتاع سوسه باش تتزامن مع نفس الوقت المهديه
0: 15 جويليه
4: في سوسه. 16 جويليه باش تكون في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. دونك باش تكون ان شاء الله يكون حضور وخيانا الأولياء والطلبة الجدد إن شاء الله نفيدوهم. مؤسستنا بكل باش يكونوا حاضرين، باش يكون كما عودونا شكون فما ستون خاص بوزارة الدفاع كالعادة، باش يكونوا عندنا حضور مكثف للطلبة. حبوا بياسر ستون تاع وزارة الدفاع، اللي يحبوا على الميليتير واللي يحبوا على المريتين، هذه معلومة اليوم واللي تقريبا منهم. دونك ما كانوش يحضروا قبل العوام الأخرى، ولو ديما معنا موجودين
0: ممتاز.
4: دونك باش نحاولوا ان شاء الله اكدنا عليهم باش يكونوا حاضرين معنا بالمنستير وبالمهديه وان شاء الله لبيوت الطلب.
0: سؤال شنو اللي باش يلقاه الناجح في البكالوريا عند حضوره لهذه التظاهره؟ اكيد باش يلقى ليستون تعريف بالمؤسسات، لكن ما نعرفش فما محاضرات، فما متداخلين، فما شركاء معاكم في التنظيم لهذه التظاهره وهذه الايام.
4: شركاء ان شاء الله باش يكونوا شركاء من المستشارين، مستشاري التوجيه الجامعي تابعين وزاره التربيه باش يكونوا موجودين معنا، ومعنا مؤسسات خاصه ان شاء الله باش يكونوا موجودين، ومعنا زيدا شكونوا كما قلنا ممثلي المؤسسات نتاعنا. كل مؤسسه باش تكون بالستون نتاعها حاضرين بالفلايرز وبالتساؤل باش يجاوب على السؤالات نتاع الحاضرين الكل. وبقدرة ربي احنا السنة صار تأهيل جامعي، كي نقوله تأهيل جامعي لبعض الشعب على مستوى الوطني. التأهيل الجامعي هو يكون فما شعب تتواصل العمل بها، فما شعب يتم حذفها، وفما شعب جديدة تنضاف في على مستوى مسارات جديدة تنضاف على مستوى الجامعات ومؤسساتها. نجم نعطيكم فكرة، ممكن كنت تحبوا فكرة كملخصة مش منطولش عليكم، على بعض المسارات والشعب الجديدة اللي دخلت السنة إن شاء الله في إطار التأهيل الجديد الجامعي. نبدأ بكلية العلوم. كلية العلوم تم تأهيل شعبة الإجازة في علوم الإعلامية، تدريسها إن شاء الله باش يكون باللغة الإنجليزية. دونك لهنا فما طاقة استيعاب، تم تحديد في دليل توجيه أنه باش يكون يزم الطالب اللي باش يكون مقبول يكون عنده معدل 14 فيما فوق في الإنجليزية. دونك هذه من شروط القبول. وبطبع كتجربة أولى باش تكون فما طاقة استيعاب محددة، مش طاقة استيعاب كبيرة برشا، كتجربة أولى. وبطبع سون سكور ما غير حتى سكور هذه. واي شعبه جديده زاد للطلبه الجدد ان شاء الله نعطيكم معلومه، اللي شعبه اللي تبدا قدامها مطه مش سكور راهي شعبه ما غير سكور، هذيك باش تكون هذيك حسب طاقه الاستيعاب. طلب تعبيت سي بون سكرنا سكرت
0: فوالا. الاختيار كيفاش يكون في كي تكون ما غير سكور؟
4: ما غير سكور على دوموند دونك احنا عندنا نقولوا 25 بلاصه محدده في الشعبه هذه الجديده، تعبيوا ال 25 25 واحد طلبوها هم
0: عندهم
4: من كان الاسرع.
2: السكور نتاعو زاد
4: قليل قليل بالطبع باش هو باش يتوجه لولاني دونك باش ياخذ كان عجبته هو متميز في الانجليزيه حابب دونك اوتوماتيكمون يفالا فواغ. انت عديو كان تحب للشعب الشعب الجدد. عندنا بالنسبه للبيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير فما شعبه جديده الاجازه في علوم الاحياء والبيئه بالطبع باش يمشيوا لها البكالوريا رياضيات وبكالوريا علوم تجريبيه دونك شعبه الاعلاميه انت تعرف زاد اللي ذكرتها بكري شويه يمشيوا لها رياضي بكالوريا رياضيات علوم تقنيه علوم تجريبيه علوم اعلاميه دونك في بالنسبه للبيوتكنولوجيا شعبه العلوم الاحياء والبيئه عند فما مسلك العلوم البحريه والاقتصاديه والاقتصاد الازرق. كي نقولوا مسلك اش معناتها مسلك؟ احنا نعطيو معلومه باهيه لي نوفو ان شاء الله لي باشولي ولي فيتور اتيديون انه كي نقولوا مسلك الطالب وقت اللي اختار شعبته لازم يختار يشوف المسالك اللي تستنى فيه في السنه الثانيه نهار كي باش يتوجه يعمل عام الاولاني العام الثاني باش يختار مسلك نتاعو. ساعات شعبه تلقى عندها اكثر من مسلك دونك يعرف التمشي نتاعو التوجه نتاعو هذاك الاختيار نتاعو الشعبه بيتو المسلك نتاعو باش يكون مذكور في دبلومه يولي هذاك هو اختصاصه اللي باش يتخصص فيه. دونك احنا بالنسبه للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا في الاجازه في علوم الاحياء والبيئه باش يكون المسلك نتاعها واختصاصها العلوم البحريه والاقتصاد الازرق ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتجربه نتاعك سي محمد علي خلينا نحكي شويه زاد على الايام الاعلاميه للتوجيه الجامعي. كيف الأيام هذه تساعد واللقاءات هذه تساعد التلاميذ الناجحين في البكالوريا في قرار التوجيه واختيار التوجيه المناسب؟ معناها الأيام هذه تساهم بدرجة كبيرة تأثر على الاختيارات متاع التلاميذ الناجحين في البكالوريا وإلا فقط معناها أيام اللي ما عرفتش فما وما فماش في المؤسسات الجامعية إعلامية وكذا.
4: علاش احنا نسميوها الايام الاعلاميه للاعلام والتوجيه الجامعي؟ على خاطر يجي طالب ولا الاولياء يجيوا ساعات يحبوا ياخذوا معلومه فكره على الشعب اللي ما يعرفوهاش، يجي شعبه جديده يحب يكتشفها يعرفها دونك يلقى يا المؤسسه حاضره باش تعطي الفلايرز الديبليون هذوكم للحاضرين وتفسر لهم الافاق نتاع الشعبه هذيك، والافاق هذيك احنا كجامعه منستير ملمين بالافاق بالشعب الكل وبالمؤسسات نتاعنا الكل شنو يقريو وشنو افاقهم. كعلاش احنا زادة فما كتيب نوفروه نسميوه احنا نخدموا عليه في كل عام دونك نبداو نحضروه على بكري نسميوه احنا ليفري دو لونيفرسيتي باش يكون ليفري هذا متوفر فيه مع دوبليون زادة معناتها مطويه فيها الشعب اللي يهموا الطلبة الجدد ان شاء الله باش باللي كود نتاع الشعب نتاعهم باش يختار الرمز ديريكتومون ما يتعطلش.
0: تري بيان
4: دونك خلينا نكمل لك شويه على الكتيب. الكتيب يشمل الحقيقه علاش مهم برشا نخدموا عليه ياسر في احصائيات وفي زاده الشعب والاختصاصات والتوسكي ماجستير دكتوراه والكلوب وفكره على المؤسسات دونك الطالب يسو بروجيت من قبل حتى ما يختار شعبته في البكالوريا
0: يعرف الثنيه احنا
4: يعطيك الصحه واللي ما نجموش احنا نخلطوا نعطيوه له كمعلومه او نيفو دو ستون سويت التساؤلات نتاعهم تساؤلات الحقيقه شنو ننصحهم؟ ننصحهم باش ما يخوش شعبه لازم كي يختار شعبه يختار بلوز او موان 5 الحقيقه ما يلزمش بعيد عليها برشا لازمش قريب معناتها لازم يخلي روحه قريب خلي مش يختار شعبه اللي بعيد عليه 10 بونت ويقولش بما عطيتوش دونك يختار شعب لو ماناش ما يخلط لهم. ونصيحه نعطيها زاده للخيان ان شاء الله كي في التوجيه لازم يشوفوا لي سكور نتاع لي 3 دنيير زاني اسكو الشعبه سكور طالع ولا هابط بالضبط. ولا قاعد يرجع سكور باش نجموا نعرفوا اسكو
0: هذيك الريفيرونس نتاعك
4: روبير اكزاكتومون بور سو بيان بور بيان سو بوزيسيوني نجم يعرفوا حتى يرتاح له سكور يتمتع بها الشعبه.
0: ونذكروا دوره المتفوقين اليوم انتهت والاعلان عن نتائج يوم 8 جويليا من بعد باش نحكيوا على الدوره اللي من بعد. وأكيد أيام التوجيه الجامعي والأيام الإعلامية هذه مهمة جدا في الفترة هذه في المرحلة هذه مع انطلاق الأيام الوطنية. دكتور كان عندك تفاعل مع سي محمد علي كيف كيف؟
1: سي محمد علي يعطيك الصحة على التوضيحات ولكن يمكن بحكم التجربة يعني أيام التوجيهية والأيام الإعلامية يعني على المستوى التنظيم عندي رأي هكا فيو يكونوا حضرت قبل اتيل بوسيبل هل أمكن وكونوا وقت اللي تاخذوا لاتولي متاع التوجيه الطلبة وجو يحضروا أنا مع لا سيباراسيون الأولياء مع الطلبة، الطلبة هما اللي يمشوا ياخذوا وما نحبش أنا البو واللم يبدأوا موجودين
4: في وقت اللي ننصح الطالبة
1: وقت يعني راهو
0: لا والله ملاحظة
1: يعني بصراحة
0: مهمة وذكية
1: أنا ما خطرش مازلت راهو عندي برشا برامج للأولياء أما دي بريفيرابل ملاحظة قوة أنتم لكم سديد النظر وكونوا تا الولي والبو راهو كل وليد وقت اللي يجيب شيخ أصحاب أخرين ناس جدد يجيو من قصر هلال ومن مكنين ومن غاديك ومن غادي خليه يعيش مع المكونين ومع المرشدين أليز لأنه أبوه متبعوه في الكتاب وفي الروضة وفي الابتدائي وفي الإعدادي وفي كذا والعشرين عام أخويا بيداغوجين ونفسيا وذهنيا.
0: أما كيفاش نجد وفعليا زاد اليوم
1: وفعليا أخويا مرحبا الأولياء مرحبا الأولياء
0: ما تدخلوش للقاعة
1: أنا حسب رأينا هاني نداء نادي واحد أخويا خلي الولد والبني يعيشوا الفينمو هذايا بتلقائية بدون حضور أولياء
4: بدون تأثير الأولياء دون...
2: والله دكتور أنا شاركت قداش مرة في ال... كأستاذة على الجامعة متاعنا في الأيام التوجيه كسوسوا في سوسة ولا في تونس أو في مستير باش نقول لك حاجة برك راهو الوالدين تو ما عادش يقرروا القرار ولا في دين الطلبة فما إكواسيون كما قال تو سي محمد علي السكورك
4: قرار
2: فوالا وانت شنو والطالب راهو بالحق راهو صحيح يكونوا متواجدين وهما البوس باش يعملوا كشوا هذاك وباش يعمل كشوا هذاك اما الطالب ولا اما التلميذ توا اليوم جينيراسيون هذه ماشي جينيراسيون تاعنا لان توا باغ اكزومبل حبيت نعمل علوم صحافه وحبيت نعمل دروا وامي قالت لي لا
0: شو الدنيا وليت
2: هذه والله معناه قالت لي لا لا هاي هوني
1: يا مدام مثال شو ممكن تنسى شويه يعني مثلا نعمل لونكيت مع الطلبه نتاعي وقت اللي يجي ونقول لهم شكون دونك الاغلبيه يقول لك راهو امي ولا بابا ما انفلونسي وخاصه يبداو يحسبوا فيها زاد فما شكون يحب يمشي يقرا في جيبس بوهم وقلوا لا عشولدي راهي بحذايا وتقعد ولا ميربول وتحسب اقتصادي دونك لهنا
2: سامحني
1: هو ايفينمون
0: هو ايفينمون فما الحل هو ينجم يكون فما فضاء
1: فوالا
0: مع مستشار ولا اثنين يكونوا معاكم يشاركوا يجاوبوا على اسئله فرديه مع الطلبة معناها اللي
2: يتعاون مع الطلبة فما حاجة مهمة زيادة
0: تنجم تكون ولا ما تنجمش الله أعلم معناها في الأخر وتبع التنظيم تاع الأيام التوجيه لكن الفكرة واضحة تاع الدكتور اللي لازم يكون فما حرية أكثر في الاختيار
4: نحب نحكي لكم حكاية على الحقيقة يعني سوي موفيز إكسبيريونس عاشتها إن إتيديونت ولا بتيتخ طالبة ناجحة في البكالوريا بمعدل يمكنها باش تدخل مرحله تحضيريه في بريبا مستير مثلا معدل متميزه 15 معدل ولا 16 معدل دونك خذي المشعل بوها وباش عمر لها هو البو افيك اون لونتور في التعمير ما خلطش على سيسيون تاع التعمير قبل ما تتسكر
0: تاع المتفوق
4: دونك وحاول حاول حاول قعد يحاول حتى منتصف الليل وفي الدوره الرئيسيه تعمير اختيار الدوره الرئيسيه وما خلطش مش عامر لها في نفس الوقت عاود نفس الغلطه في الدوره التدارك دونك لهنا نلقاو ان ناجح بالبكالوريا في البكالوريا بدون توجيه دونك لهنا شفت الغلطه لهنا اللي عملها البو بنته تقرا عام كامل تعدي تنجح بمعدل متميزه في البكالوريا فلت عليها الدوره الرئيسيه دوره التدارك دونك وقتاش جينا بعد ما خرجوا النتائج شو نجم نعملوا له واحنا يجي يقول لك بربي عاونوني طبعا احنا تعطى ناس كل بلايس كل تاخذت ما عادش فما بلايس دونك اوتوماتيكمون مع ضاعت مسكينه طفله ضاعت ضيعت
0: على مستقبل شخص هنا نجم
2: حاجه مهمه بالحق الا انت كي باش تمشي للايام هذوم باش تلقى استاذ من هيك الفاكولتي هذيك راهم الاساتذه اللي يدرسوا ولا الاساتذه الموجودين ولا الاداريين الموجودين بالنسبه للفاكولتي هذوك راهو اكثر اكثر عباد يعرفوا شنو موجود وكيفاش المسار وكيف شنو لي زاتو وشنو كيفاش يعمل لك بالحق معناه ينجم يوجهك بالكدا بالكدا. هو اكثر واحد ملم بكل شيء باش يوجهك. هيك علاش نقول انا والله فما عطاو كما انت قلت الجمعه اللي فاتت فما عباد شعبويه ولات في التوجيه معناه اي واحد ياخذ ميكرو ويحل المنصه نتاع الريزو سوسيو ويبدا يحكي في التوجيه. يا خويا مش هكاك التوجيه. انت صحيح عندك دور اما راه فما استاذ جامعي يعرف مسار فما ريكتوراه تعرف المسار فما ناس مختصين. علاش ما
1: اللي
2: فات
1: احنا قلنا اللي يكونوا كان دليل التوجيه والمسارات على وزاره التعليم العالي والايام التوجيه حكينا عليها المره الجمعه اللي فاتت. يعني
2: بالحق معناه لازمك تاخذ معلومه من السورس نتاعها. ما فما يوجهك اكثر واحد هو هي المصلحه التوجيه بالريكتوراه بالجامعات والا استاذ ينجم يقول لك راك شنو تقرا هكا وشنو ما المسارات
4: مش لحوانتي ولا اللي قاعد في البيبليات
2: ولا المنصه ويقول لي هو
0: حتى الاستاذ كان مش في اختصاصه زاد
2: ما ينجمش
1: حاجه اخرى الاولياء راهو انت في التكنولوجي وفي الانفورماتيك راك لون حتى السيستم نيرفي سنترال نتاعك مع الكونيكسيون والانتراكسيون فهمني هاني استاذ جامعي يعني ما ندخلش ما عمري ما دخلت في ولادي انا ولا اي ترى شنو رايك انت
0: اي نسمع تجربتك في التوجيه كيفاش كانت تجربتك في التوجيه عمرت وحدك اثروا عليك
1: وشو رايك
3: في هذه عندي قصه طويله
2: اثروا عليها هذه اثروا عليها من غير
1: لا لا باش في التربيه لا في التربيه والتعليم انا باش اثروا عليهم
3: العام الاولاني قريت فيه دروا واني حطيته 8ام شواهك عليه ننصح ليزيتيديون اللي تبعوا فينا وقت حطيتها باش نملى البلاصه وكهو اوكي نحس عندي حضور والنجم نحكي والكل اما مش ماشيه دروا خاطر الحاجه هيك كهو حطيتها وتكتب لي معناها هيك ربي يكتب لي باش ندخل دروا وقريت سمستر كامله واني كيرها لي ماتير الكل معناها نوصل نقرا باش نجيب نوت ونروح وفايده وكهو. من بعد باش سمعت بحكايه الريو اني عديت ريو ومشيت عديت دو ريو مش ريو واحد
0: التوجيه
3: في الباراميديكال وفي التعليم زاد وقتها التعليم ما كانش في بالي بيه كيما هكا معناها فما فيديوهات تابعين الوزارة وقتها تفرجت فيهم من اليوتيوب وقتها اش معناها تعليم شنو كيفاش نظام التعليم شنو الافاق نتاعو الاختصاص نتاع التربية والتعليم ونجحت فيهم الزوز في لي دو ريو. ومن بعد كنت حابة على الباراميديكال نورمالمون قبلوني في ليكول دو سونتي دو سوس ومن بعد عائلتي اثروا عليا شويه
0: اي ميساج عطاوك هو من بين الاختيارات نتاعك
3: تحيه ماما
0: ما ندمتش
3: لا الحمد لله
0: برك الله ناجحه وما شاء الله
3: كان مشيت في حاجه اخرى بالكش مانيش باش نكون متميزه مانيش باش نعمل برشا حاجه
0: ويمكن
2: الوالدين ياثروا بعد ساعات الدور نتاع الوالدين هو ديما دور الوالدين مهم
1: ماشي انا مع الوالدين مع المرافقه والمتابعة الذكية
0: يعني ما جاتش مقتنعة أصوات معناها جملة بالاختصاص راهي ما عمرتوش في إعادة التوجيه وراهي ما مشيتش في الأخر لكن قعدت ظاهرة بين هذه وهذه
3: يزيتي قرب لبعضهم هما فيهم معناها اللي أنت باش تخلي بصمة معناها في الدنيا واللي أنت باش تعاون صغيرات وكل خاطر حتى اللي الشوال اللي قبلوني فيه كي نتخرج تكنيسيان سوبيريور دو سانتي هذوكم اللي لهين بالصغار بيدياتري لي دو دومين قراب والحق في الحاجة هذه وقتها كي قررت نوقف معناها القراية ونتلهي كان بالريو عائلتي ما قالوا لي شيء فما عائلات مثال أصحابي قالوا لهم لا يتكملوا في الشوال اللي انتم حطيتوه وتتحملوا مسؤوليتكم وما عادش توا وكيفاش باش تضيعوا عام. بالعكس أني وقتها كنت نمشي المكتبة بابا كان يجي يروح بيا معناها خليوني على راحتي.
0: احنا ما نحبوش نوصلوا نخسروا إتاب مرحلة من المراحل مادام احنا في مرحلة أولى في التوجيه ما نخموش إعادة التوجيه ماذا بينا نعملوا الاختيار الصحيح نركزوا نستشيروا ديما نقول استشيروا اهل الخبره الاساتذه الاولياء استشيروهم زاد بيان سور خذ رايهم لكن انت تعرف غرامك وشنو تنجم المسار اللي تتالق فيه وتنجح فيه وترتاح فيه.
1: خاطر حكينا احنا احمد على اعاده التوجيه راهو اعاده التوجيه مكلف على المستوى النفسي للطالب وللعائله ومكلف للدوله ومكلف عنده كلفه زاد ماديه ولوجستيه ونخسروا عام وإنسان يخسر عام متاعه يعديه بعتلي في تربص يعديه في حجر هكا علاش نثبتوا ونتريثوا وناخذوا ديسيجون معناتها في عقلنا.
0: سي محمد علي نذكروا بالمواعيد بالضبط قلنا نهار 15 في المهدية. المهدية نهار 16 في المونستير. من وقتش لوقتش التوقيت؟
4: في المهدية إن شاء الله نهار 15 بداية من الثامنة احنا بكونوا موجودين. احنا لفيش متاعنا حطينا بداية من الساعة 9 بشكون احنا ديجا ما سور بلاس و تري بيان بريباري. دونك في المعهد العالي للفنون الحرف بالمهدية بكونوا يوم 15 جويليا, وبالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير يوم 16 جويليا. إن شاء الله بشكونوا مؤسساتنا الكلهم موجودين 16 موجودين, ومعهم المستشارين وزارة التربية, ومعنا الحضور لضيافنا الأكرم المؤسسات الخاصة والوزارة الدفاع. والحقيقة سيد أحمد تحب نعطي بعض النصائح للاختيارات كما قلت بكري كايا للي عجبه شوا وبعيد عليه خمسة بونتو ينجم نحطه دي شانس ينجم ياخذه. دونك ما نحطوش 10 أو 20 بونت وقول ما خذ 10 بوان و 20 ونقولوا شبينا ما خذيناش. وزاد مثالش نحلموا شوي نحطوا لو بروميي شوا سي ان شوا اللي احنا نحبوه
0: بس
2: سي ليجيتيم
4: نحلموا شوي سي ليجيتيم. اما زاد ما نحطوش شوا نحطوه بعيد ومن بعد نقولوا لا عطوني شوا بعيد نقولوا شبيني عطوني في الجنوب واني مش مقتنع ما نحبش نمشي نقرا في الجنوب. دونك نحطوا لي شوا اللي احنا مقتنعين بهم باش من بعد ما نلقى نجيوش قدوفون اون سوربريز افيكتاسيون نتاعي ما عجبتنيش تولي عام ابيض تولي ما قراش وتولي. دونك صحيح فما لي فورمول كيما جبدنا توا مع سيد احمد فما لي فورمول نتاع الحقيقه احنا في وزاره التعليم العالي توفر للي ما عجبوش الشوا نتاعو توفر اعاده توجيه في شهر اوت. دونك نجم الطالب اللي ما عجبوش الشوا نتاعو يطالب باعاده توجيه نتاعو الشعبة اللي يقنع فما أنواع مطالب إعادة توجيه أي حتى تقت الاستيعاب نجم يطلب إعادة توجيه لأسباب أسباب عادية طلب ما عجبوش الشوا نتاعو لأسباب صحية كان عنده ملف صحي ما يخليش يمشي يقرأ بعيد على دارهم لأسباب اجتماعية إذا كان ما عندوش الإمكانيات يقرأ بعيد على دارهم. وهذوما النتائج إن شاء الله يخرجوا يصدروا قبل لارونتري يونيفرسيتير. والطالب بالطبع إذا كان ما حلفوش الحظ في الفورميل لي فورميل هذوما الكل عنده لا فورمول نتاع اعاده توجيه في دوره مارس. اذا احنا نقولوا دوره مارس محلوله لسنه سنتين المواليين لسنه البكالوريا احنا ان شاء الله نقولوا سنه 2026 نتيجه البكالوريا صدرت الطالب عنده الحق في 2027 2028 اذا كان حاجته بالميدسين ينجم يجرب حظه, حاجته بالدونتير والفارماسي ينجم يجرب حظه, حاجته بالشعب والاجازات اللي ما سكوروا في البكالوريا ما وصلوش ينجم زيادة يحالفوا الحظ. ونعطيكم معلومة زيادة إذا كان احنا في دورة إعادة توجيه الإدارة الفرعية اللي أني فيها مشرف عليها تقو دورة إعادة توجيه راهو مش كلها بالامتحانات. دونك احنا نحلوا طاقة استيعاب في شعبة إذا كان الشعبة هذه متوفر فيها عدد ملفات قولوا 20 طاقة الاستيعاب 20 جاونا 20 ملف نقبلوهم آليا جاونا 21 ملف نتعدوا للامتحانات. دونك ما نقولوش اللي ما فماش خلينا نحلموا ديما ما نكونوش عنا يوم ديسيبسيون خذيت موفي شوا. دونك لو موفي شوا سي با لا فان دو موند عندنا الإمكانية باش نصلحوا مسارنا وعندنا الإمكانية زادة إذا كان بعدنا عندنا دورة نقل اللي برشا ما يعرفوا ممكن نفيقوا بها بعد حتى لو جاني شوا بعيد نعمل دورة النقل في الصيف ونقرب بحدة دارنا ونجي الجامعة المصرية إن شاء الله
0: إن شاء الله. ما قديمة ومشي أعطيكم الوضعيات الكل سي محمد علي. ما احنا عطينا في الدورة هذه نتاع التوجيه القرار يكون صائب والاختيار يكون باهي ومدروس ونعمره في الوقت خاصة وباش نحسبوا سكور نتاعنا لازم زادة نعرفوا بالتفاصيل اللي هو موجود التفاصيل هذه الكل في الدليل الجامعي. أما يمكن كيفسر لك حد يمكن خير شوية احنا نحاول كل مرة نذكره خاصة مع انطلاقة الدورة دورة التوجيه الرئيسية للتوجيه الجامعي نزيدوا نذكره زادة كيفاش نحسبوا سكور وحكاية التمثيل زادة كيفاش خاطر مهمة جدا. الحاجة الباهية في الأيام الأعلى عالمية التوجيه الجامعي لمستشاري التوجيه الجامعي في وزارة التربية شو يكونوا حاضرين واللي هم عندهم التفاصيل الكل وعندهم كيفاش
1: كلمة سر كلمة سر في التوجيه بصفة عامة راهو أنت كطالب وفقا لإمكانياتك وقدراتك ومحبتك وغرامك حتى كان تحب هيك المسار هذاك وانت ما عندك قدرات كذا لكن تحب تعمله أتوا بعتالي في الجامعة تتوضح لك الأمور وتتغرم أكثر أقرأ حاجة انت تحبها حتى كان يبعثوك الأقصى الصحراء التونسية امشي أقرأ غرامك والحاجة اللي تحبها
0: في الجنوب باهر والجنوب في القرية
1: بسورة أنا مثلا كنت نتمنى يوجهوني الجنوب
0: سرتو في شتي خوية فما مهرجانات.
1: لا لا لازم يقرا حاجه يحبها مغروم بها.
4: كلام الدكتور صحيح على خاطر برشا يختار شعبه وما يحبهاش والحقيقه يعدي عام ابيض وما عينوش وهذا الحقيقه اللي الوالدين يتعبوا برشا تولي ضغط واللي ولده قاعد في الدار ما حبش يمشي يقرا. الحقيقه مهم برشا راه توجيه الجامعي هذا تحديد مسار مهني لازم يختار شنو من توا يعرف شنو ناوي يخدم نهار اخر من توا يعرف اختصاصه. والحقيقه حضورهم حضور اني ننصح بالايام الاعلاميه للتوجيه الحقيقه ما ياخذوا نصيحه الصحيحه ولو بون كونساي كان من عندنا كجامعه مستير والجامعات المتوفرة موجودين والممثلين المؤسسات راهو إجابتنا باش تكون واضحة ما فماش برشا غموض باش تكون مبسطة واضحة وعنا مؤسساتنا بحذينا حاجتوا أكثر ما معلومات مؤسسة بحذينا دونك نجم تلقى لشيف ديبارتمون نجم تلقى مؤسسة ممثل مؤسسة دونك يخرج مغادي نجم مش حتى الشواء متاعه ممكن واضح
2: صحيح
4: ممكن وإحنا الحقيقة موجودين بالخبرة اللي عنا باش نخليه الطلبة متاعنا الجدد إن شاء الله ياخذوا لبون شوا
0: إن شاء الله
4: وراهو ما خير باش أن واحد ياخذ شعبة كما قال سيد الدكتور مهوش حاببها راهو سافا با باسي وسافا با ريسي.
0: يعطيك الصحة سي محمد علي معتوق كهيئة مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير نورتنا وديما عنا الموعد هذا في
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما وان شاء الله ربي يعطينا الصحه وكل عام نزيدوا ننصحوا الطلبه ونذكروهم بالايام الخاصه بالاعلام الايام الاعلاميه للتوجيه الجامعي في كل مره واكيد وين ما فما اكتواليتي جديده فما حاجات جديده ديما احنا بتواصل مع جامعه المنستير مدام ليلى زاد يعطيها الصحه سي كمال كل الناس الاطارات خاصه في جامعه المنستير ديما متعاونين معنا ويحاولوا يوفروا لنا المعلومه اللي هي معلومه مهمه للطلبة متاعنا في فترة حساسة ومهمة من حياتهم بصفة عامة وهي اللي تحدد لهم مراحل القادمة في الحياة الجامعية.
1: سي أحمد أنا بصفتي أنتمي إلى جامعة المنستير وفخور بذلك أنا فخور بجامعة المنستير وتحياتنا إلى كافة الأخوان الإداريين والعاملين من رئاسة الجامعة الأخوان الإداريين وإن شاء الله موفقين وجامعة المنستير راهي ديما رايدة وأيام التوجيهية أنا متأكد باش تكون معناتها ناجحة بالكدا.
4: وإحنا نعملوا مجهودنا الحقيقة باش نكونوا واضحين في الأيام نحاولوا نكونوا مبسطين للنصائح متاعنا للأخيان الجايين والحقيقة الأولياء زادة مرحبا بهم طبعا نشوفوا الفكرة
0: نعملوا لهم شيء مانيش باش نطردوكم
1: مانيش باش نطردوكم ياخذوا زادة مسير نمجهوم ونعملوها خاطر هما باش يتحملوا زادة
4: لكن
1: نحكي احنا على الشواء وكاو
4: لا الضغط على الشواء الحقيقة مش الولد الأولياء باش يقراوا الحقيقة ولدهم هو اللي باش يقرا ولا بنتهم
0: تشاركوا المختصين الأخصائيين النفسيين في الأيام
4: طبعا مالا لا الأخصائيين النفسيين عندهم دور كبير ياسر في الحياة الجامعية على طول السنة الحقيقة الأخصائيين النفسانيين يتبعوا الحالات ما نقولوا أخصائيين نفسانيين راو مشاكل صحية ساعات نجم يفيقوا بها يتبعوا وضعيات يتبعوا الإدمان يتبعوا الوساعات يفيقوا باللي كاسوسيو يفيقوا باللي عنده مشاكل عائلية يتبعوهم عن قرب واللي راهو برشا نعرف ممكن أستاذي راك برشا جامعات ما يعطوش أهمية للأخصائيات النفسانية
1: موجودين
4: موجودين
0: وتوا بديت شوية على الأقل احنا بدينا زاد نعرفوا اللي فما مراكز للإحاطة النفسية موجودة في الجامعات الكل تقريبا معناها
4: الحقيقة هما اللي قربوا منا الحالات اللي لازم نقفوا معها احنا كشؤون طالبية وكإدارة فرعية للشؤون الأكاديمية يعطونا مع معطيات إذا كان يلزمنا نتبع عن قرب حالة معينة وهما الحقيقة يقعدوا على اتصال مع الحالة حتى اللي تتخرج من الجامعة إذا كان خذوها وعملوا دي كونسلتاسيون مع حالة يقعدوا يتبعوا فيها دونك أني ننصح طلبة إن شاء الله اللي فما شكون قريب منهم أخصائي نفساني مهما كانت الإشكال النفسي اللي هو عنده أو حتى بروبليم دانتيغراسيون حتى بروبليم فاميليال ولا حتى بروبليم هو ما قبلش الجهة اللي هو فيها مش قابل لو شونجمون دو كادر يسون لا باش يقفوا مع طلبة جدد إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محمد علي نشكرك برشا
4: عايشك سي
0: دار دارك استوديو جديد أول مرة تجيبها
4: إن شاء الله مزيان
0: ديما بحضرتك إن شاء الله ديما عجبك تجيب حدا ديما
4: نجي ديما إن شاء الله استدعوني ونجي
0: مرحبا بك يعطيك الصحة سي محمد علي
4: عايشك شكرا.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. الطريق للجامعة حتى العشرة متاع الليل تابعونا كل سهرية اثنين من ثمانية للعشرة في برمجتنا الصيفية باش نوصلوا مع الأركان ومسارات جامعية. مسارات جامعية مسارات جامعية. شوفوا مع الأستاذة مريم حرزالة وين باش نمشي وأي جامعة باش نحكيوا عليها. وظلي الجامعة هذه متميزة في عديد الاختصاصات ومؤسساتها الجامعية، ديما نلقاها في التصنيفات والترتيب العالمي ديما في المراتب الأولى. مريم مرحبا من جديد.
1: مرحبا، دونك جد التحية لكل مستمعينا الكرام من طالباتنا وزاد للبشولية متاعنا اللي خذوا البكالوريا الناجحين البكالوريا 2026.
0: قالت طالباتنا ريت كيفاش
1: طالباتنا وطلبتنا نجدوا لهم التحية. بي اليوم باش نحكيوا على جامعة تونس المنار اللي هي مصنفة واللي هي تشرف في تونس في عدة محافل جامعية. به أول محطة لنا كلية الطب بتونس اللي هي من أعرق الكليات اللي فيها كيف عدة اختصاصات. اختصاصات الطب احنا ديما نحكيوا عليها منش باش نطولوا فيها برشا. كيف فيها زادة المدرسة الوطنية للمهندسين اللي ما تهمش برشا الطلبة جدد، ما تهم اللي عدوا الكونكور خاطر فما كونكور متاع البريبا بيانتو باش يخرج يا أحمد. زادة ما نهتموش كان بالطلبة جدد، مسارات جامعية تهتم بالطلبة الكل دونك والناجحين الكل. دونك نمشيو زادة في المرحلة الثالثة إلى كلية العلوم بتونس اللي فيها أهم الإجازات في الرياضيات الفيزياء الكيمياء الإعلامية علوم الحياة البيوتكنولوجيا علوم البيئة والجيولوجيا. والجديد في السنوات الأخيرة والجديد في مش السنوات الأخيرة توا في السنة بالنسبة للمعهد العالي الإعلامية اللي هو معروف بالاختصاصات التالية: هندسة البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات، الأنظمة المعلوماتية. ولكن فما الجديد في دليل توجيه 2026: الإجازة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبرياني، علم البيانات داتا ساينس، البيانات الضخمة أو البيج داتا، الكلاود كمبيوتينج، الحوسبة الحسابية أو الأنظمة أو كذلك الأجهزة في الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء. وفما زادة من أهم المستجدات زادة إجازة جديدة اسمها بيو إكسبلور اللي هي تهتم خاصة بتكوين الصحة الرقمية والبيوتكنولوجيا والبحث العلمي. هذوما اختصاصات متميزة، اختصاصات جديدة بالحق، معناها حسب شنو طالب سوق الشغل، حسب تطورات التكنولوجية، حسب تطورات الموجودة في العالم الكل. نمشيو كيف في الكلية العلوم الاقتصادية والتصرف اللي فيها الاختصاصات الكلاسيكية اللي هي موجودة عادة كما الاقتصاد والتصرف، المحاسبة المالية، التسويق، التجارة، التصرف في الموارد البشرية. ولكن الجديد متاحة هو البزنس أند إيكونوميكس أناليتكس، الذكاء الاقتصادي، التجارة الإلكترونية، التحليل الاقتصادي بالاعتماد على البيانات، البزنس انتليجنس، والتحول الرقمي للمؤسسات. اليوم المسارات هذية والمؤسسات ما عادش تطلب كان محاسب أو مسير، بل تطلب مختص يعرف يحلل البيانات ويعاون المؤسسات على اتخاذ القرارات الصحيحة واللي في بلاصتها. كذلك عندنا كلية الحقوق والعلوم السياسية اللي تدرس الإجازة في القانون الخاص، القانون العام، العلوم السياسية، القانون الدولي وقانون الأعمال. كذلك المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار، هنا يبدأ طريق المهندس بريبا، معناها باش نبداو نعملوا عامين تحضيرية في الرياضيات الفيزياء والكيمياء أو الإعلامية. وكذلك بعدها كيف كما قلت نجم يشارك الطالب في المناظرات للدخول إلى مدارس المهندسين. معهد بورقيبة للغات الحية، الإنجليزية، الإجازة في الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، التركية والعربية للغير الناطقين بها. كذلك عندنا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية، وهو يكون إجازة في البيوتكنولوجيا، مراقبة جودة الأغذية، البيئة، التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد الطبيعية، وهي عن اختصاصات عندها علاقة مباشرة بالصناعات الغذائية، الصحة، البيئة والبحث العلمي. عندنا زادة المعهد العالي للعلوم الإنسانية، الإجازة في علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة، الحضارة، اللغات الأجنبية وعلم الآثار. به شنو يميز جامعة تونس المنار؟ هي الجامعة اليوم ما عادش تعتمد على الاختصاصات الكلاسيكية، أما ولات تواكب الثورة الرقمية، وهذا شنو نشوفوه في المسارات الجديدة والمتجددة. يعني الطالب ينجم يلقى اختصاصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمن السبرياني، البيانات الضخمة، الاقتصاد الرقمي، البيوتكنولوجيا وتحليل البيانات. نصيحة لكل ناجح في الباك، قبل ما تعمل تعمر بطاقة الاختيارات، ما تشوفش كان المعدل متاعك، ما تشوفش كان السكور متاعك، أقرأ مليح دليل التوجيه، أدخل الموقع الإلكتروني للجامعة، ثبت وأعرف المواد اللي باش تقراها في كل شعبة، اسأل الطلبة اللي قراوا في الاختصاص هذاك، شوف فرص تشغيل داخل تونس وخارجها، واللي تطابق وتمشي وتتماشى مع طموحاتك، واختار الاختصاص اللي يناسب قدراتك والشغف متاعك، مش الاختصاص اللي الناس الكل تحب تمشي له ولا الوالدين يفرضوها عليه.
0: بالضبط، خاصة في الاختصاصات الجديدة والمسارات الجديدة باش نلقاو زادة الشعب اللي الناس الكل مذهبيلهم يمشيوا لها. راهو فما زادة مسارات أخرى اللي يمكن ما تظهرش مسارات معناها فيها إقبال كبير، وهي تنجم توصل وعندها مستقبل. دونك أسألوا الأساتذة، خاصة أسألوا الناس اللي عندها التجربة، اللي يمكن زادة قرات البرة في شعب ما كانش موجودة في تونس. خذوا فكرة على الأفاق متاحة، على مستقبلها، ادخلوا للانترنت، فما برشا مواقع وبرشا الحقيقة فرص عبر الانترنت نجم تخليكم تعرفوا تختاروا تفهموا شوية الشعب الجديدة والمسارات الجديدة. احنا في كل مرة نذكروا بمسارات الجامعات التونسية اللي هم 13 جامعة، اخترنا اليوم جامعة تونس المنار، الجامعة الثانية في الطريق إلى الجامعة. بعد شوية باش نرجعوا دكتورنا أستاذتنا آية، بعد شوية كليك للنجاح إن شاء الله بعد 9 باش نختاروا نحكيوا مع ماجور دو بروموسيون في ليجي سوس إن شاء الله بعد 9 باش نعرفوا كيفاش عدت المرحلة الجامعية متاعها وتألقت في اختصاصها الجامعي. هذا الكل إن شاء الله بعد الأخبار مع الهادي عزيز.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في موجز الساعة 9 للأنباء. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين من الخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. ونبقى مع أخبار الدراسة الجامعية، حيث ستنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرية، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم 12 سبتمبر. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسية لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط أبرزها: المترشح يجب أن يكون محرزا على شهادة البكالوريا، عمره على الأقل 20 سنة و 24 سنة على الأكثر، طول القامة 1.70 بالنسبة للذكور و 1.65 بالنسبة للإناث، وأن لا تقل حدة البصر عن 15 إلى 20 للعينين. في أخبار العالم، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر الشقيقة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس قد بلغت 21%، وهي نسبة أدنى تاريخيا. حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 حصل على المرتبة الأولى، حيث تحصل على 90 مقعد من جملة 407 مقعد، متبوع بالحزب الثاني وهو أيضا حزب حاكم حليف لجبهة التحرير يدعى التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 73 مقعد. تتواصل كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل انتهى الشوط الأول في مقابلة إسبانيا والبرتغال بالتعادل بدون أهداف. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفض طعن الاتحاد البلجيكي ضد قرار إلغاء عقوبة مهاجم أمريكي بالوغون لمقابلة واحدة. لجنة الاستئناف قالت لبلجيكا أنها لا حق لها في الطعن، حيث أنه لا علاقة لها بالمقابلة المذكورة، وأصبح بإمكان اللاعب الأمريكي الذي سجل 3 أهداف في كأس العالم أن يلعب في مقابلة أمريكا ضد بلجيكا في الثمن النهائي من كأس العالم 2026. اللاعب الأمريكي قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 64 في مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة على البوسنة والهرزك. نعود إلى تونس،

0: تشغلت يا عواطف، حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه، معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هلال.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للسبعة.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا عام 54. جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة.
6: الطريق إلى الجامعة.
7: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
8: الطريق إلى الجامعة.
6: الطريق إلى الجامعة.
8: مع أحمد موسى.
9: أحمد موسى.

0: جعلكم جديد مستمعينا في الطريق إلى الجامعة، مواصلين معكم اللقاء حتى للعشرة مع الأركان والفقرات الخاصة بساعتنا الثانية. باش نبدأو مع المتميزين في القراية في الجامعات التونسية في الماجور. الماجور الماجور الماجور باش نمشيو للمعهد العالي للاقتصاد والتصرف بسوسة اللي جي باش نحكيو مع رنيم لندلسي اللي عندها أحسن معدل في اختصاص إجازة مالية. رنيم مرحبا بيك.
1: مرحبا إذاعة مناسير، نرحب بالسادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بيك وتبارك الله عليك يا رنيم.
1: يعيشك.
0: 17-76 ما شاء الله.
1: الحمد
0: لله وشكر لله، ويعطيك الصحة على المجهود، على القراية اللي قريتها، تعبت باش وصلت للمعدل هذايا. وهذايا علاش نحبوا نحكيوا معك شوية وناخذوا سر من الأسرار متاع التألق والنجاح، وتكون فيها فايدة خاصة للطلبة متاعنا الجدد باش يعملوا كيما رانيم ويقراوا كيما رانيم ويجيبوا معدل كيما رانيم إن شاء الله.
1: بيان سور، تعب هذا هو المعدل، هذا هو ثمرة تعب وسعي، مش نتاعي انا برك، كما نتاع عائلتي اول حاجه، نتاع لي زونسيون نتاعي، نتاع الفاك نتاعي. دونك اكبر سر هو السعي، دونك انك تكون اجور، انك ساعه قبل كل شيء تختار حاجه تحبها، انا حاجه مغروم بها. دونك انا كنت باك مات، بدلت الدومين كومبليتمون، مشيت كوميرس بزنس على خاطر حاجه نحبها ومقتنعه بها، وفريمون جي اكسيلي. دونك انك تكون اجور، تفهم، ما تسألش حاجة تفهم، البروفيت رامي يحبوا يعاونوك، حابك جنبك رامي يحبوا يعاونوك. دونك انت اللي عليك انك تسعى وتخدم. سهرنا صحيح، تعبنا صحيح، ضحينا برشا حاجات، ما خرجناش خرجت، اما او ميم طون مش القراية هي مش كل شيء. بطبيعة توا احنا في وقتنا توا بروفيل كومبيتون هي هارد سكيلز وسوفت سكيلز. دونك مع القراية لازم توفق بين الجي اسوسياتيف، معناها انت في جامعة تلقى برشا كلوبات ماذا بيك تدخل فيها وتوافق فيها. دونك حتى لين ما تكونش أمامبر في كلوب، هما دي زيفينمون يعملوهم هما بخسك كل أربعة ولا حاجة. دونك انت في هذوكم تقابل عباد أكبر منك في الخبرة، في الإكسبيريونس، يجيبوا حتى مالتها عباد يعطيو من برا، يعطيو دي نصايح، وليزيب الزيزة تجيبنا الجوب فير. الجوب فير هو التنفينمون اللي يجيو فيه زوبورتينيتي متاع ستاج متاع خدمة. دونك الحق لي جي ولي زونسيون ولي انتوراج لي كونتيه عاوني بالكذا.
0: فوالا، والمعهد العالي للتصرف فيه نوادي كما قلت، نوادي طلابيه ويشجع العمل الجمعياتي. دونك لي جي والمحيط اللي انت قريت فيه خليك تلقى اختيار باهي لجمعيه ولنوادي طلابيه تشارك فيهم. من النوادي انهم اللي كنت حريصه باش تشارك فيهم رانيم في المرحله الجامعيه نتاعك.
1: فما إلى سبيكرز، احنا عنا إلى سبيكرز يخدم برشا، دونك عن برشا ايفينمونات دوك هو أكثر واحد معناها يخدم. أنا كنت لك يجيب لنا دي بروفيسيونيل، يعني لنا دي ايفينمون دي كلوب دي ميوزيك، معناها صحابي انتريسي دي فما برشا الحق معناها.
0: خبيا القراية والريتم متاع القراية، التيمبو متاع القراية بالنسبة ليك والمراجعة بدأ من العام الأول وإلا زاد شوية في العام الثاني، ولا كل شيء، ولا منظم ودقيق في العام الثالث بالنسبة ليك رانيم؟
1: هو الحق من العام الأول. علاش؟ خاطر أنا ملي دخلت العام الأول كان عندي أوبجيكتيف اللي أنا نجيب موين بي، نجيب غون بي. باللول كنت في فيلي باش نقل لتونس على خاطرها اقرب لي، من بعد تلمون لونتوراج معناها عجبني، جاتني لوبورتونيتي باش نقرب لتونس ونقل للفاز اخرى، مي جي شوازي نبقى في اي اس جي توسا. ايفيكتيفمون دونك ماجورت في البروميير والحمد لله، ماجورت في الدوزيام، دونك زاد ماجورت في التروازيام. مي اني انا نجي لوريا على الجامعه الكل، هذه حاجه الحق كانت مش متوقعه برشا. دونك فرحت بها برشا سنة،
0: نطخ تشالنج، نطخ أوبجيكتيف
1: الحمد لله
0: معناها
1: تحقق.
0: برافو رانيم. المواد الأقرب لك لقلبك واللي تعمل عليهم كيف المراجعة، واللي ماذا بيك المادة هذيك تقراها برشا أكثر من المواد الأخرى حتى في أوقات ليكور؟
1: الأكثرية الحق فيسك أنا باك مات، دونك جدوي هكا شوية بالمات وباللي شيف كل من أكثرهم البورتفوي. البورتفوي هو عنده علاقة بالسبيسياليتي نتاعي، دونك البورصة، لي زاكسيون، لي اوبليغاسيون.
2: هذه المادة اللي كان يحبها أحمد راهو
0: مش برشا الحقيقة. الحقيقة.
1: والإيكونوميتري خاطر فادي.
0: إيكونوميتري وي. والمات أناليز وكل في السنوات الأولى نتصورك كنت متميزة فيهم برشا.
1: وي ديجا أي وي جيتي لا ماجور في الأناليز في البروميير سيمستر، دونك الحمد لله معناها وكنت نعاون صحابي وصحابي عاونوني في لي ماتيغ نتاع الجيستيون والكونتابيليتي، خاطر أنا كي بدلت من باك مات دومين نتاع ليكوجيستيون انا نهار الاول ما فاهمش معناتها
0: الناس الكل كيفك
1: معناتها بيلون
0: اي الناس الكل كيفك كان بعد
1: فوالا
0: اي فوالا ميساج مهم ياسر راهو كي يكون تقرا في المرحله الجامعيه اختصاص ماهوش اختصاصك اللي قريته معناها في الليسي ماهيش نفس الشعبه راهو ما تخافوش بالعكس الجمعه الاولى يمكن واحد الاوروبير يضيعوا شويه لكن بعد بشويه بشويه تفهم المصطلحات وبالعكس تتميز اكثر معناها فرص النجاح والتالق كي تكون مثلا باك مات ولا باك سيونس وانت تقرا ايكونومي جيستيون في الاي اس جي ولا في الافسيغ ولا في اي مؤسسه مشابهه في الاختصاص حظوظ كبيره وعندك معناها بالحق فرصه كبيره باش تتميز في الاختصاص هذا.
1: صحيح وانا الحق في الباركور نتاعي الفضل الكبير يرجع لبا، دونك با قاري بدا هو في الدومين والدومين قاري في اش سي كارتاج، دونك وي ما نفهمش حاجه الحق نسالو نستنفع بالخبره نتاعو الحمد لله الحق. باركور هو في النهار الاول معناها كي انا كنت باك مات قلت له باش نبدل جيستيون قال لي فك عليك أنا خاطر صاوت ما كتبديلا نتاع الدومين. من بعد حق الحمد لله كي جبت الموين في البروميير اني الحمد لله.
0: ما بعد الليسانس؟
1: وي
0: شنو باش نقرا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله ماسير. بور لو مومون نحب في تونس ما نحبش حاجه لبرا. دونك في فينونس باش نكمل فما في لي اش سي كارتاج. ومن في لي زو تو سا ما جوست قلت لك لي زو تو سا على البعد وكا. مي فما ماسير انجينيري فينونسيير اناليست فينونسيير. الأكثرية بروفيسيونيل خاطر الغوشيرش أنا قلت لك الحكاية كل مربوطة بالغرام دونك مانيش مغرومة بالغوشيرش والدكتوراه وكل نشوف روحي برو بروفيسيونيل أكثر.
0: تخي بيان يعطيك الصحة يا رنيم
1: خدمة معنا كل شيء.
0: دكتور كان عندك تساؤل نخليه من بعد ولا لا لا سي بون قطعنا ليفين تو
2: رنيم
0: اي 30 سكوند ميساج
2: 30 سكوند جوست رنيم يعطيك الصحة أجمل التهاني برافو قلت كلمة باهية أنا دخلت نقرأ نفهم دونك فوالا يعطيك الصحة لو كان كل طالب يدخل باش يفهم وبعتالي تو يتميز.
0: يعطيك الصحة يا رنيم إن شاء الله موافقة في الماجستير في الدكتوراه ونصور شغف بالقراية والغرام بالقراية باش يتواصل أبعد الحدود في الاختصاص هذايا. بنت المعهد العالي للتصرف بسوسة اللي يجي رانيم لاندولسي المتألقة كان ضيفتنا في الماجور. إذن صلاة العشاء وبعد راجعين نواصل معكم فقرات الطريق إلى الجامعة.
3: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير 104.7.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وقتنا هو 9:31 دقيقة في إذاعة المونستير، مواصلين مع فقرات الطريق إلى الجامعة وكليك للنجاح.
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح،
0: كليك للنجاح مع آية غرسلة. كالعادة نعمل دورة في الويب ونشوف خاصة المنصات اللي نجموا يعاونوا الطلبة امتعنا في المرحلة القادمة والطلبة الجدد في الطريق للجامعة. آية، الكلمة ليك، تفضل.
2: موعدنا كل جمعة يتجدد مع فقرة كليك للنجاح، وين نكتشفوا سيت ولا أبليكاسيون تسهل حياة الاتوديان. اليوم اخترت باش نحكي لكم على نوتبوك LM اللي طورته شركة جوجل، وهو واحد من أقوى الأدوات المخصصة للدراسة والبحث. من اسمه نبدأ نفهمه شوية شنو يعمل نوتبوك LM. نوتبوك هي حاجة تدل على تجميع الأفكار المعلومات بطريقة منظمة، والألام هي اختصار للانجوج موديل، وهو واحد من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي نجم يفهم النصوص، يحللها ويجاوب على الأسئلة. طريقة استعمال النوتبوك ألام سهلة على الأخر، اللي أنت تعمله تليشارجيه بالأب ستور وإلا بالبلاي ستور، وإلا تحل جوجل وتكتب نوتبوك ألام. الميزة الكبيرة متاعه أنه يختلف على باقي لزابليكاسيون الأخرين. تقولوا لي كيفاش، نقول لكم كنتو ما تسألوا سؤال في أبليكاسيون أخرى، هذيك تعتمد تجيب لك المعلومات من الانترنت، أما لنا لا، أنت باش تحط لها المصادر اللي عندك، باش تحط للنوتبوك ألام المصادر اللي عندك، وهو يعتمد على المعلومات هيكم ويجمعهم لك في بلاصة واحدة ويحطهم لك بطريقة منظمة، وباش نكتشفوا مع بعضنا هالمعلومات شنو ينجم يخرج لك منهم. هذه الميزة الكبيرة متاعه. كما قلنا دوب ما تدخل باش تلقى لي كاركتيرستيك نتاعو اللي ما تستحقوش تقعدوا تقراوهم، خاطر توا باش نحكيو فيهم بالقدي. تعملوا اسيي نوتبوك LM ومن بعد كريي نوتبوك، باش تخرج لك فنايتر جديده مقسمه على 3 بارتي. البارتي اللي على اليسار مكتوب عليها سورس، الوسطانية مكتوب عليها ديسكوسيون، والأخرانية اللي هي جي على اليمين مكتوب عليها ستوديو، وين باش نفسر لكم طريقة العمل كيفاش، وكل بارتي كيفاش تنجم تعاونكم. البارتي الأولانية اللي هي السورس، كما قلت لكم بكري، انت باش تدخلوا كتاب وإلا فيشي وإلا أي حاجة عندك، تصويرة وإلا حتى ليان، وهو بالاعتماد على الحاجات اللي دخلتهم له باش يعطيك التلخيص متاعهم مفسر ومبسط. كما قلت لكم تنجموا تدخلوا لفيشي متاعكم سو بليزيور فورم، كما تنجم تدخل فيشي وورد، كما تنجم تدخل دي فيديو بي دي اف، كما تنجم تدخل ليان مثال متاع فيديو يوتيوب، تدخل ليان
0: جرافيك مثلا تصاور،
2: اي تنجم تدخل زيدا تكست كوبي، فما كولون مكتوبه تكست كوبي اللي انت تكست عامله كوبي، والا حتى انت تعاود تكتبه من الاول وجديد. الديسكوسيون اللي هي البارتي الكبيرة باش تلقاوها تظهر، وين باش تظهر لك الإجابة. مثال انت دخلت له كتاب بي دي اف فيه 350 صفحة، في الديسكوسيون في البارتي هذه باش تلقاه لخصه لك في ثواني، اللي نحكي فيه هذا الكل في ثواني، باش تلقاه لخصه لك كيما نقوله هو 350 صفحة، باش يلخصه لك نقوله في 20 جملة، وباش يعطيك اللازم في اللازم واللي لازم تفهمه، ما غير ما تقعد تكسر راسك وتقرأ في الكتاب هيك. إضافة على التلخيص باش تلقاه دي نوميرو، مثال يكتب لك جملة وتلقى نمرو واحد نمرو اثنين، هذوكم زعما متاع شنو، هذوكم الصفحة متاع الكتاب. انت كي تنزل مثال على الان ولا الدو ولا التروى، بشي تطلع لك يا في شيلك الصفحة متاع الكتاب اللي هو جيب منها المعلومة هيك، بش انت تزيد تدقق، وهذا نحكي فيها علاش، باش يدل على المصداقيه والموثوقيه، مش هو قاعد يجيب في معلومات نيمبورت كيل انفورماسيون، اي معناه من الحاجه اللي انت دخلتها له. نزيدوا حاجه اخرى في الديسكوسيون، اللي هو تحت الريزومي اللي هو عطاه لك، في عوض انت تسالوا اسئله، هو لا يطلع لك كيما نقولوا 3 كيستيون يخصوا الباراجراف هيك اللي يطلعها لك، والا الريزومي اللي انت تنجم ما مش على بالك, واللي هو كل ما تنزل على كيستيون منهم يزيد يطلع لك معلومات أكثر. وأكيد هذا مثال اتوديان عنده كتاب وإلا دي شابيتر وزيد طلع له دي كيستيون أخرين, أكيد باش يعاونوه في المراجعة. وحتى كما قلت لكم دي كيستيون ما جاوش على مخه, معناها يزيد يدقق لك أكثر. وكان عجبتك الريبونس وإلا الفكرة هيكي, ما غير ما تقعد تعب روحك وتعمل كوبيي كولي وتهز الفنات أخرى والكل, خاطرك باش تلقى كاز مكتوبة sauvegarder dans les notes, هو اسمه نوت بوك, أكيد باش تخلي معناها لي نوت متاعك فيه اللي باش تولي تظهر لك في اليمين. باش نمشيو للديسكوسيون اللي أهم حاجة والمميزات متاعها الحقيقة باش عجبوني وباش يعجبوا لي زيتوديون اللي يسمعوا فيها, اللي باش نلقاوها فيها برشا مميزات وخصائص. كيما شنية؟ كيما نعرفوا كل واحد, كل اتوديون, كل انسان عنده طريقة فهمانه للمعلومات, وعنده الطريقة اللي يتقبل بها المعلومات وطريقة السكيم تاعه. عنا كيما نعرفوا ذكاءات متعددة, وكل واحد والسكيم تاعه, مش كيما حد يفهم معناها بصريا, مش كيما حد سمعيا, مش كيما بصريا وسمعيا. هيك عليه النوت بوك الين باش نلقاو فيه كيما الريزومي اوديو, ريتوه الكتاب اللي مبكري 350 صفحة اللي حكيت لكم عليه. الغزومي نجم يطلح لكم سو فورم تاع انريجسترومون, تقولش عليك تسمع في بودكاست. الحاجة دي يسأل اللي يسمعني, يسأل كيفيه معناها تعاوني, اكيد باش تعاونك. تبدا انت قبل ما ترقد, تبدا مروح, تبدا ماشي للسال دو سبور, عندك اكتيفيتي اخرى, تسمع في الكور متاعك وانت شيخ. ونزيدكم زياده, راهو حتى اللي البودكاست هذايا اللي باش تلقاوه وتسمعوه راهو فيسع فيسع, معناها يتعمل في ثواني, ما ياخذش منكم وقت. وزيدة أقصر من الكتاب, أكيد ما هوش بش يقعد يصرصط لك في 350 ورقة, أكيد ملخص. وهذه حاجة أكيد باش تربحك الوقت, وكما قلنا كل واحد وطريقة الغيفيزيون بتاعه. فما زيدة لبريزنتاسيون, باش تلقى كاز مكتوب عليها بريزنتاسيون, هذا يا اختصاصنا جماعة التربية وتعليم, نهار كامل يتعبوا فينا باللي اكسبوزي تقولهم بونجور.
0: ربي كملت القرايه هذه, تشكيت انت ربي كملت المرحله تاع ليسون,
3: نهنيك راهو على طول المرحله الدراسيه في تلقى كان لي اكسبوزي
0: ماستير, مازال
3: تعبنا
0: استنى فيك هذا راك الماستير
3: دوبل تريبل, خاطر لي فورم من عندك انت مش من عند
4: حضر سيمينار في الماستير
2: تعبنا وما زلنا باش نلعب وظاهر فينا. النوت بوك الين باش يعاوننا في الحاجه هذه, خاطر كيف لي فيشي اللي دخلتهم له بأي فورم دخلتها له راهو ينجم يعمل لك عليها بريزنتاسيون ويخرج لك سلايدز كيما انت تقولش عليك, معناها تخدم فيهم بطريقة احترافية وممتازة جدا, بتصاور بالغير بلان كل شيء. وهذه اكيد باش تربحنا في برشا وقت, وان بلوس تعطيك كان المعلومات اللازمين واللي حاجتك بيهم. نزيدكم زيادة
0: في
2: فما الغزومي فيديو اللي نجم يرد لك المعلومات اللي انت عطيتهم له والتلخيص اللي هو عطاه لك سو فورم دو فيديو, اللي كيك فما ناس معناها تقعد تقرا بالفيديو والكل, هذا يعاونهم. تصوروها معناها انتم الكوغ متاعكم لخص في فيديو حسب المعطيات اللي انت عطيتهم, وكيف كيف كما قلنا كل واحد والمعطيات اللي يحب يدخلهم. زيدا نلقاو الكارت مونتال اللي المره اللي فات حكينا على الاهميه متاعها, في عوض ما افكارك مشوشه وكل تلقى هكا نقاط مهمين, اي تلقى نقاط مهمين. تصور انت عندك 6 شابيتروات 7 شابيتروات, في الاخر باش تلقى من كل شابيتر عامل اون كارت مونتال, معناها وحده والسلام. باش نلقاو زيد يطلع لك دي فيش دابرونتيساج, لي فيش هذوما هما عباره على دي كارت فيهم اسئله والاجابه نتاعهم. مثال انت بعد ما كملت الكور نتاعك وقريت الريزومي هيك وفهمتو بالكدي, باش تشوف روحك وصلت لمرحله الفهم والا لا. لي كارت هذوما تلقى فيهم السؤال وتلقى من تالي الاجابه, معناها جوست تنزل عليها تطلع لك الاجابه, وقتها تنجم تقيم روحك ذاتيا وتقيم روحك وحدك ما غير ما تستحق. واللي لكيستيون هيكم ينجموا يكونوا اكيد وينجموا يكونوا دي كيستيون يجيوا في الاكزامان. زيد على هذا هذوما دي كارت وحدهم, وفما الكويز زاده, فما الكويز وفما الاوبسيون تاع الغابور اللي هو يطلع لك غابور على الحاجه هذه. هذوما الكل مجربتهم راهو قبل ما نحكي لكم,
3: لازم نجربوه حتى هكا هكا ولا
0: استاذه وطلبه ما شاء الله
2: اكيد
0: تعلمتوا البخل بالاي اي وايه تشجع فيكم راهو ملخصات وكل لا لا يعطيهم الصحه يعطيكم الصحه اللي فما مجهود خاطر راهو في الحد معناها انت اللي فات اللي قاعد تحاول تجتهد باش تعمل ملخص الكور وكل شيء فما ايفور دونك وبعد كي توصل انت تاخذ الحاجات المهمه في الملخصات دونك
3: الدكتور ينصح كان بالقراءات الذهنيه
0: يحبوا ما اختصاصه هذاك تنرجعوا له بعد كمل لنا
2: كيف كيف فما اوبسيون اخرى اللي هو لي تابلو ينجموا المعلومات هذو ما فما ناس يفهموا باللي تابلو يقول لك نحب حاجه منظمه بيان ستركتوري واضحه معناها للعين وينجم يفهمها ينجم يرد لك المعلومات نتاعك في تابلو اكيد تنجم بعد تبدلهم على الاكسل وتنجم تبدل اللي انت معناها تحب عليه وحاجتك به واخيرا باش نوفلكم مع اخر حاجه اللي هي الانفوغرافي اللي ينجم يحول لك دروس هذوما المخططات هو شنو الفرق ما بين الكارت مونتال والمخططات الكارت باش نلقاو فيها كاين كتيبه ومش معناها جمل المخططات اللي نلقاو فيها جمل وتصاور وكل واحد وطريقه الفهم نتاعو كيما قلنا
0: يعطيك الصحه برافو اي دونك نذكروا بالابليكاسيون مره اخرى
2: نوت بوك
0: الام اللي هي مهمه جدا باش تعاون باش تكون كمرافق للطلبه والطلبه الجدد خاصه في الملخصات والحاجه الباهي اللي تحافظ لك على الليكور اللي انت استعملتهم مع الابليكاسيون هذه دكتور
4: انا فرحان ياسر اللي اليوم كنت نقري في الطالبه نتاعي اليوم هي قراتني يعطيك الصحه بالرسمي ما كنتش نستعمل نوت بوك الام خذيت لي نوت نتاعي كل ومن ابارتير من اليوم جيفي شانجي مون موديل دابرونتيساج بيرتينونس
0: قولك في الطريقه
4: منهجيا مصطلحات عطيتهم فسرت ما خطرش قارية ترانسبوزيشن ديداكتيك على النقل المعرفي وتبسيط المعلومة لا برافو فريمون تعلمت سيت تكنيك يعطيك الصحة برافو
0: يعطيك الصحة ايه دونك وضحت لنا الابليكاسيون هذه كل مره نختاروا
4: ابليكاسيون
0: مهمه جدا نوت بوك الام على خاطر مجاني
2: اكيد
0: مجانيه وسهله معناها في الاستعمال ما طلبش
2: استعمال اي سورتو سريعه جوست كان فاست الفيديو ياخذ شويه وقت وانت والحاجه اللي دخلتي له الفيشي معناها
0: فوالا بي دي اف ولا مش كيما فيديو كيما فيشي وورد كيما بي دي اف دونك كل حاجه تاخذ وقتها شويه يعطيك الصحه يا كانت هذه كليك للنجاح باش نواصلوا مع الاخبار وباش نكملوا باخبار الجامعه في جامعه نيوز
1: جامعه نيوز جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز
0: كالعادة أخبار من الجامعات التونسية مؤسساتنا الجامعية نبدأ بأخبار من المونستير وفي إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شركاتها الأكاديمية المتميزة وقعت جامعة المونستير مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركة الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية وإرساء برامج مزدوجة الشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراة.
4: شكرا سي أحمد. جامعة المنسير ديما سباقة عندها معناتها مبادرات كما دي اللي وهي يعني اتفاقية التعاون والشراكات المتعدة مع جامعات أخرى وهذه الاتفاقية التعاون من شأنها باش عندها مزايا وعندها تحديات إذا كان في تلخيص على مستوى مزايا مثل هكذا يعني اتفاقيات باش ساهم في تطوير مشاريع البحث والإشراف المشترك كما قلت على يعني سواء كان شرف مشترك على مستوى الدكتوراه خاصة من المزايا الأخرى كذلك باش ترفع وتساهم في رفع وجودة التعليم والتطوير وتطوير البرامج وتبادل الخبرات. أهم حاجة في اتفاقية التعاون هو أكونوا المؤطرين والأساتذة وكذلك الطلبة في مرحلة الدكتوراه يتمكنوا من التواصل وكذلك تبادل الخبرات وخاصة تويك مع الاتصالات معناتها الحديثة ينجموا يعملوا من نفعلوها حتى بلي عن بعد ما هوش كان بالحضوري. إلى جانب ذلك بشتيها فرص للحصول على منح وتمويل المشاريع البحثية والابتكار هامة جدا، وخاصة التكنولوجيات ونقل معناتها الآليات الجديدة. فما حاجة هامة في الاتفاقيات هذه واللي يكونوا يتعاون حتى الطلبة هو تنمية رصيدهم ورأس مالهم اللغوي. تلي نعمل أنا مع فرنسا، يعني عندي اللغة الفرنسية، مع الإنجليزية، مع ألمانيا، تي أوبليجي باش أنت تطور في رصيدك ورأس مالك اللغوي. حاجة أخرى تعاون على تعزيز المكانة الإقليمية للجامعة، يعني تبدأ عندك اتفاقية شراكة أنت مع الاتحاد الأوروبي وجامعات أجنبية، زاد إسهام في إشعاع الجامعة وفي تصنيفها إذا كانت تتعامل على مستوى نشر المقالات العلمية. ولكن هنا خلينا نقول الاتفاقيات، فما اتفاقيات اللي يكونوا تتولد وما يقعش تفعيلها. من تحدياتها يلزم كي نعملوا اتفاقية نفعلوها. علاش؟ خاطرش فما تحديات على مستوى محدودية التمويل اللازم لتفعيل هذه الاتفاقيات باش يتمتع بها سواء كان الإداري أو الطلبة أو فما حاجة أخرى هي عنا احنا مشكل، وعملنا اتفاقيات شراكة قبل بطل الإجراءات. إذا كان باش ناخذ فيزا أنا باش نمشي للاتحاد الأوروبي ولا نمشي الجامعة، قضية هذه ساهمت في مشاكل. وساعات يقول لك اي معناتها انت تعمل الاجراءات وتعمل فيزا نتاعك وبعتالي الكولوك يوفا والسيمبوزيوم يوفا ويقول لك ايش فيك ما جيتش. وشين مشكل احنا كاساتذه نبداو احنا اللي عملنا الانيشيتيف وماشيين بعلاقات وقولوا له يا اخي
0: من المفروض كي تكون فما اتفاقيه.
4: انا منهم مره قلت له ما عطوني بلادك ما عطاتنيش فيزا. ثاني حاجه فما تفوت الامكانيات البحثيه، هما عندهم امكانيات كبيره تقى انت ما انت مجاريش النسق يلزم نعمل، وكذلك يلزم تحويل هذه الاتفاقيات الى مشاريع فعليه. دونك انا نحب نحيي معناتها جميع المناصير على هذه الاتفاقيه ونهنيها بهذه الاتفاقيه، وان شاء الله في اتفاقيات اخرى ونكثروا منها
0: ان شاء الله. كما قلت يتم تفعيل كل الاتفاقيات والنقاط اللي معناها تجمع يمكن التجربة هذه متاع جامعات مونستير وجامعات أخرى فعليا نراو نتائج على الأقل
4: فعلاً.
0: مهم للطلبة وللأساتذة خاصة في تبادل الخبرات. يلا مريم.
3: والله هي جامعة المستير معناها ما هيش جديدة عليها الاتفاقيات هذية، سورتو هي الريونمان متاحة والإشعاع متاحة دوليا مش كان وطنيا، لذا أن لأنه هالاتفاقية هذية ولا توقيع البروتوكول هذا هو فرصة حقيقية للطلبة والأساتذة باش يستفيدوا من التبادل العلمي والتبادل الأكاديمي، بحيث أن الطالب اليوم ما عادش يلوج على دبلوم ولا شهادة فقط، بل أنه أصبح يبحث عن تجربة دولية وعلى إمكانية الدراسة البرة وعلى إمكانية تبادل الخبرات وعلى إمكانية كيف تربص أو بحث أو إمكانية تربص أو معناها إمكانية بحث في جامعة أجنبية، وعلاش لا تتيح له جامعة تولوز هذا. كما زاد من أهم النقاط الإيجابية نتاع الاتفاقية هو إرساء برامج مزدوجة، برامج معناها تزيد من قيمة القيمة العلمية للطالب، كيف زاد في البحث العلمي المشترك والإشراف على على الماجستير وإلا على الدكتوراه المزدوج، معناها بحث
0: الشهادة المزدوجة زاد اللي هي مهمة
3: الشهادة المزدوجة أي فوالا هذيك حاجة هذيك اللي تو كنت نحكي عليها ميتا، وزاد التأطير المزدوج لما بين كوتوتيل فوالا. دونك هذا كيساعد الباحثين التونسيين على الاندماج أكثر في المشاريع الدولية، في التأقلم وتبادل الخبرات والحصول على تمويلات وشراكات خارجية وإلى غير ذلك من عدة معناها ديزافونتاج أخرين. المهم أنه الاتفاقيات هذه ما تقعدش حبر على ورق، الاتفاقيات هذه لازم تفعل لمصلحة الطالب لمصلحة الجامعة التونسية والجامعة الأجنبية.
5: كملوا
4: بخبر ربي في هدية لخطرش فيما اتفاقية شراكة والمنح الكوتوتيل الوزارة التعليم العالي متاعنا تحاول كيفاش تسهل للطلبة باش ياخذوا البورس متاعهم. متقولوش إيجا انتي من الغادي إيجا لهنا صحح باش تعمل ودي هو يعطيك بغير هو بوه يجي ولا هو يكلمك بعد لك ايميل فما ناس كل كم يجي هو يعني يخسر فلوس بدلها هذه مش دماغه ما تعطله في الطلبة وخليه أبعث له فلوسه وخليه يأخذ بوه يجي يهز معه
0: والله تبارك الله عليك دكتور بحق لا بحق ملاحظات مهمة على
4: الأخر علاش خليهم يجيوا
0: طيب احنا نتطوروا في الاتفاقيات وقاعدين نفتحوا في أبواب جديدة والمستقبل متاع الطلبة والأستاذ على الأقل نتطوروا شوية في الجوانب الإدارية اللي تنجم تعطل كما قال معناها اليوم شوف قداش من أستاذ جامعي ودكتور وحتى طالب تجي فرصة باش يشارك باش يزيد يحسن السي في نتاعو باش يكتسب خبرة والخبرة هذيك باش يوظفها في بلاده يتحرم على خاطر مشكلة متاع التوقيت رونديفو فيزا وكل شيء واللي هو مفروض يكون تابع البروتوكول
4: فيزا بار راهو حاجة هامة جدا هي تو عندها كوتيتال ولا طالب ويبدأ موجود غادي على 6 شهور ويزن فما ورقة ياخذها من الجامعة منها اللي هو مرسم تقول له لا كم تجي انت تهزها يا ولدي راهو كان باش يروح يضيع فيزا مرة أخرى أعطيه انت هذاك خليه يمشي ياخذ المنحة متاعو في أوروبا لا يزم جي هي هو أبوها والأمها جي هو تبعث لك إيميل
3: توكيل
0: على كل يكملوا بأخبار أخير والأخبار الثالث اللي اخترناه في المجموعة الأخبار اللي بعثتهم لكم يعني آخر أخبار مش خليوا الأخبار الآخر الأسبوع القادم إن شاء الله. أعلنت جامعة جندوبة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات في جوك هذا دكتور في اختصاص
3: تحكيم وساطة
4: فعلا خطرش أنا قريت الوساطة والتحكيم في وكي كنت في السنة في الإجازة قانون عام ولكن خنخليه جميع جندوبة برافو اللي هي عندها انستيتيو نتاع قانون هذيك الماجستير المهني الدولي في الاليات البديله في التحكيم كما تعرفوا اللي التقاضي العادي يطلب برشا وقت ويطلب معناتها يضيع واحد حاليا اليه من اليات اللي باش تسرع في حل النزاعات ولكن خلينا نشوفوا احنا الماجستير هذايا عنده افاق كبيره برشا فيش اللي يكونوا باش يساهم في نشر ثقافه الحلول الوديه وكذلك يعني اللجوء إلى عدم اللجوء إلى التقاضي يش يحلك أفاق في المنظمات الدولية ومراكز التحكيم للطلبة متاعنا اللي يتحصلوا على ماجستير مهني كما كان باش يحسن زادة كيفيه فرص التوظيف في المؤسسات الدولية والعمومية والبنكية ماجستير كما هدايا وبرافو لجميع جندوبة باش يعمل على التأهيل العمل للمحكم وفي وكوسيط في حل النزاعات التجارية المدنية الأسرية يعني وفق القوانين المنظمة بينسور شركات التأمين البنوك مكاتب المحاماة وكذلك في الاستشارات يعني ماجستير مهني عنده تشغيلية كبيرة
0: ولا أفاقة في التشغيل
4: ويلزم تويكا نمشيو خاصة الشركات الكبرى اللي معناتها نزاعاتها تبدأ سلعة محطوطة في البرت كل نهار وحسابه على كذا على النزاعات على دونك كذا يسرع
0: نيغوسياتور معناه في الاخر باش
4: يكون بون نيغوسياتور وعنده عديد
0: الخصائص
4: يلزمها المهارات يلزمها التواصل يلزمها الاقناع يلزمها التمكن من معناتها من الاليات القانونيه يلزم زاد كذا يكون زاد وين لا راجل فهمت غانيون ويلزمه معناتها
0: حل الوسط وسيط
4: يلزمها برشا انتيليجونس ايموشنيل voilà. وسوسيال
0: دونك صحيح فما ماجستير واختصاص جديد وهو اختصاص فريد من نوعه ومهم لكن لازمه مهاره ولازمه شخصيه معناها كي باش تمشي تقرا في الاختصاص هذا وانت دارس في القانون راهو لازم تعرف اساليب وتقنيات العمل في الاختصاص هذاك
4: اساليب وتقنيات العمل وخاصه زاد لازم يكون عنده تقنيات التواصل والاقناع
0: به واضح في كلمة مريم خاطر
3: كلمة هو راهو معناها الشواء متاع الماجستير هذا ما جاش من عدم، خاطر احنا نشوفه إلا ياسر مطلوب ومتوجهوا مع أبغلي الماجي معناها الماجستير، ولينا نشوفوا برشة ديفورماسيون كورت في الوساطة والتحكيم، وفما حتى بلدان أجنبية يمشيوا لها التوانسة باش يعملوا وكل الدبلوم هذاك متاع الوساطة، خاطر مطلوب على الأخر ومهم جدا كما قال في فضل النزاعات على ميابل معناها. دونك بالحق نحيو جماعة جندوبة اللي هي بالحق قاعدة تعطي في معناها تشرف فينا وعندها بالحق دي كاباسيتي وأساذة، نحييهم الكل في في في في المجال هذا، وبرافو انكور لجماعة جندوبة.
4: جست ملاحظة بربي اللي كابيني دي فورماسيون متاع الوساطة ردوا بالنا ما همش أمولوجي ما همش أكريديتي، يقول شكولي وسيط ويحلك في جنة درع برا امشي أقرأ ماجستير مهني وخذها أكريديتي أمولوجي وتثبت من المعلومة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور مريم سي أنور آية، يعطيك الصحة. جمعة جاية معنا ولا احنا وقت الجمعة نعرف واسكو تجيب احدنا وإلا عن بعد. ايه غرسالة شكرا لك ايمن الشابي سليم الحيزم وكل الفريق. بعد شوية لاسعد العياري وصل معاكم المشوار في سهرية الليلة، كان معاكم في الاعداد وتقديم احمد موسى، في الطريق للجامعة لتكون زينة وإلى اللقاء.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير. وفي أبرز عناوين نشرة الساعة العاشرة: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة سيزيام، وسلمى الفايدي من القيروان تتقاسم المرتبة الأولى وطنيا مع يسرى السويسي من صفاقس بمعدل 19.20. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. وديوان الحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. مرحبا بكم. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية للسيزيام 17710 من التلاميذ، من جملة 49661 تلميذ اجتازوا المناظرة، أي ما يعادل نسبة 35.66%. وتحصلت كل من سلمى الفايدي من المدرسة الابتدائية في مدينة منزل المهيري في ولاية القيروان، والتلميذ يسري السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. التلميذة سلمى الفايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان.
1: الحقيقة ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18.5 18 17.5. فرحت برشا من أول العام، حطيت في مخي قرار إني مش نظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيزة متاع النجاح، معناتها تنظم وقت تعرف كيفاش وقتاش تلعب تاش تتفرهد وقتاش تقرا، زادة بالخص شيء مهم برشا للنجاح. لازم معناتها واحد يحط في مخه هدف إني هو لو قادر على المناظرة تدخل الامتحان عبارة امتحان عادي كما في اللي مش تعدي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين إنه مش ينجح. للتلاميذ المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة إنه من أول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم أليز يشعر بمسؤولية شوية زادة مش يهم القراية، واحد يشعر بمسؤولية ويحط روحه في المستوى مش شرف مدرسته وشرف عائلته.
0: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 لإدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة هي من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الفرنسيين. وقد أكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
2: مشروع سافوار أجير أفضل اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، وفما نقص في أنه نجم المتخرج يسوق لنفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة أولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية يتزامن مع مواد عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية، ثم يدخل سكيل عنده علاقة بالكفاءة.

0: الكارديولوجي في تونس. هو بروجيت عنده 4 كلينيك في تونس، بنزوروا اكثر من خطه تمويليه في العام. الهدف بتاعنا على باز هو انه بنعاون الطلبه في التوجيه بتاعهم، كل سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي. يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سوفت لانجويج سبيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا. اي حاجه من حاجه هم الكور متوفر في وجهني سنكاليتي كيو على ديما لي ميور من تونس ولا من برا، لي ميور سوفت لانجويج سبيك، لي ميور سوفت تاع ستادي بروز، لي ميور سوفت فورماسيون بي تي بي بي تي اس. دونك ديما الجون كي يدخل معنا لوزاني يخرج اوتبوت كبير، وهذا اللي ديما موجود في وزاني. وحتى اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، لغونا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو السيكسيون اللي تختارها. نعرفوا اللي ديما فما حيره هكا من الكلام ده، اسكو بتعملوا معناها سيكسيون ايكونومي دي سيونس، اسكو بتعملوا سيونس مات اتسيتيرا. دونك هذايا مفتوح لهم، بيكو احنا عندنا زون دوريونتاسيون موجوده معنا في وجهني، يمشي يلقاو دي زيكسبير اللي بتعاونوهم.
1: نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل اعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. كاتب عدنان الحنشي كاتب عام النقابة. والمزيد عن مطالب المحتجين الذين جاءت هذه الاحتجاجات بعد حادثة الاعتداء على طبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير.
2: حادثة هذه جرى عليها إصابة بالغة، كسر على مستوى الأنف، وخضع زميلنا العملية جراحية الأسبوع الفارط وراحة مرضية ب 28 يوم. حادثة هذه كانت القطرة اللي أفاضت الكأس، لأنه حلقات متسلسلة متاع حوادث عنف يتعرض لها مش كان الأطباء كهو، مش كان الأسفين جامعيين كهو، لكن كل مهني الصحة. هذه الخبز اليومي ولا عنا في المستشفيات أمام صمت سلطة الإشراف واكتفائها بالبيانات مساندة ولا بالتليفون نكلم المضر. احنا نطلب من سلطة الإشراف أكثر من هكا، احنا نطلب استراتيجية وطنية لمقاومة العنف مسلط على مهني الصحة، نطلب مرصد وطني لتوثيق حالات العنف ولدراسة الأسباب العميقة للعنف هذا اللي مسلط على مهني الصحة. حبوا زادة برنامج وطني، برامج وطنية ومراصد في على مستوى المؤسسات الصحية لتوثيق حالة العنف، لمرافقة الناس اللي تتعنف، اللي وخاصة باش نعملوا وقاية كيفاش نوصلوا نخليوا المهني الصحة يمشي يعطي خدمات صحية، يمشي في مناخ آمن ومناخ سليم وصحي وما يتعرضش للاعتداء.
1: على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية باجة، أعلنت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني قد بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خام. وأوضحت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني قد بلغت 70%.
3: صعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ عندنا حوالي 8 ملايين و400 الف قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازه خام اللي هي في حدود 450 الف قنطار. العمليه ما زالت متواصله، ثم ولايات انهت عمليه الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانه، جندوبه، بنزرت، زالت احنا توا نسبه تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية ما زالت متواصلة.
1: أذكركم بأبرز العناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة السيزيام، سلمى الفايدي من القيروان ويسر السويسي من صفاقس المرتبة الأولى وطنيا 19.20 كمعدل. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. وديوان الحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار وموسم الحصاد يقترب من نهايته. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يأتيكم الزميل لسعد في برنامج عزف على ضوء القمر.
4: الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنصير باقت برامج يحلى معها السهر.

0: 奇，我的大勇士。
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. عبر التاريخ نتاع كأس العالم شهدت الملاعب والمدارج حضور جماهيري متفاوت حسب أهمية المقابلات وقيمة المنتخبات. في مونديال 1930 مباراة رومانيا والبيرو حضروا فيها 300 متفرج فقط. في المقابل مونديال البرازيل 1950 وفي ملعب ماراكانا الشهير حضروا 199,854 متفرج، وهو رقم قياسي ما شاهدوش العالم ومش باش يتكرر بعد التحديثات اللي صارت في الملاعب الحالية واللي ما تتجاوز إمكانية حضور أكثر من 100,000 متفرج.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: عصف على ضوء القمر،
4: عصف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات اذاعه المنستير. هذا الفضاء الاذاعي المباشر سهره ثقافيه اكيد بخواطر ادبيه، نطرح فيها كل ليله موضوع للنقاش ولتوسيع دائره الحوار في هذا الموضوع. عديد الموضوعات سوف نستعرضها تباعا على امتداد هذه الشبكه البرامجيه الصيفيه في برنامج عزف على ضوء القمر. أجمل تحية فريق العزف لهذا المساء، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارجي. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم في موعد جديد مع العزف والإمتاع والمؤانسة. الليلة مستمعين الكرام سنتحدث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، الإيجابيات والسلبيات. نعرف جميعا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة بحسب الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. سنتحدث في أصل كلمة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عن بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز هذه الوسائل، وسنتحدث عن أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. متابعة طيبة للجميع، ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في موضوع حصة الليلة وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

ويحلو السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر. مرحبا بكم معنا وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لهذه الحصة على البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. موضوع حصة الليلة مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات. نبدأ منذ البداية لتعريف معنى التواصل الاجتماعي أو ماذا نعني بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مثل ما ذكرنا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. كلمة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مجموعة من المنصات التي تتيح التفاعل مع أشخاص وأيضا مع مشاركين يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نعددها، نذكر من أبرزها إنستغرام، تويتر، الفيسبوك الاجتماعي حاليا وغيرها. جميع هذه المنصات تقدم خدمات متنوعة. نتحدث الآن عن كيف ظهرت هذه الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي. من المفيد أيضا أن نشير منذ البداية أن هذه الوسائل ظهرت مع بداية ما يسمى بالبريد الإلكتروني والدردشة الأولى في أوائل السبعينيات تحديدا، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر إلا سنة 79 و900 ألف في حدود إنشاء ما يسمى بشبكة مجموعة المناقشة يوزنت. وهذه المنظومة سمحت للمستخدمين بنشر الرسائل وأيضا ضمن نطاق أوسع وفيها مجموعة من الأخبار، وفتحت باب المناقشة في العديد من المنتديات، ومكنت أنظمة لوحة الإعلانات مكنت الأفراد من التفاعل وفي نظام يعتبر هو نظام مغلق وبشكل أساسي. فالعام 1993 تم ربط هذه الأنظمة بواجهة معينة مع إصدار ما يسمى بمتصفح الويب. أعطت هذه الأنظمة إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بمجرد القيام بنقرة واحدة في شبكة الويب الإلكترونية العالمية، وسمحت أيضا اتصالات الأنترنت السريعة لمجموعة من المهنيين لديهم مجالات اهتمام متماثلة لمشاركة المعلومات وأيضا المشاركة في المحادثات. هذا بشكل عام يمكن قراءة تاريخية ظهور الأشكال الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها مثل ما ذكرنا عديد الفوائد ولها أيضا مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، نحاول أن نستعرضها تباعا على امتداد هذه الحصة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800 لتوسيع دائرة الحوار في واقع وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات، الأكيد من خلال مجموعة من التجارب التي يعيشها الإنسان مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. كنا نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن منطق القيل والقال، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين السلبيات المتعلقة باستخدامها هو هذا التجسس وهذا الانتهاك للخصوصية وهذه الشتائم المتبادلة التي صارت يعني علنية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات التي صارت تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمتشاركين. لكن رغم ذلك هناك العديد من الفوائد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من هذه الفوائد توفرها للمستخدمين، وأعتقد أنه من أبرز هذه الفوائد القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت في وقت وجيز والوقت الذي يريدونه، والتواصل والعثور على مجتمعات متخصصة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، مما جعل العالم أكثر ترابط وفي متناول الجميع، وصرنا نتحدث عن العالم قرية صغيرة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور رئيسي في استراتيجيات التسويق للشركات، نظرا للوقت الهائل اللي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية. فالشركات تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج لبضاعتهم ومعرفة اتجاهات المستهلكين لتقديم خدمة أو دعم. ومن خلال هذه المنصات أيضا من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة. من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة اللي يمكن من خلالها تكوين مجموعات للتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، أهم هذا أعتقد ميزة تميز يعني التليجرام اللي هو التخزين اللي يسمح بحفظ جميع الملفات في الحساب الشخصي. ميزات التليجرام يمكن أن نتحدث عن الاتصال فيه آمن أكثر ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة. أيضا يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأي كان استخدامها. أيضا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة وفي وقت واحد. ولكن أيضا لتليجرام هناك سلبيات، بحيث يتطلب التسجيل برقم الهاتف، فالمستخدم إذا أضاع رقم هاتفه بطبيعة الحال يعني آليا سيخسر حسابه على تليجرام وجميع البيانات. كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر، ومن الممكن أيضا مشاركة البيانات فيها مع جهات أخرى. أيضا نرجع باش نحكيه على شوية على السلبيات قليلا، على السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم قلت من الإيجابيات العديدة والمختلفة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضا العديد من السلبيات. يمكن أن تكون هذه الوسائل هي أداة هي ما لا تزال يعني جديدة نسبيا من منظور تاريخي، ولكن من أبرز عيوبها هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي. أيضا الأبحاث يعني والدراسات الأخيرة أظهرت أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية وللصراع والحقد والبغضاء. ولا يمكن تجاهل أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فيها فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها تأثيرات كبيرة على الشباب وأيضا على الأطفال والكهول. سنتحدث بعد قليل عن أهم مظاهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اخترقت هذه الوسائل خصوصيات حياتنا العامة والخاصة. تحدثت منذ قليل عن أبرز فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، لها العديد مثل ما ذكرنا العديد من الفوائد يمكن أن نستعرض منها، مثلا أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي والاجتماعي وأيضا تسمح بالتواصل بين الثقافات، ويمكن أن نذكر أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى دمج الثقافات المختلفة وإيجاد يعني طرق للتواصل والاتصال فيما بينها، مع أن هذه الوسائل مزجت بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأيضا أنماط التعبير، وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة وأشكال جديدة في خطاب التواصل. يمكن أن نذكر أيضا أن أدوات التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول بسهولة إلى كل المعلومات، وأيضا تمكن يعني تنشر فكر ومجموعة من الأفكار أيضا والمعتقدات والثقافات، تنشرها على نطاق واسع بين المستخدمين، وبشكل أساسي تقوم بتنظيم المعلومات وتمكن المستخدم من الوصول إليها والبحث عنها بسهولة، إضافة إلى أنها تمكن المستخدم من تخزين مجموعة من المحتويات يمكن أن يستعين بها في المستقبل، وأيضا تمكن المستخدمين هذه المنصات الاجتماعية تمكنوا من أن يساهم في مناقشة بعض الأفكار والقضايا المطروحة مع مجموعة من المستخدمين الآخرين. نحكي وما نذهب مثلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف يعني أنواعها مثل ما أذكرنا، وتتعدد هذه التواصل لدى المستخدمين، وأعتقد أن كل وسيلة تختص يعني بميزات فريدة تختلف فيها عن الأخرى. تويتر مثلا هي منصة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة، وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة. هذه التغريدات يشترط أن لا تتجاوز 280 حرف. من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها في استعمالنا لمنصة تويتر، أولا سرعة وسهولة استخدام هذه المنصة، يمكن استخدام تويتر أيضا للتسويق وأيضا الترويج الشخصي أو لعلامة تجارية، ويمكن أيضا استخدام تويتر للحصول على معلومة حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لدى المستخدم. لتويتر أيضا سلبيات عديدة وعديدة جدا، خاصة عندما نتحدث عن أنه فيه الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة وأيضا القرصنة اللي هي من أخطر سلبيات التويتر، وهناك العديد من الحكومات اللي تفرض يعني رقابة صارمة على النشر عبر منصة التويتر، يجعل التغريدة أن الإنسان يفكر قبل أن ينشرها لأنه هناك عواقب وخيمة وخطايا لسوء استخدام. الفيسبوك أيضا من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر أضخمها، يعني تحتوي على عدد كبير من المستخدمين، وهي مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. من أبرز إيجابيات الفيسبوك أنه يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وبسرعة كبيرة، وأيضا هناك العديد من الفوائد الأخرى، البقاء مثلا على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع الفيسبوك، العثور على أشخاص أيضا لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة المفتوحة. الفيسبوك له سلبيات أيضا، ومنصة الفيسبوك واجهت العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية، يمكن بيع معلوماتك مثلا لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات،
أيضا كما يمكن أن تكون منصة الفيسبوك سبب للإدمان الإلكتروني وأيضا سبب للأرق والعزلة وسبب لضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، فيصبح التواصل دائما تواصل افتراضي. كما أن المستخدمين لمنصة الفيسبوك يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الأنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وأيضا انتحال الهوية. للحديث بقية في موضوع حصة الليلة، ولكن بعد موجز 11 نعود لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنسين. كونوا معنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع الوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنمية المجالية بالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني. الإقليم الأول هو بنزرة الشمال الغربية، والإقليم الثاني العاصمة والوطن القبلي. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة لمعاهد الدراسات الهندسية ومدارس وتكوين ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. بالنسبة للعطل الجامعية، الوزارة حددت عطلة الشتاء من 12 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، وعطلة الربيع من يوم 19 مارس إلى غاية يوم 4 أفريل. وبالنسبة لشهر رمضان ستكون 4 أسابيع من 10 فيفري إلى 10 مارس، وبذلك سيكون كامل شهر رمضان داخلا في الدراسة. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية للانتداب بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلية إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط أبرزها محرزا على شهادة البكالوريا، العمر بين 20 و24 سنة، طول القامة 1.70 متر للذكور و 1.65 متر للإناث، ولا تقل حدة البصر عن 15 على 20 للعينين. أكدت مصادر متعددة أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة جاهزة بنسبة 100%، وهي تخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر، وذلك قبل دخولها حيز الاستغلال الفعلي. وأضافت هذه المصادر أنه في حال نجاح هذه العملية يتم تمرير المياه الذي خضعت للمعالجة الأولية إلى أغشية التناضح العكسي، وهي المرحلة الأساسية في عملية تحلية مياه البحر، وذلك بعد استيفاء جميع المؤشرات العلمية والتقنية المطلوبة. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي الأسعد دائما في عزف على ضوء القمر.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهرة على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عازف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالأحبة وبأصدقائنا المستمعين والمتابعين. إذن الليلة خصصنا العزف للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، وذكرنا العديد من المعلومات المتعلقة بظهور الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الفوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا بعض أيضا السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نواصل الحديث مثلا في أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا منذ قليل أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي الجماعي، وهذه الوسائل يمكن أيضا الوصول إليها بسهولة، ولكن قواعد استعمالها هي ليست قواعد طبيعية. استخدامها يجب أن يقوم على الصدق وعلى الحوار المفتوح. أيضا لابد أن يتحلى المستخدم بالأداب والأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على المنصات الاجتماعية. أيضا نتحدث الآن عن سلبيات عن منصة من المنصات هي أكثر شهرة ونالت شهرة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة، وهي منصة التيك توك. هذه المنصة تتيح للجميع صناعة المحتوى وأيضا تكوين جمهور والتواصل معه. تعتبر منصة التيك توك هي من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، يمكن تكوين الكثير من الصداقات والعلاقات فيها. أيضا هذه المنصة الاجتماعية تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، وأيضا هي طريقة جيدة لكسب الأمال. لكن لهذه المنصة مجموعة من السلبيات، هي لا تحترم الخصوصية، فليست هناك رقابة على هذه المنصة. أيضا احتمال التعرض في هذه المنصة للعديد من التعليقات السلبية باعتباره لا يخضع للرقابة، هذا يؤدي إلى نشر الكثير من الأكاذيب والمحتويات التي أحيانا لا تناسب الآداب العام. فضروري جدا يعني مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ووسائلها، لابد من استخدامها استخداما أولا يخضع إلى مبدأ الصدق ويتماشى مع الأداب العامة، ويمكن أيضا استخدامها لمزيد التوسيع، يمكن دائرة ثقافة المستخدم، أيضا للتبادل الثقافي والحضاري من خلال نقاشات، من خلال حوار حول مواضيع معينة. لذلك نرجو أن يقع يعني أن يقع الاحتكام إلى استخدام هذه الوسائل بشكل إيجابي يعود بالنفع سواء المادي أو المعنوي على المستخدم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، يعني هو ضروري جدا ترشيد استعمال أبنائنا الصغار لمثل هذه المنصات الاجتماعية، والترشيد يكون عبر الرقابة والمتابعة، لأنه مختلف هذه الوسائل تفتح العديد من المجالات الوقوع في المخاطر بمختلف أنواعها، التحرش مثلا، التحيل، الوقوع مثلا في اقتراف الجرائم مثلا إلكترونية. فلابد جدا لابد أن نتعامل في هذه في منصات التواصل هذه بكثير من الحكمة وأيضا كثير من الآداب التي تناسب يعني ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل في الجزء الأخير حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا على امتداد الحصة أن هذه الوسائل لها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة في نفس الوقت بحسب طبيعة الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. مختلف هذه المنصات الأكيدة تتيح التفاعل المباشر بين الأشخاص لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار. أيضا وسائل التواصل نرجو أن تكون يعني مساعدة لتقديم خدمات متنوعة ومميزة للمستخدم. أيضا من المفيد أن نحتكم في استخدامنا لهذه الوسائل والوسائط الاجتماعية. من المفيد أن نحتكم إلى مجموعة من القوانين والشروط الأخلاقية وأيضا دعني أقول الأخلاقية والاجتماعية متعلقة بعاداتنا وتقاليدنا. إذن نرجو أن نكون قد أفدناكم بمختلف هذه المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الأولى، بفوائدها وأيضا بإيجابياتها وسلبيات. ويتواصل النغم على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

قلبي حب.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط أبرز الشروط أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا، العمر بين 20 و24 سنة، طول القامة أكثر من 1.70 متر بالنسبة للذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث، وأن لا تقل حدة البصر عن 15-20 للعينين. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة إلى معاهد الدراسات الهندسية وكل ما له علاقة بالهندسة والتعمير وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري إلى جانب معاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. بالنسبة للعطلة الجامعية، عطلة الشتاء من 12 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، بينما عطلة الربيع من 19 مارس إلى 4 أفريل، وشهر رمضان سينطلق يوم 10 فيفري، وبالتالي سيكون 4 أسابيع من الدراسة في رمضان. يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع الوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار العالم، في اليوم 20 منذ توقيع مذكرة الهدنة بين أمريكا وإيران، قال الرئيس الأمريكي أنهم سيتوصلون إلى اتفاق ومعاهدة سلام مع إيران أو ستنتهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. الجنازة علي خامنئي متواصلة لعدة أيام، فبعد الجنازة في طهران ها هي الجنازة الآن في مدينة قم ومشاركة عدد كبير من الإيرانيين. لبنان ما زال يتعرض للحرب من قبل إسرائيل، حيث قتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان. رئيس اللبناني جوزيف عون قال أن بقاء الاحتلال الصهيوني في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش اللبناني هناك. نعود إلى تونس. هذا اليوم الثلاثاء حالة الطقس ستكون الطقس صافي لقليل السحب ثم ظهور بعض الأمطار في مناطق الوسط الغربية. الحرارة في ارتفاع نسبي بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 36 درجة في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على أنباء سيكون في 6:00 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: حاضرين؟ احنا حاضرين.
3: يلا يا دي جي،
2: حاضرين البرمجة تصير.

Bonja. Bonja. Ehi, ehi, ehi. هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.